ست أغاني بكل جزء، وهيك هيفا عم تعطي كل دفعة وقتها ومساحتها على المنصات والسوشيال ميديا قبل ما تنتقل للمرحلة اللي بعدها. وبعد ما كانت شوقت للجزء الثالث بالفترة الماضية، نغة صارت أول عمل منه بيوصل رسمياً للجمهور.

بعدل الجزء الأول والثاني واللي كان من بين أعمالهم توأم حياتي سوبر وومن، إحنا الشلة وبدنا نروق الأنظار هلأ على باقي أغاني الجزء الثالث لنشوف أي عمل رح ياخد الحصة الأكبر من التفاعل.

وائل كفوري بعده مكفى بسلسلة إصداراته الجديدة، وبعد أيام قليلة على طرح محبوبي بلش يشوق لعمل جديد بعنوان إربة الشتوية.

0: شارك مقطع صغير من الأغنية وكتب معقول قربت الشتوية، ليكون واضح من أول ثواني أنه راجع بهالعمل للأجواء الرومانسية والإحساس اللي الجمهور بيحبه بصوته.
1: وأنا راسي تخربط ومن جوا لساني تربط وقعت ورحت بغيبه.
0: ولحد هلأ ما كشف وائل عن موعد طرح الأغنية رسمياً، بس التشويق لها إجا بسرعة بعد محبوبي اللي كان قدمها كاملة لأول مرة بحفله بالأردن قبل ما يطرحها على المنصات. ويبدو أنه قربة الشتوية ما كانت بس عنوان أغنية، لأنه من وقت ما وائل شوق للأغنية الطقس بلبنان أخذ الموضوع بجدية، شتي رعد وعواصف، يعني العمل إجا بوقته تماماً.

بعد فترة من التشويق، نجوى كرم كشفت رسمياً عن اسم ألبومها الجديد شو ما صار، واللي بيحمل الرقم 23 بمسيرتها الفنية. نجوى نشرت البوستر الرسمي للألبوم، ويبدو أنه هي عم تتولى إنتاج العمل من دون ما تكشف بعد عن أسماء الأغاني أو التعاونات الموجودة فيه.

تطور جديد بقضية سيلينا غوميز بعد ما تقدم فريق القانوني بطلب رسمي للمحكمة لإسقاط دعوى الاحتيال المرفوعة ضده، واعتبروا أن الاتهامات ما عندها أدلة قانونية كافية.

حسب المعلومات كل محامي سيلينا عم يحاولوا يوقفوا القضية من أساسها ويعتبروا أنه اسمها ونجاحاتها التجارية عم يتم استغلالهم ضمن دعوة ما لها أساس قوي. وبالرغم من هالمعركة القانونية سيلينا بعدها مكفية بنشاطها الفني والتجاري بين أعمالها التمثيلية ونجاح علامتها رير بيوتي.

أزمة جديدة مرتبطة باسم مادونا بأستراليا، بس هالمرة مش بسبب الأغنية الأصلية، إنما بسبب نسخة جديدة من Like a Prayer دخلت بقوة على القوائم الموسيقية وصار مصيرها مهدد بين قوانين جديدة خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

رابطة صناعة التسجيلات الأسترالية آريا أعلنت أنه من هلأ وطالع أي أغنية معتمدة بشكل أساسي أو كامل على الذكاء الاصطناعي التوليدي ممكن تنشال من القوائم الرسمية، على أنه يضل الإبداع البشري هو العنصر الأساسي بالعمل.

النسخة اللي ممكن تتأثر بها القواعد هي نسخة المنتج جوش فواز من لايك براير، واللي كانت حققت انتشار كبير بأستراليا ووصلت للمركز الأول بقائمة أغاني الرقص وجمعت حوالي 48 مليون استماع على سبوتيفاي. بس الجدل بلش بعد اتهامات انه النسخة استخدمت ادوات ذكاء اصطناعي بانتاج الصوت والايقاعات. جوش من جهته نفى انه يكون الاي اي هو الاساس بالعمل، وقال انه استخدم التقنية فقط كأداة مساعدة. وهلأ مع بدء تطبيق هيدا القواعد الجديدة، السؤال صار إذا هالنسخة رح تضل موجودة بالقوائم الأسترالية أو رح تكون من أول الأعمال اللي بتتأثر بالقانون الجديد.

كاظم الساهر رجع هالمرة بألبوم كامل بعنوان بلا عنوان، وبيضم 18 أغنية بتتنقل بين الرومانسية، الأغنية العاطفية والقصايد، يعني مساحة واسعة من الألوان اللي الجمهور متعود يسمعها بصوت القيصر.

واللافت انه كاظم كان حاضر بشكل كبير بصناعة الألبوم، فتولى كتابة وتلحين معظم الأعمال مع تعاون مع أسماء من بينها كريم العراقي، لميعة عباس عمارة وسعد المسلم، إضافة لموزعين موسيقيين مثل محب الراوي. ومن بين أغاني الألبوم الحلوين راحت عليك، عشر دوخات، تدخنين، وشم، متى، تجاهلني، وأحباب.

وبعد سلسلة الإصدارات اللي كان عم يطرحها بالفترة الماضية، الألبوم هلأ صار كامل بين إيدين الجمهور وبيشكل محطة جديدة بمسيرة كاظم الساهر مع 18 عمل دفعة واحدة.

ولكن بعد طرح الألبوم صار في تعديل لافت بعد ما قرر كاظم الساهر سحب أغنية الحلوين من بلا عنوان بعد ما تبين أنه العمل سبق وتقدم بصوت الفنان العراقي حميد منصور بال 1979 بعنوان وش قالوا الحلوين. وبحسب المعلومات الإشكال مرتبط بحقوق الأغنية، وكاظم ما كان على علم أنه العمل سبق ونباع وتقدم قبل سنوات.

بعد مجد مصلي صار بين إيدينا بعنوان عليها عيون بأغنية رومانسية خفيفة بيجمع فيها بين الغزل والدلال وشوية غيرة بكلمات عفوية وقريبة من الناس.

عليها عيون من كلمات وألحان وديع سيف، وتوزيع وميكس وماسترينج رامي العمل علم. أما الكليب فمن إخراج أحمد المنجد، بيكمل أجواء الأغنية بصريا بنفس الروح الخفيفة.

تتحضر نانسي عجرم لطرح أغنيتها الجديدة شهد يا دني بعد شوي على الساعة 5 بعد ما كانت شوقت الجمهور لها خلال الأيام الماضية. نانسي شاركت أول مقطع تشويق من العمل وظهرت بأجواء صيفية قريبة وهي قاعدة على البحر من دون ما تكشف كتير تفاصيل عن الأغنية، واكتفت بعنوانها وموعد الإصدار لتزيد حماس الجمهور.

الأغنية بتجي بعد فترة ناشطة لنانسي، خاصة بعد جولتها العالمية الأخيرة، وهلأ الأنظار صارت على شهدية دني لنكتشف شو محضرة بالعمل الجديد.

كانت صفعة عمرو دياب رجعت للواجهة من جديد، بس هالمرة من باب التعويضات بعد ما رفع سعد أسامة دعوة مدنية جديدة ضد عمرو دياب وعم يطالب فيها بتعويض بقيمة $1,000,000 عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية اللي بيقول إنه تعرض له بسبب الحادثة.

والقصة بترجع لسنة 2024 لما انتشر فيديو من سهرة عرس بالقاهرة الجديدة ظهر فيها عمرو دياب هو عم يضرب الشاب والواقعة وقتها عملت جدل كتير كبير.

أما الشق الجنائي من القضية فكان انتهى بإدانة عمرو دياب وتغريمه 200 جنيه مع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10,000 جنيه، بينما سعد أسامة حصل على البراءة من تهمة التعدي على عمرو دياب. الموعد الجديد بالمحكمة صار 24 أيلول 2026، لنشوف كيف رح يتعامل القضاء مع طلب التعويض الكبير هالمرة.

0: وتنهي.
1: العمل من ابتكار وقيادة المايسترو هارود فازيليان، وبيجمع على المسرح 24 موسيقى من الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق العربية مع أربعة أصوات هن سيندي لطي، علياء ندى، بيتر جوزيف ومحمد علي.

وخلال الأمسية رح ترجع أغاني وألحان ارتبطت بأفلام ونجوم كبار من العصر الذهبي، من عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش لصباح وشاديا، بس بتوزيعات أوركسترالية جديدة بتحافظ على روح الأعمال الأصلية وبتقدمها بشكل أقرب لجمهور اليوم.

يعني الفكرة مش بس حفلة طربية، إنما رحلة بذاكرة السينما العربية تجمع بين الموسيقى الحية، الغناء والصورة، وبتردنا لمرحلة كان فيها اللحن جزء أساسي من صحة.

يتحضر آدم لطرح أغنيته الجديدة جماله بكرة لتكون أحدث إصداراته الغنائية بالفترة الحالية. والأغنية بتجي لتكمل نشاط آدم بين الحفلات والأعمال الجديدة بعد فترة كان حاضر فيها بقوة على المسرح ومع الجمهور. ولحد هلأ التفاصيل الكاملة عن العمل بعدها محدودة بانتظار طرح جماله رسمياً ونسمع اللون اللي اختاره آدم بهالإصدار الجديد.

0: هلا قلتي انه بعد ما في يعني هيك يعني اخبار اكثر عن العمل اللي بده ينزله ادم، بس انه اكيد حلو.
1: أكيد
0: إنه آدم بالنهاية.
1: آدم يعني عم نسمع الأغنية وتعودنا أكيد على أغاني آدم، بس إيه عبالنا نشوف هيك اللون يلي رح يكون منقية. أكيد يعني بكرة بتنزل الأغنية وبنقدر نحكم عليها مزبوط.
0: بس برأيك أي لون؟
1: أنا حسيتها ما بعرف، حسيتها شوي هيك شوي فيها هيك إيقاع حيوي، يمكن حسيتهم بعد شوي عن هيك الأغاني اللي كتير رومانسية، يمكن لأن إحنا بالصيفية، يمكن من اسم الأغنية يعني. تنشوف.
0: رح بلش من عند مجد مصلي اللي عن جد فاجأنا بغنية قبل هذه الغنية اللي حكيتي عنها عليها عيون،
1: مزبوط.
0: اللي هي جاي ليلي اللي عن جد عملت ضجة وعن
1: مزبوط.
0: جد رقصتنا كتير وكانت بي وقتها.
1: يعني حتى مجد متعودنا شوي على الانستي اللي بغنية، تعودنا على هو الانرجي اللي بيعطيها على المسرح، فيمكن حتى لو هو عم بغني أغنية شوي رايقة معه هو بتصير الأغنية كتير حيوية وبتعلق براسي، كيف إذا كانت الأغنية لقله وهي الردي جاي فيها هيدا البيت القوي يلي خلص مثل كاركتيره، فهديك الأغنية حلوة وحتى الأغنية الجديدة حلوة. كلهم يعني كلهم خلص تسمعيهم بتعرفي إنه أوكي هيدا ستيل، هيدا ستيل مجد مصلي.
0: وأكيد نرجع نروح عند وائل. مش رح يريحنا هيدا الصيفية وائل،
1: لا بالصيفية ولا بالشتوية يعني. يعني معقول شتي بقى بصر وعن جد هو بس يعني بس أعلن عن الأغنية وأعلن ونزل الفيديو ما صار شيء، يعني ما بقى كم ساعة وطار لبنان يعني بالشتاء وعواصف وهيك، فيمكن هالقد حتى الكل الطقس متحمس لهيدي الأغنية. فعن جد يعني كتير ناطرينها وخلص، يعني مثل عم بيودعنا ودعنا وائل بمحبوبي بهيك أغاني شوي هيك البيت تبعها قوي وصيفية، عم بيقلنا يلا تحضروا تاخذوا الصيفيه وتفوتوا على الشتويه.
0: ونجوى يعني بعد فتره انه يعني في البوم مش انه بس غنيه.
1: اكيد هذا الشيء يمكن اللي كثير ناطرينه، لانه في فتره حتى غابت عن السوشيال ميديا وفي عالم عتلت همها، مش بس غابت انه ما بقى نزلت اغاني، ما بقى عملت قصص جديده، لا ما بقى بينت نهائيا. فعن جد هذا يمكن من اكثر الالبومات اللي العالم ناطرينه انه عن جد نجوى شو محضره. واكيد يعني نجوى تعودنا كمان على اغانيها دائما بتجينا بشيء كثير قوي.
0: انت مع انه يعني الفنان او الممثل يبعد هيدي الفترة لانه بيكون عم بيحضر؟
1: هلا اكيد يمكن هو اصلا بيكون مضطر، او هو يمكن نفسيا ما انه مرتاح، انه اكيد كل حدا بيحق له ياخذ هيدي البريك، بس يعني ما يختفي كليا، لانه عن جد في فانز بيعتلوا همه. من كتير شفنا انه حدا يطمننا عن نجوى صاير معها شيء، لانه هي ما كانت عم تنزل ولا شيء، بس نزلت هيك شويه صور وانه الفيديو من قلب الاستوديو وهيك، فعن جد رجعت هيك الامل والطمانينه لجمهورها.
0: شكرا لك كارين، اكيد موعدنا بيتجدد
1: تنين اللي جاي.
0: مزبوط. بعد ما كتير استوعبت تنين اللي جاي، لانه هيدي الجمعة يعني لح تنقلب كلها بخصوص شهداء المقاومة اللبنانية، فبك تخبينا او منتركها كمان سوربريز؟
1: لا خلص
0: سوربريز
1: للخميس ولا التنين.
0: طيب اوكي، فاذا الخميس رح تشوفوا كارين بس هيك بوجه اخر بعيد عن الفن كليا. شكرا لكم مستمعينا، اكيد نحن نحتوقف هلا مع جولة المحلية، من بعد نرجع الساعة 5، الى اللقاء.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون، أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآن

0: نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى ضاعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
1: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي. يا إخوة، ليكن فيكم من الأفكار والأخلاق ما هو أيضا في المسيح يسوع، الذي إذ هو في صورة الله لم يعتد مساواته لله اختلاسا، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه البشر، وإذ وجد كبشر في الهيئة وضع نفسه وصار طائعا حتى الموت، موت الصليب. لذلك زاده الله رفعة ووهبه اسما يفوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة مما في السماوات وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بالله الواحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة مسؤولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي أمين.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

خطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا، ووين ما كنتوا عم تسمعونا دعوة إلكن لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، كل مرة تفتح قلبك للرب يقترب الله منك. القرب من الله لا يحتاج مجهودا خارقا، بل قلبا صادقا يقول تعالى يا روح الله واملأني. ثق أن كل لمسة منك نحو السماء يسكب الرب عليك أنهارا من النعم. صديقي، بفضل مسيرتك الروحية كل ما فيك سيشفى تدريجيا. إن صلاة الإيمان تجعل يد الله تعمل في حياتك بطرق تفرح القلب.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي المخلصون نادرون كالأحجار الكريمة، إن وجدناهم فهم في حياتنا ثراء لا يقدر بثمن، معادنهم تلمع بالمحبة، وإن قصرنا في حقهم لا يتغيرون بل يزدادون لمعانا. صديقي افعل ما تشاء، ولكن لا تنكر معروف شخص كان بجانبك في يوم من الأيام.

لبنان الحر دايما معكن. أصدقائي، المواقف كالعواصف، تهب فتتساقط بعدها الأقنعة والضمائر. فشكراً لمواقف أيقظتني وصنعتني من جديد، وشكراً لعلاقات توقعت منها الكثير ووجدت القليل، وشكراً لدروس علمتني إياها الحياة ولم تكن بالحسبان.

صديقي، من يخونك مرة سيخونك ألف مرة. لا داعي لأن نشرب ماء البحر كله حتى نكتشف أنه مالح. عندما يرتفع صوت المظلوم تهتز له ضمائر الأحياء.

صديقي، لا تتمنى أشياء عظيمة في الحياة، بل تمنى أشياء تجعل الحياة عظيمة.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، إن كنت ترغب في الحصول على احترام الآخرين فالأمر العظيم الذي عليك القيام به هو أن تحترم نفسك. بذلك فقط، باحترام ذاتك ستجبر الآخرين على احترامك. الأسد والنمر غير مؤذيين، أما الدجاج والبط فهما حيوانان خطيران للغاية. هذا ما قالته دودة الأرض لأطفالها.

وفي الختام أصدقائي، يذهب الجميل ليأتي الأجمل، تلك هي ثقتنا بالله. لهم يكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. طبعا شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.
1: حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق آدي أبي اللمع. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.

0: حتشيتي وجورج سويدي، الخميس الساعة 6 إلا الربع مساء عبر لبنان الحر.
1: سلامتك بتهمنا.
2: صديق السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفريمات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها، أو إداء منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن والرياض للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش الباريسي في أيلول، الثنائي الشيعي عن عون سلطته تعاني تيها والإفلاس السياسيين ولا أحد له حق التصرف بأي من العناوين السيادية، ترامب سنضرب إيران بشدة ردا على هجومها على قواتنا في الأردن. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. في انتظار الموعد الذي لم يحدد بعد لانعقاد مفاوضات روما في جولتها الثامنة رغم ما تردد عن التئامها في مطلع أيلول، فإن جهود عمان التي بذلتها مع باريس أقنعت إدارة ترامب بالمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش المقرر في النصف الثاني من الشهر الحالي في العاصمة الفرنسية من أجل دعم المؤسسة العسكرية في مسار حصر السلاح بيد الدولة ونزعه من حزب الله الذي يصعد تدريجا هجومه على رئيس الجمهورية، في مقابل دوزنة مدروسة لخطاب الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
1: فمن المقرر أن يعقد في باريس في 17 من الحالي المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في حضور الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الذي وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لعب دورا أساسيا في تأمين انعقاده مع ماكرون بإقناعه الأمريكيين وبعد ترددهم بالمشاركة، خصوصا وأنهم اشترطوا سابقا قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله قبل دعمه، لكن الحجة الأردنية كانت كيف يفعل ذلك إذا كان في وضع ضعيف.
0: فتم الاتفاق وفق المصادر أن ينسق الأردن وفرنسا مع الجهات الأوروبية لتحديد كل منهما المعدات التي ستقدم للجيش، مع الإشارة إلى أن السعودية والولايات المتحدة ستحضران المؤتمر الذي سيكون على مستوى القيادات العسكرية من الدول المشاركة، وأن الدعم سيكون بتزويد الجيش معدات وليس دعما ماليا.
1: وفي سلسلة الهجومات العنيفة المتواصلة على الدولة ما قاله حزب الله عبر أعلامه عن الرئيس عون:
2: في سجلات السلطة تكديس للنكبات وشطب لكل معايير المسؤولية الوطنية، ففي اليوم الذي يبرم فيه اليونان اتفاقات دفاعية مع العدو الإسرائيلي بمليارات الدولارات، حط رئيس الجمهورية في أثينا ليستجدي من أحد أبرز حلفاء تل أبيب العسكريين والأمنيين، يستجدي مساعدته لتطبيق اتفاق الإطار. ولعل المساعدة الحقيقية التي يحتاجها لبنان نصح الرئيس ومستشاريه بالتخفيف من المواقف والتصريحات التي تعمق قناعة اللبنانيين بأن سلطتهم تعاني التيهة والإفلاس السياسيين والضياع الوطني، وإلا فكيف لمن اختير ليكون رئيسا لكل اللبنانيين أن يختار التخندق ضد شريحة كبرى منهم ويصر على المنابر الرسمية بأنه لا يزال يختار إنهاء عدائه مع إسرائيل التي تخوض حرب إبادة ضد شعبه ووطنه، ويساوي بين احتلالها وسلاح المقاومة وأهلها الصابرين على جرائم الحقد والاحتلال معا.
0: رئيس مجلس نواب نبيه بري وفي ذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه غمز بدوره أيضا من قناة رئيس الجمهورية:
3: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية.
1: وجدد رفضه اتفاق الإطار:
3: وصفناه بما وصفناه ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء 7 جولات من التفاوض. ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية والأهلية تحت أي مسمى. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات.
0: وعما هو مطلوب إسرائيليا؟ قال بري:
3: صدقوني المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتنة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
1: وقد طغت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ودعم الجيش على زيارة الرئيس عون أمس لأتنا، إذ شدد في خلالها على الثوابت التي تحكم الخيار التفاوضي.
4: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب. الهدف كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بانتقائية، بكامله. حل المشكلة بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأوان لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: في الميدان الجنوبي، تصعيد إسرائيلي متواصل مع تنفيذ عملية تفجير وقصف وتوغل إلى جانب غارات على مناطق عدة. آخر المستجدات، تفجير في محيط بلدة دير سريان القنطرة عقب قصف مدفعي على بلدة سربين، سبقه تفجير في المنصوري، وآخر مساء أمس استهدف زوطر الشرقية، كما دول ليلة الماضية انفجار كبير في مدينة الخيام قضاء مرجعيون سمعت أصداؤه في مناطق واسعة من الجنوب، إضافة إلى تفجير في حولة.
1: وطول قصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية بلدة النبطي الفوقة قبالة حرج مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطي عقب غارات في محيط القنطرة ودوحة كفر رمان.
0: إثر الممارسات الميليشيوية التي يقوم بها مواطنان من آل الزعيتر في بلدة أفقة وسطوتهما على أملاك نهرية عمومية ومنع المواطنين من زيارتها، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بيان جاء فيه أن مهدي وحسين علي الزعيتر استحصلا على موافقتين مبدئيتين في العام 2024 من أجل إذن مرور على العقار رقم 24 في منطقة أفقة العقارية في قضاء جبيل، بعدما تقدما بطلب

0: على العالم. بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على جزيرة لارك الإيرانية مستهدفة قاذفات صواريخ كانت تستعد لنشر ألغام في مضيق هرمز، عادت الألغام البحرية إلى دائرة التصعيد.
1: فقد أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث ضربات بمقذوفات مجهولة المصدر في خلال عبورها المضيق، شارحة أن الحادثة وقع على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب في سلطنة عمان.
0: سياسيا، وفي جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية، قال الرئيس دونالد ترامب: سنضرب إيران بشدة وسنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، كاشفا عن أن قيادتها في حال فوضى تامة وأنها رسميا دولة فاشلة، وموضحا أنه ليست لديها قوات بحرية ولا جوية ولا عملة ولا تدفع رواتب الجنود أو شرطتها، والتضخم بلغ 300%.
1: وتابع أن مضيق هرمز في وضع رائع، مشيرا إلى أن معدل عبور السفن يبلغ 30 سفينة كل ليلة، وأن الصين التزمت الحياد فيما يتعلق بقضية المضيق.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال: نعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن القيادة الإيرانية مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط والغاز من دون حسابات استراتيجية. أضاف: لا أعتقد أن الإيرانيين يتصرفون وفق رؤية استراتيجية واضحة.
0: أما الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان، وفي خلال لقائه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على هامش قمة منطقة أو منظمة شنغهاي للتعاون، قال أن بلاده لا تزال تسعى إلى تحقيق وثيقة التفاهم مع واشنطن، وتعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتها ولا مصلحة المنطقة.
1: أضاف أن الولايات المتحدة اختارت طريق الحرب وانعدام الأمن وفرض الإرادة بالقوة بدل الاستفادة من الدبلوماسية، لفت إلى أن إيران التزمت بتعهداتها في إطار مذكرة التفاهم، لكن الجانب الأمريكي للأسف لم يفي بالتزاماته.
0: شريف شدد بدوره على أن تفاهم إسلام أباد يمثل المسار الأكثر قابلية لتحقيق سلام دائم عبر الحوار والدبلوماسية.
1: وبالتوازي مع الصراع الأمريكي الإيراني، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة الحوثي عاودت استهداف منطقة جنوب الخوخة في محافظة الحديدة غربي اليمن بصاروخين باليستيين في وقت متأخر من مساء أمس، بالتزامن مع إعلان القوات البحرية اليمنية التصدي لزوارق حوثية انقضاضية حاولت الاقتراب من جزيرتين وعدد من الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
0: وذكر مصدر حكومي أن هذه المواجهات تعد الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، مشيرا إلى رصد تحركات مكثفة لزوارق تابعة للحوثيين قرب الجزر الاستراتيجية الحاكمة لخطوط الملاحة الدولية قبل أن تتعامل معها القوات البحرية وتمنع اقترابها.
1: في الأثناء، قالت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية أنه تم إبلاغ عائلات جنود الفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي بأن عمليات الانتشار في الشرق الأوسط ستستمر حتى عام 2027.
0: إلى ذلك، وعقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغسث وحملة إقالات طالت جنرالات في الجيش، قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته إلى البيت الأبيض.
2: أخبار الرياضة.
1: من بعد خسارة منتخب لبنان بكرة السلة بقيادة المدرب أحمد فران أمام الصين بنتيجة 89-87 بمواجهة أقيمت بمدينة تشوشي الصينية بالمباراة الثانية ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الأسيوية والأوقيانية المؤهلة لكأس العالم، بيكون تراجع للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 انتصارات مقابل خسارتين، وتساوى مع اليابان صاحبة الصدارة بالرصيد نفسه لكن بفرق النقاط. أما الصين فرفعت رصيدها ل5 انتصارات مقابل 3 خسارات بالمركز الثالث.
2: بعيدا من السياسة،
3: بالوقت اللي كنا راقدين فيه
0: كشفت شمس الغنية اللبنانية نشوى كرم عن سبب غيابها عن الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي بالأشهر الست الماضية، وردت بشكل عفوي على الشائعات يلي طالت حياتها الخاصة بفترة غيابها وخصوصا طلاقها.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس اليوم صيفي مستقر، على أنه ترجع بكرة درجات الحرارة للارتفاع فبتتخطى معدلاتها، وبيكون الطقس قليل الغيوم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية بتتخطى معدلاتها الموسمية. بترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر وبيتكون الضباب على المرتفعات. الخميس قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر وبيتكون كمان الضباب المحلي على المرتفعات.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: واشنطن والرياض للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش الباريسي في أيلول، الثنائي الشيعي عن عون سلطته تعاني تيها والإفلاس السياسيين ولا أحد له الحق التصرف بأي من العناوين السيادية، ترامب سنضرب إيران بشدة ردا على هجومها على قواتنا في الأردن. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابع والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: مجددا نقدم عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم.
1: عناوين الصحف.
0: نبدأ بعناوين النهار. ماكرون والملك الأردني وعون في مؤتمر باريس. لبنان يطلب مساعدة اليونان لتطبيق اتفاق الإطار. في نداء الوطن طهران المأزومة في مرمى غضب ترامب. الصد إلى تركيا اليوم للبحث في الربط الكهربائي. الرئيس عون يشرع باب السلام مع إسرائيل. من نداء الوطن إلى الأخبار التي عنونت لا تفاوض مباشر تحت النار ولا اتفاق إطار ولا مناطق تجريبية. بري لا يغطي عون. ممنوع التفرد بالعناوين السيادية. ماذا جاء في عناوين اللواء؟ المفاوضات لم تسقط وبري يرسم الخطوط الحمر حول الجيش والسلم الأهلي. السعودية تدخل اقتصاد سوريا الجديدة من الاستثمار وإعادة الأعمار إلى هندسة الممرات التجارية والنفوذ الإقليمي. إلى الشرق الأوسط التي عنونت من يقود حزب الله بعد اغتيال إسرائيل لقادته وكوادره. إسرائيل تغير الوقائع الميدانية في جنوب لبنان وسط جمود المفاوضات.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: نبدأ بأسرار النهار. ينقل عن مرجع سياسي أنه خلال الأسبوع الماضي ردد مع معظم الذين استقبلهم قلقه ومخاوفه من التطورات المقبلة على لبنان، داعيا إياهم إلى الاستمرار في جهوزية تامة في حال حصل أي نزوح جديد. يقول خبير مالي واقتصادي إن تلة علي الطاهر تتجاوز في أهميتها البعد العسكري إلى بعد استراتيجي مالي واقتصادي يعود إلى ما قبل الحرب التي دارت في العام 1975، ولا يزال هذا البعد قائما. يقول سفير عربي إن لبنان أضاع وقته في طلب التمديد أو التجديد لقوات اليونيفيل، مع علمه الأكيد أن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا فيتو على الموضوع، ويعتبر أن لبنان الذي أدرك الأمر باكرا تجنب الأحراج مع الفرنسيين. في أسرار نداء الوطن تتصاعد الاعتراضات في صيدا بعد معلومات عن توجه لإقامة غرف جاهزة في موقع مجمع فاطمة الزهراء في شارع يضم عددا من المدارس والجامعات، ما أثار مخاوف الأهالي في ظل إصرار الجهة المعنية على المضي في المشروع وسط تساؤلات حول خلفيات القرار وآلية اتخاذه. كشف مصدر قضائي عن وجود أدلة تثبت تورط نجل أمين عام حزب ممانع ووزير صحة سابق ومدير عام سابق للوزارة في ملف الأدوية المهربة، إلا أن القضية عتم عليها في السابق نتيجة نفوذ المتورطين فيها. إلى الجمهورية. علم أن لقاء بعيدا من الأضواء عقد في الفترة الأخيرة على المستوى الأمني بين ممثلين عن حزب بارز وعن دولة إقليمية. يسجل تهافت للأحزاب على تعيينات يتم العمل على أقرارها قريبا، ويخشى أن تأتي الحزبية على حساب الكفاءة إذا تم الرضوخ للأحزاب. أبدى دبلوماسي كبير استغرابه المطالب ينادي بها البعض وهي شبه مستحيلة التنفيذ عمليا، استنادا إلى عدم وجود توازن قوى ميدانيا. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

0: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا. خبر السابعة والربع.
1: هاجم حزب الله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عبر أعلامه بعنف، وقال إنه في سجلات السلطة هناك تكديث للنكبات وشطب لكل معايير المسؤولية الوطنية. ففي اليوم الذي يبرم فيه اليونان اتفاقات دفاعية مع إسرائيل بمليارات الدولارات، حط عون في أتينا ليستجدي من أحد أبرز حلفاء تل أبيب العسكريين والأمنيين مساعدته لتطبيق اتفاق الإطار. أضاف أعلام الحزب: ولعل المساعدة الحقيقية التي يحتاجها لبنان، نصح الرئيس ومستشاريه بالتخفيف من المواقف والتصريحات التي تعمق قناعة اللبنانيين بأن سلطتهم تعاني الإفلاس السياسي والضياع الوطني، وإلا فكيف لمن اختير أن يكون رئيسا لكل اللبنانيين أن يختار التخندق ضد شريحة كبرى منهم ويصر على المنابر الرسمية بأنه لا يزال يختار إنهاء عدائه مع إسرائيل التي تخوض حرب إبادة ضد شعبه ووطنه، ويساوي بين احتلالها وسلاح المقاومة وأهلها الصابرين على جرائم الحقد والاحتلال معا دائما وفق رواية حزب الله.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر، من زميلي فريدي ومن أنا رين لكل المستمعين. شو بتعطينا أخبار اليوم الأبراج؟ رح نبلش نتعرف سوا مع برج الحمل. هيدا النهار بده نفس طويل، في موضوع بده متابعة، ما تستعجل بس النتيجة رح تكون أحسن إذا عطيته وقته. أما عاطفيا نصيحة، إذا كنت مشتاق ما تتكبر، خذ التليفون وتلفن. برج الثور، فرصة صغيرة ممكن تظهر قدامك اليوم، ما تستهين فيها لأنه شكلها بالبداية بسيط. ماديا خليك عم تحسب مصروفك، واليوم امشي إذا بدك بالمشتريات بس مش العشوائية. برج الجوزاء، عندك كلام كتير بدك تقوله، اختار الشخص الصح والوقت الصح لا حتى تحكي. بشغل في تواصل أو لقاء ممكن يفتح لك فكرة جديدة. برج السرطان، نهارك ألطف مما أنت متوقعه، في راحة بعد توتر ويمكن تسمع كلمة كنت بحاجة إلها. بالعاطفة خليك قريب وما تترك المسافة تبعد. برج الأسد، حضورك قوي بس مش كل حدا بحاجة إنه يسمع منك محاضرة، لأنه الأمور أسهل مما أنت مفكرها. برج العذراء، اليوم مناسب لتنظيم شغلة كانت ملخبطة براسك، كل ما رتبت أفكارك كل ما أنت صرت مرتاح أكتر. بالعاطفة ما تفتش على الكمال، لأنه الشخص الحقيقي أهم بكتير من الصورة المثالية. برج الميزان، عندك رغبة لتعمل تغيير ولو صغير، غير روتينك اليوم، جرب شي جديد وخلي النهار يفاجئك. عاطفيا في تقارب حلو إذا تركت الحسابات على جنب. برج العقرب، شخص ممكن إنه يختبر صبرك اليوم، ما تعطيها الفرصة، ردك الهادي أقوى من أي مواجهة. مهنيا ركز على هدف واحد بدل 10 أهداف. برج القوس، خبر أو اتصال ممكن يغير برنامج نهارك، خليك إنسان مرن. بالعاطفة الضحكة المشتركة اليوم هي يلي رح تقرب المسافات. برج الجدي، عندك مسؤولية جديدة بس انت قدها، ما تقلل أبدا من قدراتك. ماديا نصيحة، راجع حساباتك قبل أي التزام جديد. برج الدلو، اليوم عندك طاقة اجتماعية حلوة، شخص جديد أو لقاء عابر ممكن يترك أثر أكبر مما أنت متوقعه. نصيحة، ما تسكر الباب بسرعة. أخيراً مع برج الحوت، قلبك بده أمان وعقلك بده جواب. حاول ما تخلي واحد يحارب التاني، خود وقتك والجواب رح يبين قريباً. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق هادي أبي اللمع. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.

فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون المناطق في حزب القوات اللبنانية جورج عيد، يحاوره توني نصار الخميس التاسعة صباحاً.

تطلع أصوات ما بتموت. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء حفروا أسماء بذاكرة الوطن. وصي من تراب يومياً عبر لبنان الحر خلال أسبوع.

0: ذا روتس اي اون ذا فيوتشر، شعار جديد للميركس دور بعام 26. اكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الاضخم على الساحه اللبنانيه والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 ايلول ابتداء من 5:30 المساء مباشره على ال بي سي اي. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الأردن يقنع الولايات المتحدة بالمشاركة في مؤتمر أيلول الباريسي لدعم الجيش. حزب الله عن عون سلطته تعاني التيهة والإفلاس السياسيين واختار التخندق ضد شريحة كبرى من اللبنانيين. مغيبا مفردة المقاومة: بري لا أحد له حق التصرف بأي من العناوين السيادية، والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش خطوط حمراء. ردا على استهداف قواته في الأردن: ترامب لضرب إيران بشدة، وبيزشكيان يشترط التزام واشنطن بوثيقة التفاهم. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. في بداية النصف الثاني من الشهر الحالي، محطة باريسية مهمة تتمثل بانعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش بمشاركة واشنطن التي كانت نفضت يدها منه. أما رفض المشاركة فيه فكان لسببين: الأول اشتراط قيام الجيش بنزع سلاح حزب الله قبل دعمه، والثاني عدم إعطاء فرنسا أي دور مستقبلي بارز في المرحلة المقبلة مع الرفض الأمريكي الإسرائيلي المطلق حتى لانضمامها إلى القوة الأممية المقترحة لتحل محل اليونيفيل في الجنوب. أما الثنائي الشيعي فوزع تصويب مفرداته النارية والانتقادية باتجاه رئيس الجمهورية. حزب الله وفي جديد المفردات قال للرئيس جوزيف عون إن سلطته تعاني التيه والإفلاس السياسيين، وقد اختار التخندق ضد شريحة كبرى من اللبنانيين. الرئيس نبيه بري دوزن كلماته في الانتقاد بالقول لا أحد له الحق في التصرف بأي من العناوين السيادية، مكررا رفضه اتفاق الإطار الذي كرر رئيس الجمهورية من اليونان أنه لا يمكن تطبيقه من جهة واحدة بل من الطرفين وبأكمله، شارحا أن الهدف من بداية التفاوض المباشر هو إنهاء حال العداء مع إسرائيل. والملفت أن مفردة المقاومة غابت تقريبا عن كلمة بري لمناسبة مرتبطة بالإمام موسى الصدر خصوصا وجنوب لبنان عموما، راسما خطابا سياسيا جديدا إلى حد ما لجهة التشديد على الجيش والدولة والوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل.
1: فمن المقرر أن يعقد في باريس في 17 من الحالي المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في حضور الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الذي وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لعب دورا أساسيا في تأمين انعقاده مع ماكرون بإقناعه الأمريكيين وبعد ترددهم بالمشاركة، خصوصا وأنهم اشترطوا سابقا قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله قبل دعمه، لكن الحجة الأردنية كانت كيف يفعل ذلك إذا كان في وضع ضعيف.
0: فتم الاتفاق وفق المصادر أن ينسق الأردن وفرنسا مع الجهات الأوروبية لتحديد كل منها المعدات التي ستقدم للجيش، مع الإشارة إلى أن السعودية والولايات المتحدة ستحضران المؤتمر الذي سيكون على مستوى القيادات العسكرية من الدول المشاركة، وأن الدعم سيكون بتزويد الجيش معدات وليس دعما ماليا.
1: وفي سلسلة الهجومات العنيفة المتواصلة على الدولة ما قاله حزب الله عبر أعلامه عن الرئيس عون:
2: في سجلات السلطة تكديس للنكبات وشطب لكل معايير المسؤولية الوطنية، ففي اليوم الذي يبرم فيه اليونان اتفاقات دفاعية مع العدو الإسرائيلي بمليارات الدولارات، حط رئيس الجمهورية في أثينا ليستجدي من أحد أبرز حلفاء تل أبيب العسكريين والأمنيين، يستجدي مساعدته لتطبيق اتفاق الإطار. ولعل المساعدة الحقيقية التي يحتاجها لبنان نصح الرئيس ومستشاريه بالتخفيف من المواقف والتصريحات التي تعمق قناعة اللبنانيين بأن سلطتهم تعاني التيه والإفلاس السياسيين والضياع الوطني، وإلا فكيف لمن اختير ليكون رئيسا لكل اللبنانيين أن يختار التخندق ضد شريحة كبرى منهم ويصر على المنابر الرسمية بأنه لا يزال يختار إنهاء عدائه مع إسرائيل التي تخوض حرب إبادة ضد شعبه ووطنه، ويساوي بين احتلالها وسلاح المقاومة وأهلها الصابرين على جرائم الحقد والاحتلال معا.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي ذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه غمز بدوره أيضا من قناة رئيس الجمهورية:
3: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية.
1: وجدد رفضه اتفاق الإطار:
3: وصفناه بما وصفناه ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. 7 جولات من التفاوض ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها القاط الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية والأهلية تحت أي مسمى. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات.
0: وعما هو مطلوب إسرائيليا قال بري:
3: صدقوني المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
1: وقد طغت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ودعم الجيش على زيارة الرئيس عون أمس لأتنا التي عاد منها مساء، إذ شدد في خلالها على الثوابت التي تحكم الخيار التفاوضي.
4: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب. الهدف كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بانتقائية، بكامله. حل المشكلة بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأوان لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: في الميدان الجنوبي، تصعيد إسرائيلي متواصل مع تنفيذ عملية تفجير وقصف وتوغل إلى جانب غارات على مناطق عدة. آخر مستجدات تفجير في محيط بلدة دير سريان القنطرة عقب قصف مدفعي على بلدة سربين، سبقه تفجير في المنصور، وآخر مساء أمس استهدف زوتر الشرقية، كما دول ليلة الماضية انفجار كبير في مدينة الخيام قضاء مرجعيون، سمعت صداه أو أصداؤه في مناطق واسعة في الجنوب، إضافة إلى تفجير في حولة.
1: وطول قصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية بلدة النبطي الفوق قبالة حرج مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطي عقب غارات في محيط القنطرة ودوحة كفر رمان.
0: إثر الممارسات الميليشياوية التي يقوم بها مواطنان من آل زعيتر في بلدة أفأة وسطوتهما على أملاك نهرية عمومية ومنع المواطنين من زيارتها، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بيان جاء فيه أن مهدي وحسين علي زعيتر استحصلا على موافقتين مبدئيتين في العام 2024 من أجل إذن مرور على العقار رقم 24 في منطقة أفأة العقارية في قضاء جبيل، بعدما تقدما بطلب لإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية على مجرى نهر إبراهيم في منطقة أفأة العقارية قضاء جبيل بهدف المرور إلى العقار.
1: لكن أضاف البيان بعدما لم يتم إثبات ملكية العقار

0: لارك الإيرانية مستهدفة قاذفات صواريخ كانت تستعد لنشر ألغام في مضيق هرمز، عادت الألغام البحرية إلى دائرة التصعيد.
1: فقد أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث ضربات بمقذوفات مجهولة المصدر في خلال عبورها المضيق، شارحة أن الحادثة وقع على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة قصب في سلطنة عمان.
0: سياسيا، وفي جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية، قال الرئيس دونالد ترامب: سنضرب إيران بشدة وسنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، كاشفا عن أن قيادتها في حال فوضى تامة وأنها رسميا دولة فاشلة، وموضحا أنه ليست لديها قوات بحرية ولا جوية ولا عملة ولا تدفع رواتب جنودها أو شرطتها، والتضخم بلغ 300%.
1: وتابع أن مضيق هرمز في وضع رائع، مشيرا إلى أن معدل عبور السفن يبلغ 30 سفينة كل ليلة، وأن الصين التزمت الحياد فيما يتعلق بقضية المضيق.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال: نعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن القيادة الإيرانية مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط والغاز من دون حسابات استراتيجية. أضاف: لا أعتقد أن الإيرانيين يتصرفون وفق رؤية استراتيجية واضحة.
0: أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وفي خلال لقائه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قال أن بلاده لا تزال تسعى إلى تحقيق وثيقة التفاهم مع واشنطن، وتعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتها ولا مصلحة المنطقة.
1: أضاف أن الولايات المتحدة اختارت طريق الحرب وانعدام الأمن وفرض الإرادة بالقوة بدل الاستفادة من الدبلوماسية، لافتا إلى أن إيران التزمت تعهداتها في إطار مذكرة التفاهم، لكن الجانب الأمريكي للأسف لم يفي بالتزاماته.
0: شريف شدد بدوره على أن تفاهم إسلام أباد يمثل المسار الأكثر قابلية لتحقيق سلام دائم عبر الحوار والدبلوماسية.
1: وبالتوازي مع الصراع الأمريكي الإيراني، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة الحوثي عاودت استهداف منطقة جنوب الخوخة في منطقة حديدة غربي اليمن بصاروخين باليستيين في وقت متأخر من مساء أمس، بالتزامن مع إعلان القوات البحرية اليمنية التصدي لزوارق حوثية انقضاضية حاولت الاقتراب من جزيرتين وعدد من الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
0: وذكر مصدر حكومي أن هذه المواجهات تعد ثانية من نوعها في أقل من أسبوع، مشيرا إلى رصد تحركات مكثفة لزوارق تابعة للحوثيين قرب الجزر الاستراتيجية الحاكمة لخطوط الملاحة الدولية قبل أن تتعامل معها القوات البحرية وتمنع اقترابها.
1: في الأثناء، قالت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية أنه تم إبلاغ عائلات جنود الفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي بأن عمليات الانتشار في الشرق الأوسط ستستمر حتى عام 2027.
0: إلى ذلك، وعقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغثث وحملة إقالات طالت جنرالات في الجيش، قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته إلى البيت الأبيض.
2: أخبار الرياضة.
1: من بعد خسارة منتخب لبنان بكرة السلة بقيادة المدرب أحمد فران أمام الصين بنتيجة 89-87 بمواجهة أقيمت بمدينة شوجي الصينية بالمباراة الثانية ضمن النفز الرابعة من التصفيات الأسيوية والأوقيانية المؤهلة لكأس العالم، بيكون لبنان تراجع للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 انتصارات مقابل خسارتين وتساوى مع اليابان صاحبة الصدارة بالرصيد نفسه لكن بفارق نقاط. أما الصين فرفعت رصيدها ل5 انتصارات مقابل 3 خسارات بالمركز الثالث.
2: بعيدا من السياسة،
0: كشفت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم عن سبب غيابها عن الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي بالأشهر الست الماضية، وردت بشكل عفوي على الشائعات يلي طالت حياتها الخاصة بفترة غيابها وخصوصا طلاقها.
3: بالوقت اللي كنا راقدين فيه كنا راقدين ومش راقدين، كنا عم نشتغل ومش عم نشتغل، كان عبالنا ومش قادرين لأنه مزاجنا كان شوي عاطل. وضع البلد كتير بينعكس علينا، وأنا بالذات لما بيكون البلد شوي تعبان أنا عن جد بكون ما إلي نفس ومش قادرة وما بدي. تصوري عن جد إنسان يغيب، إنسان بحيالة مجالات الكون، إنه يغيب وما يبلبل الدنيا. إذا ما بلبل الدنيا يعني غيابه مثل حضوره وحضوره مثل غيابه. فيحكوا شو ما بدهم يحكوا، طالما في حكي طالما نحن موجودين حتى لو غيبين. سنة الماضي كانت بالأردن وكنت بكرتاج، وأنا من عويدي من التسعينات ما بروح على المهرجان سنتين ورا بعض، بحب غيب لحتى الناس تشتاق وأنا أحضر إشياء جديدة. أما بالنسبة للبنان فعلا كنت محضرة مهرجانات كتير كبيرة، مش مهرجان، مهرجانات كتير كبيرة. تعرفي التهويل بأول الصيف، بلكي صار بلكي مدري شو بلكي كذا، التغت بعض المهرجانات اللي عملتها الدولة، فقلنا نحن ما بدنا ناخد ريسك نعلن عن الحفلة. أنا عم فكر إنه سنة الجاي بعد ما أنا انخزلت أنا السنة وما عملت حفلة، كان عبالي أعمل حفلة كتير كبيرة ببيروت وبغير مناطق، وإن شاء الله سنة الجاي.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل، وعلى أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت، كمان كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار. كما أفدنا عن احتراق مركبة على أوتوستراد جوني باتجاه بيروت، الأضرار مادية، ودراج من مفرزة سير جوني عم يعمل على تسهيل السير بالمنطقة. كما أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت.
1: الثامنة والدقيقة الثالثة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. الأردن يقنع الولايات المتحدة بالمشاركة في مؤتمر أيلول الباريسي لدعم الجيش. حزب الله عن عون سلطته تعاني التيهة والإفلاس السياسيين، واختار التخندق ضد شريحة كبرى من اللبنانيين. مغيبا مفردة المقاومة بري لا أحد له حق التصرف بأي من العناوين السيادية والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش، خط حق أحمر. رداً على استهداف قواته في الأردن، ترامب لضرب إيران بشدة وباستشكام يشترط التزام واشنطن بوثيقة التفاهم. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجدداً في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: كان في صوت ضاع بين الردم، كان في ناس راحت وما اندفنت بتل الزعتر، في دمعة بعد ما نشفت ووصية ناطرين حدا يسمع.
1: كنا قاعدين بالبيت، الشباك على بحر بيروت. بيقول لي هالا يمكن ما ارجع. بس انا بدي اجرب احمي البقعه اللي بعت فيها صوت مسيحي ما انكسر.
0: تل الزعتر مش بس مخيم، هونيك في جبهة عم تقصف علينا من فوق، من الجبل، ومن تحت من النفق. كل ساعة بيت بينهدم وما في مطرح تتخبى.

0: إذا ما سمعتي صوتي بعد اليوم ما تبكي، خبي صورتي تحت المخدة وخلي راسي على صدرك إذا قلبك خاف.
1: شفنا أطفال تحت الردم، صرنا نحفر بإيدينا ونسجل أسامي الشهداء على الحيطان. ما كان في غير التراب شاهد والدم برهان.

0: ضل محاصر 52 يوم، بآخر اتصال كان صوته مكسور، بس لما سألته خايف بيقول لي
1: أنا مش خايف، أنا زعلان إنه الصوت اللي جواتي رح يضيع بهالعتمة والفوضى.
0: سامي مات بس ما اندفن، تحت الردم بعد في نفس، في ورقة صغيرة منتفة كتب عليها
1: أكبر شي ممكن تعمله لحدا مات إنك تضل عم تسمعه حتى لو صوته صار رماد.

0: بتل الزعتر ما بقى في حيطان، بس بقي في وجوه وفي ناس عم تحكي باسم اللي ما قدروا يحكوا. وهيدي كانت وصية سامي، وصية من التراب. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أن الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إلي الياس.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
1: فجر السيادة.

حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق ايدي أبي اللمع. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.

0: الخبر الثامنة والربع.
1: من المقرر أن يعقد في باريس في 17 من الحالي المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في حضور الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، الذي وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لعب دورا أساسيا في تأمين انعقاده مع ماكرون بإقناعه الأمريكيين وبعد ترددهم بالمشاركة، خصوصا وأنهم اشترطوا سابقا قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله قبل دعمه، لكن الحجة الأردنية كانت كيف يفعل ذلك إذا كان في وضع ضعيف. فتم الاتفاق وفق المصادر أن ينسق الأردن وفرنسا مع الجهات الأوروبية لتحديد كل منها المعدات التي ستقدم للجيش، مع الإشارة إلى أن السعودية والولايات المتحدة ستحضران المؤتمر الذي سيكون على مستوى القيادات العسكرية من الدول المشاركة، وأن الدعم سيكون بتزويد الجيش معدات وليس دعما ماليا.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. أحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

بدنا تسوقوا على مهلكم كتير ليلي علقان بعجقة السير، خصوصا على أوتوستراد جوني باتجاه بيروت. في احتراق سيارة على الأوتوستراد، وفي دراج من مفرزة سير جوني عم بيشغل لتسهيل المرور. أكيد رح تسوق على مهلكم، بس إنه لحتى تكونوا منتبهين، يمكن في ناس بعد ما معها خبر، خصوصا إذا بعاد عن الحادث، عن حادث الاحتراق، بقى بتكونوا بعاد ومش منتبهين أو مش عارفين شو صار. نحن عم نخبركم، والحمد لله ما في إصابات بالأرواح. سلامتنا للجميع وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان، ألف تحية لكم. من هلأ وحتى 10:15 بتوقيت بيروت، ماريانو أهلا وسهلا فيك ماريانو، صلنا زمان ما اشتغلنا سوا. وحلوة لبنان سيدي مخلوف، رح نكون معكم بكل مواطن سياسي للعشر إلا ربع. اسمعوا كل مواطن سياسي، منبر حر لكل لبناني.

0: تضغط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ودعم الجيش على زيارة الرئيس جوزيف عون امبارح لأتينا، وشدد بخلالها على الثوابت يلي بتحكم الخيار التفاوضي.
1: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب. الهدف كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بالانتقائية، بكامله. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأوان لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. إحنا دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: وبالمقابل وبسلسلة الهجومات العنيفة المتواصلة على الدولة، كلام حزب الله عبر إعلامه عن الرئيس عون:
2: في سجلات السلطة تكديس للنكبات وشطب لكل معايير المسؤولية الوطنية، ففي اليوم الذي يبرم فيه اليونان اتفاقات دفاعية مع العدو الإسرائيلي بمليارات الدولارات، حط رئيس الجمهورية في أثينا ليستجدي من أحد أبرز حلفاء تل أبيب العسكريين والأمنيين، يستجدي مساعدته لتطبيق اتفاق الإطار. ولعل المساعدة الحقيقية التي يحتاجها لبنان نصح الرئيس ومستشاريه بالتخفيف من المواقف والتصريحات التي تعمق قناعة اللبنانيين بأن سلطتهم تعاني التيهة والإفلاس السياسيين والضياع الوطني، وإلا فكيف لمن اختير ليكون رئيسا لكل اللبنانيين أن يختار التخندق ضد شريحة كبرى منهم، ويصر على المنابر الرسمية بأنه لا يزال يختار إنهاء عدائه مع إسرائيل التي تخوض حرب إبادة ضد شعبه ووطنه، ويساوي بين احتلالها وسلاح المقاومة وأهلها الصابرين على جرائم الحقد والاحتلال معا.
0: هلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه يعني بالذكرى 48، غمز بدوره من قناة رئيس الجمهورية كمان، و دوزاً بدقة سياسية كلماته:
3: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحداً حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية.
0: بري يلي غيب لحد كبير كلمة المقاومة بين هلالين، جدد رفضه اتفاق الإطار:
3: وصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء 7 جولات من التفاوض. ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية والأهلية تحت أي مسمى. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات.
0: وعن المطلوب إسرائيليا بيقول الرئيس بري:
3: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتنة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
0: يعني الرئيس بري كبى على الدولة وعلى الجيش. هلأ أسئلة كل مواطن سياسي، في عنا 3 أسئلة كتير مهمين: هل بتأيدوا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل؟ السؤال رقم 2: 7 جولات مفاوضات بيقولوا إنه ما قدمت شيء، والسؤال هون: فماذا لو عدنا للحرب؟ أما السؤال رقم 3 فهو: شو هي خطوط المواطن اللبناني الحمر؟ برجع عيد الأسئلة، هل بتأيدوا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل؟ وهذا سؤال محوري بالحلقة. 7 جولات مفاوضات بيقولوا إنه ما قدمت شيء، فماذا لو عدنا إلى الحرب؟ وسؤال رقم 3، شو هي خطوط المواطن اللبناني الحمر؟ الاتصالات على 09-218-233، الفويس ميسجز على 70-959-1111. بتمنى أحبائنا اللي بيحبوا يشاركوا معنا على الواتساب، ما حدا يتلفن على رقم الواتساب، إنما بليز بتمنى منكم تبعتوا فويس ميسجز، يعني رسائل صوتية فقط لغير، مش رسائل مكتوبة، وبعتوا لنا رسالة واحدة مش أكتر. أنا دايما بفضل إنه نحكي على التليفون، لأنه على التليفون نتناقش، منعيط على بعضنا، منصرخ، منشجع بعضنا. لا عم بمزح، بس إنه بالنتيجة بيكون في حوار أكتر من الرسالة الصوتية.

0: مازن، هلا الباص المحترق هو للنقل المشترك جراء احتكاك كهربائي على طريق جوني باتجاه بيروت، ويبدو انه فتح السير وزيل الباص من نص الطريق. الحمد لله ما في اضرار. 09-218-233. الو،
1: صباح خير.
0: صباح النور، اهلين.
1: معك اليكس.
0: اليكس بليز وطي الراديو.
1: اوكي،
0: وطي بعد الراديو على الاخر.
1: خلص وطاني على الاخر.
0: تفضل يا اليكس. تفضل يا اليكس.
1: انا اكيد اكيد انه بدي اخلص من الحرب باي طريقه كانت،
0: يعني مع ما وقف الرئيس عون لما يقول انهاء حل الحرب لانه ما في غير حل. يعني
1: اكيد ما في غير حل. مين بده انطر؟ نبيه بري؟
0: ايه
1: يعني خلص خلص، تعبنا كله بده يحارب، وكله بده، يعني انا بدي مش بس انه نخلص اعداء مع اسرائيل.
0: نعم.
1: ونخلص من هالبوطة كلها اللي عنا اياها، خلص نبلش لبنان جديد.
0: طيب بيقول لك الرئيس عون انه نحن مكفين بالمفاوضات، مشان هيك فتنا فيها لانهاء حالة الحرب. هن بيقولوا له انه هالمفاوضات 7 جولات لحديت هلا ما قدمت شيء. اوكي، لو رجعنا للحرب شو ممكن يصير؟
1: شو بده يصير؟ اسوأ من اللي صار. شو بده يصير بعد؟ انه ما عم بفهم انه بدهم يحرر الجنوب، مع اساس كنا رايحين نحن على اسرائيل، صرنا هلا بدنا عم نزقف انه بعد ما وصلوا على بيروت. يعني هيدا انجازاتهم، انه الحمد لله بعد ما وصلوا على بيروت، مع اساس نحن رايحين على تل ابيب كنا.
0: نعم.
1: ما خلص، انه هودي العالم امتين بدهم يفهموا.
0: أليكس، أنت كمواطن لبناني، يعني عم جرب جزء السؤالات. كمواطن لبناني، شو هي الخطوط الحمر اللي عندك إياها؟ لأنه الرئيس بري وضع خطوط حمر، أنت شو هي الخطوط؟
1: هلا رئيس بري بده يحكي إنه بده يضله موجود على الساحة، هيدا كل هدفه.
0: هو رئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب.
1: لا ما خلص، بدنا نخلص منه هودي.
0: طب هلا بالنتيجة هو بعده موجود، هلا بدنا نخلص منه ونعد بعد سنتين تنشوف. بس عم بحكي إنه أنت
1: ما عندي عم بيقدر يحكي. شو أنا أليكس؟
0: أليكس الكبر مش عيب، يعني ان شاء الله انت تصير بعمره وتضلك تقدر تحكي. شو هي الخطوط الحمر كمواطن لبناني لك؟
1: انا بدي انه نحن بدنا انه نعمل صلح مع اسرائيل، بس كمان ما يجوا يحرقوا ديننا هون.
0: من اني الاسرائيليه؟
1: الاسرائيليه ايه. يعني ما هن بيرجعوا بيحكموا كمان.
0: طيب.
1: نحن بدنا بلد سيادي.
0: اوكي، شكرا لك اليكس، اهلا وسهلا فيك. بسمع توني على الواتساب.
2: استاذ توني بونجورك، توني غانم معك.
0: اهلا فيك توني.
2: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بعدني عم بسمع هلا رئيس مجلس النواب بيقول انه من وراء 7 جولات المفاوضات اسرائيل عم بتفوت بعضها وعم تتوسع. كيف يعني؟ ما ما ما بس يفسروا لي اياها هيدي العباره،
0: انه بعضها عم تضرب.
2: السبع جولات مفاوضات هن 6 صواريخ او هن المسلحين والشباب اللي عم يقفوا على حدود؟ ما نحن حركشنا بوكرة دبير، اسرائيل منا هينة، بس نحن يعني مثل واحد شفتوا الدبير هنيك الدبور بيعص.
0: أوكي.
2: ضروري تروح تحركش فيه انت وتعمل لي اياه كرامة، اتركه يا خي برات لبنان واتركه يصطفل منه لفلسطين ويصطفل منه لايران. ضروري تفوتنا، وما فينا نتحمل عصيته مثل واحد ما عنده مناعة راح يحركش ببكرة ببير. انه شو عملنا؟
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 فويس مسجز 70-95-111. بروح لأبرس مع أحمد.
3: خيطوني صباح الخير إلك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
3: خيطوني، خلينا نبلش من هالنقطة. الأستاذ نبيه بري الرئيس،
0: نعم،
3: اللي هو كان عضو رئيسي بالحرب الأهلية، هلا عم يدافع إنه ما بده حرب أهلية بلبنان.
0: طيب
3: أوكي، ما بدنا حرب أهلية.
0: مين بده حرب أهلية؟
3: بس عم بيقول قرارات السيادية ما بتتاخذ منفردة. أوكي، بس لما حزب الله بياخذ قرار السلم أو الحرب، هيدا منه قرار منفرد من الطائفة الشيعية؟
0: نعم.
3: ولا منه قرار منفرد؟ بس تصير الشغلة عليهم بتصير الشغلة مثل لا وما بيصير، وهمشتونا وشلتونا على جنب. بس تصير الشغلة لألهم عادي، كل شيء مباح، يعني شو هالتناقض هيدا؟ شو هالتناقض هيدا؟
0: أوكي.
3: بعدين نحن ما لازم توقع بالحرب.
0: ما لازم توقع.
3: يونان وقبرص وإسرائيل، وإذا الأردن تحركشت فينا من حاربة، وإذا أحمد الشرع كمان تحركش فينا من حاربه، ما نحن دولة عظمى بلبنان. أنجأ معنا الخرطوش يعني. دولة عظمى ما معنا ناكل. يعني ما عم بيشوفوا هيدا ولا شو الوضع عندهم. يطبوا راسهم. يعملوا مثل النعامي، حزب الله لازم يكون مثل النعامي، خبي راسه لأنه حيطير راسه، ما في مجال.
0: شكراً. شكراً لك أحمد من أبروس. 09-218-233 سؤال محوري والأساسي بالحلقة، هل بتأيدوا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل؟ ألو،
4: صباح الخير خيطوني.
0: صباح النور، أهلي
4: معك أمل سعد.
0: أمل،
4: أيوة.
0: أهلا فيك يا أمل. فينا نجاوب على هالسؤال أمل بالبداية، هل بتأيد إنهاء حال العداء مع إسرائيل؟ مشان هيك قال الرئيس عون بلشنا التفاوض ومكفين.
4: طبعا خيطوني، السلام هو واجب أخلاقي على كل شريك.
0: هلا إنهاء حال العداء يمكن ما نوصل لسلام،
4: يمكن ما نوصل، بس إنهاء العداء هي بداية السلام، لأنه بالنهاية نحن كلنا سوا أخوة من نفس الدم واللحم، علينا نقدر نوصل.
0: بس قربت أمك على التليفون إذا بتريد.
4: نعم،
0: قربت أمك على التليفون. إيه
4: إيه نعم. فالمفروض نحن نوصل لصيغة تقدر نحفظ كرامة كل إنسان مهما كان انتمائه الفكري أو الديني أو الحزب. فبالنسبة لأن
0: بس إذا كل اللبنانيين ما تجمعوا على فكرة واحدة اللي هي إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، يعني بيكون في شريحة همشت حالة أو بعدت حالة أو شريحة تاني ضالة مثل ما رح يسموها.
4: هلأ الضلال كل إنسان بيضلل الثاني، لأنه كل إنسان عنده فكر مختلف عن الآخر.
0: طبعا
4: نحن نحترم فكر كل إنسان، لكن بدنا نحكي بشكل عام. أنا كإنسان مواطن بغض النظر إذا لبناني ولا غير لبناني، كإنسان موجود بهالحياة اللي حق عيش بكرامتي. فالخطوط الحمر هي حرية التفكير وأخذ القرارات مثل ما هو الإنسان بده ضمن يعني حاجة المجتمع.
0: نعم.
4: يعني بدنا نطلع
0: يعني
4: من
0: كيف بدك تقنع الفريق الاخر مثلا اللي انت مثل ما انت عم تقول انه انت مع انهاء حاله العداء، انه يا خي جرب معنا هالفرضيه.
4: رح نقنع يعني لنقنع الفريق الاخر بدنا نفكر بطريقه شوي اعمق عن السياسه الارضيه. نحن بالنهايه كلنا سوا موجودين بهالحياه.
0: هلا بدون البعد الروحاني اذا بتريد، خليني بس
4: في بعد حقيقي
0: بدنا نحكي على البعد الموجود نحن عمليا على الارض. هلا عم تحكيني روحانيات ومثاليات وكماليات حلوين، احنا اختلفنا حلوين، بس في عندك فريق اخر عم بيقول لك انه لا انا رح ضلني قاتل.
4: يعني ما بعرف شو بدي اعمل فيه. يعني هيدا الانسان بده يتحمل نتيجه غلطه.
0: هذا خيك، هذا خيك، وهذا خيك. طب كمان شو كل الناس
4: اخوه؟ ما بحترم رايه، بس بنفس الوقت بده يحترم رايي. يعني انا اذا رايك مش مثل رايي بصلي لك وبقول لك خي خليك لحالك، فيش حط ايدي معك.
0: جل. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 فويس مسجز 709-5911. غسان،
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: اكيد نحن مع انهاء حاله العداء مع اسرائيل، لانه نعم. هيدي هي اللي بتسحب ورقه سلاح من ايد الثنائي الشيعي. هني متمسكين بالسلاح انه على اساس في عنا عدو اسرائيلي وكذا. ما بتنهي حاله العداء خلص تنتفي قصه السلاح، وهذا مشان هيك اني ما بدهم، مش عاجبهم هذا الشيء. ثانيا نعم. بالنسبه لموضوع التقدم بالمفاوضات، ما هن مش عم بيخلوها تتقدم للمفاوضات، ما عم يتجاوبوا مع الجيش اللبناني، ما عم بيسلموا للجيش اللبناني مواقعهم، ما عم يعطوا المعلومات ليعرف كيف الجيش شوي شوي هو حل محل يعني حزب الله بالمواقع تبعه بجنوب. وهيدي مثلا طلت علي الطاهر عم يتفاوضوا بيقول له ان الجيش انا بستلم
0: سلمونا اياها،
5: انت ما نحن بقيين هون بهاي التلة متحصنين وقاعدين وبدوا يرجعوا يكملوا الحرب على اسرائيل.
0: اوكي.
5: وهن اللي عملوا الحرب على اسرائيل اصلا، يعني بيتناسى نبيه بري انه اللي جاب العدو على ارضنا هو هن، يعني هو حزب الله بيروح بحرك شو فيهم كل مره، وتعوا يا دوله صلحي، وهن بيعملوا بيكسروا بيعملوا الحرب وبتؤدي الى ما بتؤدي إلى
0: النتيجة. غسان دولة هي أم الكل،
5: ونحن ما ندفع من جيبنا لحتى نعمر له. يعني شيء كثير كثير بشع عايشين من احنا مع ناس مش معقولين عن جد، ولا ابشع من هيك بشر.
0: شكرا لك غسان. 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. الو
6: الو مرحبا.
0: مرحبتين اهلين.
6: بالنسبة للموضوع بتحكي فيه للعديد
0: مين معي بالاول؟
6: معك انطوني. انطوني خليطة.
0: كيفك يا انطوني؟ انطوني خليني بلش انا بسؤال تالت، يعني الناس ليل عم جاوبوا عنه. شو هي خطوط المواطن اللبناني الحمر؟ انت عندك كلبناني خطوط حمر؟
6: اكيد. لا، خطوط الحمر هو انه يكون عندك ولاء لبلدك، ما يكون عندك ولاء لولا مطرح تاني. هيدا اول خط احمر لازم يكون موجود عند كل حدا بيفتخر بجنسيته اللبنانية. هلا هيدا صرنا عم نحكي الموضوع شوي يعني.
0: لا، هذا من ضمن الاسئلة.
6: ايه اكيد. هلا هيدا ما فيك تجبر حدا فيه ولا فيك تقنع حدا فيه، بس هي فعليا خبرية، مش اذا نحنا بدنا نوقف العداء او لا. نحنا اكيد لازم نوقف العداء، بس انت ما انك بضطر تقنع كل العالم او تخلي الكل يمشي معك.
0: بس هيقول لك في شريحة اخرى رافضة هذه الفكرة، رفضتها كليا، وبتقول لك نحنا ما بنتشارك اي شيء مع عدونا اسرائيل، والرئيس عم بيقول لك نحن بلشنا التفاوض لانهاء حاله العداء. البروسيجر والبروسيس هيدا طويل، ما دغري بيخلص.
6: اكيد اكيد 100% مش دغري رح يخلص. بس هو فعليا انه انت وين ما كان بحال دوله بالعالم، اذا في عندك شريحه ما انا مقتنعه بفكره معينه، اغلبيه الشعب اللي تاني مقتنع فيها، انت ما انك مضطر ضلك لحق كل الوقت وتقول انه لا اقتنع لا اقتنع. ما هي معروف ليه ما انا مقتنع، لانه ايديولوجيا هي ما حتمشي فيها، لانه هي منا مخيره، هي مسيره من ورا دول اخر اوكي اخرى. ولانه هيك انت مجبور تمشي بمنطق الدوله. يعني انت لما تيجي تفرض عليهم اخبار، انت مش عم تحطره على جنب، انت عم تمشي منطق الدوله اللي منهم متعودين عليه. ليتعودوا عليه لازم تمشيه، ما فيك تقول لهم تعال تفضل على منطق الدوله، بدك تمشيه لو بالقوه. بالقوه مش معناتها انك تروح تحطهم كلهم بالحبس، لا، بس معناتها كل واحد بده يخالف هذا المنطق بده يتعاقب. يعني ما فيك تضلك
0: اذا هذا الفريق عم بيقول لك نحن هالمفاوضات ما قدمت لنا شيء والمقاومه هي الحل الوحيد والمواجهه.
6: هلا نحن منطقيا نعرف، مش نحن بس انا شخصيا منطقيا بعرف واغلبيه شعب كان انه المقاومه ما قدمت الا الخراب للبنان. تمام.
0: نعم.
6: يعني في مطارح كتير كان فكر معقوله بال2006.
0: بدنا نعجل شوي نسلم الهواء الان. ايه اعطيني بالمختصر.
6: بالمختصر انه ما يعني بالمختصر لازم
0: ماذا لو عدنا الى الحرب؟
6: ايش قلت لي؟ سوري.
0: ماذا لو عدنا الى الحرب؟
6: ماذا لو عدنا الى الحرب؟ بكون حق علينا.
0: Yeah.
6: حق على دولة. بكون حق علينا نحن، لان نحن دولتنا ما فرضت سلطه على كامل الاراضي اللبنانيه.
0: شكرا.
6: ما نزعت السلاح، ما ساعدت انه نقرب لنهايه هذه.
0: بعتذر بس لضيق الوقت. شكرا لاتصالك. عندنا اعلانات هلا، موجز اخبار 9:45 مع رندا. بخلال الموجز بعتوا رسائلكم الصوتيه لتجاوبوا وتشاركوا معنا بهاللقاء. كونوا مع الموجز وبلاقيكم بعده.

The Roots Eye on the Future شعار جديد للميركستور بعام 26 أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز ميركستور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دان جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

احترق باص للنقل المشترك على طريق جونية باتجاه بيروت وسجلت زحمة سير خانقة على الأوتوستراد والطرقات الفرعية. من المقرر أن يعقد في باريس في 17 من الحالي المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في حضور الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الذي وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لعب دورا أساسيا في تأمين انعقاده مع ماكرون بإقناع الأمريكيين وبعد ترددهم بالمشاركة، خصوصا وأنهم اشترطوا سابقا قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله قبل دعمه، لكن الحجة الأردنية كانت كيف يفعل ذلك إذا كان في وضع ضعيف؟ فتم الاتفاق وفق المصادر أن ينسق الأردن وفرنسا مع الجهات الأوروبية لتحديد كل منها المعدات التي ستقدم للجيش، مع الإشارة إلى أن السعودية والولايات المتحدة ستحضران المؤتمر الذي سيكون على مستوى القيادات العسكرية من الدول المشاركة، وأن الدعم سيكون بتزويد الجيش المعدات وليس دعما ماليا. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بمجرد أن تعود الولايات المتحدة إلى التزاماتها ستتعامل معها إيران بالمثل على الفور. اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين قبالة شواطئ مدينة غزة. في الخبر الأخير قتل 7 أشخاص في قصف صاروخي روسي على مخزن للسكك الحديد في كييف وفق السلطات الأوكرانية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

09-218-233 رسائلكم الصوتية 70-95-11-11. ألف أهلا وسهلا بالجميع.

0: إذا عندنا سؤال محوري بالحلقة، سؤالنا هو هل بتأيدوا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وخصوصا رئيس الجمهورية قال إنه نحن بلشنا امبارح قال باليونان بلشنا تفاوض مع إسرائيل لإنهاء حال العداء مع إسرائيل، يعني عم نفاوض مباشرة معهم لأنه ما في غير حال، جربنا الحروبات جربنا كل شيء. هلأ السؤال رقم 2 بيقولوا أنه 7 جولات مفاوضات ما قدمت شيء، وسؤال أساسي كمان ومحوري والحلقة، ماذا لو عدنا إلى الحرب؟ شو بيصير إذا رجعنا للحرب مع إسرائيل؟ والسؤال رقم 3 شو هي خطوط المواطن اللبناني الحمر؟ نعرف أنه كل واحد عنده خطوط حمر بحياته، بس عم نحكي وطنيا، أنت كمواطن لبناني شو هي خطوطك الحمر؟ دائما بلكن نفضل نحكي على 0-9-218-233، الرسائل الصوتية 70-9-5-9-1-1-1، وعلى الساعة 9 بنرجع نعمل هيك مثل جوجلة سريعة على كل الموضوع، حتى اللي ما لحق يشارك معنا وما قدر يسمع البرنامج أوكي يقدر يسمعوا المقدمة تبع البرنامج الموضوع الأساسي تكون مشاركته فعالة. بسمع محمد.
1: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
1: معك محمد من طرابلس.
0: أهلا فيك يا محمد.
1: طوني أكيد أنا يعني مع السلام، لأنه زمن القوميات خلاص يعني انتهينا منه. أنا عشت بالقاهرة ما بين فترة عبد الناصر والسادات. لو بتشوف أنت تاخد ماكرو بتشوف الشعب المصري كيف كان معتر تعتير على الآخر مثل هلأ نحن. ولما اجى ولما السادات راح على الكنيسة وكان شجاع جدا. طوني تصور نحن لما كنا بدنا نشرب قهوة قبل السادات، يعني هيدي بالفترة هيدي الحرجة، كنا نروح على الأوتيلات نشرب قهوة، ما في قهوة، لا في قهوة لا في شاي، لحمي ما في
0: يوم السادات،
1: لحمي مرة بالأسبوع
0: عبد الناصر.
1: يعني أنا أكيد أكيد أكيد مع السلام، خلصنا شبعنا حروب وتعبنا يا طوني، والله تعبنا تعبنا، تدل بخير يا رب.
0: شكرا لك محمد، يعني على أيام مثل ما أنت عم تقول عبد الناصر، مثل ما رحت على مصر كان شحار وتعتير، ما هيك هيك شرحت لنا. 0-9-218-233 معنا محمد كمان.
2: صباح الخير خي طوني.
0: صباح النور
2: محمد حمدان شمال لبنان من ضيعة من الضنية اسمه حرف سياد.
0: أهلا فيك يا هلا
2: محمد حمدان معك. خي طوني أنا مع السلام مع إسرائيل، بس ضد تخلي عن فلسطين. وشو بدي أقول لك بعد أكثر من
0: يعني ما حل الدولتين،
2: بس نحن لأنه تعبنا كتير تعبنا، ونحن بلد صغير يعني ما في داعي نحن ندافع عن فلسطين لحولنا.
0: أوكي يعني أنت ما حل الدولتين مثل ما عم بتقول، بس كمان بالنتيجة مع السلام مع إسرائيل. ثالث محمد.
3: صباح الخير استاذ طوني يعطيك العافية، معك محمد من بيروت.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا بدي جاوب على السؤال الأول. طبعا نحن مع إنهاء الحرب مع إسرائيل ومع السلام، لأنه من سنة 48 لحديت هلأ لبنان ما استفاد شيء، ما في إلا بيرجع لورا. العالم كله عم تتقدم ونحن راجعين لورا. نحن ما استفدنا شيء من إيران ولا من السلاح هاي اللي قدمته للحزب. بدنا نخلص، بدنا نرتاح، الشعوب اللي حوالينا بالمنطقة منا أحسن منا أبدا. بدنا سلام وبدنا نعمل اتفاقية عدم اعتداء، يعني تشمل الطرفين. بقى بتمنى انه هالمسيرة تضل مكملة ويكمل رئيس الجمهوري ونحن كلنا معه.
0: اوكي يعطيك الف عافية. شكرا لك محمد. صديقنا الدايم ابو سهيل كل يوم
4: صباح طوني. صباح
0: صباح النور.
4: يعني بنشكر الله على نعمة الرئيس بري بهذا البلد، يعني دخيل اللي خلقه. ان شاء الله يكون رئيس جمهورية وغيره عم يتعلم بس من الكلام اللي عم يحكيه الرئيس بري.
0: نعم
4: يعني امبارح الرئيس بري قال له انه اتفاق اطار صائد 7 جولات ما لها داعي. قلت لك من الاول هذا الحديث وما كنت ترد، وقلت لك حط عيني اذا بتنفذ شيء من اللي عم تعمله، وهذا الشيء اللي عم بصير. هلا انت فيك تفرج العالم انك عم تشتغل ويكون شغلك غلط بغلط وما في منه نتيجه، هذا الشيء اللي عم يعمله رئيس الجمهوريه. لما بيكون الحل باسلام اباد ما فيك تيجي انت تحطه بمطرح ثاني، وهذا الشيء اللي عم ببين نتائجه شوي شوي. بعدين الرئيس بري عم بيحط الامور على عاتق الجيش اللبناني والدولي، يا اخي مش انتم بدكم دوله وجيش ومؤسسات؟
0: ايه.
4: طيب خلوني يقوموا يبلشوا يتصرفوا من هلا، يكونوا هن الدرع الحامي لهالوطن خي، وما تهكلوا هم السلاح. يعني ساعتها سلاح لحاله حتتلاقي العالم تركته، بس قوموا فرجونا انه انتم دوله مش الوحيد. هيدي بتفرق كتير عند الناس اللي عم تروح أرضها وبيوتها، مش الناس اللي قاعدة على بحورة وبتطحنك كل واحد بيطلع بيقول لك شو عملوا شو ساوي، وبالنهاية عم يعملوا قدرتهم ليقدروا يحموا قد ما فيهم نفسهم.
0: يحموا؟
4: وليس على الرسول إلا البلاغ مثل ما بيقول.
0: يا أبو سهيل شو بدك بالناس اللي قاعدة على البحورة وعم تشم الهوى يا خيي؟ ناس هاو شي وانت شي تاني يعني، بس اللي عم تقلي عم بيحموا هاي الخبرية مشكوك بأمرها. حماية شو حبيبي؟ حماية شو يا أبو سهيل؟ عن شو عم تحكي؟ وين الحماية الموجودة؟ يا خي الإسرائيلية رح يفوتوا على الطاهر، ما بعرف أي ساعة بتندلع معركة. هلأ بدك تقلي هيدي معركة بإطار الحرب الشاملة، وإسلام أباد موقف حوار إسلام

0: هلا نحن بحالة عداء من أيام احتلالها.
1: نحن عم نحكي من زمان وجئنا بعد عداء مع إسرائيل. ما أخذنا موقف مع الدول العربية وصار الدول العربية كلهم أعداء لإسرائيل.
0: طب هل بتأيد جورج بدك تسمعني، هل بتأيد إنهاء حالة العداء مع إسرائيل؟
1: من زمان لازم تكون موجودة.
0: من زمان ما لازم تكون موجودة، بس ما إسرائيل احتلت أرضك وهجرت شعبك 20 مرة.
1: مين جاب على إسرائيل على لبنان من 2000 لهلأ؟ مين جاب
0: قبل 2000 دي خي؟ كم مرة عملت اعتداءات وهجومات واجتياحات و و و و
1: من 75 من حرب 75
0: ما بفهم كثير عليك.
1: من خلق الحرب من 75
0: من أيام الفلسطينية كمان، مش بس هيك اتفاق القاهرة يعني كمان من أيام اتفاق القاهرة فاتوا الإسرائيلية وعملوا العمايل وانطلقت المؤامرة الفلسطينية لتحرير فلسطين منهم.
1: هالدول العربية بعشي إلا السعودية بتصور إنه ما عملت سلام مع إسرائيل. ليه بالأردن بدنا نعيش بسلام؟ شعب الأردن بده يعيش بسلام، والأردن فيها مثل ما في لبنان من كل الطوائف ومن كل الملل. ليه بالأردن بدنا نعيش بدولة أمني ونحن بقى نضلنا
0: صوت في خرة. يلا شكرا لك جورج، صوت عاطل جدا من عندك، ما بعرف شو في خرة فظيعة. فينا ناخد ربيع على الواتساب.
2: صباح الخير سيسكوني.
0: صباح النور.
2: دخلك هيدا أبو سهير، مشكلته مع البحورة مش هو ذاته، لكن يقول من سنتين خي أنتوا خليكم بالبحورة ونحن منحرر فلسطين ومنكسرة ومن دعوسها إسرائيل والمقاومة وما بعرف شو، مش هيدا هو ذاته؟
0: طيب اوكي ضلك بالبحر يا خيب، مش غلط فكرة البحر حلوة كمان. خالد
3: صباحه يا توني. صباحه.
0: صباح النور. صحة. هاي الأحشوة.
3: من غيزون من قهرون العالم عم تنزل تتسبح. يا حرام انتو اهلكم ما يخلون تسبحون، نحن نسبح، نحن ننزل على البيسين، انتو ما تنزلون على البيسين. يا حرام يا حرام، نحن ننزل على البحر، انتو ما تنزلون على البحر، خليكم بعلي الطاهر. ما خلص اطلعوا من هالقصص بقى، لك اطلعوا من هالقصص بقى، لوعوا على نفسكم يا زلمي، وعوا على نفسكم يا عمي. شو هالعالم هاي، من شو معجوني يا عمي؟ لك يا اخي من شو معجونين انتو يا اخي؟ يا خي روح عملوا حرب انتوا لحالكم، شو خصكم بالبقيين؟ ما عادش تطلع تقول الدولة والشعب ونحن على البحر ونحن بالبسين وساعة بالنايت وساعة بالبار. سوري على هالكلمة، يعني ما إلك بالعالم انت حبيبي، ما لك مخلفنا ولا نسينا، مش باينة انت يا حبيبي، عليك بحالك انت بس. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه ووقف عند حده. خلص خيي، بدك تحارب روح حارب، روح حرر لنا، روح صلي بتل أبيب يا خيي، روح خلصت. طيب. بقى هيج تجعر انت وغيرك.
0: طيب بما انك انت عم تعلي صوتك كتير وعذرا على التعبير اللي قلته بالاخر، صارت رسالة طويلة شوية، 2:16 يعني بعد في عنا شي 2 اكتر كمان صفي، بطلت رسالة يا خالد. هاي صار اتصال لحالك عم تحكي. اوكي فاذا رح نرجع على الاساس، اساس الحلقه من بعد الاتصال حتى ما ننطره كثير، بنرجع بنحكي بكل الموضوع وبنسمع بالتسجيلات الصوتيه شو معنا. الو
4: الو صباح الخير.
0: صباح النور. مين معي؟ الو
4: خير.
0: الو
4: صباح الخير.
0: صباح النور. يا هلا يا هلا، مين معي؟
4: معك مواطن لبناني.
0: وانا كمان بس الاسم صغير.
4: اسمي حسن.
0: كيفك يا حسن؟
4: حبيبي يا رب.
0: أهلا فيك يا حسن.
4: بس سؤال بدي أسألك، قبل ما يحرروا الجنوب يحرروا الإعلام اللي عنا اللبناني بس.
0: إيه شو يعني؟
4: أنا بحسك كل ما بدهم يحكوا عن حزب الله وعن سيد الجنوب يعني أنت بتنحاز وبصبر تأخذ حكي مسخرة وما بعرف شو.
0: أنا بنحاز وبأخذ حكي مسخرة؟
4: إيه.
0: لا نحن.
4: اثنين. يعني هلا مثلا قاعد واحد عم بيقول حرام وحرام، طب هذا الطفل اللي عم بيموت هلا بجنوب هذا ما بيحقله انه عنه حرام؟
0: خليني استفيد هلا من طلتك، خليني استفيد هلا معك من اطلالتك على الهواء حسن. اوكي هل بتأيد انهاء حالة العداء مع اسرائيل مثل ما قال رئيس الجمهورية مع تبليشة المفاوضات؟
4: اكيد اكيد بنأيد، نحن كل شيء بيقوله للجمهورية.
0: ايه بتأيد
4: بنهي رئيس دولة أيضا.
0: رئيس دولة؟
4: طبعا رئيس دولة شرعي كل انتخاب.
0: يعني بتأيد إنهاء طبعاً. حالة العداء. طب ليه طبعاً. عم بيأوصوا عليه على طول؟ بيقولوا لك إنه هو هلأ جابته إسرائيل وجابوا الأمريكان و و و
4: يا خي هلأ ورقة القوة مش بإيدنا نحن. لما كان بال 2006 بتموز كانت ورقة القوة بإيدنا نحن كلبنان. عم أنا ما بحكي طائفة، أنا بحكي كلبنان. شو بدي بالله حزب الله ولا بدي حزب الله، أنا عم بحكي كلبنان. في 2006 كانت ورقة القوة بإيد لبنان، هلأ ورقة القوة مش بإيد لبنان.
0: يعني هلأ مفروض نروح على التفاوض مظبوط المباشر
4: طبيعي
0: مثل ما ماشيين فيها
4: طبيعي. اذا هذا اللي بتفعل الجمهوريه بخفف سقوط الدم وسقوط سقوط القتلى اكيد.
0: بس الطرف الاخر الخصم لرئيس الجمهوريه بيقول لك لا، يعني نحن هلا عم نقدم حالنا يعني لاسرائيل وما عم ناخذ شيء منهم.
4: طوني طوني ان الطرف الاخر اللي عم تقصد عنه هو ما عم بيصوب على رئيس الجمهوريه. هو لو مفاوضات هيدي اعطت نتيجه من اول جوله او ثاني جوله كانوا أيدوا هذا الشيء. بالنهاية هني جماعة هلأ ما بدهم حرب. إذا بتذكر أنت لو كنت
0: الحزب
4: أعلم.
0: ما بده حرب.
4: طب ما لو كنت أعلم.
0: طب أوكي بس إذا الحزب ما بده حرب في عنده طريقة واحدة وقال له إياها الرئيس وقال له إياها العالم كله والفرنساوية. يا خيي جربوا الجيش، أعطوها الأسلحة للجيش، سلموا سلموا على الطاهر للجيش، سلم تسلم يعني.
4: لك سؤال بس، الجيش السوري لما فقفت سوريا من نظام الأسد شو طلع عمل الإسرائيلي؟ اول يوم
0: ليش هلا ما في عمل الاسرائيل نفس الشيء؟ يعني نفس
4: الجيش اللبناني، بالجيش اللبناني يمكن بيعمل بس
0: بالجيش السوري كمان نفس الشيء في يعمل. ما عندهم بعد جيش سوري، بعده عم يتكون الجيش السوري. يعني اللي وقف اللي وقف اي اجتياح لاسرائيل اسرائيل لسوريا هي الاتصالات. يا صديقي انت
4: تذكر اول يوم ما صارت الجيش عمل الاسرائيلي بسوريا
0: مين؟ لما
4: لما سقط النظام السعودي.
0: ما انا عم بقول لك انت مش عم تسمعني.
4: سمعني يا بس منك شو طلع عمل؟ ما طلع ضرب لهم
0: ضرب وبعده لهلا عم يضرب. انتبه بعده لهلا عم يضرب. طيب. اخر مره كمان ضرب.
4: طيب انت بتوثق انت هلا
0: من كم يوم الاسبوع الماضي لحظه من كم يوم الاسبوع الماضي ضرب تذكرت؟ طيب.
4: انا بعيدك انا نص كلامك
0: بس بعيدك. خليني اوضح لك فكره.
4: ما في ايده لانه العالم عم تاخذ حق
0: بس لا بس خليني اوضح لك فكره. نعم. اسرائيل قوه كبرى ولا لا؟ وعندها عتاد واسلحه مخيفه صح يعني ولا لا؟
4: ما بده اثنين
0: ما بده اثنين يحكوا فيها. يعني اللي بيوقف اي يعني فكره اسرائيليه، اي طرح اسرائيلي عن مهاجمه دوله اخرى بالوقت الحاضر مش العسكر، الاتفاقات السياسيه لانه معروف، والاتفاقات الدبلوماسيه لانه المعروف القوي بيغلب الضعيف. هلا يمكن اذا بدها الاسرائيليه اذا بدهم الاسرائيليين بفوتوا على سوريا، بس هلا في شيء موقفهم مزبوط ولا لا؟ مش الجيش السوري موقفهم ولا المقاومه ولا شيء ثاني.
4: انا بعيد.
0: يلا شكرا لك، عم بقطش خط، خليني ما تاخذني بس لدي الوقت لنرجع نطرح الموضوع كلنا سوا، طولنا شوي. فإذا انطغت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ودعم الجيش على زيارة الرئيس جوزيف عون امبارح لأتينا، وشدد بخلالها على الثوابت يلي بتحكم الخيار التفاوضي.
5: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب. الهدف كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بانتقائية بكامله. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: بالمقابل وبإطار سلسلة الهجومات العنيفة المتواصلة على الدولة، كلام حزب الله عبر إعلامه عن الرئيس عون.
6: في سجلات السلطة تكديس للنكبات وشطب لكل معايير المسؤولية الوطنية، ففي اليوم الذي يبرم فيه اليونان اتفاقات دفاعية مع العدو الإسرائيلي بمليارات الدولارات، حط رئيس الجمهورية في أثينا ليستجدي من أحد أبرز حلفاء تل أبيب العسكريين والأمنيين، يستجدي مساعدته لتطبيق اتفاق الإطار. ولعل المساعدة الحقيقية التي يحتاجها لبنان نصح الرئيس ومستشاريه بالتخفيف من المواقف والتصريحات التي تعمق قناعة اللبنانيين بأن سلطتهم تعاني التيهة والإفلاس السياسيين والضياع الوطني، وإلا فكيف لمن اختير ليكون رئيسا لكل اللبنانيين أن يختار التخندق ضد شريحة كبرى منهم ويصر على المنابر الرسمية بأنه لا يزال يختار إنهاء عدائه مع إسرائيل التي تخوض حرب إبادة ضد شعبه ووطنه، ويساوي بين احتلالها وسلاح المقاومة وأهلها الصابرين على جرائم الحقد والاحتلال معا.
0: هلا رئيس مجلس النواب نبيه بري وبذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه كمان غمز من قناة رئيس الجمهورية بس دوزا بدقة سياسية متناهية كلماته.
7: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية.
0: بري اللي غيب لحد كبير كلمة المقاومة كمان جدد رفضه اتفاق الإطار.
7: وصفناه بما وصفناه ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية والأهلية تحت أي مسمى. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات.
0: وعن المطلوب إسرائيليا بقول الرئيس بري:
7: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
0: أسئلتنا فأزن لليوم هي 3: هل بتأيدوا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل مثل ما قال رئيس الجمهورية مع مباشرة التفاوض؟ سؤال رقم 2 بيقولوا لك إنه 7 جولات ما قدموا شيء مثل ما قال كمان الرئيس بري، والسؤال المعادل لقلو أوكي ماذا لو عدنا إلى الحرب، شو بصير إذا رجعنا للحرب؟ والسؤال رقم 3: شو هي خطوط المواطن اللبناني الحمراء؟ ألو ألو ألو، راح الخط، طولنا عليهم، ما تأخذونا يا جماعة ما تأخذونا، بس كنا ضروري نمرق الفويس. يلا خليني أسمع توني من توني، خليني أسمع توني. توني من جوري.
8: بونجور توني، كيفك؟
0: أهلا وسهلا.
8: أنا بس بدي أحكي أنه في مبدأ الحياة، يعني الحياة الإيجابي.
0: نعم.
8: يخي لا بدنا نقعد بحضن إسرائيل ولا بدنا نقعد بحضن إيران، بدنا نحن دولة صغيرة بدنا نحافظ على حالنا، مكونات هالبلد كلها تحافظ على بعضها ونعتمد هالمبدأ.
0: أوكي.
8: نحن مش قد لعبة الكبار، فخلينا نحفظ راسنا.
0: شكرا لك توني. 09-218-233، أنا دايما بفضل نحكي على التليفون لأنه التليفون أزبط من الواتساب، الواتساب تكون رسالة مسجلة خالصة. في عنا حبيب جون البرازيل،
9: إن شاء الله بخير، عم يعني بتسمع الخطابات الدبلوماسية والسياسية كتير حلوة، بتشجع. ما بدنا عداء مع إسرائيل، طيب لأني إسرائيل هي ما اعتبرتنا أنه نحن اللبنانية أعداء لها، هذه شغلة. تاني شيء، الإسرائيلية الشغلة اللي بدهم إياها أنه ما بدهم وجود سلاح غير شرعي على
0: الحدود،
9: كتير منيح. اللبنانيين كمان ما بدهم سلاح غير شرعي يكون موجود على الأراضي اللبنانية، وكمان اللبنانية بدهم أنه قرار السلم والحرب يكون بإيدهم. كتير منيح. طيب وين تقدمنا بهودي فيهم؟ ماشي صفر، بعدنا على الأرض ما في شيء تقدم. طيب عم ننقل الشغلة من قدام، عم نرجع نحطها قدام أكتر شوي صغير، إن شاء الله تكون في خير فيها، بس كلها على الأشياء عم تكون خطابات ما في شيء تقدم ولا يوتا. طيب هلقني نحن عم نقول، ونحن حتى إذا كان بدنا ما بدنا حرب مع إسرائيل، قررت يعني هالشغلة هايدي أمتى نضنيها؟ صار قلنا قديش عم نروح وعم نجي. طيب هي وين هالدبلوماسية اللبنانية؟ وين هو الوزير اللبناني يلي مسؤول عن الدبلوماسية اللي هو بده يحط الخط الدبلوماسي وكمان يكون موجود؟ وينه؟ ما عم نتسمع له، ما عم نشوفه. طيب كيف هالشغل هايدي عم بنكي؟ طيب كيف بدنا نعمل؟ نتقدم نحن كتير منيح، يلا خطركن، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك جو من البرازيل، هذا وجهة نظر كمان. ألو،
10: صباح الخير.
0: مع تقريبا شي دقيقة أو نص قبل المحطة الإخبارية، تفضل. مين معي؟
10: سهيل من طريق جديدة.
0: سهيل
10: من طريق جديدة،
0: أهلا فيك سهيل، كيفك؟
10: صباحك حبيبي. أنا مش بأيد كمان أنه موضوع الهدنة وموضوع بأيد السلام 100%، لأنه استوينا
0: بدك أكتر من حالة العداء، بدك سلام كامل.
10: أنا معلش ما بضيع وقتك، لكن لما كنا طلاب، أنا بالخمسينات لما كنا طلاب أيام عبد الناصر، مع الأسف أنا بأترس بالخطأ الكبير، إذا جرب عبد الناصر نطلع نكسر الشوارع، يعني جهل ما بعده جهل. أي واحد. شغلة تاني بالنسبة لدولة الرئيس بري، الجواب بسيط جدا، جواب عند السفير الأمريكي، يا أخي إسرائيل كيف بدك تنسحب إذا شبيبة الغيضة تعود لحزب الأصفر رافضين كل شيء؟ ما حينسحبوا. هاي شغلة ثالثة،
0: شغلة عم بلقتش على السريع شوي.
10: العدو الثاني الثاني أقول أنا للبنان من يوم الدين هي إسرائيل، إنما العدو الأول هو النظام الفارس الملال الإيراني النجس، هو عدو المسلمين العرب.
0: نعم،
10: هدول طول عمرهم ضد العرب والمسلمين. رجال التاريخ، رجال التاريخ.
0: امبارح قلت امبارح الأحد الشيخ نعيم قاسم دعا إلى الالتفاف حول الخامنئي والولي الفقيه، عم بيحكي كمسلمين، هيدا بإطار يوم الوحدة مع المسلمين كله.
10: هو يلتفهم شبيبة الغيضة تبعه الأصفر.
0: لا بس عم بحكي، عم بقولك هيك هو عم بيقول.
10: نعم، نحن بنحترم الطائفة الشيعية الكريمة إخوتنا، وأكيد أكيد يعني أنا ما بدول اسم عائلتي.
0: سهيل بس بدي أعتذر منك، ما بقى فيني كفي، عذرا سهيل، بس مضطر روح لاسم الأخبار. صارت الساعة 9:15 مع خبر جديد ورندا.
11: خبر 9:15.
12: طالت الضربات الجوية الأمريكية ليلا هدفين إيرانيين لإطلاق الصواريخ. قال الجيش الأمريكي إنهما كانا قادرين على إطلاق ألغام بحرية، في وقت أوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أنه تم رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز.

0: هلا خلينا نسمع كمان صديقنا الدين مروان.
1: كيفك يا استاذ توني؟ شو اخبارك؟
0: هلا فيك يا مروان.
1: لا انا ما بايد انهاء حاله العداء، لانه هيدي حاله العداء بلش فيها السيد المسيح عليه السلام وقت اللي قلب كل طاولات الصرافين والامرجيه واللي هن اليهود هول المتصهينين. وهن ذاتهم اللي تسببوا بصلبه.
0: بس الحوائف الرسالة اللي عندك هون لحتى بس توضح شغلة حبيب قلبي مروان، يعني المسيح قال كمان أحبوا أعداءكم واغفر لهم، على الصليب قال واغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، غفر لهم، غفر للكل، تنكفي
1: وبصلبوا للسيد المسيح. وهن ذاتهم اللي اتهموا السيدة العذراء بي بي بي بي بي بالفحش والمدري شو، يا عيب الشوم لما نوصل نحن لمحل نجي نساوي شخص عم بدافع عن أرضه، نجي بدنا نعمل إيه؟ بدنا نعمل حالة تفضل روح على روح زور مقدساتك بفلسطين ولنشوف المعاملة الجيدة اللي عم تتعرضوا لها لأنه عم ببزقوا عليهم.
0: بس لك شغلي مروان، يعني ثلاث أرباع اللي كانوا عم بيحكوا اليوم هني مش بس من المسيحيين، من المسلمين كمان، ما بعرف ليش غيبتهم، يعني اللي قالوا انه بدهم سلام كامل هن ثلاث ارباعهم اللي تلفنوا اليوم او اللي بعتوا واتسابات هن من المسلمين. واذا بتلاحظ يعني من طرابلس، من بيروت، من طريق جديد اخر متصل بقى، يعني انت شوي مضيع بالاتصالات.
1: يعني شو هو هيدا ما ننقله بالحق باطل والباطل حق والحق باطل والباطل حق، ما بصير هيدا الكلام.
0: طيب شكرا لك مروان. بس مرت الثانية يعني صوبت على فئة معينة من الناس، لازم كنت تعمل هيك جوجلة سريعة على الاتصالات وتعرف مين اللي حكي. ألو،
2: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
2: كيفك استاذ؟
0: الحمد لله.
2: بس بدي اقول لك شغله، نحن ما لنا اشرف من الرسول، انه كاسلام عم بحكي انا، انه الرسول عمل صلح الحديبيه مع اسرائيل، مع اليهود ما كان في حاربهم.
0: نعم.
2: عمل وبالاخير حاربهم وظهرهم من كل السعوديه، هن اللي شوف فين قايمين واقفين هالوقفه كلها، هن ماشيين مع ايران، لا ماشيين مع الرسول ولا بيعرفوا شيء من المسلمين.
0: حتى الشيخ نعيم قال لك ستنا.
2: نعم.
0: الشيخ نعيم قال كمسلمين لازم نلتف حول
2: إمام محمد. لا نحن ما لنا مسلمين تابعين له، نحن غير شكل.
0: هو عم بيقول يعني بإطار الوحدة الإسلامية عم بيقول خلينا نلتف حول الولي. عم بيقول
2: عندنا مرجع واحد اسمه الرسول بس.
0: ايه بس هو عم بيقول خلينا نلتف حول الولي الفقيه
2: والمجتمع. ما نحن ولي فقيه، ما خصنا فيه، ما متعرف فيه، رجل مثل رجال العالم، حاجي قال له، قال له أشخاص هون، نحن الرسول عبد ورسول عبد، خلاص وقفنا بعد الرسول انتهى كل شيء. الرسول عمل صلح حديبيه وامر رب العالمين.
0: يعني انت مع انهاء حاله العداء مع اسرائيل؟
2: طبعا ما انا اشرف من الرسول، فارس الفرسان كان وحرر السعوديه كلها من اليهود، حاج يحكوا يبعبوا بقى.
0: بس حتى جولات التفاوض السبعه مثل ما قال الرئيس بري ما وصلت لنتيجه.
2: ايه معلش بتوصل بعد شوي، بتوصل معلش بتوصل معلش، ما كل شيء هن بدهم يعملوا معهم حق فيه. دخلك هن سالونا على الحرب، دخلك شيء؟ قالوا بدنا انه 40 سنه معيشينها بالحرب والاغتيالات، تروحوا عطريه اغتلوا النسوان، اغتصبوا النسوان، سرقوا الاولاد، هذا كله اغتيت النسوان تبعيت سوريا اللي عم يصير فيهم هيك، اغتيت الصحابي اللي عم يسبوها بسوريا يسموه صنديق صنديق. وين بدي يروح هذا كله من رب العالمين؟ انا ربك انا بالمرصاد.
0: هلا حورتيها حرب دينيه.
2: لا هن اللي انا عم بقوله حرب دينيه، كيف هو بيجمعنا مع الولي الفقيه وبيشيلنا نحن من التذكره؟ نحن اكثر منهم بالعالم، نحن سنية أكثر منهم، هني ما أبنا ولا أبنصنا، يركزوا مركزهم بقى ويركزوا قدرتهم. الحاج
0: بقى هذا الشيخ نعيم يعني بقول هو مرجعية دينية، وهو مرجعية دينية شيعية، هيك قال الشيخ
2: ما
0: نعيم.
2: يعني ما فيه نحن ما بنتعرف فيه.
0: ما بتتعرف عليه؟
2: لا ما بنتعرف بالولاية الفاكية ولا بشيء ولا شياني أبدا، هني بقالوا سيدنا علي بن أبي طالب.
0: طيب أوكي، بس انه عم بقول لك نحن بهالوقت الحاضر بإطار العداء لأمريكا ولا إسرائيل، اوكي، وبمواجهه هالصهيونيه العالميه، خلينا نلتف حول الولي الفقيه اللي هو يعني راعينا.
2: الله يحييك، الولي الفقيه رح يدبر حاله وحاجسره مصاري ويشتري الاولاد ولاد ببريطانيا. الرب العالمين بيقول القران واذا جنحوا للسلم فاجنح لهم.
0: طيب
2: يعني اذا انا عم اقول بدنا نعمل سلم نجنح لهم، نحن ما لنا اهم من الله، واذا جنحوا للسلم فاجنح لهم. بدون يحاربوا يحاربوا حالهم، خير يروح يحاربوا لحالهم.
0: ماذا لو عدنا الى الحرب؟
2: ان شاء الله ما بنعود، بدون ياكلوا قتله
0: هني؟
2: ايه طبعا،
0: ما البلد كله عم بياكل قتل.
2: ايه بس من تحت راسهم افتروا علينا شو بدنا نعمل؟ الله يعينوا رئيس الجمهوريه، والله العظيم الله يعينوا ويعين رئيس الوزراء، مأكولين مزمومين. ما الله جابروا كان ينط من بلد بلد مش هني بخربوا الجنوب بتاع نحن أصلون على ميزانية ويعمروا بيوتهم فيها ما بقى في معنا مصاري هلكوا الدنيا يعني. يروح لعندهم على الجنوب نواف سنان بنشروا حريمه شو هيدا يا زلمة هيدا البلد بده يضل فيه رئيس جمهورية مارونة وغصب من عندهم كل هالشغلة اللي يعملوا دولة شيعية ما في.
0: يلا شكرا لك مدام بايدون. خلينا نسمع كمان اتصال. ألو
3: ألو
0: كل مواطن سياسي مين معي؟
3: معك محمد حبيبي.
0: أهلا فيك يا محمد. بس حبيبي وطي هالراديو إذا بتريد.
3: مش الحال حبيبي
0: مش الحال. أهلا فيك يا محمد.
3: بين العداء والحرب والسلام أكيد نختار السلام.
0: بس إنهاء حال العداء الرئيس الجمهورية عم بقول نحن بلشنا التفاوض محمد لإنهاء حال العداء. هل أنت مع إنهاء حال العداء؟ ولكن
3: أنا مع إنهاء حال العداء مع مستقبل للشعب اللبناني إنه يعيش ويزدهر لأنه هذا الخوف أصلا الدنيا كلها بتخاف من الشعب اللبناني إنه يصير عنده سلام لأنه حيغطي عربيا وإقليميا العقول اللبنانية والطاقة اللبنانية
0: يعني كلهم ما بدهم ايانا نرتاح.
3: كلهم اكيد كلهم ما بدهم ايانا نرتاح بس احنا شو بدنا لانفسنا. عندنا رئيس جمهورية مين ما كان يكون اكس انا مع المبدا مين مش مع الشخصانية. المبدا هو السلام للبنان والازدهار للبنان. طب في حدا بيرفض هذا المنطق غير المجنون؟
0: يعني قالوا لك
3: المجنون واللي عنده مصالح اكبر من
0: محمد قالوا لك انه 7 جولات تفاوض لحد هلا والرئيس عون ما سمع من الرئيس بري ما رح نوصل لنتيجة مع اسرائيل. وهلا بمطلع ايلول محددوا بعد ايمتى رح يكون في عنا جولة جديدة بروما. وين رايحين؟
3: النتيجة الوحيدة
0: شو قدمت المفاوضات برأيك؟
3: قدمت المفاوضات ارساء مبدأ الدولة وارساء مبدأ انه في عنا دولة برئيس حكومتها بنوابة كل او الاكثرية متفقين على انه هيدا البلد ياخذ القرار الحرب والسلم ويفاوض عن نفسه وما حدا منه. نحن منا تركي لحدا. نحن الشعب اللبناني قادرين نحن نفاوض عن
0: النفسه. بس قالوا لك انه مسار اسلام اباد هو المسار اللي ممكن يوصلنا للحل يعني عن طريق التفاوض الامريكي الايراني هلا المتوقف.
3: ما هو مسار اسلام اباد امتداد للمسار انه لبنان يكون رهيني بايد ايران ودول اقليميه وهذا اللي نحن بنرفضه كليا. نحن مع المسار اللبناني مع الاتفاق الإطار اللي بيرسم مصلحة لبنان وحدود وبيحمي حدود لبنان وبيحمي الشعب اللبناني أجمع.
0: نعم. طيب كلبناني أنت محمد الخطوط الحمر اللي بترسمها شو هي؟
3: الجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو الخط الأحمر الضامن للوحدة الوطنية واللي عم بيحمي.
0: يعني أنت مع الرئيس بري ممنوع الفتنة ممنوع المس بالوحدة الوطنية والجيش اللبناني.
3: يتفضل الأستاذ نبيه دري المحترم أنه يعطي الهنت للحزب الله أنه يسلم سلاحه للجيش اللبناني مشان نحمي الجيش اللبناني ونحمي الوطن.
0: أوكي شكرا لك.
3: ناكل قتل يعني.
0: شكرا لك محمد أهلا وسهلا فيك. بسمع عبدو بعده من روح الاتصال.
4: أستاذ طوني عبدو معك. أنا أستاذ بري بشوفه من 45 سنة أو 40 سنة لليوم بشوفه أستاذ جغرافيا أما تاريخ. بس ذات الخطابة بيطلع بقل الجنوب قطعة من لبنان. حبيبي هاو بعرفهم وبعرف أنه ما قلنا غير الجيش اللبناني. دولت الرئيس عمول معروف عطينا حلول. مناش بقى دروس بالجغرافيا ولا بالتاريخ. عطينا حلول.
0: هو كان عم بقول حل بالتفاوض غير المباشر. بده حل تفاوض غير مباشر يعني ما يكونوا وجه بوجه ومش قاعدين مع بعضهم اللبناني والإسرائيلي. بده حل غير مباشر. بس نحن عم ننسى انه نحن رحنا لحل التفاوض المباشر لانه ما عندنا غيره. اوكي التفاوض غير المباشر يمكن الإسرائيلي ما بده اصلا. الإسرائيلي يمكن ما بده تفاوض من الاساس بس تحت الضغوط راح للتفاوض. إذا قال لك الإسرائيلي ما بدي أتفاوض غير مباشر بدي أتفاوض مباشر وإنت أكلها شو بنعمل؟ ما نحن بالنتيجة أكلينا على الآخر صح ولا لا؟ يعني الإسرائيلي اللي عم بفرض شروط نحن ما فينا نفرض شروط بكل بساطة هيك عادي. نحن شو بنقله للإسرائيلي؟ شو بدنا نقول؟ الإسرائيلي صار نص أرضنا مش نحن بنص أرضه. ألو
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: تسوني كيفك؟
0: أهلين هلا
5: عبد الله كيف معك؟
0: أهلا عبد الله
5: كيف الصحة؟
0: الحمد لله.
5: بخصوص
0: إنهاء حال العداء هل أنت مع إنهاء حال العداء؟
5: أكيد أكيد أكيد حتى ينقطع النفس؟
0: لا.
5: لا.
0: ليه؟
5: أكيد لا. ليه؟ يعني تخيل أنت فخامة الرئيس عم يبرم من دولة لدولة، عم بيطالب بإلغاء حالة العداء، وبالوقت اللي الإسرائيلي عم يقتل بشعبه، عم يحرق بأرضه، عم ينتهك سيادته. بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن الأسباب، بهذه الحالة بيشيل كل الاعتبارات على جنب الواحد وبيجي بيشوف شعبه.
0: ليش ما
5: كبيرة
0: ليش ما بتقول يعني خليني يكون محامي الشيطان، ليش ما بتقول انه الرئيس عم بيعمل المستحيل ويبرم من بلد لبلد ليمارسوا كل الضغوط؟ اوكي، لانه نحن بالقوه ما رح فينا نوقف الاسرائيليه ولا ممكن.
5: ليمارسوا اخذ اراء شعبه، اخذ طب هو عم يسمع اراء هيدي الشريحه الواسعه من لبنان. وامبارح اكد دوله الرئيس نبيه بري وما يمثل من حالة وهالة وطنية
0: إنه
5: بإجماع كل الأطراف بهذا البلد
0: إنه
5: بشخص دولة الرئيس نبيه بري.
0: طب أنت عم تقول
5: طلع بالجنوبيين ولو
0: طب أنت عم تقول
5: أنا من ضيعة أنا من ضيعة عيط الجبل أنا من ضيعة.
0: بس خليني أسألك سؤال، لحظة خليني أسألك سؤال، أنت عم بتقول هل أخذ الرئيس عون أراء شعبه قبل ما يروح للتفاوض؟ مظبوط،
5: اكيد ما اخذ اراء شعبه.
0: خليني اسالك،
5: اذا هو عبد الله
0: اذا بدك تحكي لحالك اللي
5: تحكي. عم جاوبك على سؤالك
0: بس ما خليتني اسال السؤال.
5: انت واضح استاذ طوني، واضح
0: لك. خليني اسالك السؤال.
5: طيب بس تسالني السؤال وخليني جاوب.
0: لحظه، فيني اسالك ولا بدك تحكي لحالك؟ عم ضيع وقت هلا.
5: لا اكيد تفضل.
0: انت عم بتقول الرئيس ما اخذ اراء شعبه ليروح على التفاوض ويوصل البلد لسكة السلام، أنا هذا عم بقوله. أوكي،
5: إيه
0: السؤال
5: شو؟ ما هو تفضل
0: يا تقبرني، خليني أحكي.
5: تفضل.
0: عندك مشكلة إنك بالسمع؟ هل أخذ
5: واضح.
0: هل أخذ حزب الله رأي الشعب اللبناني ككل، ككل مش فئة وحدة مثل ما أنت عم بتقول؟
5: إيه.
0: لما قرر يفوت على سوريا، هلا بدك تقول لي الداعشية جايين، لما أسند غزة بحرب عباسية وباعتراف الحزب نفسه انه ما عملنا شيء وغزة رايحة للتفاوض بمجلس السلام، لما باثنين أدار وبالشيخ باعتراف الشيخ نعيم اطلقنا صواريخ باثنين أدار على اسرائيل، ليه ما اخذ باقي رأي الشعب اللبناني؟
5: يعني
0: بس خليني اسألك سؤال الثاني، هل هيدي الفئة من الناس يعني فئة الحزب بتفهم اكتر من الفئة الثانية؟ يلا تفضل جاوب.
5: بالنسبة لسوريا، لما دخل حزب الله على سوريا لمقاتلة محاربة داعش
0: ودعما للأسد
5: كانوا كلهم بحضن الأسد
0: ودعما للأسد،
5: ما كان كل السلطة بالبلد كانوا بحضن الأسد.
0: طب حبيبي،
5: كان فخامة الرئيس. طب خليني جاوبك.
0: مين هو فخامة الرئيس؟
5: خليني جاوبك. فخامة الرئيس كان قائد جيش بوقتها.
0: بس ما لحظة،
5: هل يا ترى تم هيدا الشيء بالتعاون مع قائد الجيش ولا لا؟
0: بس أقول لك شغلي، قائد الجيش يأتمر بالسلطة السياسية، ما له حق يقول إيه أو لا، هو إنسان بيأتمر بالسلطة السياسية، الحكومة بتقرر هو بيمشي
5: 100%. البلد الوحيد هو لبنان اللي قائد الجيش بيكون فيه قائد وطني. لما كان فخامة الرئيس جوزيف عون، مع كل احترامي له، لما كان قائد جيش كان قائد وطني.
0: هلا بطل رئيس وطني؟
5: بطل رئيس وطني.
0: آه،
5: الطريقة
0: أوكي.
5: اللي عم يتعاطى فيها مع شريحة واسعة من اللبنانية.
0: طب
5: بطل رئيس وطني.
0: خليني أسألك، ليش ما
5: سألتني ثلاثة أسئلة؟ خليني
0: يلا على السريع.
5: هاي بالنسبة لسوريا. بالنسبة لموضوع غزة، حضرتك من فترة كان معي من جهتي اتصال لحضرتك وقلت لي 7 سنين كانوا عم بيحضروا للبيجر، هيدا دليل بلسان الإسرائيلي كان عم بيحضر لهذا.
0: بس أنت مفروض تكون لحظة،
5: الدفاع عن الأرض ما بده قرار، ما بده إجماع.
0: لا باردون،
5: نحن
0: لحظة. عفوا
5: تفضل.
0: ما أنت عم بتقول الدفاع عن الأرض ما بده قرار، بس في ناس أنت منك قاعد بجزيرة. لحظة،
5: ما بقول بده قرار،
0: منك قاعد بجزيرة،
5: ما بده إجماع.
0: كيف تشي بده إجماع؟
5: الدفاع عن الأرض.
0: لحظة،
5: هلا انتم عندكم مناسبة شهداء القوات.
0: لحظة بس، قبل إذا عبد الله إذا رح تحكي لحالك، إذا رح تحكي
5: عم نتناقش.
0: عبد الله انت ما بدك تسمع،
5: انت بدك يعني هاجم حزب الله لا تفتح لي الهواء.
0: عبد الله شكرا لاتصالك، يبدو انه ما بدك تسمع حتى، بتفوت علي بالحكي. بس لاقول لك يعني شو بدي لك، يعني بما انه الإسرائيلية قعدوا 7 سنين يخططوا لعملية البيجرز وطلعوا أذكى منا، مفروض نكون أذكى منهم وما نعطيهم الزريعة ليعملوا العملية اللي بدنا إياها. نحن أعطيناهم بصواريخ دعما لغزة في التيشيت، دعما لغزة، أعطيناهم الزريعة اللي يعملوا البيجرز وغير البيجرز واغتيالات وعدوا مد مظبوط. إذا هني أنت عارفهم أنه هني أذكى منا يعني بالتخطيط والبلانينج وعندهم بروجيات عسكرية، كان مفروض يا أستاذ عبد الله يا حبيبي يعني تاخد من هالوجهة النظر شغلة بدها أكترية وشغلة بدها إجماع. ما عم بفهم يعني الشغل اللي بتناسبك بتلاقيها بدها أكترية والشغلة اللي ما بتناسبك. طب شي بتقطي ضحك. يلا ألو.
6: ألو
0: أيوة
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: كيفك؟ معك نبيل.
0: ما عم بسمع
6: نبيل.
0: حاططني على السبيكر.
6: لا أنا طفت
0: معلى الراديو. نزيه عم نضيع وقت.
6: ايه يعطيك العافيه. اول شيء بدي رد على الشاب اللي كان عم يحكي، اذا ما كانش واحد على السياسات هون يعني هخاين. عرفت كيف؟ رئيس الجمهوريه بيشرف وبيشرف معلمين وبلبنان وبطهران. هذا زلمي عم يشتغل.
0: هو قال لك وقت كان قائد جيش كان وطني، بس صار رئيس جمهوريه بطل
6: وطني غصب عنه. هالانسان ما في هالطريقه الا مجن من دمار.
0: ما في الا طريق.
6: هن مش قادرين يردوا عن لبنان، هن دمروا البلد يا خي طوني. طب لك بدي اسالك يا
0: دكتور، ما عم بسمع بقطش
6: فجر طلقات.
0: ها؟
6: ها؟ طب مش عم بيطلع منه صاروخ؟ شو عامل بالسياحه؟
0: نعم نعم.
6: شعب هاودي تعودوا على الفوضى. وعم بيقول لي الاستاذ نبيه بري. استاذ نبيه بري مع للاسف انت كان وطني يعني.
0: انت كان وطني؟ لا ما فينا نقول هيك.
6: كل عمره رئيس ميليشيا. ما حدا يضعك على حد. كلنا مشاغلوا بلبنان.
0: لا بس ما كان.
6: مع الجمهوريه.
0: طيب اوكي. هل انت
6: سلام.
0: يا نزيه صدر. هل انت مع انهاء حال العداء مع اسرائيل؟
6: نعم.
0: ليه؟
6: نعم.
0: بدك تعمل اتفاق
6: إيران
0: صلح؟
6: ايران تحت الطاوله للطاوله مع امريكا واسرائيل، ما يضحكوا علينا.
0: مين؟
6: نعم. ايران وامريكا.
0: نعم.
6: وهن وقت كانوا هالكم سنه 2006 ل 2023 كان كل مخدرات يهربوا على اسرائيل، ما يضحكوا على العالم، كل العالم شايفه وقاشع. كفانا بهوره، منا نعيش نحن اولادنا ويخلينا هالرئيس ورئيس الحكومه ويصير لبنان احلى بلد بالمنطقه.
0: يلا شكرا لك نزيه
6: حبيبي القلب.
0: يا هلا فيك. 09-218-233. الو الو الو. راح الخط بسمع حليم. حليم بعت لي رسالتين راح اسمعهم، بفتكر منهم طوال ما هيك. يلا اوكي.
7: بونجور خيطوني، يعطيك العافيه. عم تساله لاستاذ عبد الله اللي قبلنا وما عم بيجاوبك الا مثل ما هو بده.
0: لا طبعا،
7: لانه ولا ممكن يكون عندهم جواب مقنع. ما في يقنعك خيي، ما في يقنع. هو مقتنع ضمنيا انه هو غلط باسناد غزه وباسناد خامنئي، مقتنع. بس ما تفكر انه هذا الكبرياء والتكابر اللي عم بيطلع بتصرفوه كرمال هيك. ولا ممكن يجاوبك على سؤالك اللي انت عم تساله، اللي هو منطقي اللي عم تساله عن رئيس الجمهوريه. طب اذا ما في رئيس جمهوريه عم بيتفاوض، وما في رئيس، ما في شو اسمه جماعه في مفاوضات نحن واسرائيل، طب شو في انه بترجع اسرائيل تستبيح لبنان كله؟ هيك بدهم؟ هيك بدون حاجة قولوا سألت شعبك ولا ما سألت شعبك؟ هني سألونا محرقوا دين رب اللي عملنا، يعني مش معقول يعني خلا طلعونا من تيابنا.
0: وبالجزء الثاني رسالته بعد فيها،
7: ولأنه رئيس الجمهورية هو الوطني وهو الصح وهو اللي رماشي صح كرمال هيك، ما انهم مبسوطين الجماعة يا خيي، ما بدون يسلموا سلاحهم لعن.
0: نعم
7: هني ما بدهم يسلموا سلاحهم. قلت لك مدام بيضون، قلت لك هني جماعة بدهم ولاية الفقيه بالبلد. هيدا مشروعهم من 83-82 لهلا. خلص خيطوني حبيب القلب، يعني ما توخذنا لتاني فويس، يعني قلت حكيته بس اضطريت ارجع احكي كمان لانه هذه كانت فكرة وكنت بدي اقول لك.
0: شكرا مرسي لك حليم، اهلا وسهلا. اتصال. الو
8: حلو.
0: الو
8: الو مرحبا.
0: مرحبتين. هلا
8: كيفك؟ انت حالك تسلمني؟
0: تمام. مين معي؟
8: جو.
0: جو تفضل. يا جو.
8: إذا ماني غلطان بعدني فاتح راديو من شي خمس دقايق عم نحكي ليش رئيس الجمهورية عم بيعمل مفاوضات.
0: لا نحن عم نقول إنه رئيس الجمهورية حتى بيعطينا امبارح قال إنه نحن بلشنا المفاوضات لإنهاء حال العداء مع إسرائيل لأنه ما في غير حل. بيقول له الرئيس بري بعد الظهر بما معنى أنه سبع جولات تفاوض ما عملوا شيء. أوكي، هل أنت مع إنهاء حال العداء مع إسرائيل وماذا لو عدنا إلى الحرب؟
8: إيه أنا أكيد، أنا أكيد أنه مع إنهاء حال العداء مع إسرائيل لسبب واحد. أنا
0: ليه؟
8: بس فيني حدا يفسر لي ليش نحن ضد إسرائيل، ليش نحن مع حرب مع إسرائيل؟ افتكر مشان القضية الفلسطينية
0: من وقت ما انطلقت المقاومة الفلسطينية من لبنان وفتنا
8: يعني
0: بهالمغليطة اتفاق القاهرة وجر
8: يعني. بس نحن بالمبدأ اتفاق القاهرة خلصنا منه يعني اوتوماتيكلي نحن ما بقى عنا اي حجة نكون ضد إسرائيل.
0: لا، إسرائيل اغتصبت لك أرضك ودمرت لك ممتلكاتك وقتلت شعبك وبعدها عم تقتل كل يوم كل يوم كل يوم.
8: كثير منيح،
0: كثير منيح، كثير عاطل.
8: أوكرانيا وروسيا، أوكرانيا فيها تربح روسية ما فيها تربح روسية. طب
0: بس عم بتقومها.
8: إيه بس ما بتقدر تربحها.
0: بس عم بتقومها يعني الاتحاد الأوروبي وأمريكا يبدو إنه هني كمان داعمين أوكرانيا بصورة ما، مع إنه ما عم بيبعتوا جيوش بس عم بيقاتلوا بالموجود بأوكرانيا.
8: مظبوط، وهن عم بيقدروا يعملوا أشياء بروسيا، عم بيقدروا مثل ما بقولوا يزكسكوها. نحن مش عم نقدر نعمل شيء وبعدنا مخيسين بدنا نهجم عليها. بقى مجبورين نفوت بمفاوضات. يعني البراغماتية بدها انه شو، يا بدي موت يا بدي فاوض على السلام. فاوض على السلام اكيد،
0: بتفاوض على السلام
8: اكيد. شو موت؟
0: طب شو ممكن انت تقدم لها لإسرائيل وهي شو ممكن تقدم لك في حال مشيتوا باتفاق سلام؟ يعني عم نشوف جولات التفاوض ما وصلت لنتيجة مثل ما بيقولوا لك.
8: سلام للبلدين، ما بقى في حرب تحت بجنوب. يعني بتعرفوا اذا في سلام بجنوب شو بصير بجنوب؟
0: حتى يعني الملاحظ انه حتى اعلام الحزب اتهم امبارح رئيس جمهورية انه راح على اليونان وفي اتفاق امني عسكري عم بتوقع بين اليونان واسرائيل. بس انه كيف ربطوها ما بعرف، انه كل دولة عندها جدول اعمالها يعني ما بعرف.
8: صح مزبوط، كل واحد بيشتغل بمصلحة بلده
0: على حسب جدول اعماله. ايه يعني
8: مزبوط، رئيس الجمهورية هو المغوار اوتوماتيك اللي بيعرف امتين بيقدر يلقط ال المومنت ويستفيد منه. يعني خلص خلوه يخلص شغله، اصلا عم يخلص شغله يعني مش عم برد حدا يعني.
0: يا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. قد ايه بعد معنا وقت ماريانو؟ بعد معنا شي خمس دقايق. الو الو
9: الو،
0: ايوه
9: يعطيك العافيه.
0: اهلين، هلا.
9: معك جاد.
0: جاد؟
9: ايه جاد،
0: اهلا فيك يا جاد، كيفك؟
9: اهلا فيك، تمام الحال
0: الحمد لله.
9: كنت عم تسأل بخصوص السلام والمفاوضات اللي
0: احنا عم نسأل انه هل نحن مع انهاء حل العداء مع اسرائيل؟
9: اكيد. هلا يعني حتى حزب الله اقتنع انه هو ما بقى بده يعمل سلام بس ما انه قادر يعني عين شعبه كمان. وفكره تاني انه
0: حزب الله لا قال لك نحن رح نكفي، يعني ما عندنا غير حل.
9: هو عم بيقول بدي كفي بالاعلام بس هو بينه وبين حاله عرفان انه مش عنده القدره بقى يكفي، بس ما في حط قدام شعبه قدام جمهوره انه نحن ما بقى قادرين نكفي عدد الشهداء اللي راح. في الفكرة انه عم بيروح يفاوض، انت بس تروح تفاوض اكيد اكيد حتفشل المفاوضات. انت بس بدك تروح تفاوض، ما بدك تقعد مع الجهة اللي عم تقاتل لتسمع. يعني هلا انت اذا جيت معك قرارات من اسرائيل ومتفاوضين، طيب كيف بدهم يتطبقوا اذا ما انت قعدت؟ ليش ما عم يقعدوا رئيس الجمهورية مع حزب الله؟
0: ما عم بيطلعوا لعنده، ما قالوا له، قال لهم رئيس الجمهورية بواب قصر بعبدا مفتوحة. ما عم بيطلعوا،
9: ما بعرف انه هن يعني لازم ينقعد معهم ليعرفوا هن شو بدهم.
0: ما قال له، قالوا لهم والرئيس قال بمقابلة بفتكر على العربية، قال لهم بواب قصر بعبدا مفتوحة اي ساعة كان يتفضلوا. ما عم بيطلعوا،
9: ما بعرف لانه هن لازم
0: يقعدوا
9: ليعرفوا شو بدهم.
0: يعني مش رئيس الجمهورية بده ينزل لعند حارة حريك، هن بده يطلعوا لعنده بالنتيجة كمان.
9: هي
0: رئيس الجمهورية
9: اكيد هو الرئيس يعني يطلعوا لعنده.
0: عشان هيك عم بقول لك انه دعاهم لمفاوضات للتباحث مش مفاوضات، ما عم بيقبلوا. بدك تعمل مثل ما نحن بنقول لك.
9: لا ما بيمشي الحال يعني، كمان يفرضوا مثل ما فرضوا على لبنان هذا الحال، بيفرضوا كمان رأيهم على رئيس الجمهورية.
0: ما قالوا له، ها يعني نسحب من التفاوض ومنشوف شو بنعمل. لون انه فشلت التفاوض بس بالوقت الحاضر شو في غير حل؟
9: ما عندهم حال يعني، بدهم يضلوا يجربوا يفاوضوا عسكريا. ما ما ما في
0: انت مع انهاء فاذا حل عداء مع اسرائيل
9: اكيد مين منا مع عبد. قبل كنا نقول نصب ظهر، ما هلا يعني ما بقى في امل.
0: نعم اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك جاد. بسمع منى على الواتساب بعد اخر اتصال ما هيك.
10: ايه بونجور. انا كرمال رد كرمال عبد الله.
0: ايه
10: طيب هو قال انه رئيس الجمهوريه ما اخذ موافقه الشعب. طيب لما حزب الله عملوا الحرب على لبنان بلبنان، هل امنوا لشعب مقاوي وملاجئ او كل شيء تركوه على الدوله؟
0: وحتى العمار هلا، حتى العمار الرئيس بري قال انه الدولة كل شيء اعادة الاعمار على الدولة. اخر اتصال بعد في وقت دقيقة او نص مش اكتر. الو
11: الو
0: ايوه دقيقة او نص مش اكتر. مين معي؟
11: بونجور استاذ توني.
0: اهلين مين معي؟
11: نيكولا معنا.
0: نيكولا دقيقة عم يقطع الوقت بسرعة، تفضل يا نيكولا.
11: بريفلي بدنا نحكي استاذ توني. انا بس بدي اسألهم لبيئة الحزب، هل يا ترى هيدا الحزب اللي شرع الكبتاجون واللي اغتال قيادات 14 أدار واللي عمل أحداث 7 أيار وعمل كل هالأشياء، هل يا ترى حزب تصرف هيك هو عم بيتصرف لصالح لبنان؟ أنا ما بدي أسأل شي غير هيك.
0: طب أنا بدي أسألك
11: عن قصة العداء مع إسرائيل، إنهاء العداء. أنا صراحة ضد السلام، أنا اسمي نيكولا داغر ومسيحي وأنا ضد السلام. الإسرائيلي ما بيتأمن له، ما بيتأمن له.
0: أي.
11: أنا مع حياد إجابة مثل ما قال
0: البطرك الراعي،
11: حياد إجابة منضل نحن ضامنين حقوقنا ومنضل حامين حالنا، بس السلام مع اليهودي ما يعني كلمة منا موجودة. اللي صلب المسيح واللي قتل الأنبياء ما بيعرف بالسلام، ما له بالسلام.
0: أوكي
11: نحن
0: شكرا
11: نحن
0: لك.
11: كنا أيام التهجير.
0: شكرا نيكولا ما بقى فيني مش بس لحظة أبدا بسلم الهوى للموجز عندنا محطة إعلانية. شكرا لماريانو داود يعطيك العافية، لحلوة لبنان سيدي مخلوف. لقونا بكرة 8:15. تعددت الآراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. ضلوا بألف خير. باي باي.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على أحجز دوت كوم. الناس الحلوة دي.
1: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنطه قرطاسيه بأحسن الأسعار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في صربيا عرض وزير الدفاع ميشيل منسا مع نظيره الصربي لأهمية التمسك بالمبادئ التي أرستها حركة عدم الانحياز، وفي مقدمها احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واعتماد الحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد منسا تمسك لبنان بهذه المبادئ مشددا على ضرورة صون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها بما يرسخ الاستقرار ويفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام. طالت الضربات الجوية الأمريكية ليلا هدفين إيرانيين لإطلاق الصواريخ، قال الجيش الأمريكي إنهما كانا قادرين على إطلاق ألغام بحرية، في وقت أوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أنه تم رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. ارتفع إجمالي العدد غير النهائي لقتلى فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003، بينهم 987 في النيبال و16 في الصين. أخيرا هذا النداء الإنساني، المريض شرب الفغالي بحاجة ماسة جدا لبلاكات من أي فئة في مستشفى الجعيتاوي للاتصال 71 600 53. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري أن حركة السير كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، كما أن حركة المرور كثيفة عند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إلى
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالة سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب، يعني قبل يوم واحد، أصدر الجنرال جورو، أري جورو تحديداً، القرار يلي

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 33 ألف ليرة والمزود 13 ألف، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 1000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 2,571 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,589 ألف، مزود 2,446 ألف ليرة، والغاز 1,167 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من التنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
1: الجمهورية اللبنانية ومحكمة التاريخ. قبل ما نفتح ملف القضية رقم 2، بتراجع المحكمة ما ثبت بسجل الجلسة السابقة وبتطلب من كاتب المحكمة تلاوة خلاصة الجلسة السابقة.
2: في الجلسة الأولى بحثت المحكمة في الدولة اللبنانية في قدرتها على ممارسة سلطتها وفي المؤسسة العسكرية وفي الظروف التي جعلت الدولة عاجزة عن احتكار القوة على كامل الأراضي اللبنانية.
1: أنهت المحكمة جلستها الأولى من دون ما تجاوب على سؤال أساسي، إذا كانت الدولة عم تضعف وإذا كان الأمن عم ينتقل تدريجاً من المؤسسة الرسمية للشارع، شو بيصير للإنسان اللي عم بيلاقي حاله قدام الخطر؟ بينطر الدولة؟ بيغادر؟ بيحمل سلاح؟ ولا بيكون حمل سلاح قرار فردي ولا نتيجة مسار كامل بيدفع جيل من الشباب ليعتقد بأنه الدفاع عن منطقته ووجوده صار مسؤولية شخصية؟ لهيك تفتتح المحكمة اليوم ملف القضية رقم 2، ليش حملوا شباب لبنانية سلاح؟ باسم الحقيقة تفتتح الجلسة الثانية. من بعد ما كانت الدولة هي موضوع التحقيق بالجلسة السابقة، بتنتقل المحكمة للإنسان، للشاب اللي كان يعيش حياته بصورة طبيعية، يروح على الجامعة، على شغله، على بيته، بعدين لقى حاله ببلد عم تتراجع فيه المؤسسات وعم تتوسع فيه رقعة العنف وعم بتصير الحماية الذاتية جزء من الحياة اليومية. ولكن قبل ما نسأل هالشاب ليش حمل سلاح، لازم نسأل سؤال أكثر صعوبة. هل بلش حمل سلاح بيوم اندلعت الحرب سنة 1975، ولا جذور هذه الظاهرة بترجع لسنوات سبقت الحرب؟ حضرة كاتب المحكمة قدم للمحكمة المستند الأول.

0: حضرة الرئيسة، تطلب المحكمة تثبيت المستند الأول.
1: فليثبت.
0: المستند الأول عبارة عن خط زمني للأحداث التي سبقت الحرب اللبنانية وترافقت مع بداياتها، ويتضمن محطات أساسية من بينها تصاعد التوتر السياسي والأمني في الستينات، الوجود المسلح الفلسطيني بعد انتقال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان، اتفاق القاهرة عام 1969، تطورات السبعينات، ثم اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975 وتفكك أجزاء من مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية خلال عام 1976. ونبرز تحديدا تقريرا من صحيفة نيويورك تايمز عن انهيار الدولة اللبنانية في أذار عام 1976. في 19 أذار عام 1976 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن حالة لبنان، وجاء في التقرير أن الجيش اللبناني قد تفكك، وأن قوة الشرطة قد اختفت، وأنه لا يمكن للمرء أن يقود سيارته 5 دقائق في بيروت دون أن يمر على حاجز مسلح. ووصف التقرير الحالة بأنها تحلل كامل للدولة. وكتب التقرير أن الحرب التي بدأتها الأحزاب المسيحية اليمينية لإعادة تأكيد السيادة الوطنية التي كانوا يخشون أن تكون قد انتزعت منهم من قبل حركة الفدائيين الفلسطينيين المسلحة، انتهت بسيطرة سورية وفلسطينية ويسارية على 50% من البلاد.
1: بتسجل المحكمة أنه هالمستند ما بيقدم حكم على هيديك الأحداث، إنما بيثبت بس تسلسل الزمني. ولكن المحكمة بدها تعرف شيء تاني، هل يمكن أنه نطلب من شاب لبناني سنة 1976 أنه يفهم كل هالتعقيدات السياسية والاستراتيجية، ولا اللي كان عم بيشوفه قدامه كان أبسط بكتير؟ منطقة مهددة، طريق مش آمن، مؤسسة رسمية غير فاعلة، مجتمع بلش ينظم حاله للدفاع عن نفسه. حضرة الكاتب، استدعي الشهيد الأول.
0: حضرة الرئيسة، الشهيد الأول أمام المحكمة.
1: حضرة شاهد المحكمة، بدها تذكرك أنه ما عم نطلب منك تدافع لا عن فريق سياسي ولا أنك تصدر حكم على الحرب، بدنا نعرف كيف بيقرأ المؤرخ هيدي اللحظة. وأنتو كباحث في التاريخ الحديث والمعاصر، من بعد ما قطع المستند الأول لما منشوف سنة 1975، يمكن نبين الموضوع بالنسبة لنا واضح لأنه عرفنا شو صار من بعدها، بس الشاب اللي كان بهديك المرحلة شو كان عم بيشوف قدامه تاريخياً؟
2: ما حدا كان شايف انه الامور لا حتطين 15 سنه او حتطول 15 سنه. ف من جوله لجوله شباب ناس ما كانوا عم بيستوعبوا شو عم بيصير، وما حدا منه كان متوقع انه عن جد فاتوا بعنف ما له حدود وما له وقت انه يخلص.
1: المحكمه بدها تكون دقيقه هون، هل كل شخص حمل السلاح بالحرب اللبنانيه كان جزء من المقاومه؟
2: كل اللي حملوا سلاح بالحرب بوقتها، خلينا نحكي انه فينا نقسمها على 3 مراحل. عندك اول مرحله، ولا ممكن نعتبر انه اللي حمل سلاح الى جانب الفلسطيني، وهذا عم نحكي بمبدا سياسي، هو كان مقاوم. اما اللي حمل سلاح دفاعا عن عرضه وعن شرفه وعن بيته وعن الشارع اللي ساكن فيه، عن اهله وعن ضيعته، وجرب يساند القوى الامنيه وخاصه الجيش اللبناني بهذاك الوقت، هذا مقاوم فعلي وحقيقي.
1: لانه في نقطة مهمة بدها تثبتها المحكمة، ما بدها تساوي المحكمة بين كل أشكال التسلح وبين يمكن بداية نشوء المقاومة اللي عم بتحقق فيها هيدي السلسلة من الجلسات. لأنه إذا كان الأمر هيك، يعني نحن عم ننبش لنميز بين التسلح وبين نشوء عمل مقاوم، كان في عنا مظاهر واضحة بتقلنا أنه هولي مجموعات عم تتسلح لسبب ما، وهيدي مجموعات عم تتسلح لتروح على عمل مقاوم، في شيء بيذكروا التاريخ بهالإطار؟
2: ببدايات الأحداث يعني ما حدا كان راي على تنظيم، إذا بدك العمل العسكري والعمل الأمني، وهذا بدك تنطري لبعد حرب السنتين أو ما يعرف حرب السنتين لشهدنا فعلا ترتيب هالخيار العسكري المقاوم المسلح، وبلشنا نشهد على يعني خلينا نقول وثائق ومواد أرشيفية من دفاتر مهمات لاجتماعات معينة لتقارير مخابراتية بتقدر تعطيك فكرة عن هذه الأسباب، ولكن بالعين المجردة خلينا نقول أو بالأرشيف البصري ما هيك نحن بنشوفه واضح جدا أنه اللي كان حامل بارودة ولابس ثياب منا متناسقة وكأنه طالع دغري من بيته هلا هيدا كان عم يدافع عن بيته، واللي كان منظم ولباسه العسكري لباس هيك كله بشبه بعضه هيدا كان عنده هدف آخر مختلف عن أنه يدافع عن بيته هلا، بل كان عنده هدف أنه يكون عم بيتعدى على مناطق تانية ويفرض سيطرة على مناطق تانية.
1: بس التاريخ ما بيذكر أنه بعدين تحولت قصة التسلح خلينا نقول العفوي لصار تنظيم فيما بعد.
2: طبعا هيدا عم يحكي بعد نهاية حرب السنتين، وتطور إذا بدك القوى المتصارعة بفترة ما يسمى الحرب الأهلية،
1: يعني
2: لأنه عندك العامل الأساسي هو الدخول السوري وبداية يعني وضوح دور هذا الوجود السوري من وجود تحت مظلة عربية لقوات ردع عربية إلى وجود عسكري سيطرة عسكرية. وهون يعني لما السياسة ما بقى تنفع، لما صار في حضور عسكري كتير كبير لكمان دولة غريبة هي سوريا في الداخل اللبناني، صار في حاجة لتنظيم عسكري من حديد. وبس نحكي عن تنظيم عسكري جدي يعني عم نحكي عن ألوية وقطعات وشعب وأرشيف وإعلام وما إلى هنالك. هون صار فيك فعلا تشوفي هذا الأرشيف وتفهمي فعلا شو كانت الهدف وشو كان إذا بدك استراتيجية هذا العمل المسلح.
1: يعني المحكمة ما فيها تفهم هذا الانتقال بلا ما ترجع لسنة 1976 تحديدا،
2: بدها تنطر شوي أكتر ل 78 يعني حرب المئة يوم الأمور صارت أكتر جدية وصار في تنظيم أكتر. ولكن من المقلب الآخر لا، من 69 يعني إذا في إمكانية ندخل على الأرشيف الأشياء واضحة وفيك تقرأ كتير أشياء وتفهم فعليا سبب حمل السلاح هذيك المرحلة والتعدي على الأراضي اللبنانية.
1: تشكر المحكمة إفادتكم. كاتب المحكمة قدم المستند الثاني.
0: المستند الثاني هو مجموعة وثائق تتعلق بالتنسيق العسكري بين القوى المسيحية المسلحة خلال عام 1976 وصولا إلى إنشاء صيغة موحدة حملت اسم القوات اللبنانية. وتثبت الوثائق أن عملية التوحيد لم تكن حدثا وقع في يوم واحد، بل جاءت بعد مرحلة من التنسيق العسكري بين قوى متعددة خصوصا خلال معارك عام 1976. وتشير إلى أن إنشاء صيغة القوات اللبنانية كإطار عسكري موحد تم في 30 من آب عام 1976 بعد انتهاء معركة تل الزعتر، مع تشكيل قيادة موحدة ضمت ممثلين عن عدد من القوى المسلحة.
1: هون المحكمة بدها تكون دقيقة جداً، ما بدنا نقول أنه المقاومة اللبنانية ظهرت فجأة، ولا بدنا نقول أنه كل شيء سبق ما كان مقاومة. نحن قدام مسار مبادرات تنسيق معارك ثم محاولة توحيد. والآن إذا كان هناك من يقول أنه التنظيم ما كان نتيجة فكرة سياسية وبس، بل نتيجة تجربة عسكرية فرضت حالة على الأرض، لازم نشوف هيدي التجربة. بطلب منك كاتب المحكمة أنه تقدم المستند الثالث.
0: المستند الثالث هو خريطة العمليات العسكرية في منطقة تل الزعتر ومحيطها خلال عام 1976 مرفقة بتسلسل زمني للمعركة.
1: إذا فيك تقرأ لنا كاتب المحكمة التوضيح اللي ترافق مع المستند الثالث للإجابة عن سؤال لماذا تل الزعتر؟
0: أرفق مع المستند التوضيح الآتي: تل الزعتر لأن المعركة شكلت محطة عسكرية كبيرة في ذلك العام، وشاركت فيها قوى مسلحة عدة ضمن تنسيق عسكري مشترك. وتشير المصادر إلى مشاركة الكتائب والنمور والتنظيم وحراس الأرز والحركة اللبنانية إلى جانب وحدات من الجيش اللبناني يقودها ضباط مسيحيون ضمن قيادة عمليات مشتركة.
1: إذا نحن قدام تجربة ميدانية دفعت هذه القوى لأنها تكون عم تشتغل مع بعض، وهون بيجي سؤال أساسي رح يجرب المستند التالي يجاوب عنه: هل كان حمل السلاح بالنسبة لهؤلاء الشباب فعلا فرديا، ولا بلش يتحول لانتماء لقوة منظمة إلى قيادة وهيكلية وهدف؟ حضرة كاتب المحكمة استدعي الشهيد التاني.
0: حضرة الرئيسة، الشاهد الثاني أمام المحكمة.
1: حضرة الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن حالك.
3: أسعد سعيد، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية ومستشار الرئيس الحزب للشؤون التنظيمية.
1: أنا بهذه المرحلة من التحقيق ما بدي أسمع لا تحليل سياسي ولا إعلامي، بدي أسمع من شخص عاش هيديك المرحلة، وين كان بال76، قدي كان عمره، شو كان عم يعمل قبل ما يحمل السلاح. كرمال هيك رح أطرح عليك بعض الأسئلة، بس بدي تطلع على الخريطة لأنه أكيد بتأثر علينا.
3: أوكي،
1: أول سؤال، وين كنت بال76 وقدي كان عمرك؟
3: بال76 كنت بمنخرط بالحرب بلبنان، حرب يسموها حرب السنتين، كنت فعال فيها بكل الجبهات، وكان عمري بال22 سنة.
1: شو كنت تعمل قبل ما تحمل سلاح؟
3: مثل كل العالم كنا تلاميذ مدرسة لحديت ما خلصت أيام الترمينال، وعوقتها نحن كان في الخدمة الإجبارية، رحت خدمت سنة كاملة بالجيش، نقلنا بين البقاع جنوب ووزارة الدفاع، المراكز اللي خدمت فيها لحديت ما صارت معارك معركة 13 نيسان 75، وكنت يعني عم بخلص من فترة خدمتي بالجيش، ونزلت مثل كل هالعالم يلي شاركوا ليدافعوا عن أرضهم، خاصة أنه نحن سكان فرن الشباك عن الرماني، يعني الحرب كانت بتعنينا مباشرة لنا.
1: كيف كانت حياتك؟ كانت حياة هادية؟ كانت عندك طموح لبكرة؟ شو كنت عم تفكر وتخطط لحياتك؟
3: يعني مثل كل تلميذ بيخلص الترمينال عنده مرحلة، شو بده يعمل، وين بده يروح. اجت فترة الخدمة الإجبارية، يعني مثل قطشة هالإيلان اللي عنده إياه كل واحد، ونزعتنا كل التفكير اللي كنا بدنا نعمله. يعني هل هي إيجابية؟ كانت بالنسبة لإلي كانت إيجابية على صعيد الوطن، بس على الصعيد الشخصي ما في شيء كنت مخططه وانتزع، لا أبدا. كنا ناطرين مثل كل العالم يخلصوا الترمينال، بيعملوا أول سنة، زبطت ما زبطت معهم بغيروا، بيكون عندهم أول سنة، إلا يلي كانوا بدهم يعملوا ميدسين أو هندسي بيكونوا مقررين وفايتين على هالدومين. أنا شخصيا ما كان عندي هالشوى بين الاثنين، عشان هيك شيء أساسي فعلي لا ما كان في شيء.
1: طيب أي متى بالضبط حسيت أنه حياتك الطبيعية بطلت ممكنة؟
3: حياتي الطبيعية بطلت ممكنة وقت خدمتي بالجيش، وقت خدمت السنة كاملة بهالمناطق كلها سوا، لأنه خدمتي بأبلح كانت تجربتي مع المكنة العسكرية المنظمة اللي هي كانت الجيش اللبناني. بس لما انتقلت على الخدمة بجنوب، هناك كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، أنه نحن عم نخدم كرمال الوطن. وين كنت بمرج عيون. مرج عيون عندك المنطقة الأساسية، مفتاح منطقة العرقوب اللي هي فتح لاند، كانت يلي كانوا الفلسطينية يروحوا ويجوا ويعملوا البدنيهم فيها. وصرنا نشوف أنه يعني أنا شخصيا نشوف أنه شو عم نعمل نحن هون، وهالفلسطيني رايح جاي بيعمل البدوية، وما حدا كان يسترجي يحكي معه شيء، لأنه بعد 69 جيهن مثل بطاقة تسهيل مرور وين ما بدون ليعملوا العمل الفدائي. وكانت منطقة كفرشوبة، الهبرية، رشاي، الفخار، كل المنطقة هيدي حتى يتحركوا منها، ونحن كجيش موجودين تحت كطالب احتياطي عم بخدم خدمتي الإجبارية. كتير أثرت فيي أنه نحن اللي إذا كنا عم نعمل شيء ونحن ما نعمل شيء أبدا. هاي الفترة كتير صدمتني وخلتني أرجع أفكر بكذا شغلة للمستقبل.
1: يعني هذه الصدمة كانت كفيلة أنك تقرر أنه تروح على مطرح تاني، ولا في حدا طلب منك أنه ليش ما بتنضم لقلنا وبتحمل سلاح تندافع؟
3: هي قبل مرحلة الـ 75 كان في جو شوي صغيرة متوتر بين الجيش والقوى الفلسطينية، وصار في مظاهرات، ناس مع ناس ضد، لكن شارك مع كل العالم يلي ضد هالعمل هيدا ودعم للجيش. بس وعد ما فتت هاي المرحلة هونيك لا خلص، أخذت قرار أنه إذا في شيء أنا لازم شارك فيها، وما حدا طلب مني. يعني أنا لما صارت تركت الخدمة الفعلية من سن الاحتياط، لقيت أنه لا، أنا شخص مدرب عندي خبرة، وعندي سليحي أنا بالبيت لحالي، رحت ما حدا طلب مني، رحت كان في بيت كتائب حد بيتنا، رحت وعرضت حالي إنه أنا مستعد إذا بدكم شيء أنا مستعد، عندي سليح وأنا مدرب.
1: كنت عم تفكر يعني بالسياسة لما رحت على بيت الكتائب ولا لا كنت عم تفكر بشي تاني؟ يمكن عم بتفكر إنه إذا تأزمت الأمور أنا بدي أحمي بيتي بدي أحمي عائلتي، ولا لا كنت عم تفكر إنه في مشروع سياسي أنا بدي دافع عنه؟
3: أول تفكير كان لا، المدافعة عن البيت عن الأهل، لا كنا نحنا بدي دافع عن منطقتنا يلي هي عين رمانه فرن الشباك، بلشت الحرب فيها وكل العالم كانت معنية، يلي الناس كانوا شقفة من بيتهم متريس بتطل على طريق صيد القديمة، والشقفة الثانية كانت قوة النوم والمعيشة تبعهم. الأساس كان إنه لا بدنا ندافع عن هالمنطقة اللي عايشين فيها، عن أهلنا، عن المنطقة يلي عطيت كتير للبنان، إنه عطي كتير لأنه متقل بلش الحرب، بينت بعدين إنه هي عطي، بس لا عطيت كتير من زخم شبابها واندفاعهم، حسيت إنه لا لازم أنا أعمل شيء، عشان هيك التحقت بالأقرب مركز لحد بيتنا.
1: يعني كان يصير أحداث قدامك تخليك تقول إنه بده يصير شيء أنا لازم أكون جاهز حتى أحمي، ولا لأنه كنا عم نفكر إنه في تغيير بالسياسة ما بنعرف لوين رايحين، كنا مفكرين يومين وبتخلص؟ نسمع كتير سرديات، بدي أعرف اختبارك الشخصي.
3: أنا شخصيا كنت تلميذ بالفرير فرن الشباك، فيها كانت للتروازيام، بعدين لازم تنتقلي يا للسكرتكور يا الكوليج دو لاسال لتكملي سكوند باك تيرمينال، وما كان بعد فيه المول لاسال. انا انتقلت من فري فرن الشباك على فري بيت ماري، وكان يخدنا الاوتوكار من فري فرن الشباك ليطلعنا على بيت ماري، بس كان طريقه شوي صغيره هيك سبيسيال، يطلع من الشفرولي يقطع بمنطقه بسموه قلعه البسينات او جسر الباشا، وليكمل على المكليس ليطلع على بيت ماري. هوني كان يمروا بالمخيمات الفلسطينية، يعني كنا نشوف الصاعقة وقاعدين على التلة حاملين سلاحاتهم وعم يطلعوا، نحن أوتوكار مرئين ليكونين هدول من اللي مسلحين القاعدين على على الطرقات عم يطلعوا على الأوتوكارات الفايتة، أو إذا كان في عجقة اللي يحتاج يزمط الأوتوكار يمروا بقلب جسر الباشا، نمروا بقلب الشقفة من المخيم. نحن طالعين على المكلس كنا نشوف أو حدا منهم طالع من تل الزعتر ويجي على اللي يشتغلات بتلاقي طالع بسلاحه. يعني هالشغل كتير أثرت إنه شو عم يعملوا هدول هون، وهيدي كلها قبل ما كان في حرب، كانت مرحلة تصور يا تلميذ بالتروازيان
1: عم بخاف كل يوم،
3: عم بشوف كل يوم شو عم بيصير ومن اني هول وليش موجودين هول وين الدولة.
1: كيف تغيرت علاقتك مع السلاح
3: هون لما بتصير انضميتي لتنظيم فعلي كان وقتها بيت الكتائب؟ صار في دورات، صار في تحضير أكتر وأكتر لهالشباب، لأن في كتير منهم كانوا جايين ما بحياتهم حاملين سلاح ما بيعرفوا شيء. صرنا نتطور هونيك بجيش كنا عم نخدم كسلاح فردي كأنه عنصر عادي، هون لا صرنا بدنا نتطور أكتر، نتعلم شزير على المدفعية، على سلاح مضاد للدروع، على كم شغلة يلي كانت متواجدة بكميات قليلة ما كانت كتير متوفرة، بس صار في دورة نحنا مع اللي كانوا قبلنا وعندهم خبرة فيها صرنا نتطور. نحنا شو أنا شخصيا شو عندي خبرة أقدر أعطيها للباقي، صرنا نتطور شوي شوي لحديت ما صارت الإمكانيات بيدينا أكتر وأكتر.
1: شاركت بتل الزعتر؟
3: شاركت بتل الزعتر.
1: شوف كيف بلشت تل الزعتر؟
3: بعد ما كنت بقسم الكتائب فرن الشباك صار في شوية تحضير لتطوير العمل الحزبي، انتقلت ل الشغل مع مجموعة صغيرة اسمها مجموعة العمليات. أول ما بلش تل الزعتر حزب الكتائب ككتائب، يعني إذا بتفكر كمجلس حربي أو بيت مركزي ما كان مشارك فيها، كانوا مشاركين فيها الأحرار، التنظيم، حرس أرز، كتائب المتن الشمالي اللي نحن كنا مع الشيخ بشير ما كانت مشاركة، بس نحن كمجموعة في عنا أصحاب كانوا من ضمن هالتنظيمات البقوة مثل التنظيم، كنا عم نشارك معهم لشيل الألغام يلي كانوا حطينا صوب تل الزعتر على الطرقات، على صوب المكلس طلوع منطقة الجيرفي وديك المنطقة، شاركنا معهم شوي شوي حتى لي نحن كمجموعة حابين ندافع كنا ونشترك.
1: شو أسوأ شيء بسقبي تل الزعتر بتقدر تحكي عنه؟
3: تل الزعتر هي المنطقة اللبنانية يلي أكبر خطر كان فيها على وجود المنطقة، بنسميها المنطقة المسيحية وقتها كيف ما كان، لأنه هي كان أكبر مخيم، في كتير مخيمات أو نقاط كانت محاوطة من الكارانتينا للنبعة لشقفة من سن الفيل، تل الزعتر، جسر الباشا، قلعة لبسانيات، يعني كانوا محاوطة. بس أكبر تجمع كان هو بتل الزعتر يلي كان العصب طبعا العمل الفلسطيني. هونيك كانت يعني عم بتواجه أكبر مجموعة، يعني بوقتها مش إنه كانوا مدربين، كانوا مدربين ومجهزين وعندهم كل الإمكانات. المنطقة الأساسية اللي كانت بتشكل خطر هن اثنين منطقتين، منطقة تل المير، تل المير يلي كان كاشفة على المنطقة، هي بتقلب تل الزعتر، منطقة تلي كاشفة على كل المناطق، وتاني منطقة هي منطقة الدكويني يلي كانوا أهلها عم يتعذبوا ويتضايقوا من التجاوزات الفلسطينية كانت عم بتصير. هول المنطقتين الأساسيتين يلي كانوا، وحدة مباشرة مع المخيم يلي هو تل الزعتر منطقة الدكويني، والمنطقة الثانية هي تل المير يلي كانت مأمنة الغطاء ويلي كان في أكثر شيء مسلحة بالمضادات ومجهزة لحتى تحمي بقية المناطق. كل اللي شاركوا هناك شاركوا عن أنا ما حدا كان جاي أبدا أنه ناطر شيء مقبيلة أو رايح لا ينتحر. هلا ممكن يصاب يموتوا كل شيء، هي طبيعية بكل المعارك بكل الحروب.
1: شكرا لك على إفادتك. بس بعد المحكمة بتفتقد لشيء، بعد ما سألنا عن الدولة بحد ذاتها، شو صار للجيش اللبناني بهديك الفترة؟ هذا السؤال بده شاهد بيعرف المؤسسة العسكرية من الداخل. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثالث.
0: حضرة الرئيسة، الشاهد الثالث أمام المحكمة.
1: حضرة الشاهد العسكري، عارف المحكمة عن نفسك.
4: العميد أبي عطيشة، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية.
1: لما بلش الانقسام داخل الجيش بهديك المرحلة، شو كان يعني هذا الشيء بالنسبة للمواطن اللي عم يشهد أو عايش بمنطقة عم تشهد اقتتال؟
4: بالنسبة للمواطن طبعا فقد الأمان، السلم الأهلي والأمان والاستقرار، وصفى مهدد بحياته بشغله، وصار بده يفتش عن أمن، أمن ذاتي لحتى يقدر يحمي حاله. مشان هيك المواطن، يمكن في كتير مواطنين حملوا سلاح، سواء كانوا حزبيين أو غير حزبيين، حملوا سلاح لأنه فقدوا الأمن يلي كانت تأمنوا الدولة لألون، خاصة كان يأمنوا الجيش.
1: يعني انهيار الثقة بقدرة المؤسسة العسكرية بيعطي مبرر للحماية الذاتية برأيك؟ بيعطي مبرر ولا لا هيدا توصيف بس للي صار؟
4: لا طبعا 100%. وقت اللي مثلا البد بيقلك طريق الإز بتمر بجوني، لا أنا ما في اسمح حدا يفوت علي من هون لحتى يوصل على القدس مثلا كمواطن. هذا أولا. ثانيا، وأنا كعسكري يعني لما فرط الجيش لقيت حالي مع عسكريتي، أكيد بدي دافع عن بيتي وعائلتي وأهلي، بس مش على الباب بدي دافع عنهم، بدي روح على خطوط التماس لدافع عنهم. لذلك كان حمل السلاح من قبل المواطنين أمر مبرر، والعكس يعني محبز حتى يحمي حاله وعائلته.
1: أي متى بتبلش تشوفه كخبير عسكري أنه بده يحل محل الدولة، الشخص اللي أو المجموعة اللي عم تحمل سلاح وعم تتسلح؟
4: أنا لما كانت الأحداث بال76 وحتى بعدها ما شفت اللي كانوا حاملين سلاح بالمنطقة اللي أنا فيها بدهم يحلوا محل الدولة. كانوا حاملين سلاح للمساعدة في تأمين السلم الأهلي لهالمجتمع بانتظار الدولة. لذلك كانوا عم بيدافعوا عما تبقى من الدولة في هذه المناطق، وما كنت شوفهم تهديد لألي أنا كعسكري.
1: هذا التوضيح كتير مهم، لأنه المحكمة بهمة ما نخلط بين فكرتين، أنه اللي عم يحمل السلاح لأنه بده دولة بديلة، ولا اللي عم يحمل السلاح لأنه بده يسترد الدولة. كشاهد عسكري خبرتني كيف شعرت لما بلشت تتفكك الدولة كضابط بالمؤسسة العسكرية. السؤال الثاني، كيف فيك تشرح للمحكمة أثر انقسام الجيش بعملية إعادة تنظيم القوى المسلحة على الأرض 76؟
4: إيه كان مؤثر كتير. لما انقسم الجيش الجيش بتعرف الجيش قتل بعضه على خطوط التماس، صار العسكري المسيحي من هاي الميلة والمسلم من هذيك الميلة بدهم يحطون مع بعضهم، وصار إذا بدنا نبني جيش صار في صوت عالي بالمنطقة المسيحية إنه لازم نعمل جيشين، جيش مسيحي وجيش مسلم، وكل يعني صاروا الضباط يحكوا فيها علنا. إنما الدولة الموحدة يومتها ويلي انبنت سنة على أساس بالستة وسبعين ترجع من جديد رفضت هالوضع ورجعت دمجت الجيش، ولكن كان في صعوبة كتيرة في دمج الجيش، إنما تحقق دمج الجيش على أساس إنه بدنا نعمل دولة قبل ما يتفكك مرة تانية بعدين سنة 84.
1: يعني فينا نقول إنه توحيد القوى المسلحة المسيحية إجا نتيجة هيدا الفراغ وهيدا الانقسام وهيدا الخوف على الدولة لأنه المؤسسة العسكرية لم تعد بخير ونحطت على الرف؟
4: طبعا أنا بعتقد المسيحية حملوا سلاح لأنه الجيش ما قدر يحمي الدولة والسلم الأهلي والاستقرار، وبعدين هن تهددوا بوجودهم. لذلك أنا كنت كل الفترة وقت الحرب ما أشعر أنه الكتائب أو الأحرار هو ضدي، كان يساعدني وكنت وبالفعل كانوا يساعدونا بالجبهات وقت اللي نطلب منهم يعني. لذلك كانوا عم بيدافعوا أولا عن المجتمع ويساعدوا بالدفاع عن المجتمع بس بانتظار أنه ترجع الدولة، لأن تركوا الدولة تشتغل بمناطقهم كما كانت سابقا.
1: شكرا لك. وهون بنوصل للسؤال الأصعب بهالجلسة، إذا كان الخوف هو البداية وإذا كان الدفاع عن المنطقة هو الدافع الأول وإذا كان التنظيم هو المرحلة التالية، أمتين بتتحول هالتجربة لمشروع مقاومة؟ هذا السؤال ما بتقدر المحكمة أنه تجاوب عنه من خلال شهادة واحدة، كرمال هيك رح نستمع لخبير المحكمة. حضرة خبير المحكمة دكتور جورج شرف، نحن اليوم حطينا قدام المحكمة ثلاث طبقات من الأدلة، في عنا وثائق تاريخية، في شهادة شخصية، في شهادة من المؤسسة العسكرية. بدت منك تساعد المحكمة إنها تفصل بين ثلاث مفاهيم: التسلح، التنظيم العسكري، والمقاومة. هل هن شيء واحد؟
5: لا طبعا، طبعا لا. التسلح كل فرد أو كل جماعة أو كل عصابة فيهم يقتنوا بسلاح. هلأ التنظيم العسكري بيتم بمجموعة مسلحة، لأن كل مجموعة سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة بده يكون فيها حد أدنى من التنظيم تتمشي. وهون بالتسلح والتنظيم العسكري في يكون هالتسلح شرعي، انه في دول مثلا بتسمح انه الناس يقتنوا سلاح، او غير شرعي يعني غير قانوني. كذلك الامر التنظيم العسكري ممكن يكون شرعي قانوني وممكن يكون غير قانوني، بينما المقاومة بتحتوي اثنين، يعني في سلاح وفي تنظيم عسكري، ولكن الفارق الأساسي أنه المقاومة عمل شرعي بظروف معينة. لأن الفكر الدستوري والفكر السياسي بيعطي الشعب حق الثورة أو حق المقاومة بحالتين أساسيتين: بحال الدولة أو السلطة السياسية عجزت أن تقوم بمهامة بحماية أمن وحياة وأملاك المواطن وحرياته، بحال كمان عجزت الدولة عن مقاومة احتلال خارجي. بهالحالة هيدي الفكر السياسي والدستوري بيعطي الشعب حق استعادة التفويض اللي عطيه للدولة إنه تمارس السيادة باسمه، بيستعيد هالحق وبيقدر هو الشعب مباشرة أن يقوم بأن يمارس هذه السيادة بشكل عملي. من هون المقاومة تكون شرعية لأن من بسقة من إرادة شعبية ومن ظروف معينة يحددها الفكر السياسي والدستوري.
1: كيف تبلورت الحالة اللبنانية من بمنتصف السبعينيات من تسلح إذا بدك لنوصل لحالة فيها مقاومة؟
5: ما كانت مكتملة من أول. بلشت المشكلة باتفاق القاهرة بين الفلسطينية والدولة اللبنانية بال 1969، لأول مرة دولة تتخلى عن سيادتها على جزء من أراضيها لتنظيم مسلح موجود على أراضيها. هون بداية تحلل الدولة بيعطي المبرر الأول للشعب أنه يفكر يسحب تفويضه للدولة ويقوم هو مقامه. ومن هون بلش المواطنين يتسلحوا ويتدربوا وصولا إلى تنظيم عسكري متكامل بهالإطار هذا، وصولا إلى يكون المقاومة بديل عن الدولة في مواجهة تعدي احتلالي على جزء من أراضيها.
1: شكرا خبير المحكمة على إفادتك. برجع بستدعي الشاهد التاريخي لاستكمال الاستجواب. بدي استكمل استجواب معك لأنه قلت بأول شهادة لألك أنه ما فينا نختصر بداية الحرب بسنة واحدة، وفي روايات أصرت أنها تختصر لا يمكن تغطي أو تغير المشهدية الحقيقية. كيف فينا نحن نختزل كناس عم نسأل مؤرخين وشاهد تاريخ مرحلة اللي قطعت بعد هذيك المرحلة؟
2: يعني نحن ما فينا نختزل الأمور ونقول حرب الأهلية اللبنانية 15 سنة. أنا شخصيا بقسم هذه المرحلة الحرب كلها لثلاث مراحل. عندي سقوط الدولة من 69 لل 75، حرب السنتين اللي هي نتيجة سقوط هذه الدولة، بعدين عندك الدخول السوري 76 ل 78، دخول منه هيك رسمي واضح ولكن بلش بداية الاحتلالات العسكرية لأنه بنفس السنة ب 78 دخل إسرائيل على الجنوب كمان. المرحلة الثالثة هي المواجهة مع السوري والاجتياح الإسرائيلي لبيروت ب 82. المرحلة الثالثة والأخيرة استحكام قبضة السوري على الملف اللبناني، يعني بتقول من 85 لحديت 2005.
1: بالعلم لا يجوز للمؤرخ أن يقول في هذه السنة بدأت الحرب،
2: ما في ولا ممكن ولا ممكن، لأنه أو عم بيكون عم يخوض طرف أو فعلا منه قارئ جيد للحرب اللبنانية.
1: تسجل هالإجابة ولكن المحكمة بعدها قدام دليل ما استمعت له، دليل ما بيروي شو صاروا بس إنما بيكشف كيف بلشت هيدي القوى تشوف حالة. حضرت كاتب المحكمة قدم المستند الرابع.
0: المستند رقم 4، مقالة عن كيفية حمل الأطفال السلاح.
1: هيدا الدليل بيطرح سؤال جديد وبيستدعي طلب شهادة خبيرة المحكمة. خبيرة المحكمة عرفي عن نفسك.
6: دكتور منى الباشا، أنا أستاذة علوم سياسية بالجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية، اختصاصي علم اجتماع سياسي وعاملة أبحاث بعلم النفس السياسي.
1: هالأطفال اللي عم نشوفهم بالصور بيشوفوا حالهم مجرد مقاتلين ولا كانوا شايفين حالهم جزء من قضية؟
6: قبل ما بلش جاوب على السؤال مباشرة على سؤالك، بحب أقول أول شيء أنه بلبنان مش بس البلد الوحيد يلي الأولاد شاركوا فيه بالمعارك، يعني من زمان وجاي كان يبقى بالمعارك على طول، أو بيتم تجنيد الأطفال أو هن بيشاركوا. من هون عملت هالتوضيح حتى أقول إن إحنا بلبنان طبعا ما في كتير دراسات حول هيدا الموضوع، لأنه السؤال اللي حضرتك عم تطرحيه هو سؤال كتير دقيق وفي جانب منه له علاقة بالتصورات تبع الشخص. يعني لما عم نقول هل هن بيعتبروا حالهم جزء من قضية أو إنه فقط مقاتلين، دونك نحن عم نروح على التصورات تبع هالأشخاص هيدولة عن نفسهم، يعني تصوراتهم الاجتماعية وتصوراتهم السياسية اللي هن كونوها. وبالتالي نحن عندنا كثير دراسات حول هيدا الموضوع، ولكن من خلال اللي بيخبرونا إياه بعض الأشخاص يلي عايشوا هالتجربة. أنا حتى في عندي زملاء بالكلية كمان هن كانوا التحقوا بمناطقهم، خاصة اللي كانت مناطقهم على خطوط التماس، بلشوا صغار بأنه ينزلوا مع الشباب وكذا، دونك هن راحوا بدافع الالتزام، حسوا أنه هن في عندهم التزام تجاه مجتمعهم. دونك هون ما رحنا على صورة المقاتل،
1: صارت هوية، يعني
6: صارت قضية، صارت أكثر أقرب لمفهوم القضية. منشان هيك محيطهم الضيق، يعني المحيط العائلي تبعهم أكيد بيأثر عليهم حتى هن يشوفوا على أي أساس أو هن على أي أساس بيلتحقوا محيطهم. وحدة، هاي أول نقطة. النقطة الثانية ما بدنا ننساها لأنه عم نحكي عن لبنان، نحن مجموعات أو أقليات بتاريخها جاية من اضطهاد، دونك دغري أوتوماتيك ما بده يتحرك عندك هالشعور يلي هو الشعور بالخوف والميل لأنك تدافع عن حالك وتحاول أنك تحافظي على وجودك للماكسيموم. دونك برأيي أنا تأختصر
1: الذاكرة، الرموز،
6: أكيد.
1: البيئة، الكل،
6: أكيد. بس برأيي أنا هي بلبنان عم بحكي، ومش عم نقول نحن ما عنا منا، يعني أنا مني عم بستند على دراسات. دونك هيدا التحليل لبعض الحالات اللي أنا مثلا تعاديت معهم، دونك أقرب لمفهوم القضية منه لمفهوم المقاتلين كمقاتلين. يعني
1: إذا صار عنا مسار يمكن للمحكمة أنه تشوفه، دولة عم تتراجع، مجتمع عم يشعر بالخطر، شباب وأطفال حاملين سلاح، قوى متعددة عم تتنظم، ترجع بتبلش توحد وتحاول تتوحد، لكن المحكمة بعدها مش قادرة أن تطلع حكم، لأنه السؤال اللي فتحنا فيه الجلسة ما كان كيف حملوا الشباب السلاح، كان ليش حملوا، والإجابة اللي قدامنا لحديت هلأ ما بتعطي سبب واحد. في خوف، في دفاع عن المنطقة، في انهيار مؤسسات وانتماء وسياسة، وفي أيضا تصور أوسع للبنان ومستقبله. حضرة كاتب المحكمة، تسجل المحكمة هذه النتيجة؟
0: تسجل.
1: قبل ما أرفع الجلسة بدي أرجع للسؤال الأول، والشاهد اللي فات على القاعة بالبداية كان شاب، واليوم بعد كل هالأدلة بدي أرجع أطرح عليك سؤال واحد. بعد مرور كل هالسنوات وعم بتشوف من بعيد اللي صار بوقتها، بترجع بتختار السلاح من أول وجديد؟
3: الظروف زيتها أكيد مثل ما هي، بنرجع بنحمل السلاح، لأن وقتها ما كان السلاح خيار بنحمل السلاح أو لا، كان واجب علينا تندافع عن منطقنا، عن أهلنا، وعن كل الجماعة يلي مش قادرين كانوا يدافعوا عن حالهم نحن دفعنا عنه.
1: لو كنت بوقتها عارف لوين رح ياخدك القرار كمان كنت أخدته؟ اليوم أنت عرفت
3: لوين كان، لو وصلنا هلا،
1: لو عرفت وين بده ياخدك قرار انك تحمل سلاح كنت اخذته كمان ولا
3: أكيد
1: لا؟
3: اكيد اكيد كنت حملت سلاح واخذت قراري لانه كان قرار بوقتها، لو ما اخذته ما كنا وصلنا لهون.
1: في شيء اليوم بتندم عليه؟
3: ابدا ابدا.
1: عندك شيء بتحب تضيفه للمحكمة؟
3: شو عندكم اسئلة؟ انا مستعد.
1: شكرا لإفادتك.
3: الله يخليك.
0: حضرة الرئيسة، تسجل المحكمة خلاصة الجلسة. لقد تبين للمحكمة أن حمل السلاح في لبنان لم يكن ظاهرة واحدة ذات سبب واحد، وأن الخلط بين التسلح الأهلي والمقاومة والتنظيم العسكري يؤدي إلى قراءة ناقصة للتاريخ. كما ثبت للمحكمة أن عام 1976 كان محطة أساسية في انتقال عدد من القوى المسلحة من التنسيق الميداني إلى محاولات بناء إطار أكثر تنظيما، وأن صيغة القوات اللبنانية كإطار عسكري موحد تبلورت رسميا في 30 من آب عام 1976 بعد مرحلة من التنسيق والمعارك المشتركة. وثبت أيضا أن فهم هذه المرحلة يحتاج إلى وضعها ضمن انهيار مؤسسات الدولة وانقسام الجيش والتدخلات الإقليمية، لا عزلها عن السياق العام للحرب.
1: بختام هالجلسة في سؤال بقي مفتوح، متى يتحول الدفاع عن الوجود إلى مشروع مقاومة؟ اليوم لقيت المحكمة جزء من الجواب، الجزء الثاني بينطر المستندات اللي لم تعرض بعد، وبالتالي لا حكم اليوم. التاريخ لا يختصر بحكم، لا تختزل قرارات جيل كامل بجملة واحدة، ولكن المحكمة قدرت اليوم أنها تثبت شيء واحد، الشاب اللي حمل السلاح ما خلق مقاتل، كان إنسان عايش زمن مضطرب، لقى حاله قدام قرار ما كان عارف كيف رح ينتهي، ومن هون ببلش التحقيق الحقيقي بالمقاومة. ترفع الجلسة لاستكمال التحقيق.
7: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء الدفاع يبحثون اليوم المهمة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني. وزيرة الدفاع الإيرلندية أكدت أن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري من مرابض الجيش الإسرائيلي في البياضة والشمع جنوب سور. قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون: وضعناه في أجواء الانطلاقة الجديدة لمجلس إدارة الضمان والعمل على زيادة التقديمات والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد. في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق، توفرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول نشاط شخص في مجال ترويج المخدرات في منطقتي المتن وكسروان، وتمكنت دورية من توقيف المشتبه فيه في سن الفيل وهو سوري، وتمت مداهمة منزله في سن الفيل حيث تبين أنه يستخدمه مستودعا لتخزين المخدرات وتوضيبها تمهيدا لتوزيعها على المروجين في مناطق تمتد من سن الفيل في المتن وصولا إلى كسروان. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن طهران ستعود فورا إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها في حزيران الفائت مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب والذي انهار لاحقا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري المواطنين، ذكرتهم أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر لغاية 11 مساء. أخيرا، نداء إنساني مطلوب وحدتي دم من فئة أوبوزيتيف للمريض نسيب أبعاد في مستشفى سان جورج عجلتون، للاتصال على الرقم 71-988-774.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

رفعت الجلسة مرة تانية وتسكر الملف. اليوم سمعتهم عم يسألوا أمتين حمل اللبناني سلاح. ليش حملوا؟ حملوا لأنه اختار الحرب ولا لأنه الحرب وصلت لعنده قبل ما يختارها؟ أنا بعرف هالسؤال يا رب وبعرف الجواب لأني كنت هونيك، بس أنا اليوم بطلت هونيك. أنا هون عندك بدنيا الخلود، بمطرح ما في رصاص ولا متريس ولا خوف من الليل. يا رب من هون عم شوف الأرض مختلفة، الأشياء اللي كانت تبين كبيرة عم شوفها صغيرة، والأشياء اللي كنت ظنها صغيرة عم بكتشف إنه كانت كل شيء. كنا نتجادل على الأرض وننسى الإنسان اللي عايش عليها، كنا نفكر كيف نحمي بيت وننسى أنه البيت بلا أمان منه بيت، كنا نخاف على الطريق وننسى لوين لازم يوصلنا هالطريق. هون بدنية الأبرار ما حدا عم يسألني أنت وين منطقتك، أنت مع مين، بأي حزب، بأي جبهة، بأي بارودة. هون السؤال أبسط بكتير: حبيت كفاية؟ عطيت من قلبك؟ سمحت أكتر ما بتقدر؟ تركت وراك شي بيستاهل إنه يبقى؟ وأنا كل ما فكرت بلبنان برجع لنفس السؤال: عشو كنت عم نبش النهار اللي حملت سلاح؟ يا رب أنا كنت عم نبش على الأمان. هيدي هي الحقيقة اللي ما بتشوفوها بالصور. الصورة بتفرجيني أنا وحامل بارودة، بس ما بتفرجيني قبل ما أحملها، ما بتفرجي الشاب اللي كان بده يعيش، ما بتفرجي البيت والأم والبي والرفاق، ما بتفرجي المدرسة والجامعة والحبيبة والشغل اللي كلهم انحرمت منهم، ما بفرجي الأحلام الصغيرة اللي كنت مفكر إنه قدامي عمر كامل تحققها. أنا ما كنت أوعى كل يوم أقول أنا اليوم بدي صير شهيد، كان بدي يكون شي تاني، كان بدي أكبر، كان بدي أتجوز، بدي أعمل بيت، بدي أشوف ولادي عم يكبروا قدامي، بدي أعيش. بس الحرب لما بتفوت حياة الإنسان ما بتستأذنه ولا بتسأله. ولا مرة سألتنا الحرب أنت جاهز؟ بتفوت عليك من الشباك، من الطريق، من الخوف بوجه أمك، من صوت انفجار بعيد، من كرسي فاضي ومن سؤال طفل ليش عم يقصفوا. ولما يصير الخوف جزء من يومك بدك تنبش على طريقة تتواجهه. يا رب بتذكر أول مرة مسكت فيها السلاح، ما كان بإيدي وقتها، المعنى اللي اعطيته لقله بعدين. كان شي تقيل بارد غريب عني، كنت أعرف إنه معقول يحميني بس ما كنت بعرف إنه معقول يغيرني. بتعرف يا رب شو أصعب من حمل سلاح؟ إنه تفهم إنه أنت صرت بحاجة لقله، إنه يصير وجوده بالبيت شي كتير طبيعي، ويصير صوت رصاص جزء من أصوات حياتك اليومية، إنه تشوف شاب بعمرك حامله مثلك وتقول إيه هيك صارت الحياة. وهون أنا بخاف يا رب مش بس من اللي صار معنا، بخاف إنه يرجعوا هالأحياء الموجودين اليوم يتعودوا على كل شي مش لازم يكون طبيعي، بخاف يتعودوا على الخوف، على السلاح، على الخسارة والفقدان، يتعودوا إنه يروح شاب وما يرجع ويقولوا إيه هيك الدنيا. لا يا رب ما كانت هيدي الدنيا، كانت هيدي الحرب والفرق كتير كبير. يا رب أنا ما بطلب منك إنه تقول إني كنت على حق بكل شي عملته. أنا هلأ بعرف إنه الإنسان اللي بعيش داخل الحرب ما بيشوف كل الصورة، بيشوف الخطر قدامه، بيشوف رفقاته بخطر، بيته مهدد، بيشوف اللي بحبهم خايفين، بياخد قراره من المطرح اللي هو واقف فيه. أنا اليوم من المطرح اللي واقف فيه شايف الصورة أوسع، شايف وجوه كتيرة، شايف أمات من جهات مختلفة، شايف أولاد فقدوا بياتهم وبيوت تسكرت بوابها، شايف لبنان كله عم بحاول يفهم كيف وصل لهون. كرمل هيك يا رب ما تخلي ذكرياتنا تزيد الكراهية بين اللي بقيوا، وما تخلي موتنا يصير سبب لموت جديد. إذا أنا حملت سلاح تأحمل اللي بحبهم، ما تخلي اللي بحبني اليوم يأذي اللي ما بيشبهني. يا رب أنا هلأ مش قادر أحمل شي، لا بارودة ولا علم ولا قرار، ولا قادر أرجع على البيت، ولا قادر أقول لأمي أنا منيح اطمني. بس اللي بيبقوا على الأرض واللي بعدهم على الأرض قادرين إنهم يعملوا كتير. عفا
احفظهم يا رب. احفظ الشاب اللي بحس اليوم انه لبنان ما عاد عم يعطيه مطرح، احفظه من اليأس، احفظه من انه يصدق انه الحل الوحيد هو الهجرة. احفظ الشاب اللي بيشعر انه مضطر يحمل غضبه كل حياته، علمه القوة مش دايما بالرد، مرات القوة انه توقف سلسلة الغضب. احفظ الدولة يا رب، مش لأنه الدولة كلمة كبيرة، بس لأنه أنا هلأ بعرف أنه الإنسان اللي بحس أنه في دولة بتحميه مش بحاجة يعيش كل حياته هو عم بنبش عشي وع حدا يحميه. يا رب في شي بدي أقوله، في شي بدي أقوله للي عم يسمعني هلأ وأنا ما بعرف هو وين، هو بسيارته، هو ببيته، هو وحده، حد شخص بحبه. هالشخص اللي عم يسمعني بدي أطلب منه شي واحد، ما تتذكرني كشهيد وبس، تذكرني كإنسان. اتذكر اني كنت اضحك، كنت خاف، كنت اغضب، كنت حب، كنت احلم، وكان عندي بكرة، بس هالبكرة ما اجا. اذا كان انت عندك بكرة ما تضيعه، اذا كان عندك ام الا انك بتحبها، واذا كان عندك بي ما تأجل كلمة حلوة تقلو اياها، واذا كان عندك خي ما تخلي الخلاف اكبر من الدم بينك وبينه، إذا كان عندك صديق ما تنطر خسارته لتعرف قيمته، وإذا كان عندك وطن ما تنطر تضيعه أو تهرب منه ليصير عندك حنين ترجع له. يا رب أنا هون بدنيا الخلود، ما بتعب، ما بنطر رصاصة، ما بنطر أرجع من الجبهة، بس في شي واحد بعدني بخاف منه. أنا خايف يموت لبنان بقلوب اللي بقيه. ما تسمح بهالشي يا رب، ما تخليهم يتعبوا من الشغل كرمال لبنان، ما تخليهم يقولوا ما في شي بيستاهل، ما تخليهم يتعودوا على الخسارة. وإذا سألوا بشي نهار شو بده الشهيد منا قلن لا ما بده برودي، ولا بده انتقام، ولا بده دم جديد، بده بس تعرفوا ليش حمل سلاح وتبنوا لبنان. ما بيحتاجوا فيه ولادكن لمين يحملوا ولا مين يحميهم. يا رب أنا هون بدنيا الخلود، لبنان بعده عندك، حرسه وحروس اللي فيه، وكرمال كل اللي راحوا وكرمال كل اللي بقيوا، صلي يا رب على لبنان.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: معظم الأوقات منحس إنه لازم نرد على كل كلمة وكل تعليق وكل استفزاز، بس الحقيقة إنه مش كل شيء بيستاهل الرد، لأنه في ردود تمنها راحة البال، وراحة البال هي من أغلى ما منملك. إذا حدا استفزك سأل حالك، إذا أنا رديت رح يتغير شيء؟ إذا الجواب لا، يمكن أحسن رد هو أنه تكمل طريقك، لأنه السكوت مش ضعف دايما، بالعكس أوقات أكبر قوة بتكون أنك تعرف شو بيستحق طاقتك وشو بيستحق ردك وشو ما بيستحقهم. مش كل معركة محرزة أنك تفوت فيها، لأنك إذا ضليت عم تحارب بكل الاتجاهات رح تتعب قبل ما توصل على المطرح اللي رايح عليه. وفر طاقتك للأمور اللي بتبنيك مش يلي بتضعفك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 33,000 ليرة والمازوت 13,000، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 1,000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,571,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,589,000 ليرة، مازوت 2,446,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالله سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب يعني قبل يوم واحد أصدر الجنرال جورو آري جورو تحديداً القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته النشيد الوطني اللبناني بين 1920 و1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا كلنا تقلدا ليوم الوغى المهند.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة ب $0.35.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن القيادة الأمنية العليا ناقشت في الآونة الأخيرة مسألة استمرار السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، وبحسب الهيئة فإن ثمة تقديرات تشير إلى مقتل معظم عناصر حزب الله المتواجدين في مرتفعات علي الطاهر، وأشارت إلى أن البحث تطرق داخل القيادة إلى تسليم المنطقة إلى الجيش اللبناني. أكدت وزيرة الدفاع الإيرلندية سنشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. ميدانيا، قصف الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المناطق بين علي الطاهر والدبشي، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص وبرعشيت في قضاء صور. أمام الرئيس ورئيس أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن الصندوق لجميع اللبنانيين وليس صندوقا مذهبيا أو حزبيا، وعليكم العمل على تأمين الأمن الاجتماعي للبنانيين. وقال إن مهمتكم المحافظة على الأموال العامة، لا سيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين، والتأمين الصحي اللائق لهم بعد تقاعدهم. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

أكدت نقابة الخليوي أن عقد العمل وجد ليطبق لا سيما فيما يتعلق بالبند الذي يكرس حق الموظف في الحصول على الزيادة السنوية وفقا لتقييم الأداء المعتمد في الشركات، لافتة إلى أن دفع المستحقات سيكون دعما ماديا قبيل انطلاق العام الدراسي والتحضير لفصل الشتاء. ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برا وبحرا وجوا غرب مدينة غزة، إلى ذلك أشار أعلام فلسطيني إلى سقوط إصابات في إطلاق نار على فلسطينيين شرق دير البلح. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.
2: حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق ايدي أبي اللمع. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالة سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب يعني قبل يوم واحد أصدر الجنرال جورو، آري جورو تحديداً، القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته نشيد الوطني اللبناني بين 1920 و1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا كلنا تقلدا ليوم الوغى المهندة. نسمع.

بولي كلينيك. صحة قلوبنا ليست بالدواء وحده، الغذاء المثالي لصحة القلب والشرايين وجديد الأبحاث مع رشال إسطنطين جزرب الأخصائية وصاحبة ماجستير في علم التغذية. بولي كلينيك مع جان حجيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. المعلوم أن أمراض القلب هي السبب الرئيس للوفاة، ولا يمكننا تغيير بعض عوامل الخطورة كالسيرة المرضية للعائلة أو نوع الجنس عند الولادة أو العمر، لكن هناك العديد من الخطوات الأخرى التي يمكننا من خلالها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفي مقدمها النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من 34% من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط تحدث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعاني حوالي 40% من البالغين أو 2 من كل 5 أشخاص في الإقليم من ارتفاع ضغط الدم. وثمة استراتيجيات يمكننا من خلالها الوقاية من أمراض القلب عن طريق اتباع نمط حياة مفيد لصحة القلب. النظام الغذائي الصحي للوقاية من أمراض القلب والضغط الدموي ستشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع راشيل إسطنطين جزرة الأخصائية وصاحبة الماجستير في علم التغذية. الأخصائية في علم التغذية راشيل إسطنطين جزرة، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا.
1: مرسي جان.
0: يا ميت هلا. موضوعنا اليوم حقيقة كتير مهم، لأنه يعني الدراسات الإحصائية للأسف بلبنان ما في كتير إحصائيات عن كتير من الأمراض، أمراض القلب والشرايين تزداد بشكل كتير سريع خصوصا لدى فئة الشباب، سواء كانوا وراثيا معرضين أم غير معرضين. لهالسبب هالحلقة مع حضرتك حلقة مميزة. السؤال الأول، هل الحب يؤذي القلب؟ قبل ما نحكي عن الغذاء،
1: الحب مش لازم يؤذي القلب،
0: مش لازم إلا إذا
1: بالعكس لازم يكون هو عم يحمي القلب.
0: الله يزيد الحب. راشيل إسطنطين جزرة، صحة القلب ووقايته من الأمراض عبر الغذاء موضوع بحاجة لحلقات عديدة، وإن شاء الله إذا الأراد نواصل، وخصوصي منعرف أنه حملتينا بهالحلقة الكثير من الأبحاث الجديدة حول هالموضوع. بداية بشكل عام، قبل ما نحكي عن أي موضوع آخر بالشرايين والقلب والضغط وغيرها أو نوعية الغذاء، ماذا عن البدانة وصحة القلب؟ لأنه أوقات كتير أشخاص وأشخاص مسؤولين بمراكز صحية مهمة بيقولوا طالما ما في ضغط، طالما ما في كوليسترول، طالما ما في تريجليسيريد، البدانة مش رح تقرب وتأخر. هذا الكلام غير صحيح.
1: هيدا الكلام أكيد غير صحيح، لأنه البدانة هي بتشكل خطر بالنهاية. لأنه معقولة نحن إذا كان في وزن عالي، نحن هيدا الشيء أثر على مستوى الكوليسترول، مستوى تريجليسيريد، مستوى الضغط. حتى لو ما بين هلأ، معقولة مع الوقت يبين
0: تراكمات الأمور
1: أكيد. وهيدا الشيء كمان بعلي السكر بالدم، لأنه نحن بنعرف البدانة هي سبب الرئيسي كمان حتى يكون في عنا السكري من النوع الثاني. فبس صحيح. يصير في عنا ارتفاع للسكر بالدم، هيدا الشيء كمان مع الوقت ومع العمر معقول يشكل خطر على صحة القلب.
0: عظيم. إذن حضاري البدانة، يعني حقيقة كتير بهالحلقات وقت اللي منكون هيك عم حلقات إرشادية وتوعية في مخصص التغذية، يعني منقول كيف الرياضة بالمناهج التربوية، يا ريت الغذاء الصحي بيدخل بالمناهج التربوية، لأنه منوفر فاتورة صحية ومنوفر صحة وقليل كثير من المعاناة فيما بعد، لأنه البدانة مش بس قلب كل الأمور.
1: هلأ ما نقول أنه أوقات البدانة إذا في واحد عنده

0: وزن مرتفع، بس هو عم بيكون عم بينتبه يمكن على السبور تبعه، ما بيدخن كمان، مش على طول الرقم هو معيار لصحة القلب. ومثل ما قلنا كمان في ناس بتكون يمكن ضعاف بس ما بينتبهوا، ما بيمارسوا الرياضة، ما بينتبهوا على غذائهم، فهيدا الشيء كمان معقول يعرضهم لمشاكل القلب والشرايين. فمنه الرقم على الميزان هو منه معيار، بدنا نشوف نحن كل البارامتر يلي لازم نحن ناخذهم بعين الاعتبار.
1: من هون كل شخص هو حالة بحد ذاته
0: 100%.
1: الأخصائية في علم التغذية رشال إسطنطين، أتيت على ذكر التدخين، أكيد حضرتكم كأخصائيين تغذية التدخين بيدخل بضمن الهرم الصحي، ما نقول الهرم الغذائي.
0: مزبوط.
1: ماذا عن التدخين والشرايين والقلب؟ العلاقة وثيقة جدا.
0: هلأ عطول الدراسات بيّنت أنه التدخين هو خطر لصحة القلب، هو يمكن سبب رئيسي للوفيات، لأنه نحن منعرف أنه اللي بيدخنوا بيصير في عندهم انسداد بالشريين، بيصير في عندهم هشاشة ببطانة الأوعية الدموية، يعني عم بيكون في نسبة التهابات بالجسم أعلى، وهون نحن كمان معرضين أنه نعمل جلطات قلبية. فنحن قد ما فينا منشجع لتوقيف التدخين حتى لو كان مش بكثرة. وحتى التدخين غير مباشر، يعني نحن المباشر يلي الناس بيدخنوا، والغير مباشر يلي يمكن بيتنشأوا أو بمحل بيكون في تدخين أو أراجيل، بدنا نجرب نحن نوعيهم أنه هيدا التدخين لح يأثر سلبا على صحة قلبكم.
1: وللأسف كل ما عم نوعي كل ما عم تزداد النسبة وخصوصا على الأراجيل. أريد دراسة حقيقة، حبيتك أحكي مع حضرتك ناخد الصحة فيها. بيقولوا أنه من حوالي 15 سنة لليوم بمجلة علمية كتير مرموقة، أنه كانت كل المقابلات عن التغذية وعن النحافي وغيرها تبدأ بعدد السعرات الحرارية. مع تقدم السنين أوقات المقابلات الغذائية لا تأتي على ذكر السعرات، لأنه البداني والتنحيف تلعنا شوي عن الموضوع، بس حبيت أسأل حضرتك السؤال. عدد السعرات الحرارية لا يؤخر ولا يقدم، المفهوم كله انتهى
0: 100%. هيدا المفهوم انتهى، لأنه نحن من قبل يمكن كنا نحسب الوحدات الحرارية، وصارت الناس عندها هوس قدين نحن لازم نتناول بالنهار ما نتخطى المسموح، بس نحن هلأ مننتبه أكتر لنوعية المأكولات يلي عم ناخدها، لنوعية المشروبات يلي كمان عم ناخدها بالنهار. فلأنه الوحدات الحرارية هي ما بتخلينا بس تعطينا فكرة أنه نحن نظامنا صحي ومتوازن، نحن لازم يكون النظام الغذائي متوازن فيه كافة العناصر الغذائية من فيتامينات من معادن من مضادات للأكسدة، هيك نحن بنكون محميين ضد الأمراض.
1: أكيد هذا السؤال هو توطئة لحلقات مع حضرتك، لأنه في حالات صحية كتيرة، وإذا كان في بدني كيف ينحفون وهم بصحة جيدة ترقبون إذا الأراد قريبا جدا. رشال إسطنطين، السؤال أيضا الذي لابد من طرحه، حقيقة بحياة كل شخص منا صارت الرياضة مثل الأكل والشرب والشغل، يعني النهار يلي منكون مبرمجين أنه نعمل ساعة رياضة وما منروح منحس حالنا عاملين خطيئة مميتة. إلى أي مدى أيضا الرياضة إلى جانب التوقف عن التدخين، إلى جانب الغذاء الصحي، إلى جانب لا بداني، تساهم في الحفاظ على شرايين القلب؟ وإذا لم يكن هناك من رياضة ما السلبيات؟
0: أكيد الرياضة مثل ما ذكرت، نحن بنحكي بالرياضة حد الغذاء الصحي، حد يعني توقيف عن التدخين حتى نحمي صحة قلبنا وشرايننا. هلأ الرياضة شو بتعمل بالجسم؟ هي أول شيء بتحسن الدورة الدموية وبتشيل هيدا الستريس والقلق يلي بيصير عند كتير عالم. مجرد ما نحن هرمون الكورتيزول يلي هو هرمون الستريس عم يوطى عم يعلى الأندورفين، هيك نحن محميين حتى يكون ضغط الدم مرجلج عنا أكتر.
1: صحيح.
0: حتى ما يعلى يعني عن الضغط، لأنه كل ما علي الضغط عليه دقات القلب، هيدا الشيء عم بيأثر خطر وشكل سلبي على صحة القلب. فنحن بنعرف أنه الرياضة مش بس نحكي بس عن رياضة المشي أو رفع الأثقال، يعني كمان فينا نحكي عن
1: بتكون في مصرفين على الرياضة،
0: أكيد في تمارين التنفس، في كتير الرياضة هي موضوع كبير. نحن كل ما عملنا سبور، كل ما مارسنا أنشطة رياضية، هيك نحن بنكون محميين ضد أمراض الشرايين.
1: وللسبور كمان فوائد مهمة على رأسه، إذا خربطنا بالأكل بنقول عم نعمل سبور.
0: مزبوط. هو الرياضة كمان بتخلينا نحافظ على وزن صحي.
1: صحيح.
0: وحتى الناس اللي عندهم مقاومة على الإنسولين بتحسن هيدي ريزيستانس على الإنسولين نحن منسميها.
1: صحيح.
0: هيك منكون كمان محميين ضد أمراض السكري.
1: الأخصائية في علم التغذية رشال إسطنطين، منتابع مع حضرتك لو سمحتي بعد هالوقفة الإعلانية القصيرة.
2: نياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. نياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. نياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. نياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. نياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71 111 727.

0: أحبائي المستمعين، منرحب فيكم مجددا مع هذه الحلقة المختصة بالغذاء الصحي لأمراض الشرايين والقلب. منرحب بحضرتك رشل إسطنطين، الأخصائية في علم التغذية. رشل إسطنطين، أنا شخصيا بعرف أنه صحة القلب والغذاء لهم حيز مهم بمسيرتك الطبية. بشكل عام لو سمحت هيك توطئة، نحكي بعدين أمثلة أكثر تفصيلا، ماذا يقول جديد الأبحاث حول العلاقة سلبا وإيجابا فيما خص الغذاء ونوعيته وصحة القلب، سواء كنا معرضين وراثيا أم لا لخطر الإصابة بأمراض القلب؟
1: أكيد نحن هون بحب أنا أذكر العامل الوراثي. يعني في كتير ناس يمكن بيجوا لعنا على العيادة بيقولوا لنا نحن عنا العامل الوراثي، يمكن عنا بالعيلة عنا أمراض القلب والشرايين، يعني نحن هل معرضين تلقائيا أنه نعمل أمراض القلب؟ نحن هون شغلتنا أنه نقنعهم أنه مش يعني بالضرورة أنه يصير في عندكم أمراض قلب إذا اتبعتوا نمط غذائي ونمط حياتي صح،
0: حتى لو كنتم معرضين
1: صح، حتى لو كان في عندهم تاريخ،
0: يعني مش قدر التعرض للقلب أنه رح يصاب القلب.
1: نحن ما بنقدر نتحكم بجيناتنا، بس بنقدر نتحكم بالتغذية، وهون بيلعب دور التغذية قديه هو مهم للوكاية من أمراض القلب. على آخر الدراسات بيّنت أنه نحن يمكن كنا عطول نشجع على الأطعمة اللي هي خالية من الدهون. هلأ نحن منقول في دهون صحية منقدر نخذها مثل زيت الزيتون، الأفوكا يلي بيحتوى على الأسيد جرال مونو أنساتوري أو الدهون الغير مشبعة، فهون منقدر نحن نكون عم نحمي صحة قلبنا. نعم. إذا تناولنا يمكن زيت الزيتون يلي نحن منضيفه كتير على الأطباق اللبنانية، فينا نكون كمان عن طريق التغذية السليمة يلي نحن منتبعها ناخد أسماك، أسماك كتير مهمة كمان لقلنا. في عنا كمان البقوليات، عنا الخضار، الفواكه، هيدا كلها في مجموعة مأكولات منقدر نحنا نخدها تحت نكون محميين ضد أمراض القلب. وهلأ فينا كمان نفسر كل واحدة لحالة، بس بالإجمال نحن حتى لو كان عنا تاريخ وراثي يمكن وجينات بالعائلة
0: فينا نمنعه ونأخره،
1: فينا نحنا نأخره قد ما منقدر عن طريق التغذية.
0: كتير نحن بيجي أسئلة عن البيض المسلوق يعني والصفار.
1: مظبوط، بيخافوا من الصفار لأنه بيحتوي على كوليسترول. آخر الدراسات بيّنت أنه حتى لو صفار البيض بيحتوي على الكوليسترول، هيدا النوع من الكوليسترول هو منه ضار. من قبل كانوا يقولوا ما تتناولوا بيض أكتر من مرة أو مرتين بالأسبوع، هلأ منطمن المستمعين أنه فيهم ياخدوا يوميا لحدود البيضتين، إلا إذا كان يمكن عندهم حساسية أو مشاكل تانية، ففيهم يطمنوا بالهم، فيهم ياخدوا بيض، فيهم ياخدوا خضار، بقوليات، هيدا كلها نحن بتحمينا من أمراض القلب.
0: صحيح. أخصائية التغذية رشل إسطنطين، منروح لعندكم ناخد الدراسة، منكون محمسين، ناخد كل التعليمات ومنمشي علين يوم يومين ثلاثة أربعة جمعة لفترة محددة، نقول خلاص مش الحال. أي نمط غذائي وخصوصا هون لصحة الشرايين والقلب يجب أن يكون مسيرة حياة دائمة، أم قد يجوز أن يكون لفترة محددة يمكن نلتزم فيه شهر أو شهرين أو حتى سنة نحصل على الإفادة، أم أنه لا؟ لأنه حقيقة هناك قول مأثور، أي شغلة متعود عليها بتصير هي الأساس.
1: صح،
0: ماذا تقولين؟
1: هلأ نحن عطول منقول الوقاية من أمراض القلب والشرايين هي ما بتصير خلال أسبوع وأسبوعين. يمكن في ناس بتروح بتعمل فحص دم بتلاحظ أنه يمكن عندها كوليسترول أو تريجليسيريد، هون يمكن هي بتخاف تتبع نظام غذائي صحي لأسبوعين. نحن مثل ما أنت ذكرت هو لازم يكون أسلوب حياة، نمط حياتي صحي نحن لازم نمشي فيه. نحن بنسميه هيدا اللايف ستايل الصحي اللي هو التغذية السليمة، توقيف الدخان، نعمل سبور، ننام مزبوط.
0: النوم يعني كتير مهم. أكيد
1: النوم أكيد كتير مهم، فهيك منقدر نحن نكون عم نحافظ على كل هولي لفترة طويلة، يعني نحن مش لأسبوعين ووقفنا، لأنه هون ما لح تكون الإفادة، هي وقاية وهيدا نمط حياتي لازم يكون عنا.
0: يعني الأمور السيئة المؤذية هي تراكمية والأمور المفيدة تراكمية، قد ما فينا نجمع أمور جيدة فليكن.
1: مزبوط.
0: رشل إسطنطين، بشكل عام في حال كنا بصحة جيدة ما في بدانة، ولكن قررنا اتباع نظام غذائي خاص بالشرايين وبالقلب، نعرف نحن الهرم الغذائي آخر فترة ضيع الناس غير أكثر مهم ضايعين صار مقلوب.
1: مزبوط.
0: بين الخضار، بين اللحوم، بين الدهون مشبعة وغير مشبعة، بشكل عام كنسب كيف ممكن تقسمي لنا الامور؟
1: اكيد هلا مثل ما قلنا انه نحن الهرم الغذائي شوي ضيع الناس، لانه من قبل كانت الباز القاعده اللي له هي عباره عن كميه كبيره من النشويات.
0: صحيح.
1: من بعدها كانوا عم يعطونا الخضار، الفواكه، عم ناخذ كمان البقوليات، الحبوب، وعم ناخذ كمان اللحوم والبروتينات
0: اللي باخر
1: مزبوط. البروتينات كانت يمكن مهمشه، هلا وقت انقلب الهرم الغذائي صارت البروتينات اهم شيء، يعني الرجيم اللي بيعتمد على البروتين ان كان بروتينات حيوانيه او نباتيه، وبالكعب حاطين النشويات بشكل كتير قليل.
0: نعم.
1: حتى يفرجوا العالم انه مشكله العالم هي كلها هلا السكر. فقد ما فينا نبعد عن السكر وعن النشويات السريعه، بس هون مش يعني عم نلغيها، الكربوهيدرات المعقده والنوعيه كتير ضروريه، فنحن لحمايه قلبنا بنقدر نكون نحن عم نتبع هذا. نعم. الهرم الجديد بس بالطريقه الصحيه،
0: الصحية.
1: يعني بنقدر نحن نكون عم ناخذ البروتينات ان كان لحمه او دجاج او سمك، لازم تكون اللحمه خاليه من الدهون، دجاج منزوعه الجلد، الاسماك الدهنيه اللي هي كتير صحيه لنا نقدر نتناولها من مرتين لثلاثه اسبوعيا، اللحمه الحمراء بنقدر نخففها شوي يمكن من مره لمرتين، واذا كان في عنا تاريخ يعني بالعائله عندهم مشاكل قلب فينا ناخذها لمره واحده، لانه اللحوم الحمراء بطبعتها تحتوي على دهون اكثر. بنقدر كمان نكون عم نركز على الخضار والفواكه، وبس نقول خضار كافه انواع الخضار وخصوصا الورقيات الخضراء، يعني نحن هون بنحكي عن السبانخ، عن الكيل، عن البقدونس
0: اللي بيدخل
1: يلي بيدخل مزبوط بالتبوله. نحن اطباقنا اللبنانيه والرجيم الميديتيرانيا يعني رجيم البحر المتوسط هو كتير صحي، والدراسات بينت انه من احسن الدايت يلي نحن بنقدر نتبعه لصحه القلب والشرايين. فنحن هون بنقدر نركز كمان على زيت الزيتون والدهون الصحيه عن طريق المكسرات، يعني بنقدر نحن نكون عم نضيف لحدود الملعقتين زيت الزيتون، وبس نقول ملعقتين اذا تخطيناهم شوي منا مشكله، بس ما نزيد كتير عن حدها، لانه هيدي دهون صحيه، بس وقت اللي بتكتر عنا كمان عم نزيد السعرات الحراريه، معقوله تسبب زياده الوزن ومعقوله تنعكس سلبا على صحتنا.
0: هلا في مخزن زيت الزيتون لو كان شوي زدناه على حساب اشياء تانية بيعوض،
1: ما في مشكل بيعوض. وحتى هلا في سبلمنتس عم بيكونوا من الاوليف اويل من زيت الزيتون.
0: صحيح.
1: الناس يمكن اللي هي في بلدان ما عندها شجر الزيتون عم بيجيبوها حتى يقدروا ياخذوا منها، فنحن لازم نكون مستفيدين من هيدي النعمه انه نحن عندنا زيت الزيتون بنقدر ناخذه بطريقه صحيه.
0: صحيح.
1: والمكسرات النيه نحن على طول مركز عليها اللي هي الجوز، اللوز،
0: كمان متوفره بكميه
1: كبيره، كمان بنقدر ناخذها لانه هي بتحتوي على الدهون الصحيه، بتحتوي على الالياف، وبنعرف انه الالياف كتير مهمه ان كان عم ناخذها من المكسرات او من الخضار او من الفواكه، لانه صحيح. الالياف بتمنع من امتصاص الكوليسترول الضار، يعني نحن بنقدر نكون عم نخفض الكوليسترول اذا كنا عم نتناول خضار بكميات كبيره.
0: نعم. شرح كاف ووافن، وقلت حضرتك انه على اللحم الحمراء اذا نخففها شوي، لانه الى جانب كثرتها المؤذيه للكل القلب والشرايين كمان ممكن في دراسات بتاكد انه ممكن ترفع نسبه الاصابه ببعض امراض
1: السرطانيه وخصوصا سرطان الكولون.
0: 100%. رشال قسطنطين أخصائية التغذية، كتار من الأشخاص ونحن منهم بحكم شغلنا بحكم وظيفتنا أوقات لساعات متأخرة بالليل، أوقات القوم كتير بكير، يمكن بيكون التركيز على وجبة واحدة أو وجبتين بالحد الأقصى. هذا الأمر إذا صار نمط حياة إلى أي مدى مؤذي للشرايين والقلب؟
1: أكيد نحن وقت اللي منعطي نصائح منقول قد ما فيكم تتناولوا 3 وجبات يوميا، وحتى في دراسات بتقول كل ما أخذنا أكتر لحدود 5 وجبات هي بتكون هيدي طريقة مثالية.
0: نعم.
1: حتى نكون عم نتناول الطعام، بس منا نقول أنه بحكم الوقت وبحكم الشغل عند كتير عالم منا قادرة يمكن تتناول أكتر من وجبة أو وجبتين، فنحن هون منقلهم لهول العالم فيكم تكونوا عم تتناولوا وجبة أو وجبتين مع سناك يمكن خفيف،
0: ولكن
1: بس بده يكون منتبهين لنوعية الأكل للكمية حتى ما نكون عم نتخطى السعرات الحرارية، وحتى ما نكون عم ناخد حيا الله شيء، لأنه يمكن بحكم شغل العالم برات البيت منصير عم نطلب أكتر
0: استرس.
1: الأكل من برا والسترس، وعم نتناول أكل بسرعة ما عم ننتبه لنوعيته، فنحن بدنا نكون عم نركز على وجبتين صحية، بس ما نكون عم نعرف شو هي هيدي النوعية.
0: نعم.
1: فمش غلط أنه نحن نكون عم نتناول يمكن، أو في ناس بتتبع حتى نظام الصيام المتقطع اللي هي بتاكل ضمن 8 ساعات وبتترك 16 ساعة اللي هي بشكل صيام.
0: هيدي أنظمة شوي أنا بسميها متطرفة.
1: مزبوط. نعم. فمش غلط لكل شخص غير التاني، بس أنه أكيد بنقدر نحن نكون عم نتبعهم بالطريقة الصحية.
0: قبل ما نكفي يعني نحن سواء كان رجالا أم نساء بيروحوا بيعملوا فحوصات دورية ألم ماموغرافية سرطان إلى آخره، داش مهم يكون ضمن، ما بدنا نقول توصيات لأنه بس نقول توصيات يعني بتاخذ الأمور أبعاد غير، ولكن قديش مهم أي شخص منا مهما كان وضعه الصحي أنه يستشير أخصائية التغذية تتقول له أنت وين، قديش مهم هذا الأمر يلي يمكن عم بيصير بس بشكل كتير قليل.
1: مزبوط، استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية مهمة كتير، لأنه أوقات يمكن نحنا بنعمل فحوصات دم بنستشير الجيران أو بنعرف من الأصحاب هن شو عم ياخدوا مكملات
0: أو الاي اي كمان
1: أو الاي اي أو كيف عم ياكلوا، كيف غير من العالم كيف عم ياكلوا، هون يمكن هي ما تناسب جسمهم. فاستشارة أخصائي التغذية كتير مهم حتى نحنا نعرف أي نظام بيناسبنا، كل شخص صحيح. غير التاني، فكل واحد عنده أسلوب حياة غير التاني صحيح. فبدنا نعرف ننقي له اي سيستم اكل هو بيناسب.
0: نحن حقيقه يعني هي دراسات ومجلات موجوده وفين يفوتوا يشوفوها انه اخصائي التغذيه بلبنان امثال حضرتك ترفع لهم القبعه باوروبا وامريكا لهالسبب، وكمان النظام الصحي بلبنان نحن بنص ساعه ممكن ناخذ موعد نروح لعند طبيب او عند اخصائي تغذيه مش مثل غير انظمه اوروبيه صح. او امريكيه او كنديه لهالسبب فلنستفد. أخصائية التغذية رشال إسطنطين، لو سمحتي إلى ما تقدم إذا بدنا نعمل على 7 أيام لكل شخص عم بيسمعنا رجلا كان أم امرأة، وإذا لا سمح الله كان معرض أكثر من غيره لمشاكل عائلية بالقلب أو كان عنده بدانة أو عنده مشاكل كوليسترول، إذا بدنا نقسم على 7 أيام بشكل لو سمحتي سريع ومختصر نظام غذائي على 7 أيام، هالسبع أيام أكيد ممكن يتكرروا ويعطوه كل هذه الأمور، ماذا تقولين؟
1: هلا اكيد نحن كنصائح عامه بنقدر نقول انه لازم نبعد عن المقالي نستبدلها بالاكل المشوي، لازم نكتر الخضار والفواكه، بس اذا ما نعطي مثال لجورني صحيه
0: مثل
1: نهار صحي بنقدر نبلش نحن نهارنا بالترويقه، نتناول البيض مع الخبز الكامل، يعني في عندنا الحبوب الكامله فبنقدر هون نكون عم ناخذ البيض مع الخضار، نزيد معه الخيار، نزيد الزيتون، في ناس كتير يمكن بتحب تتناول كمان هلا الجريك يوغرت او اللبن اليوناني، تقدر تضيف له المكسرات النية، يعني عندنا احتمال
0: مطلوب هذا
1: مزبوط في احتمال عندنا ناخذ اللبن مثل ما قلنا مع المكسرات، نضيف له يمكن ملعقة بينات باتر او زبده الفستق يلي هي بتحتوي على الياف وبروتينات،
0: فينا نعملها بالبيت هيدي كمان
1: مزبوط yes. وبنقدر نكون مثل ما ذكرنا عم ناخذ البيض المسلوق مع الخبز، بنقدر نتناول الاجبان الغير مملحة لانه الملح بشكل خطر على
0: يعني غير مملحة، في شي نوع او نوعين
1: هلا الاجبان اللي بتكون هي بس واجمالا عم بيضيفوا لها كثير ملح، نحن بنقدر نجيبها ونغسلها حتى
0: فينا نعمل هيك
1: حتى يروح الملح شوي، بس في اجبان هي بطبيعتها بتجي مالحه بنبعد عنها شوي. هلا فينا كمان نكون عم نضيف الخضار على كل وجبه، يعني مثل ما قلنا من فينا نحط الخضار يعني مثل الخيار او البندوره على الترويقه، بنقدر نتناول صحن السلطه قبل ما نبلش بطبقنا الرئيسي على الغداء
0: نحس بالشبع شوي
1: نحس بالشبع، وحتى نكون هيك عم ناخد العناصر الغذائية المفيدة من ألياف من معادن من فيتامينات، وهون بيجي الطبق الرئيسي فيكون عبارة عن بقوليات، ونحن هون برجيم الميديترانيان كتير منتكل على الفول الحمص الفاصوليا العدس، هودي كتير مهمين لأنه هولي كمان عندهم كتير فوائد لصحة القلب لأنه بيحتووا على البروتينات الصحية وبيحتووا كمان على الألياف وبنقدر نلجأ للأسماك، الأسماك المشوية أكيد لأنه مش لازم نحن نقليها لأنه الأسماك بطبعتها بتحتوي على الأوميجا 3 حتى نقدر نستفيد منها لازم تكون مشوية، وبنقدر نتناول الدجاج اللحمة مثل ما ذكرنا اللحمة الحمراء، فكلها هيدي أطباق فينا نكون مثل ما قلنا على جنبها في صحن السلطة، وفينا
0: زيت الزيتون أكيد
1: وزيت الزيتون نحن بنقدر ناخد كمان وجبة خفيفة يعني هل نحن بنسميه سناك بعد الظهر من مكسرات نية، فينا نكون عم نتناول يمكن مشروبات بس ما تكون فيها سكر غير محلات وما ننتبه هون كمان للمحليات المضافة تكون صحية مثل الستيفيا لأنه عم بيصير في إضافات كتير خطيرة على الجسم، وبنقدر كمان نكون عم نعطي إكزامبل للعشاء يمكن خبز قمحة كاملة أو خبز المرقوق بس نكون عم ناخده بكميات مش كتير كبيرة حتى ما يعلى السكر بالدم والإنسولين، هون فينا كمان ناخد سلطات بالليل، سلطة التونة أو سلطة نضيف لها البيض أو الجبنة مثل أجبان الحلوم صحيح. والأجبان البيضة حتى نبعد قد ما فينا كمان على الأجبان الصفراء يلي هي بتحتوي على نسبة دهون عالية عالية بتعلي الكوليسترول، فمنقدر نستبدلها بالأجبان البيضة مع الخضار، هيك بنكون بشكل ما أنه أخذنا يوم صحي.
0: يعني اللي قلتي حضرتك بشبع كتير وبحسسنا بالاكتفاء حقيقة، لأنه أي شغلة ننحرم منها رح نستعيد أوقات بأشياء مؤذية لصحتنا أكتر. كتير كتير كتير في تجديد شو عن البطاطا المقلية، وحتى قال ممكن نحط البطاطا نتركها بدون ما نحركها، هيك ما بتعمل أكسيداسيون أكتر وما بتكون مؤذية أكتر. بطاطا المقلية أيضا طبق رئيسي مزبوط. للأسف موجود
1: للصغار والكبار،
0: للصغار والكبار إلى دهر الداهرين. كيف ممكن نخدها وما نأذي حالنا؟
1: البطاطا المقلية بحد ذاتها كيف ما برمنا لح تكون مضرة لقلنا كنا عم نحركها أو ما عم نحركها، لأنه البطاطا هي كربوهيدرات وعم بتكون مقلية، يعني عم بتكون مشبعة بالدهون
0: جدا.
1: وهيدي الدهون حتى لو قليناها بزيت الزيتون مثل ما كانوا يعملوا جدودنا لح يكون هيدا الزيت عم يتأكسد وعم يتحول لدهون
0: مشبعة، يمكن بتأكسد أسرع على زيت الزيتون.
1: صح مزبوط. هلأ نحنا كيف نقدر ناخدها بطريقة صحية؟ أفضل طريقة أنه نحنا نحطها بالفرن أو ناخدها بالأير فراير اللي هي يمكن ما منضيف لها زيت، هيك بتكون
0: أو شوي صغيرة
1: أو شوي صغيرة، يعني بطريقة صحية ونزيد لها البهارات، ما نزيد لها الملح كتير، لأنه وقت اللي بيكون في مقالة وعم نزيد لها الملح كتير هون عم تأذيلنا شريين قلبنا بشكل مباشر. فبدنا قد ما فينا نبعد عنها. هلأ مثل ما قلنا نحنا رح نمشي بنظام ونمط صحي حياتي، يعني
0: صحيح.
1: بس مش يعني يكون مثالي لكل العالم ومش كل الأوقات، يعني نحن بمناسباتنا في عنا قعدات أكل، في عنا أوقات يمكن سفر، فينا نسمح لحالنا أنه يمكن نحن نظهر برات الخط، بس أكيد ضمن المعقول وعطول يكون في حدود وبكميات مش كبيرة.
0: عصير.
1: يعني للناس اللي بتحب البطاطا المقلية ما نحرمهم منها، بس ما ناخدهم بطريقة تكون شوي صحية أو ما ناخدهم بكميات قليلة.
0: صحيح. أخذت التغذية رشال إسطنطين، حكينا عن زيت الزيتون، حكينا عن الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، ولكن بعد الفواكه. الفواكه بنعرف عندما تنضج هناك سكريات دغري بتروح على الدم، ما بتعوز أي هضم وهي طيبة كتير، ووقت من كل عم نحضر تلفزيون عم نصفح انترنت أو غيرها ممنوعة شو عم ناكل، إيجابياتها وسلبياتها.
1: هلأ نحن وقتها منقول الفواكه أكيد عندها إيجابيات كتير، لأنه الفواكه بتحتوي على الألياف الغذائية، بتحتوي على الفيتامينات، هي مصدر للمعادن تبعنا، بس ما بنقدر نكون عم ناخدها بكميات كبيرة.
0: نعم.
1: يعني نحن منقول من حصتين لثلاثة يوميا عند الصغار وعند الكبار. الناس اللي بيعانوا من السكري فينا نكتفي بحصتين. هلأ وقتها منقول الفواكه نحن منفضل أنه ناخدها بطبيعتها، يعني ما نكون عم نعصرها.
0: نعم.
1: ما نكون عم يعني في كمان أوقات بيصير في عندها إضافات للفواكه، بنضيف لها العسل أو السكر، ما بدنا نجرب ناخدها بالطريقة الطبيعية، ما نعصر، ما ناخد العصير، لأنه العصير هو الفواكه، يعني عصير الفواكه بيكون مركز بالسكر، فهيك بيصير يعلي السكر بالدم ويأذينا. أحسن طريقة نكون عم ناخد من حصتين لثلاثة كافة أنواع الفواكه كلها مفيدة، يعني نحن كل ما نوعنا كل ما أحسن،
0: وخصوصا
1: يعني
0: أكتريتها محلي طازج مش مستورد كمان شغلة،
1: فكل ما نوعنا كل ما أحسن. وهيك هلأ في وقت الصيف كمان في عنا البطيخ، الشمام، عنا التفاح، ايه عنا أنواع كتير من قدر نحنا نستفيد منها، عم تعطينا فيتامينات عديدة، بس منجرب أنه ما نتخطى الكمية المطلوبة.
0: هلأ رح يسمعوا المستمعين وأنا واحد منهم أنه فينا نخدها ثلاث مرات بالنهار. عظيم جدا، كتير كريمة معنا اليوم. إسطنطين رشال إسطنطين، لو سمحتي أربع أمور كتير بيتردد الحديث حولهم: السكر، الملح، بذور الشيا، الكتان. سكر والملح أكيد بيطول الحديث عنهم، ولكن بذور الشيا والكتان ناخدهم أوقات ننسيهم، نحطهم بالبراد، نرجع نكبهم، نرجع نجيبهم، نرجع ناخدهم، نحطهم مع الحليب، نرجع نكبهم، نحطهم مع الطبخ، نرجع نحطهم على جنب. هن مفيدين هالقد أو أنه مش هالقد؟
1: بذور الشيا والبذر الكتان كتير مفيدين، لأنه بيحتووا على مصدر الأوميجا 3 النباتي. هلأ نحن وقت المنقول الأوميجا 3 يعني عم بيوسعوا شريين القلب، عم يحمولنا ضد الكوليسترول الدار، وعم بيعلوا الأشدقال اللي هو الكوليسترول المنيح. بس نحن منا ناخدهم كمان بكميات معتدلة، يعني
0: مش مرة واحدة مدى العمر.
1: مزبوط، مش مرة واحدة، وبدنا ناخدهم بشكل يمكن يومي، بس ما ننتبه على الكمية. بنقدر ناخد بحدود الملعقة الصغيرة للشيا سيدز أو بذور الشيا، والبذور الكتان كمان بنقدر ناخدها. هلا بيسألونا بأي طريقة بنقدر نحن نضيف بذور الشيا لللبن، مثل ما قلنا اللبن
0: ما بيغير بطعمته أبدا،
1: ما بيغير بطعمته، بس معنا نتركه يمكن نص ساعة أو ساعة، وفي منهم بيتركوه أوفر نايت يعني قبل بنهار، حتى تكون هيدي البذرة
0: عملت
1: يس، حتى نقدر نحن نكون عم ناخدها وما تزعجنا معدة. وبنقدر نكون عم ناخد بذور الكتان بالطريقة المطحونة، لأنه تيمتص الجسم لازم تكون عم ناخدها بالطريقة ما تكون هي البذرة بعدها مثل ما هي، لأنه أوقات بتأذي لنا المعدة كمان مثل صحيح. ما قلنا ففي طرق معينة، بس مثل ما قلت أنه لازم ناخدهم بشكل يومي بشكل أسبوعي مش مرة بالعمر عزم. حتى تحميلنا شرييننا.
0: وهلأ في مطاحن بلبنان بيتحنوا الكتان على البارد، يعني بيحافظ على كل خصائصه.
1: مزبوط.
0: السكر والملح قيل عنهما الكثير، الملح كالسكر أزيجي.
1: السمين الأبيضين.
0: السمين
1: هلأ
0: الأبيضين.
1: نحن وقتا بنحكي عن الملح، الملح هو بشكل خطر للناس اللي بيعانوا من ضغط الدم، لأنه الملح أو الصوديوم هو عنصر موجود نحن بأكلنا، بس للأسف في كتير ناس بتضيف الملح للأطباق وهي عم تضبط بتكون عم تزيد بكمية غير محسوبة. فنحن هون بدنا نقولهم أنه ما تنسوا مش بس هيدا الملح يلي نحن عم نرشه بالأكل، في عنا المخللات يعني مثل صحيح. الكبيس، الزيتون، الصلصات الجاهزة، عنا الأجبان المملحة، في عنا كمان البزورات، التشيبس يلي الناس كتير بتحبون، هولي بيحتوى على نسبة
0: المعلبات
1: بيحتوى على نسبة ملح بشكل كتير عالي. نحنا مش لازم نتخطى 5 جرامات يوميا، فنحنا وقتا منكون عم نستهلك ملح بكمية كتير كبيرة عم نأذي قلبنا، عم نأذي ضغط الدم، عم نأذي الشريان. فلازم نخفف قد ما فينا الملح ونستبدله ببهارات صحية، بسبايسز بتقدر تعطينا نكهة وطعمة للأكل من دون ما نكون عم نأذي شرييننا،
0: بتفيد أكتر وما بتأذي
1: 100%. وبالنسبة للسكر، السكر كمان كيف بيأذي القلب؟ بيأذي بطريقة غير مباشرة، لأن نحن وقتا منتناول سكر عم يعلى إنسولين، الهرمون الإنسولين صحيح. بالدم، هيدا الشيء عم بيخلينا كمان عنا نصير قابلية أنه نحن نخزن دهون وخصوصي منطقة البطن، وبس يصير في عنا هيدا الدهون منطقة البطن عم تأذي الشريين، عم تأذي القلب.
0: نعم كتير يحكى وبنعملون دعايات، هاي ما في موانع لقلون، عن مكملات غذائية وأوميجا 3 وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. هذه الأمور قد تكون مهمة أو لا، ولكن قديش مهم نستشيركم كأخصائيين تغذية قبل ما نتناولها. يمكن نحن عم نتناولها بغذائنا من دون ما نعرف، ونحن يعني هذه معروفة طبيا، يعني أي شيء زيادة على الجسم أو إذا خزن وبيأذي أو بكبه خارج الجسم. الأمور المكملات الغذائية على اختلافها، وخصوصا أوميجا 3 4000 نوع منها، كيف علينا التصرف تجاهها؟
1: هلأ مكملات الأوميجا 3 هي منا ضرورية للكل. في يمكن ناس بتجي لعنا بتقلنا أنه ما بتاخد أبدا أنواع مكسرات معينة مثل الجوز، ما بتتناول السمك، نعرف يمكن أنه يكون عندها نقص بالأوميجا 3. حتى تحمي شريين قلبه وتحمي صحة القلب بنقدر نكون عم نعطيها مكملات غذائية، بس ما بيكفي أنه نحن نروح نشوف أول مكمل بيطلع بوجنا 1000 ميلي جرام نقدر نجيبه، ما نعرف أنه هيدا المكمل بده يكون خالي من الزئبق، تكون البراند تبعه منيحة، على طول نستشير الطبيب أو أخصائي التغذية تنعرف
0: إشمالاً غيلين السعر هودي كمان ما بيكونوا الخاص أبداً.
1: مزبوط. فنحن ما نعرف أنه يمكن كمان إذا زدنا بالدوز المحددة هيدا الشيء معقول يأثر سلباً، ومش كل الناس بحاجة لمكملات. نحن ناخد المكملات وقت اللي بيكون في نقص أو احتياجات زايدة، فمش على صحة السلامة منروح على الفارماسي ومنجيب هيدا الأوميجا 3. هيدا نقطة كتير مهمة لازم كل الناس تعرف أنه بدنا على طول حدا نستشيره
0: صحيح.
1: حتى نقدر
0: نعرف. أكيد حلقة عن الغذاء المثالي للرياضيين، ولكن للأسف أوقات عم نخسر فلذات أكبادنا، عم نخسر ناس منعرفون بيكونوا بعمر الرياحين، البروتين بالنوادي، كرياتين وما بعرف وغيرهم أسماء. إلى أي مدى هالأمور مأذية؟ إلى أي مدى إذا أرادوا أن يخدوها تعملوا ميسكل وغيرها ويمكن حقهم يكونوا تحت إشراف طبي؟
1: هلأ المكملات الغذائية اللي بياخدوها الرياضيين هي مجموعة واسعة كتير. نحنا يمكن منقول انه في ناس بياخدوا الواي بروتين، في ناس بياخدوا يعني اللي هي جاية من مصل اللبن
0: صحيح.
1: في ناس بتاخد الكرياتين، في ناس بتاخد كمان هرمونات. نحنا منعرف انه يمكن البروتين بكمية محدودة مع ممارسة الرياضة ما لح تأذي، بس بده يكون في معه شرب مي بكميات كافية حتى ما تأذي لنا كمان الكلاوي عنا.
0: هذا أهم
1: بس
0: شيء.
1: بدنا نعرف أنه يلي عم بيصير في كتير مشاكل هني أكتر شيء اللي عم ياخدوا الهرمونات، يعني هود الهرمونات اللي والإبر اللي بيلجأوا لها حتى تكبر العضل بشكل كتير سريع، هيدي مش مثل البروتين، فهو اللي عم بيكونوا مأذيين كتير، عم ياخدوهم بكميات
0: وللأسف موجودين متوفرين
1: غير مدروسة وموجودين بالنوادي موجودين بالمحلات.
0: صحيح.
1: عم ياخدوا هيدا الإبر، عم يتغير جسمهم، عم ينبسطوا بهيدا الشيء، بس عم يعملون كتير أثار سلبية، وهيدا الشيء منه أبدا قليل ومنه أبدا صحي، وأوقات مثل ما قلت أنه عم نخسر شباب من وراء الدوزات يلي عم ياخدوها اللي هي أبدا مش مدروسة.
0: صحيح. رشا قسطنطين أخصائية التغذية، ماذا عن بعض أنواع الكحول وصحة القلب والشرايين؟
1: نحن من زمان كنا نقول فينا نكون عم ناخد كاس للنساء وكاسين للرجال، وهيدا الشيء صحي وفينا نكون عم نتبعه على طول. هلا اخر الدراسات بتقول ما في دوز هي سيف، يعني ما في دوز امنه فجرعه امنه، فنحن بدنا نقول انه مش غلط من وقت لتاني يمكن نتناول كحول معينه. في كتير ناس ودراسات على النبيذ الاحمر.
0: صحيح.
1: بيحتوي على ماده الريسبيراترول المفيده للقلب، اكيد من وقت لتاني اذا اخذناها منا غلط وعندنا كمان في كتير دراسات بتفرجي انه الويسكي هو بيفتح شرايين فازو ديلاتاتور، عم بيريح لنا كمان يمكن وعم بشيل القلق، هودي كلها عم بتكون عندها فوائد للقلب. بس كمان ما فينا نكون عم ننصح العالم تتناول الكحول تتحمي قلبه، لانه اوقات العالم عم تتخطى الجرعه المسموحه، عم تاخذ بكميات كتير كبيره، وعم بتسبب هيدا الشيء للبدانه اذا اخذناها بكميه كبيره، وعم تعملنا اثار سلبيه كتير.
0: نحن حكينا مع حضرتك الحلقة عن صحة القلب، ولكن كل ما تحدثنا فيه عن صحة القلب ينطبق على ارتفاع ضغط الدم، سواء بدني سواء كوليسترول سواء ملح سواء سكر، كل هذه الأمور يعني ما يصح على القلب ينسحب على ارتفاع ضغط الدم. أتيت ببداية الحلقة على ذكر تأمين ساعات كافية من النوم، نحن نعرف حضرتكم كأخصائيين تغذية، وحتى في كتير أبحاث عندكم عن أهمية النوم والهرمونات يلي بيوفرها ويلي بتغنينا، لأنه أوقات بدنا نستعيد عنه بالأكل بلا وعي. قديش مهم النوم وقديش الحد الأدنى الكافي للنوم؟ لأنه للأسف اللبناني بنعمل دراسات على حياته لأنه بيشتغل شغلتين وثلاثة وأربعة إذا توفر له.
1: مزبوط. نحن على طول بالنصائح يلي بنعطيها تنحمي قلبنا لازم نحصل على نوم كافي وعلى راحة، يعني من 7 إلى 8 ساعات يكون النوم. بس في كتير يمكن ناس ما بتلحق هول الساعات، ما بتقدر انه تكون عم تنام، وحتى نوعية النوم ما بتكون منيحة عندهم. نحن قد ما فينا بنقول لهم لازم يرتاحوا، لانه النوم هو بيساعدنا كمان تنسترخي حتى نرتاح وحتى نخفض ضربات القلب السريعة حتى خفض الضغط. وكل ما نحن قللنا ساعات النوم كل ما صار عندنا توتر أكتر، هرمونات التوتر عم يعلو بجسمنا، هيدا الشيء رح يخلينا يمكن نجوع أكتر، يصير موترين أكتر، ما نقدر نكون عم نمارس رياضة، ما نقدر نشتغل مزبوط. فالنوم بيلعب دور كتير مهم أنه نحن نحافظ على قلبنا وعلى صحتنا أو جنرال.
0: رشا قسطنطين الأخصائي في علم التغذية، زميلنا فريدي سابا أعطانا دقيقة زيادة لو سمحتي، إذا أردنا أن نختصر هذه الحلقة بنصائح مباشرة يلي بيعانوا أو ما بيعانوا من مخاطر التعرض لصحة القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، كيف توجزين الخاتمة مع حضرتك؟
1: بدنا نقول أنه صحة القلب هي ما بتختصر بغذاء واحد سحري. نحن منقول لازم يكون في نمط حياتي صحي ومتوازن، يعني نكون عم ناخد تغذية سليمة اللي هي فيها كافة العناصر مثل ما ذكرنا، من خضار من فواكه من بقوليات من زيت زيتون من اللحوم وأسماك صحية. نقدر كمان نكون عم نمارس الرياضة والهوايات تبعنا حتى نكون عم نخفف التوتر، نقدر نكون عم نوقف التدخين إذا في حدا كان مدخن. هيدي كلها نمط الصحي للإنسان هو اللي بيخلينا نحافظ على قلبنا على شرايين قلبنا، وهيك نحن بيكون هيدا استثمار بصحتنا لمدى العمر.
0: مدى العمر أنا رح أضيف شغلي من بعد إذنك حكينا فيها، أنه كتير مهم مثل ما بتروح عند حكيم القلب وحكيم السكري وغيرها من الفحوصات الدورية اللي بنعملها، من الضروري مش لا يمنع من الضروري أنه نستشير أخصائي التغذية ولو مرة كل سنة أو سنتين أو ثلاثة. نحن إذا الله راد حلقتنا خلصت اليوم، ولكن مشوارنا مع حضرتك طويل، قريبا جدا رح يكون عندنا نصايح مع حضرتك وحلقات أخرى سواء فيما خص البدانة بشكل عام أو الحالات الصحية والرياضيين. رشيل إسطنطين الأخصائية وصاحبة الماجستير في علم التغذية، شرفتينا وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: مرتيجة.
0: يا ميت هلا. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا رشيل إسطنطين فيما خص صحة القلب والغذاء السليم وآخر الدراسات والأبحاث، بإمكان يكون تواصل على الرقم 0367458 أو تورونا عبر إذاعة لبنان الحر بنصائح قريبة جدا حول كل هذه المواضيع. شكر للمخرج الإذاعة الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: واحد أيلول مش حيالله سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب يعني قبل يوم واحد أصدر الجنرال جورو آري جورو تحديداً القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته النشيد الوطني اللبناني بين 1920 و1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا، كلنا تقلدا ليوم الوغى المهنده.

قصف الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المناطق بين علي الطاهر والدبشي ودوحة كفر رومان. القصف طال أيضا أطراف حداسة وبرعشيت المنصوري وحولة. إلى ذلك سجل تحليق مسير منخفض فوق بعلبك. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 من السيون مع وفد من الطائفة: الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة والخيارات التي اتخذناها لمصلحة الشعب الذي تعب من الحرب. وفي ذكرى إعلان لبنان الكبير أكد عون أن رهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال، وهذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة. تسلم وزير الخارجية يوسف رجي أوراق اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في لبنان، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مشددا على العلاقات التاريخية المتينة التي جمعت ولا تزال لبنان بمنظمة الصحة العالمية. من جهته أطلع ممثل منظمة الصحة العالمية الوزير رجي على أبرز احتياجات القطاع الصحي في لبنان، مشيدا بالجسم الطبي والخدمات الصحية التي يقدمها، ومؤكدا أنه سيعمل وسيسعى إلى تعميم هذه الخدمات لتشمل جميع شرائح المجتمع اللبناني. كتب وزير المالية ياسين جابر عبر إكس: خصصنا في مشروع موازنة العام 2027 مبلغا لمؤسسة الإسكان لتقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة للقطاع الزراعي، وهو يتضمن عناصر جديدة تظهر للمرة الأولى في الموازنة. قال الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا في قطاع غزة لإزالة تهديدات عن قوات الأمن، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات إلى النصف بسبب نقص التمويل. أخيرا هذا النداء الإنساني: مستشفى مريوسوف الدورة بحاجة إلى بلاكات دم من فئة A بوزيتيف للمريض نديم كيروز، للاتصال على الرقم 71-806-836. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: في دعم الخزينة ودعم الموازنة كل سنة، وأيضا في توظيف عدد كبير من العمال. نحن دائما بنقول من أهم رساميل لبنان هي الرأسمال البشري، وهذا اللي متكلين عليه في الفترة القادمة. الصناعة اللبنانية يجب دعمها. اليوم الريجية أصبحت مؤسسة صناعية مهمة جدا.
1: وفي الشأن المالي أعلن جابر أن مشروع موازنة العام المقبل سيرسل للمجلس النيابي في أوائل شهر تشرين الأول المقبل.
0: مجلس الوزراء اليوم حينكب على دراستها. هي موازنة فيها زيادة كبيرة، تتضمن الموازنة كل زيادات الرواتب اللي أقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النيابي، وأيضا فيها بعض العناصر الجديدة. مثلا اليوم لأول مرة بالموازنة نوضع مبلغ موازنة مؤسسة الإسكان حتى نرجع نبلش أيضا نأمن قروض ميسرة بفوائد مدعومة رخيصة. وفي كتير اهتمام بالشأن الاجتماعي بالشأن الصحي.
1: ودعا الوزير جابر إلى الوصول إلى الحلول الكفيلة بتأمين الاستقرار باعتباره المدخل الأساسي لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج والاستثمار. من الريجي جوش كرم، لبنان الحر.
2: أكدت نقابة الخلوي أن عقد العمل وجد ليطبق، لا سيما فيما يتعلق بالبند الذي يكرس حق الموظف في الحصول على الزيادة السنوية وفقا لتقييم الأداء المعتمد في الشركات، لافتة إلى أن دفع المستحقات سيكون دعما ماديا قبيل انطلاق العام الدراسي والتحضير لفصل الشتاء.
3: في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليات ترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول نشاط شخص في مجال ترويج المخدرات في منطقتي المتن وكسروان، وتمكنت دورية من توقيف المشتبه فيه في سن الفيل وهو سوري. تمت مداهمة منزله وتبين أنه يستخدمه مستودعا لتخزين المخدرات وتوضيبها تمهيدا لتوزيعها على المروجين ويجينا في مناطق تمتد من سن الفيل وصولا إلى كسروان.
2: نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برا وبحرا وجوا غرب مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط مصابين بنيران المسيرات في منطقة الكتيبة غربي المدينة. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس داخل القطاع. الجيش الإسرائيلي قال: هاجمنا أهدافا في القطاع لإزالة تهديدات عن قوات الأمن ولم تقم قع إصابات في صفوف قوتنا.
3: في المقابل قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر أكثر من 10 طائرات حربية شنت غارات مكثفة على المنطقة. من جانبه قال مصدر أمني فلسطيني إن العملية الإسرائيلية الخاصة باءت بالفشل، لافتا إلى نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، فيما سحبت القوة الإسرائيلية الخاصة من منطقة الكتيبة على متن دراجات نارية تحت غطاء ناري وجوي وفره الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات إلى النصف بسبب نقص التمويل.
2: قال وزير الخارجية السوري أحمد شيباني: نتمسك بحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني وحماية سيادة سوريا، معتبرا أن تصريحات مسؤولي إسرائيل في شأن البقاء في جبل الشيخ تعني إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال. أضاف: إسرائيل نفذت 147 حالة اعتقال في الأراضي السورية منذ المطلع العام 2026، ولا يزال 49 منهم قيد الاحتجاز.
3: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم. في هذه الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن طهران ستعود فورا إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها في حزيران الفائت مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب والذي انهار لاحقا.
2: بدوره اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ألا صح الادعاء بأن إيران دخلت في انهيار اقتصادي على حد تعبيره.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
3: الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية.
2: أخيرا نداء إنساني، المريض شرب الفغالي بحاجة ماسة لبلاكات دم من أي فئة في مستشفى الجعيتة، والاتصال على الرقم 71 600 053.
3: ومستشفى مار يوسف الدورة بحاجة إلى بلاكات A بوزيتيف للمريض نديم كيروز، للتواصل على الرقم 71 80 68 36. وأيضا مطلوب وحدة تي أو بوزيتيف للمريض نسيب أبي عاد في مستشفى سان جورج عجلتون، الرقم 71 98 7 7 4. في الختام إعادة للعناوين. البث الإسرائيلي تقديرات بمقتل معظم عناصر حزب الله داخل علي الطاهر وبحث بتسليمها للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي وزراء الدفاع يبحثون اليوم في المهمة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني. عون اللبنانيون تعبوا من الدويلات والخيارات التي اتخذناها لمصلحة الشعب. عز الدين حزب الله يدعو السفيرة الأمريكية إلى ترك لبنان وشأنه ولن يتخلى عن السلاح. إسرائيل تؤكد وحماس تنفي اعتقال رئيس جهاز الأمن العام. الشيباني تصريحات إسرائيل حول البقاء في جبل الشيخ تكريس للاحتلال. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.
2: إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهم وبيحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجروا السيادة.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: استبدال الأرانب بالعصي. من يعرف رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرك أنه استبدل الأرانب بالعصي. كان الرئيس بري عند كل منعطف أو عقدة أو إشكالية يخرج أرنبا من كمه على طريقة ألعاب الخفة أو السحرة، وعند كل عقدة كان لسان حال الجميع ما هو الأرنب الذي سيخرجه الرئيس بري من أحد كميه. مع تبدل الظروف يبدو أن أرانب الرئيس بري شحت وربما انقرضت، لكن دولته لا ينقطع، فعمد إلى استبدال الأرانب بالعصي. وها هو أمس في ذكرى تغييب مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر لم يخرج أرنبا من كمه، بل أمسك عصا من وسطها، ففي الكلمة مع الاتفاق وضده ومع التصعيد وضده. هكذا يكون الرئيس بري قد تحول إلى أكثر من لاعب خفة، ليتحول إلى ساحر بتحويل الأرنب إلى عصا. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه هو إلى أين يريد الرئيس بري أن يصل؟ فسياسة إخراج الأرانب استنفذت، وسياسة إمساك العصا من الوسط لم يعد يجدي. في هذه الحال يكون ما قاله الرئيس بري من باب لزوم ما لا يلزم. ليبقى السؤال الأساسي، وماذا سيجري في أيلول؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. مسلسل وصي من تراب.
2: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
3: التراب بيحفظ السر، والوصية بتبقى للأبد.
2: وصي من تراب.
3: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
2: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
3: كان في صوت ضاع بين الردم، كان في ناس راحت وما اندفنت، بتل الزعتر في دمعة بعد ما نشفت، ووصية ناطرين حدا يسمعها.
2: كنا قاعدين بالبيت، الشباك على بحر بيروت، بيقول لي هالة يمكن ما أرجع. بس أنا بدي جرب أحمي البقعة اللي بعد فيها صوت مسيحي ما انكسر.
4: تل الزعتر مش بس مخيم، هونيك في جبهة عم تقصف علينا من فوق، من الجبل ومن تحت، من النفق.
3: كل ساعة بيت بينهدم وما في مطرح تتخبى.

0: إذا ما سمعتي صوتي بعد اليوم ما تبكي، خبي صورتي تحت المخدة وخلي راسي على صدرك إذا قلبك خاف.
1: شفنا أطفال تحت الردم، صرنا نحفر بإيدينا ونسجل أسامي الشهداء على الحيطان. ما كان في غير التراب شاهد والدم برهان.

0: ضل محاصر 52 يوم، بآخر اتصال كان صوته مكسور، بس لما سألته خايف بيقول لي
1: أنا مش خايف، أنا زعلان إنه الصوت اللي جواتي رح يضيع بهالعتمة والفوضى.
0: سامي مات بس ما اندفن، تحت الردم بعد في نفس، في ورقة صغيرة منتفة كتب عليها
1: أكبر شي ممكن تعمله لحدا مات إنك تضل عم تسمعه حتى لو صوته صار رماد.

0: بتل الزعتر ما بقى في حيطان، بس بقي في وجوه وفي ناس عم تحكي باسم اللي ما قدروا يحكوا. وهيدي كانت وصية سامي، وصية من تراب. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالله سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب، يعني قبل يوم واحد، أصدر الجنرال جورو، آري جورو تحديداً، القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرة تحده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته نشيد الوطني اللبناني بين 1920 و 1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا، كلنا تقلدا ليوم الوغى المهندة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: معظم الأوقات منحس إنه لازم نرد على كل كلمة وكل تعليق وكل استفزاز، بس الحقيقة إنه مش كل شيء بيستاهل الرد، لأنه في ردود تمنها راحة البال، وراحة البال هي من أغلى ما منملك. إذا حدا استفزك سأل حالك إذا أنا رديت رح يتغير شيء؟ إذا الجواب لا، يمكن أحسن رد هو أنه تكمل طريقك، لأنه السكوت مش ضعف دايما، بالعكس أوقات أكبر قوة بتكون أنك تعرف شو بيستحق طاقتك وشو بيستحق ردك وشو ما بيستحقهم. مش كل معركة محرزة أنك تفوت فيها، لأنك إذا ضليت عم تحارب بكل الاتجاهات رح تتعب قبل ما توصل على المطرح اللي رايح عليه. وفر طاقتك للأمور اللي بتبنيك مش يلي بتضعف.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: ثالثة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميجيان، يرافقه المسؤول في الجهاز طوني درويش، مقر إقامة السفيرة النرويجية في بيروت، حيث قدم باسم رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع والحزب واجب التعزية بوفاة ملك النرويج هارولد الخامس. ودون قيوميجيان كلمة في سجل التعازي معربا عن أحر التعازي وصادق المواساة للعائلة الملكة والشعب النرويجي. في عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع سفير باكستان وسفير الكويتي السابق عبد العال القناعي. حددت الجامعة اللبنانية الفترة الواقعة بين 3 أيلول وحتى 20 تشرين الثاني 2026 موعدا لقبول تسجيل الطلاب الجدد والقدامى، وتستمر فترة التسجيل في المعاهد العليا للدكتوراه حتى نهاية كانون الأول 2026. الكلمة للإعلان.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

من أنبائنا العامة، انفجر مستودع ذخيرة في الحي الغربي من مدينة بنش بريف إدلب شمال غرب سوريا. ذكرت مصادر أن حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات في النيبال تجاوزت 1000 قتيل. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

معكم سيمونا حتشيتي رح رأيكم من هلأ للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بقرار التيم اليوم على الساعة 4 رح تكون معنا وفاء شدياء بنجوم الظهر. بنرجع منلتقي على الساعة 5 و5 ونص بينضم لنا جورج السويد. حلقتنا من قرار التيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة، انتشرت موجة من الرعب والقلق بالأوساط الصحية حول العالم من بعد ما بلش فيروس جديد بالانتشار ابتداء من أفريقيا هالمرة. ولكن في هيك يعني شغلتين بيخوفوا بهذا الفيروس، أولاً أنه لهلأ ما في له فاكسان، أما الأمر الثاني فهو أنه نحو نصف المصابين بيموتوا بسببه، واللي بيعني أنه هذا الفيروس هو أخطر من فيروس كورونا يلي أرعب العالم بال2020. وقال تقرير نشرته جريدة ديلي ستار البريطانية أنه العالم بلش عن جد يعني يشهد تفشي لفيروس موميت، وهو مثل ما قلنا جديد، وهو إحدى السلالات المتطورة من فيروس إيبولا. وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذير صارم جديد بيشير لخطر مرتفع للغاية مع وصول أعداد الإصابات لمستويات قياسية.

يلي قلناه هلأ منه خبر صحي عابر، بل هو إنذار بيستدعي أعلى درجات الجهوزية الدولية. فهذا الفيروس هو أحد أنواع إيبولا، سجل بالكونغو الديمقراطية نسبة وفيات تقريبا يعني 48%، مثل ما قلنا بعد ما في لقاح مرخص خاص فيه. ولكن الخطر الحقيقي لا يواجه بالهلع أو بالمقارنات المثيرة مع كورونا، بل بشفافية وسرعة التشخيص وعزل الحالات وتتبع المخالطين ودعم الأنظمة الصحية. فمع الأوبئة قد يكون الخوف أكيد مفهوم، ولكن المعلومة الدقيقة والاستجابة المبكرة هن خط الدفاع الأول.

في أخبارنا رح ننتقل لمصر، حيث قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقرير أنه عدد مشتركي التليفونات، عم نحكي عن السمارت فونز، بلغ بنهاية حزيران من هيدا العام 127 مليون خط، بنمو على أساس سنوي بيبلغ 8.82% ونمو شهري 0.78%. وكان عدد مشتركي الهاتف المحمول بحزيران هديك السنة 117 مليون خط، يعني في تزايد ملحوظ. وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول بمصر بنهاية حزيران 114% بنمو سنوي بيبلغ 7.48%. ونما عدد الاشتراكات الناشطة لخدمة الانترنت المحمول بنسبة 10.36% بنهاية حزيران ليبلغ 97.68 مليون اشتراك، وبمعدل نمو شهر بيبلغ 1.47% مقارنة بحزيران 2026. وقالت وزارة الاتصالات المصرية أن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بلغت مثل ما قلنا بنهاية حزيران 76%.

الأرقام اللي حكينا عنها بمصر بتأكد أنه الهاتف المحمول بطل مجرد وسيلة اتصال، بل صار بوابة أساسية للحياة الرقمية والخدمات والعمل بهذا البلد. ولكن تجاوز عدد الخطوط عدد السكان ما بيعني بالضرورة أنه الكل يعني عم بيتصلوا بالتساوي، إذ قد يمتلك الفرد أكثر من خط واحد. والتحدي الحقيقي اليوم منه بزيادة الاشتراكات بس، بل بتحويل هالانتشار الواسع لخدمات رقمية أفضل وإنترنت أسرع وأكثر استقراراً وبأسعار أكيد بتناسب أو تتناسب مع قدرة المواطن الشرائية.

من مصر لنيويورك، وتحولت منصة تيك توك لمكان لتقديم الشكاوى بهيدي المدينة من بعد ما عجت بعدد من الفيديوهات يلي نشروها الناس لإظهار مشاكل الطرق أو شبكات الصرف أو النفايات بالمدينة مصحوبة بهاشتاغ ممداني أصلح هذا، ويلي أثار تساؤلات على السوشيال ميديا. والأصل بالتعامل مع هالمشكلات هو التواصل مع أرقام الخدمة المخصصة لهذه الأمور والانتظار حتى تقوم الجهات باللازم، لكن سكان نيويورك قرروا يكونوا عم بخاطبوا عمدة المدينة مباشرة. وبلشت القصة بفيديو لشاب نيويورك صور حفرة كبيرة بطريقه للعمل وخاطب العمدة زهران ممداني وقال له هيدا منه مقبول، معك 24 ساعة تتصلح هذه الحفرة. وباليوم نفسه كمان هذا الشاب صور مقطع آخر هو ورجع من شغله تيبين أنه الحفرة اللي اشتكى منها صباحا أصلحت هو وبشغله. وانتشر ترند ممداني أصلح هذا عالميا، إذ يبطل يعاد سكان نيويورك ولا الأمريكيين بس اللي عم بيطالبوا من ممداني أنه تدخل بإصلاح مشاكل شوارعهم، بل بلشوا المستخدمين من كل أنحاء العالم على السوشيال ميديا يوجهوا له طلبات ما إلها علاقة أصلا بسلطاته كعمدة لنيويورك. ما بعرف إذا بلبنان معقول نقدر كمان نكون عم نتوجه لممداني تيكون عم بيصلحنا الحفر الموجودة على كل الأوتوسترادات، ومش بس على الأوتوسترادات حتى بالأحياء تبعنا. فما بعرف كمان إذا ممداني قادر يكون هو محل البلديات بلبنان.

الظاهرة بتكشف كيف غيرت وسائل التواصل مفهوم العلاقة بين المواطن والمسؤول. فشكوى واحدة مصورة حققت اليوم يلي كانت بدها كتير مراسلات لأيام وأسابيع، لكن جاي حالة واحدة ما بيعني أنه تتحول إدارة المدن لسباق على الترند. فالخدمة العامة العادلة لا يفترض أنه تعتمد على عدد المشاهدات أو قدرة المواطن على إثارة الضجة، بل على مؤسسات بتستجيب للجميع بالسرعة والكفاءة متوازيتين.

إنه فازلين ما غيرت اسمها رسمياً، ولكن قررت إنه تسير اسم جديد صنعته صانعة محتوى كورية بالصدفة، فتحول غلط بالنطق لموجة واسعة على منصات التواصل، ومن بعدها لفرصة تسويقية للعالمة. وبلشت القصة مع صانعة المحتوى الكورية مين دايلي المعروفة باهتمامها بمنتجات هذه الشركة، لما نشرت مقطع على إنستغرام عم تستعرض فيه مجموعة من منتجات العالمة. وخلال الفيديو نطقت اسم فازلين بطريقة بدت للمتابعين أقرب لبازلين، وهو أمر بيرتبط باختلافات النطق بين اللغتين الإنجليزية والكورية، لأنه بالكورية ما في حرف الفي، بالأحرى ما في، يعني مش موجود صوت الفي، فيصعد عنه غالبا بصوت أقرب للبي.

هالقصة هي مثال واضح على أنه التسويق بعصر وسائل التواصل بطل يصنع دايما داخل غرف الاجتماعات. خطأ بسيط بالنطق تحول لظاهرة، والعلامة التجارية اختارت استثماره بدلا من مقاومته. والأهم أنه اختلاف النطق هون منه مدعاة للسخرية، بل نتيجة طبيعية لاختلاف اللغات وأصواتها. والذكاء التسويقي الحقيقي يكمن بتحويل لحظة عفوية مثل هيدي لا تفاعل إيجابي من دون الإساءة لا صاحبه أو سقفته.

أظهر استطلاع حكومي أنه 35% من الشباب غير المتزوجين باليابان بيقولوا أنه هني ما بدهم يتجوزوا، وأرجع الكتار منهم السبب للمخاوف بشأن الدخل والتغيرات بأسلوب حياتهم. وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه لما سألوا عن أولوياتهم على حساب الزواج، قال 50.8% أنه الاستمتاع بوقت الفراغ والهوايات، بحسب ما أظهر أول استطلاع من نوعه قامت فيه وكالة الأطفال والأسر على نطاق واسع. وعن سؤال بشأن استعدادهم للزواج، قال 35.1% من غير المتزوجين يلي مثلوا أكثر من 60% من العينة أو نحو 40,000 شخص أنهم أبدا ما بدهم يتجوزوا. ومن ناحية أخرى قال 37.5% أنهم بدهم يتجوزوا بس أنه شي مرة شي نهار أنه حيتجوزوا، وعن رأينا مفكرين بالخبرية. وقال 10.3% أنهم بدهم يتجوزوا بين يعني هالسنتين والثلاثة. وقال 9.5% أنه أقرب وقت ممكن، هالقد كتير مستعجلين. فإليش أنت من ولا واحدة من هودي إلا من أول نسبة من النسب.

الأرقام ما بتحكي بس عن الزواج بل عن تحول اجتماعي عميق بنظرة جيل كامل للمستقبل. فلما تتقدم المخاوف الاقتصادية والاستقلالية الشخصية والهوايات على تكوين الأسرة بيصير تراجع الزواج مؤشر على تغير الأولويات وظروف الحياة. وببلد بيعاني أصلا من انخفاض معدلات الولادة وشيخوخة السكان فالقضية بتتجاوز الخيارات الفردية لتصير تحدي ديموغرافي واقتصادي طويل الأمد.

رح نوصل بأخبارنا على لبنان، ونجح الرجال بالعقد السابع من العمر بانتحال صفة محامي، ومزاولة المهنة من دون ما يكون حائز على إجازة بتخوله أنه يكون عم يشتغل هالشغلة. وكان الرجال يرتدي روب المحاماة ويجول بأروقة قصر العدل ويتابع الملفات والمعاملات القضائية ويستفيد من إلمامه بالنصوص القانونية، بوقت كان يستعين بمحامين آخرين لحضور بعض الجلسات عنه لقاء مبالغ مالية كبيرة. بلشت القضية لما تقدمت نقابة المحامين ببيروت ممثلة بالنقيب عماد مارتينوس بشكوى ضد بق حق من بعد ما تبين لأنه عم ينتحل صفة محامي، وأنه زور بطاقة المحاماة، وكمان كان يقوم بتنظيم عقد شركة محدودة المسؤولية وتسجيلها بالسجل التجاري ببعبدة، ووقع نظامها بصفته محامي الشركة. ومع توسع التحقيقات تكشفت وقايا أخرى شملت تنظيم وكالات باسمه وحضور جلسات ومتابعة ملفات أمام المحاكم والتوقيع على مستندات بصفة محامي. كما برز بهيد القضية اسم المدعى عليه الثاني ياسين، يلي أظهرت التحقيقات ارتباطه بمتابعته بعض الملفات والأعمال قبل ما يتوارى عن الأنظار وتصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية.

هل قضية بتتجاوز انتحال صفة مهنية لأنها بتمس مباشرة ثقة الناس بمنظومة العدالة؟ فالمحاماة منا روب وبطاقة ومعرفة ببعض النصوص، بل هي مهنة بتحكمها شروط قانونية ومسؤوليات وأخلاقيات ومحاسبة. والأخطر أنه يقدر شخص غير مخول من متابعة ملفات قضائية وتوقيع مستندات ووكالات، واللي بيطرح أسئلة جدية حول آليات التدقيق والرقابة داخل المؤسسات المعنية، وكيف قدر يستمر بهذا الانتحال من دون ما يكشفوا بوقت أبكر.

كلية هارفارد للأعمال نسخ رقمية لسبعة من أساتذتا والمحاضرين عندها داخل برنامج لتدريب رواد الأعمال. لا يقدر المشاركين من عرض أفكارهم أمام أستاذ افتراضي عدة مرات وبأي وقت من دون ما يكون بحاجة لاستراحة أو يفقد صبره، وبيمتد البرنامج لتدريبات من أسابيع وبتبلغ كلفته $699، وهو جزء من منصة HBS Foundry يلي بتوصفها الكلية بأنها مساحة عمل رقمية مبنية من البداية على الذكاء الاصطناعي، وبيستهدف البرنامج مساعدة أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة على الانتقال من التصور الأولي لبناء نموذج عمل واختبار السوق وصولا إلى إعداد عرض بيقدر تقديمه أمام المستثمرين.

تجربة بتعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة بالتعليم لطرف بيشارك فعلياً بعملية التدريب والتقييم. ميزته أنه بيمنح المتدرب فرصة المحاولة عدة مرات من دون ما يحس بحرج أو قيود زمنية، ولكن قيمته الحقيقية بتبقى بأنه يكون مكمل للأستاذ ومش يكون بديل عنه. فالتعليم خصوصاً بريادة الأعمال ما بيقوم بس على تصحيح عرض أو تحليل فكرة، بل كمان على الخبرة البشرية والنقاش والقدرة على قراءة ما وراء الأرقام والكلمات.

شهد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية رقم قياسي حيث بيع صقر أبيض ب 1.5 مليون درهم إماراتي، يعني عم نحكي عن تقريبا 400 ألف دولار أمريكي، وهيك صار هالصقر هو الأغلى بما زادت النسخة الحالية من المعرض. وبتعود ملكية الصقر لمزرعة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبيتميز مثل ما قلنا بلونه الأبيض النقي، وهالقد هو نادر ومواصفاته البدنية والجمالية اللفتة.

آخر أخبارنا لليوم، كادت طيارتين يصطدموا بسطح ملعب بيحتضن مباراة رياضية وتحديدا عن رياضة الركبي بجنوب أفريقيا خلال طلعة استعراضية قبل بدء المباراة، مما أثار رعب الحضور بمشهد كاد أنه يتحول لكارثة. التقطت الكاميرات المشهد يلي أثار الذعر بين الجماهير الغفيرة لما حلقت طيارتين تابعين لشركة طيران إقليمية على مقربة كتير قريبة من سقف ملعب جنوب أفريقيا. ويعني أكيد عبروا الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن خوف بهذا المشهد.

جوية قد تضيف مشهد استثنائي للمناسبات الرياضية، ولكن الإبهار لا يمكن أنه يكون على حساب هامش الأمان. فلما تحلق طائرات على مقربة من منشأ بتضم آلاف الأشخاص، بيصير أي خطأ بالتقدير مهم، يعني قد ما كان صغير محتمل لأنه يتحول لكارثة جماعية. كرمال هيك مثل هالمشاهد بتستدعي مراجعة دقيقة لمسارات الطيران ومعايير السلامة، لأنه نجاح العرض لا يقاس بمدى اقترابه من الجمهور، بل بقدرته على إبهاره من دون تعريضه للخطر.

بهالخبر بكون وصلنا لختام لقائنا لهلا. أكيد رجعنا الساعة 4 بنجوم الظهر مع زميلي وفاء شدياق، ولكن قبل رح نتوقف مع موجز لآخر الأخبار.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالة سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب، يعني قبل يوم واحد، أصدر الجنرال جورو، آري جورو تحديداً، القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته نشيد الوطني اللبناني بين 1920 و 1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا، كلنا تقلدا ليوم الوغى المهندة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: تحلق مسيرة على علو منخفض جدا في محيط بعلبك الغربي، أي في أجواء بلدات إيعات وحوش تل صفي وبوداي وفلوي. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان الكبير رغم ما شهده من أزمات نجح في إنتاج فكر متنوع وثقافة مشتركة جمعت لبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وأتاحت مساحة مميزة للحرية والتعدد والانفتاح، وشدد على أن مسؤوليتنا اليوم هي الحفاظ على لبنان الكبير والتمسك بنهائية كيانه وحدوده وأن نتعلم من أخطاء الماضي، وهذا يقتضي بناء دولة تحقق الإنماء المتوازن ولا تترك الأطراف خارج مسار التنمية وتصون حرية الفرد وحقوقه بما يتكامل وحرية الجماعات وتتيح لجميع اللبنانيين أن يكونوا شركاء متساوين في بناء مستقبلهم. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: The Roots, Eye on the Future، شعار جديد للميركس دور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الاتصالات أنها حرصا على تسهيل إجراءات تفعيل الأجهزة المستخدمة من قبل الشركات، لا سيما التي لا تستقبل الرسائل النصية SMS بصورة تلقائية بحكم طبيعتها التقنية، وحرصا على عدم إلحاق أي ضرر بالشركات، منح هذه الأجهزة مهلة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى لاستكمال إجراءات التفعيل، أسوة بالأجهزة التي تستقبل الرسائل النصية. وأوضحت أن هذه الفئة تشمل وعلى سبيل المثال للحصر أجهزة الإنترنت، إنترنت الأشياء IoT، وأجهزة المودم والراوتر، وأجهزة GPS والتتبع، إلى غيرها من الأجهزة ذات الاستخدامات المهنية أو التقنية المماثلة. وأكدت أن هذه المهلة تهدف حصرا إلى إتاحة الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التفعيل. انفجرت سيارة محملة بذخيرة في مدينة في ريف إدلب شمال غربي سوريا، وأسفر الانفجار بحسب معلومات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع سلطان عمان هيثم بن طارق التطورات في المنطقة وجهود حفظ استقرارها. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 33 ألف ليرة والمزود 13 ألف ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 1000 ليرة لبنانية. والأسعار كالآتي: بنزين 95 أكتان 2,571 ألف ليرة، 98 أكتان 2,589 ألف ليرة، المزود 2,446 ألف ليرة، والغاز 1,167 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: عم تمروا ونحن عم نعد ايام. امبارح كنا بحزيران، هلا صرنا بايلول، اول ايلول شتي ايلول. ممنوع وبقرار اتخذ من قبلها، ممنوع تهدى، ممنوع تروق، ممنوع ما تتعب هالتعب الحلو اللي بيخليها مستمرة بهيدا الرقية على الساحة الفنية. هيدي هي فاديا طنب الحج. تشتغل على السكت، يعني اللي بده يعرف بيعرف واللي ما بده يعرف يخبره. وبين ألمانيا ولبنان الأعمال الفنية كتير، وبدي أقلع على الخشب وإلا أنه يخزى العين عنك. اسم الله صوتك بعده هالصوت الذهبي اللي ما بيتغير. هلا بنسألها شو السر، ممكن بالتكنيك، ممكن بالتمرين، ممكن ما بعرف، ما رح أحكي أكتر من هيك. فاديا طنب الحج، بدي رحب فيكي بلبنان الحر ببرنامج نجوم الظهر. ألف تحية لألك وأهلا وسهلا فيكي. بعرف معشوقة كتير كتير كتير كتير، واليوم عندها ناس على العشاء. فاديا قالت لي بس وفاء مبلا بجي لعندك، باخد هالبريك إذا بدك وبرجع بشوف شغلي ووعي من الساعة 5. فاديا أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكي، مرسي مرسي كتير وفاء على استقبالك.
0: انت بتحب تنامي لانه بتسهري بالليل على تمريناتك؟ على
1: بالليل ما بحب اتمرن بالليل، يعني في دلني اتمرن للساعة 9 بالليل اذا كنت مضطرة، او اجمالا مراسلاتي، يعني بكتب ايميلاتي بالليل، بنظم نهاري لتاني نهار، يعني برنامجي لتاني نهار بشتغله بالليل. بس كمان هيدا الفترة البريك لألي كمان، إذا بدي استرخي يعني أحضر نتفليكس شي فيلم أو سيري، ممكن بتبلش معي الساعة 10 بالليل.
0: مهم أنه ما بتنام بكير.
1: لا نوعي ما بينام بكير، مشان هيك عندي صعوبة أني أوعى بكير.
0: ما هاي اليوم وعي ساعة 5، أنا كمان أنا من ضمن سكادجول تبعك. وعي 5 تتخلصي شغلك وتكوني بالمقابلة.
1: إيه مع شوية قلق كمان لأنه قربت من فترة كتير فيها استحقاقات وسفر وتحضيرات، قلت خليني لحق أعمل شوية رياضة، شوية تمرين، شوية تحضير لعشاء الليلة كله مع بعضه. يعني بجرب مرات بارالليل حتى أنا بالمطبخ بكون عم بسمع أشياء عم بتعلمها.
0: بصير كمان شاطرة بالمطبخ فاتيا؟
1: منه معقولة منيحة، مني كوردون بلو، بس انه فيني اعمل عزيم اكيد. اكيد ايه، بعدين بستعين باشياء خالصة من وقت
0: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال. فاتيا ضعفانة انت؟
1: ايه كتر خير الله.
0: قديش اوقات تخفيف الاكل، تخفيف الشرب؟ انت ما بتشربي على كل حال؟
1: لا ايه ما قليل كتير.
0: قليل. قديش اوقات بحس الواحد بحرمان، خاصة اذا بحب الاكل؟
1: مهضومة مبلش مقابلتك بالرجيم عاملين
0: ايه؟
1: لا
0: ايه ايه تنرجع نفوت فنيا يعني.
1: هي اللي زمان انا اللي 10 سنين بقول بدي غير شيء بصحتي، بطريقة الديسيبلين تبع الحياة تبعيتي يعني، وبأجلها. ومع أنه هلأ في ستريس أكتر من بالعادة، بس خلص أخذت قرار إن كان انتباه على الأكل الصحي، لأن بتعرف نصير نعمل فحوصات للدم وإلى آخره، بصير يبين إشياء تقولي ليه يعني أنا لازم انتبه على حالي، عندي سفر، عندي شغل، عندي التزامات. فقررت وقف كتير إشياء منهم، القهوة والكحول
0: مع أنه القهوة في دراسات تقول أنه بتفيد،
1: مش للصوت. أنا شخصيا لسه. أنا شخصيا بتنشف لي مجاري التنفس، من يعني مجاري البلع وآخره يعني. إذا بدنا نفكر في ناس ما بتضايقهم، بس هي معروف إنه القهوة بتسحب المي من الجسم.
0: أوكي. ولصوتك شو بيضرك أكتر؟ قهوة،
1: الكحول أكيد،
0: المقالي،
1: وقلت النوم ما بيسوى، بعدين قلت التمرين. يعني إذا فترة فيني أعمل بريك لصوتي على جمعتين ثلاث جمعات.

0: ماكسيموم، إذا أكثر مثل فوتبولر ولا أي رياضة هو منه عضل أو دار الصوت، بس شيء مثل العضل يعني بيرتخي ومع العمر بيصير أصعب المجريات،
1: إعادة التأهيل بتصير صعبة،
0: إعادة التأهيل بتاخد وقت أكتر. يعني مثل الرياضي الشاب بده 3 ساعات تمرين، أو البيانيست إذا كان شاب بده 2 ساعتين 3 بالنهار، إذا صار بعمر متقدم بده يصير يدوبل ساعات التمرين تيدل نشط،
1: بس طاقته ما بتتعب. يعني كل ما بتتقدم السنين كل ما يمكن الطاقة بتتعب شوي، الجسم بيتعب شوي.
0: إذا أنا معودة حالي على التمرين يعني بيتجاوب صوتي، بس مش لازم أهمله وقت طويل. يعني فيني أتمرن أنا 4-5 ساعات صوت بالنهار بدون ما أأذي حالي، بعرف كيف تقنيا شغل صوتي بدون ما أأذي.
1: تشتغلي على النفس،
0: منه النفس، منه كمان كيف بتطلعيك، إذا صوت الصدر ما تجرحي فيه، إذا صوت الرأس كيف تتغلفي. إنه دايما في هالبهلوانات بين التكنيك الغربي والتكنيك الشرقي، وبده عناية دايمة. مش يعني إذا واحد إذا رشحت بتمد معي، يعني بدي دلي منتبهة اني اخد فيتامينات وزنك والى اخره، حتى ما رشحت حتى ما يتعب صوتي حتى الى اخره.
1: لا بالنتيجة هيدي امور مهمة. الجيل المخضرم بدير باله عليها، ولكن الجيل الجديد البعض بدير باله على صوته والبعض الاخر ما عنده مشكلة. يعني
0: لكن لما بيكون واحد شاب بيكون عنده هالعنفوين والثقة بالنفس انه أنا ما حدا قدي، بعدين ببلش يبين نقاط الضعف. يعني يلي بيتعب صوته زيادة عن اللزوم يا بيعمل نودول يا
1: صح.
0: ممكن بعدين يقطع 10 سنوات مضاين، بعدين يبين عليه إنه تعب صوته، وساعتها بيخلص عمر صوته عبكير.
1: قديش عندك سرساب على صوتك؟
0: سرساب لا، ما عندي سرساب بالمطلق، ما عندي سرساب، بس عندي مرات
1: قلق
0: لما بكون تعبانة، أو لأني معرضة أني مثلا لما بعمل كتير طيران ليل وبدي أوصل مش واصلة قبل كتير وقت، معي 48 ساعة على الحفلة وعملي طيران بالليل وبوصل وبدي إرجع أخذ الترام
1: وتغيير جو
0: وتغيير مناخ، بصير ملفل في حالي وقتلاني. وأنه أنا خاصة بشغل أوروبا ما في غنج، يعني يلي بيسافر على الخليج حتى يغني بيكونوا حملينه على الراحات. نحنا بأوروبا حتى لي جراند ستار يعني بيوصلوا، عم بحكي بالمجال الكلاسيك، بيغنى الكلاسيك صح. يعني بتكون دي راح تغني بالأوبرا، بس أنت بدك تدبري حالك، بدك توصلي، بدك تحملي شنتك، بدك تاخد التاكسي، بدك تاخد الترام، بدك كذا. يعني في بالعربي المشبرح شرحطة بأوروبا، بس بنفس الوقت هالشي بيقوي، بس بيرفقوا ألا إني ما أنشبي، إني ما أبرد، إني ما شوب، إني ما هيدا.
1: فاديا ما في أكيب عمل بيروح معك؟ يعني ما ضروري يكون الأكيب من هون، تكون من هونيك الأكيب من هون؟
0: لا، من هون لا،
1: بتروحي لوحدي؟
0: عطول لوحدي، هونيك بيكون الكل ناطرني. يعني بيجي حدا بيخدني مرات على المطار، أمور مأمنة طبعا، بيكونوا محجوز الأوتيلات، محجوز كل شيء، بس شغل سبورتيف أكتر هونيك. يعني هيك في طبيعية إنه مثل ما بيعيش الأوروبي، بيعيش بلا خدمة بالبيت، بيعيش بلا مساعدة، بيعيش بلا هيدا، بالاتكال على الزيت. وبما إنه أنا عشت 10 سنوات بألمانيا، دونك كل الأشخاص اللي بيشتغل معهم إذا كان رايح أغني بالفيلارمونية ولا بشاتلي ولا في بي بي بي بي بي أوبرا برلين ولا ما بعرف وين ما بكون عم بغني، هلا قريبا ببلجيكا وهيك، كنت بسكوتلندا من جمعتين،
1: ما عليك.
0: حدا يعني ما حدا بيقول لك تعي تغنجيك بعت لك الليموزين، مدام نحن ناطرينك في شوفر بيكون ماسك قيافته باسمك، عرفتي كيف. بس في هيك سرعة بالشغل وسرعة بدك تكوني على طول حاضرة. مثلا عندي كونسير أنا ب20 أيلول، ما عندي ولا تمريني معهم، تمريني وحدة الجنرال
1: أوف.
0: إيه يعني ما علي، يعني أنا بيبعتولي 60 صفحة نوتة تاعي حاضرة، مش إنه تاعي تنعلميك أو تاعي تندربيك، تجي حاضرة بتعملي تمريني مع الأوركست وبتطلع بتغني. فنوع طريقة الشغل مختلفة كتير، فيها أكتر بدها جبروت يعني.
1: بس وين أحلى؟ أكيد أحلى الرياحة.
0: أحلى الرياحة، بس في بحب الإكسبوجر تبع أوروبا أنا. بحب الـ الـ الـ الكريتيك دار يعني النقاد الفنيين بحبهم بأوروبا، بحب كيف المهرجانات، بحب الجمهور كمان هون، بحب الجمهور بس غير نوع غير نوع. هونيك يعني بتكب الإبر بتسمعي رنتها ما بيدق ولا مرة التليفون، مو مستحيل يدق التليفون
1: كلاسيك يعني، ربيانين على
0: يعني مستحيل حدا يحكي مع اللي قدامه أو الوراء أو اللي حده، مستحيل يدق تليفونه بالغلط. هون ما في كونسير بتحضري إلا ما بيدق تليفون. بالكنيسة بيدق التليفون
1: صحيح،
0: بيردوا بيرد على التليفون بالكنيسة. إنه في شيء مش طبيعي، هالانضباط موجود بأوروبا بحبه، هون مش موجود.
1: شو في شيء موجود هون بأوروبا مش موجود كنت بتتمنى يكون بأوروبا أو لا تعودتي خلص؟ العاطفة الزايدة
0: ما أجاب بالي ولا مرة هالسؤال. شو اللي موجود هون بحبه؟ هن الناس، ناس هون، كرم الناس هون مش طبيعي. يعني هون بيحملوك على الراحات يعني، إذا بيحبوك أكيد هوني كمان بيضرونا من بعد الكونسيرت يهنونا الناس ويصور معنا.
1: بس كل واحد
0: معنا
1: عنده أسلوب، كل واحد عنده
0: أسلوب طريقة. مختلف الأسلوب مختلف، هون في حرارة بشرية كتير. هونيك طبعا طريقتهم بيحطوا لك ريسبسيون من بعد الكونسير وبيجوا بيهنوك، بيجي مدير الفستيفال بيهنيك، المنظمين كمان. بس انه ما هون بتلاقي الناس بتنطر برات الصالة حتى بتلاقي 30-40 شخص ناطرينك حتى يحكوك ويتصوروا معك. هونيك اقل يعني، بيجوا بيحضروا الكونسير وبيرجعوا على بيتهم.
1: فاديا انت اوروبا يعني خليج دول عربية نادر ما بتروحي،
0: قليل عاملة حفلات. ايه عاملة حفلة لانه ستيل تبعي منه مطلوب اقل اكيد. بس انه مثلا البحرين عاملة 3-4 حفلات، عاملة ابو ظبي.
1: طب ما فيك تعدلي بالريبرتوار تبعي؟
0: سلطنة عمان عاملة 3 حفلات بالأوبرا تبع سلطنة عمان.
1: أوبرا بس أنه ريبرتوار تبع فاديا تومب، وفاديا يخزر العين صوتها يعني بغني كل الأنواع مش بس الكلاسيك. أنت طبعتي بالكلاسيك؟
0: لا بحب البوب كمان يعني، بحب اللي بلشت أنا تلميذة المدرسة الرحبانية يعني الغنية اللبنانية. أنا بحب غنية يعني، عملنا تكريم لـ70 سنة هلأ مهرجانات بعلبك بعجلتون. أنه اللي غنيته غنيت المحبة أعطيني هاي وغني. كمان غنية لبنانية لإياد كنعان وشغلة بالفرنسي يعني كمان. بس انه بحب غني الغنية اللبنانية بحبها.
1: بس يعني كان فيك تعملي حفلات اكتر، خلينا نقول بلبنان يمكن ما فيك هلأ المهرجانات القوية، بس حتى برا كان فيك تعملي وتعدلي مثل ما قلنا بالريبرتوار تبعك، وتاخدي من ساعة وغنية، تاخدي من الاغنيات اللي عاملين لك اياها الرحابني، غنية زياد اللي عمل لك اياها. انت صرت تحسي حالك هونيك بالكلاسيك.
0: بدك ما تنسي انه انا ما بنظم حفلة لفاديا بريبرتوار فاديا. انا بنطلب لا مثلا غنيت مع هالاوركسترا بيقولوا لي هني بيبعتوا لي البارتيسيون بدنا اياك تغني هالبارتيسيون. يعني مش طالعه اعمل اغاني منوعات،
1: لا عم بحكي بالمنطقه هون بلبنان وبالدول العربيه.
0: بالدول العربيه
1: ممكن بالسعوديه هلا يعني السعوديه
0: قدمت بالبحرين. انا طلعت سيدي دوبل سيدي يعني البوم سنه 2020 للكومبوزيتور اللبنانيه. بس الكومبوزيتور اللبنانيه مش يعني كان في بيناتهم غادي الرحباني، شرب الروحانة، مارسيل خليفة، هيدول حطيتهم بالريبرتوار. بس وسمير سمير خيي سمير تومب. بس حطيت اشياء كمان معاصرة يعني الفن يعني الكتاب الموسيقية اللي هي كلاسيكي معاصر. مثلا البحرين هيدا هو سنتر كولتوريل كان لشيخة مايل،
1: كان بده هستيل،
0: كان بده هستيل. بس انه ما انطلب لأماكن اخرى، ويمكن ما عملت اللازم انا حتى
1: يمكن ما سعيت
0: يعني. ما سعيت بصراحة. كتير مرات هلأ عم ننسأل يمان وانا اذا بنعمل شيء مشترك بأغاني منهم لإلي منهم لإلها منهم هي عم بتلحن لي كمان عملت لي
1: اسم الله عليا يا من، بدنا نوجه لها تحية يعني.
0: إيه عندها كونسيرة هلا سولد اوت ب 9/9 يعني بالاسبوع الجاي
1: مترو المدينة،
0: بمترو المدينة. وعندي مشاركة صغيرة معها
1: انت. ايه لانه راح فايرل،
0: هي ملحنت لي
1: مرفرف الدلالي غنيتيها انت وياها. إيه. وهالديو راح يعني ما بعرف قديه حصل مشاهدة،
0: مليون ونص، مليون ونص، اكثر من مليون، قطع المليون ونص مشاهدة.
1: ما كان في تكلف، كان فيها القطع طبيعية.
0: ايه بالبيت بالصالون.
1: بالصالون.
0: نحن على الكنبية.
1: صحيح. صح يعني. قديش قديش بس تكوني حدا ليامان، يامان بتاخد ثقة منك، وانت شو بتاخدي منها؟
0: بتعرفي انه الثقة متبادلة. ليه؟ لانه انا دايما بحاجة لحدا يعزف لي حتى اغني، وبحاجة لحدا يوزع لي حتى يكون محمولة بالتوزيع الموسيقي. الشيء اللي موجود معي بأوروبا برا هون ما خطة كتير هالتجربة. فيمان هي بتكتب موسيقى وبتوزع
1: مع العلم سمير نجلو تحية، سمير
0: سمير صحيح. أنا عملت حفلات. مزبوط. بس سمير صار مرات بحب يعزف، مرات بيقول لا حدا يعزف عني وإلى آخره.
1: ابنه لسمير كمان،
0: سمير ابنه لسمير عم بيعمل موسيقى أفلام.
1: أوكي.
0: وموسيقى أوبرا وموسيقى باليه وإلى آخره. ما كتير عم بيخوض بالأغنية الخاصة يعني،
1: وطالما في يمان بنتك يعني.
0: إيه مزبوط. إنه أنا كتير بحب لو نشتغل جورج وأنا مثلا في ترتيلة كتير حلوة، هي ترتيلة من عمل منها بويم سامفونيك من لحن لسمير خيي. جورج حابب يوزعها وتلعبها أوركستر سامفونيك وأنا غنية. فممكن يعني بيصير في تعاون على هالصعيد. وإن شاء الله ما بنعرف الأيام شو بتخبيلنا يعني، كلنا أكيد. سوا كعائلة.
1: أنت عم تقولي لي يمان بيصير في ثقة متبادلة لأنك بحاجة لحدا يوزع ولحدا يعزف.
0: 100% مثلا هلأ بحفلتها هي موزعة ويكيت بالموسيقى وإلى آخره، أنا بجي هيك
1: نسمة
0: إيد لقدام، نسمة إيد لقدام، إيد لورا
1: نسمة.
0: إيه إذا بدك.
1: صحيح. فادية عندي كتير مشاريع بأوروبا. هلأ عم تشغلي عم مشروعين ثلاثة سوا.
0: إيه صح؟ عندي حفلتين هلا بأوروبا.
1: وين؟
0: واحدة ب
1: كنت عم تقولي بلجيكا؟
0: لا هلا اثنيناتهم بألمانيا، واحدة ب بجلادباك، جلادباك اسم المنطقة بشمال ألمانيا حد دوسلدورف. هيدي مع الأنصاب اللي أنا بغني معه الألماني، أنصاب الألماني سرباند، بغني معهم من 40 سنة يعني وقت ما كنت طالبة. طبعا عندي الأداء السولو يعني المنفرد لألي. بعدين عندي ب20 شهر كمان بألمانيا حد فرانكفورت بأوتربيرغ. عندي بدي غني ستابات ماتر لكارل جينكينز. هي هيدا عمل موسيقي لمؤلف إنجليزي سير كارل جينكينز. عندي دور كبير فيه. بدي غني 4 آريا 5 آريا فيه. هو بيكتب بهيدا العمل باللغة الإنجليزية، بس مختار مقاطع بالفارسي.
1: بالفارسي،
0: بالفارسي وبالأرامية،
1: بالأرامي.
0: فعمل كتير حلو وصعب وعم بحضر له.
1: بتعرفي ما بعرف مين كان معي من فترة كمان حكي عن الأغنية الأرامية، عم ترجع هيئتها تعيد أمجادها اللغة الأرامية؟ ما بعرف.
0: الأرامية هي اللغة، هي السريانة. هو هي زيت أنا بس بس الأرامي هو اللغة الدارجة كانت بهذيك الأيام يعني اللغة الشعبية. والسريانة هو اللغة المكتوبة. مكتوبة.
1: الله يرحم البابا كان يقرأ سرياني. يقرأ بالعربي يعني. يكون مكتوب سرياني يقرأ على الجمعة العظيمة. صح مكتوب.
0: إنه ما عارف رين.
1: سينك ساري سموه. سنكسار الكتب اللي فيها سرياني يعني اللي مكتوب سرياني. الأرامي هو اللغة المحكية.
0: صح.
1: كيفك باللغة الأرامية؟
0: أنه برتل كتير بالكونسرات برا مطلوب لما بتعمل موسيقى قديمة يعني ميديفل ميوزك باللاتيني كتير بيحبوا يخلطوا معها بوجودي أنا سرياني فتعلمتهم كلهم يعني من جوزي بيعرف سرياني بيعرف يكتب ويقرأ سرياني وبيعرف يترجم للسرياني فبيساعدني فيهم بقراءتهم كمان بير خليل رحمة له فضل يعني تعلمت معه بير الله يرحمه بير كسرويني كمان تعلمت كتير معه أشياء بالسرياني فطبعا ما بحكيها بس لأنها لغة سامية يعني بتشبه العبراني وبتشبه العربي فلفظة لفظة مش صعب أكيد.
1: فاديا وينك من المسرح الغنائي برا؟
0: في جروب من كورسيكا اسمهم أفيليتا كتبوا مسرحية من كم سنة أوليس سانتير اسمها كنت عم بلعب فيها دور بينيلوب كنت عم دور غنائي وتمثيلي باللغة الفرنسية هيدي مسرحية برمنا فيها بعدة مدن بكورسيكا ورحنا فيها على مارسي ياريت فينا نجي فيها على لبنان يعني لأنه اللبناني كلهم بيفهموا بلبنان كلهم بيفهموا فرنسي وموسيقتها كتير جدا حلوة يعني
1: قدي استمرت
0: هي ما بيشتغلوا كل ليلة بيدوق بيعملوا تورنيه يعني أوكي. يعني بسفرة واحدة
1: لأنه في مسرحيات تبقى 10 سنين و15
0: لا منو ميوزيكال هيدا منو ميوزيكال بس
1: وينك من الميوزيكال
0: ما عملت ميوزيكال
1: مندق بيبك
0: لا بس لما كنت مع الرحبيني لا
1: قبل بألمانيا عم بحكي بأوروبا
0: لا لأنه
1: غريب
0: لا لأنه
1: لأنه لأنه فادية أنت اسم الله عليك شكل وصوت يعني
0: الميوزيكال بده رقص الميوزيكال بده رقص انا ما خضت تجربه الرقص رونزا بيلبق للرقص يعني عملت إليب كان عندها دور
1: صح.
0: رقص وغناء وهيك رونزا موهوبه للرقص اكثر مني انا بعتقد في جديه معينه بصوتي هي جذبت أعمال معينة وأنواع موسيقية معينة لإلي أكثر من الميوزيكال الميوزيكال بتعرفي في كتير هيك في مرح في نطنطة في رقص
1: صحيح.
0: في مش كمان في أدوار للألتو وللميزو سوبرانو بالميوزيكال يعني بس لا مندق بيبي
1: يعني قد ايه في نقاد وموسيقيين يعني بحبوا اصوات طمب اكان امال ولا رونزا ولا فاديا بس في البعض منهم بيقولوا رونزا صوتها كتير حلو امال صوتها كتير حلو بس فاديا شيء تاني
0: بعتقد مسألة ذوق
1: الألتو
0: هيدي ايه. مسألة ذوق هلا في عنا بالشرق بيحبوا الأصوات الدافية الواطية
1: الجراف
0: ويمكن هالشي بيرجح إنه تسمعيها أكتر إنه يي منحب الصوت الدافي منحب الصوت العريض منحب الصوت الرخم وإلى آخره بس هيدي بترجع مثل ما قلت لك مسألة ذوق
1: اشتغلتوا كم حفلة سوا أنت وسمير وأمال ورونزا يعني وكانوا كتير ناجحين وكل حدا عم يعطي فوا يعني بس كنا على أساس أننا نحن خلص قلعوا مشيوا سوا وإز توقفوا
0: عملنا كتير حفلة استمرت منيحة على سنين رحنا على أبو ظبي عملنا حفلات رحنا عملنا بأوروبا بفرنسا
1: بس
0: ببلجيكا
1: بس مثلا بالسنة حفلة أو حفلتين مش هون يعني عطول في حفلات لأيكون
0: ايه والعالم ايه هيدي بدأ هيدي بدأ مانجمنت من نوع آخر
1: منشان هيك
0: ايه إذا ما في إلا مانجمنت من حدا بيع لأنه الفن الرائي ما بيكفي بديك
1: وما
0: بدك بيع لإله
1: وما
0: لا فيك تبيعي فيك تبيعي بس بده بيع خصوصي لإله ونحن في تنازلات كمان من الأساس ما بنعملها إنه ما بنغني إلا مسارح ما بنغني فنادق ما بنغني مطاعم ما بنغني كذا مع إنه هيدول بيعملوا انتشار
1: صح
0: يعني بأيام زمن فيروز وسلوى الأطريب والمغنيات الكبار كانوا أجمالا هيدول كلهم بيرفضوا يغنوا بفنادق وبحفلات فيها أكل وطاولات وكازينويات وإلى آخره فنحن تأثرنا بهالجيل يلي ما بده يغني بالفنادق.
1: وانتو شغلتوا مع الرحابني
0: يعني. وغنينا مع الرحابني فما خضناها التجربة. من بعدنا نحن الجيل اللي اجا من بعدنا يلي قالوا ما فينا نتكل على المسرح وما فينا نتكل على كونسرات وإلى آخره، بدنا عم نطلع على الخليج على كازينويات على إلى آخره، هيدا اللي بيمشينا وهيدا اللي مشيهم.
1: صحيح صحيح. الشغل مع الرحابني أكيد ثروة كبيرة، ولكن من ناحية سيف ذو حدين صح؟
0: سيف ذو حدين ما بعرف، الحد التاني ما بعرفه أنا، سلبية الحد التاني ما بعرفها.
1: المقارنة يعني، خلينا نقول رونزا حكيت معي على الهواء أنه المقارنة ظلمتها كتير،
0: لأنه نحن أول ناس اشتغلوا معهم الرحبيني من بعد فيروز، من بعد
1: خلاف مع فيروز مع حفظ الألقاب أكيد،
0: من بعد خلاف عاصي وست فيروز الله يرحمه عاصي والله يرحمه منصور
1: والله يرحم الياس
0: من بعد ما من بعد هالخلاف والفراق والفراق الفني مش بس الفراق البيتي
1: صحيح.
0: يعني نحن تقدم لنا هدية، بس هالهدية كان إلى
1: مفخخة كانت
0: مش مقصود إنها تكون مفخخة مش مقصود بحقنا انها تكون مفخخه، بس كانت
1: مش بحقكم يمكن، بس انه
0: بس ما نلعب دور بحقنا. وبعدين ما تنسي فيروز ناس بتعبدها، ايكون فيروز، فهالايقونه كان عندها الامينين لها بالصحافه. هلا الصحافه تغيرت، صار في اجى جيل جديد من الصحافه ما بقى يمكن يسمعوا فيروز
1: صح.
0: فالناس اللي كانوا أمنين لهالتراث بالنسبة لهم كان وجودنا نحن على الساحة إنه شو جايبين هالولايدات، فكركم تعبوا هالفراغ ببنات بنت عمرها 17 وبنت عمرها 19-20 إنه هيدول خلقوا مبارح بدهم كتير حتى يقدروا يعبوا بالأصل يعني. فكان لازم ينعطانا أدوار تلبق لعمرنا بحت ميوزيكال يعني، مثل ما مروان وغدي وأسامة اشتغلوا مع رونزا وعملوا لنا أشياء بآخر الصيف وهيك، هيدا كان جونا مش جونا. مع أنه رونزا بعترف أنه نجحت صح. بدور الشخص بيات البندورة بالشخص لعبته كتير حلو وغنت كتير حلو وبكتير فريشور بهيك نضارة غنيت، بس خلص من مجرد انه تحطيها بهالبوز هيدا المدفع بهيدا الإطار صار في ردة فعل. بلبنان بالوطن العربي ما صار فيها ردة فعل، قبلنا دغري يعني بالأردن كنا كتير محبوبين، بالضفة الغربية كنا يجيني مكتيب لا تحصى أنا من من من من من فلسطين، من الضفة الغربية، من الأردن، ومن من العراق، من البحرين، من الخليج، بالوطن العربي دغري قبلنا كانوا متعطشين لأصوات جديدة وجوه جديدة. هون ما حدا يدق بالأيقونة
1: وحابين الجمال كمان كانوا
0: وعندهم انفتاح، ما عندهم هالتعصب لصورة وحدة لأيقونة وحدة. يعني شوي أكلنا الضرب بس.
1: يعني بتذكر أنا الراحل جورج إبراهيم الخوري بالشبكة حط الفيروزيتين الجميلتين بإعاز من مين ما بعرف،
0: لا الفيروزيتين الجديدتين
1: مش يعني الجميلتين،
0: الجديدتين
1: أوكي.
0: يعني مثل كأنه في وحدة عتيقة أو في اثنين جديد كمان مش منيحة.
1: لا
0: يعني نحنا ما انبسطنا لما شفناها، مع انه كنا ما كتير نعرف نميز شو ممكن ندفع حقها شغلة شو ممكن ندفع حقها. ورونزا اكتر مني بكتير لانه هي كانت خلصت المدرسة، انا كنت بعدني تلميذة مدرسة، فكانوا هو دفشينا لقدام اكتر مني باعتبار انها متفرغة اكتر مني. انا لما اشتغلت المؤامر مستمرة كنت روح من بعد المدرسة دغري على المسرح تحضر حالي وارجع بعد نص ليل ادرس وقوم الساعة 6 على المدرسة. مشان هيك جربوا انه يخففوا علي ضغط انا،
1: والضغط كان على رونزا،
0: الضغط كان على رونزا ودفشوها كتير لقدام. أكيد نالت شهرة وأكيد انعرفت وانكتب لأغاني كتير حلوة وبعده هالتراث انعرفت فيه، بس
1: دفعت حقه،
0: دفعت حقه غالي يعني. يمكن هي ما بعرف إذا إذا إذا رجعت الأمور، لو إذا واحد بيرجع بالزمن لورا بنفس الطريقة بتخوض الشغلة ما بعرف.
1: أنت؟
0: أنا ما كتير انأذيت، ما كتير انأذيت، وبعدين أنا تركتهم بكير. أنا تزوجت عمري 19 سنة، عملت معهم عمل واحد مسرحي من بعدها وفليت. عملت إشياء مصورة للتلفزيون، بعدين رحت على ألمانيا حتى أدرس موسيقى وخضت تجربة مختلفة تماما بس فدتني
1: وعجبتني.
0: كان عندي تجربة عجبتني كتير يعني، هي إجت صوبة أكتر ما أنا رحت صوبة، وأنا كنت متلقية جيدة وبسمع الكلمة فمشيت بالخط اللي هو شوي موسيقى كلاسيكية على انتلكتوال يعني.
1: للإليت هون ولكن مش برا للإليت، لأنه كلهم متربيين على الموسيقى كلاسيك برا.
0: كمان للإليت كمان؟ برا، بس الإليت برا أوسع بكتير يعني. الإليت هون بلبنان بتعمل يمكن 1000 زلمة اللي هن بيروحوا بيحضروا كونسيرات الكونسيرفاتوار الأوركستر،
1: وأوقات بور لا فورم بيروحوا أوقات ممكن ما بيكونوا كتير كتير كتير بهذا النوع من الموسيقى.
0: خلينا نعطيهم هالكريديبيليتي ونقول إنه لا بيقدروا، مش هيك راحوا. يمكن هني أكتر من 1000 عم بظلم إذا اللبنانيين، إذا قلت الإليت هي 1000، لا في كذا 1000، بس برا عم تحكي بالملايين. ما هي كلها نسبة. إذا ألمانيا 80 مليون زلمة، إنه إلا ما يكون في عندك 4 مليون 5 مليون بيتابعوا،
1: ويمكن أكتر،
0: ويمكن أكتر.
1: أكيد. أخذت الباسبور الألماني؟
0: لا. لا، لأنه تركنا قبل ما شنغن
1: يصير في اتحاد أوروبي.
0: في اتحاد أوروبي تركنا قبل بسنة. من بعد ما نحن تركنا تغير القانون وصاروا بيعطوا باسبورات.
1: وعلى كل حال هني بيقولوا أصعب جنسية وأصعب باسبور هو الباسبور الألماني، لأنه يمكن بيعتبروا حالهم أنه هني من إيه مثل أنه هني راس بور يعني، ما بيعطوا باسبورهم لمين مكان أو ما بيعطوا بس أنت منك من مكان بالنسبة لهم وبالنسبة للعالم كله. بالنسبة لنا أنت منك من مكان
0: أكيد يعني. لو كان بعدنا لو بقينا هونيك بس 3 سنين زيادة كنا
1: كان مفروض يعني. إقامة، كون في إقامة.
0: نحن كان عندنا إقامة، كنا مقيمين هونيك على 10 سنوات ودرسنا واشتغلنا
1: طيب.
0: إيه بس مش مثل بفرنسا، لفرنسا القانون أهين. في ناس كان إلا عايشة هونيك 25 سنة وما أخذوا الباسبور، أخذوه لما فاتت ألمانيا
1: بالاتحاد الأوروبي. يعني أول شيء بدي أقول لي أتمنى لك التوفيق بحفلاتك اللي عم تعمليها بألمانيا وتعمليها بأوروبا، ولا يمان بدي أتمنى التوفيق.
0: ما الله راد،
1: لأنه
0: لا أنا انبسطت لها، لأنه إنه يعني قبل بعشرة أيام من الحفلة كانت سكرت الصالة.
1: حلو كتير. شو أول نصيحة بتعطيها ليمان أول ما بلشت يمان بهيدا الدومين؟ شو النصيحة اللي أعطيتيها إياها بينك وبينها؟ وشوشتي
0: إياها؟ يابان كان اتجاهها بس للإنجليزي وللأجنبي لأنها بتبرع فيه. أنا ويوسف جوزي قلني لها إذا بدك استمرارية وقت طويل بدك تخوض بالكلمة اللبنانية، الكلمة العربية. فهيدي أول شغلة نصحناها فيها وبلشت، ودغري تغير الوضع. بلشتها بأول غنية immigrant song يلي هي عم تغني إنجليزي، بدل ما هي تغني العربي قالت لي بتعرفي تعي انت غني العربي تعي. واصلا هي الكلمه بتقول لما امي كانت تغني لي وبيفوت صوت امها عم بغني لها بالعربي. ساعتها هي بلشت تستحلي، شافت انه هيدا الغنيه لقيت رواج لانه فات صوت عم بغني
1: بالعربي.
0: بلشت هي تكتب بالعربي وبلشت تلحن اغاني بالعربي، وشافت انه هيدي خلص ما في مهرب منه، ما فيك تعملي كارير، تعملي تخوضي مهنتي كمغنية بالشرق الأوسط لبنان والبلدان العربية إلا ما تغني عربي.
1: صحيح. وبدك طعمي أجنبي إذا بتحب تغني أجنبي.
0: صحيح. وبعدين هلأ بعدنا دايما بسمع له، وإذا لاحظت إنه في ميل بالمخارج الألفاظ تبعيتها إنها تكون ناعمة زيادة عن زوم لازم تفخمهم أكتر تحت يكون
1: ديكسيون
0: الخي والضاد وهيدا تعب التم، لأنه إذا اللفظ كان رقيق كمان بيطلع الصوت طبعه مش عربي. فهيدا منشتغل عليها أنا وياها دايما، بقلها مش عم نغني تلياني، مش عم نغني فرنسي، وعم نغني عربي، بدنا نعب بنعب تمنا عربي.
1: على كل حال أنت كمان بس يشوفك عم بتغني، بس نشوفك عم بتغني الديكسيون تبعك يعني قديش قديش مسؤولة حتى بالفورم تبع تمك يعني قديش الكلمة بتطلع.
0: وبتعرفي انه هيدي قويت معي بألمانيا، لانه هن كتير بيشددوا على اللفظ. يعني لقد ما كانوا يقسوني باللفظ دليتني اشتغل حتى اخدت اعلى علامة باللفظ.
1: مثلا
0: اذا كلمة بتخلص بتي ما فيك هيك تنعميها، اذا قلت لايشتيكايت بدها تنزل مثل السكين عند الألمان. يعني لازم تسمع كل حرف بالآخر وبالأول وبالنص. مشان هيك بالعربي أنا بيهمني كتير أنه يكون اللفظ مخارجه صح.
1: صح، يعني مثلا هلأ منشوف كبار المغنيات والمطربات أوقات أسميهم قد الدنيا بس ما بفهمه. مخارج الحروف عندهم عاطلة.
0: يعني هي مش صعبة انها تتغير عندهم، بس بدها مين يكون معهم بالستوديو يقول. يعني لما يمان كانت عم تسجل اخر اغنية لإلها قلت لها خليني يكون معك بالستوديو وعيدها
1: كرمال مخارج الحروف،
0: كرمال مخارج الحروف، الا هون بديك تفخمي اكثر، هون بديك تشدي عالدال وعالتي وعالسي وعالى اخره. هيدي كل اللي بيغنوا اجنبي، لان الاجنبي ما بيشدوا، الانجليزي ما بيشد، الانجليزي مثل كانه واحد فيلت المغايط تبع تمه.
1: مرشان هيك. فاديا، انت باللجنه الموسيقيه بالميركستور، وبخمس الشهر ايفنت الميركستور. وانت اجلتي سفرك ما بعرف، ولكن
0: لا هني زبطوا جربوا يزبطوها انه اكون انا موجوده
1: انك
0: كمان
1: تكوني موجودة.
0: يعني بين انا وغيري. يعني
1: قد ايه راضي عن نتيجه السنه؟
0: بتشبه كتير اشياء انا صوتت لها. هلا في اشياء بتخرج عن الكنترول، مش كنترول، انه انا ما في يكون ما لي حق يكون عندي كنترول. انا بعطي رايي، بجرب اني غيري يعني مرات، بانه اذا كانوا رايحين صوب شغله منا مشغوله بشكل جيد، كتوزيع، ككلام، حتى اداء صوتي والى اخره، بقول لهم فينا ناخذ بدله هي مثلا او شيء، بجرب اقنع الباقيين، لانه في ميل انه ياخذوا شو حب الجمهور العريض. بس الجمهور العريض ذوقه سهل. يعني لازم نكون عنا تطلب أكتر.
1: كان في كتير ديباس سنة باللجنة الموسيقية؟
0: اللجنة الموسيقية لا. لا بصراحة، في نادر خوري، في وديع
1: عقل،
0: في أبي عقل، وفي
1: شارل شليلة.
0: نحن كلنا على فرد موجة. أربعتنا
1: راضين عن النتائج.
0: في يعني كمان عبدو منذر
1: كمان. كيف عم بتوافق بين الشق الأكاديمي والشق اللي العالم بتحبه؟ بتجرب توفقي ولا لا؟
0: لا أكيد. أنا بفهم إنه إذا يعني إذا في حدا مثلا كان عامل شيء أوبرا بالعربي أو شيء، ما مش إنه ما حطيته نمبر واحد لأنه عم يغني أوبرا. أوكي. لا مش لأني
1: عم تحكي عن الهاشم،
0: نسيت بصراحة.
1: إنه غناك القلب وبالفصحى.
0: مع إنه حلوة، بس إنه كتير حلوة، بس كتير. مش بالضرورة بتطلع مع الأولى أو شيء. يعني بس بحطها بقربها على الفيناليست. بس إنه بياخد بعين الاعتبار إنه الأغنية لازم تكون كمان عم تتوجه نوعا ما لجمهور عريض، مش إليتو بس. بس كمان لازم تكون يعني فيها سهل ممتنع.
1: صحيح. فادية طنب الحاج، ألف تحية لك.
0: ميرسي.
1: شكرا على حضورك. بعرف قدي معجوقة أنت، ورغم هالشي كنت معي بقلب استوديو. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيك.
1: منحترمك كتير، منحترم موهبتك ومنحترم مسيرتك. وعبرك منوجه تحية لأمال ولرنزة ولسمير. وإن شاء الله مرجع منشوفكم مجموعين سوا.
0: الله راد، الله يسمع منك.
1: أهلا وسهلا فيك فادية طنب الحاج. مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر. نلتقى الله بريد بكرة ضمن برنامج بلا جمرو. جمرك وضيف برنامج بلا جمرك الصديق الزميل بول عباس، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

طابت أوقاتكم. الجولة المحلية من لبنان الحر. قصف فوسفوري على علي الطاهر والبث الإسرائيلية تقديرات بمقتل معظم عناصر حزب الله داخل المرتفعات. عون لا غنى عن الدولة واللبنانيون تعبوا من الدويلات. قائد الجيش في عمان والملك الأردني يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان. عز الدين على السفير الأمريكي ترك لبنان وشأنه، وحزب الله لن يتخلى عن السلاح.

0: التفاصيل مع راني غصيبي وجان حتشيتي. التصعيد مستمر جنوبا، تفجيرات عنيفة وتوغلات وقصفا، وبين طهران وواشنطن أيضا. حزب الله على سلاحه، وترقبا لجولة تفاوض جديدة في روما غير محددة الموعد بعد، لا جديدة سياسيا. ويبقى الترقب الثقيل سيد الموقف، وبالتالي الحلول مؤجلة حتى إشعار آخر.
1: فقد استمر الضغط الإسرائيلي على تلة علي الطاهر، وأوردت منصات تابعة لحزب الله أن حفارة إسرائيلية ضخمة واصلت أعمال حفر الصخور في المرتفعات وفي موقع الدبشي. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن القيادة الأمنية العليا ناقشت في الآونة الأخيرة مسألة استمرار السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، لافتة إلى أن ثمة تقديرات تشير إلى مقتل معظم عناصر حزب الله الموجودين في مرتفعات علي الطاهر، وإلى أن البحث تطرق إلى تسليم المنطقة للجيش اللبناني.
0: ميدانيا أيضا، قصف الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المناطق بين علي الطاهر والدبشي ودوحة كفر رومان وأطراف حداثة وبرعشيت والمنصور وحولة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة رشاف.
1: في الأثناء أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء الدفاع يبحثون اليوم المهمة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني، وأكدت وزيرة الدفاع الإيرلندية أن بلادها ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
0: عون الرهان بإنهاء الحروب والانطلاق نحو بناء الدولة. مارسيل العيلي.
2: في ذكرى إعلان لبنان الكبير التي تصادف اليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الرهان يكمن في المرحلة الحالية على إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة، فهي وحدها المرجعية لكل اللبنانيين. وفي الإطار نفسه شدد رئيس عون على أن الدولة تحمي الجميع، وأن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، وأشار إلى أن الخيارات التي اتخذها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة. وأبلغ رئيس الجمهورية بطريرك الأرمن الكاثوليك رفائيل بيدروس 21 من سيان أنه ليس ضد الأحزاب، ولكن على هذه الأحزاب أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة ولا تدميرها. في مجال آخر، وأمام وفد من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة بشار الأسمر، شدد رئيس الجمهورية على أن الصندوق هو لجميع اللبنانيين وليس صندوقا مذهبيا أو حزبيا، ودعا الوفد إلى المحافظة على الأموال العامة لا سيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي. وأشار رئيس عون إلى أن الفساد هو المشكلة الأساسية للبنان، وأن محاربته تكون عبر قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي. رئيس الجمهورية بحث التطورات السياسية مع النائب أديب عبد المسيح، كما عرض مع المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر شؤونا قضائية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان الكبير رغم ما شهده من أزمات نجح في إنتاج فكر متنوع وثقافة مشتركة جمعت اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وأتاحت مساحة مميزة للحرية والتعدد والانفتاح. وشدد على أن مسؤوليتنا اليوم هي الحفاظ على هذا اللبنان والتمسك بنهائية كيانه وحدوده، وأن نتعلم من أخطاء الماضي، وهذا يقتضي بناء دولة تحقق الإنماء المتوازن ولا تترك الأطراف خارج مسار التنمية وتصون حرية الفرد وحقوقه بما يتكامل وحرية الجماعات، وتتيح لجميع اللبنانيين أن يكونوا شركاء متساوين في بناء مستقبل بلدهم.
0: في المواقف أيضا، عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين دعا السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى ترك لبنان وشأنه.
3: وإذا أراد السفير الأمريكي مساعدة لبنان فليعمل على إخراج المحتل الإسرائيلي وليخجل من إدارته الإرهابية التي تغطي كل جرائم هذا العدو. نحن لا نثق إلا بمقاومتنا وبسلاحنا الذي لن نتخلى عنه، وضمانتنا هي المقاومة ووحدة شعبنا والسير على هذا الخيار، وسيبقى رهاننا على هذه المقاومة التي ستخرج العدو آجلا أو عاجلا.
1: عضو كتلة حزب أيضا إيهاب حميدي قال:
4: على الرغم من تآمر السلطة اللبنانية على شعب وعلى أهل وعلى جزء من لبنان يمثل قلب لبنان وهو الجنوب التاريخي، كونوا على ثقة أن هذا الإطار ذهب إلى غير رجعة، وسقط قبل أن يولد، ولد ميت، وأن ما يحاول البعض سواء في الخارج أو في الداخل اللبناني من أن ينعشه من خلال شد العصب ومن خلال التجرم على بيئة المقاومة إنما هو هباء منثور لا قيمة له،

0: زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأردن، حيث عقد لقاء بين الملك عبدالله الثاني وقائد الجيش في حضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية في قصر الحسينية الملكي. في خلال اللقاء أكد الملك الأردني وقوف المملكة إلى جانب لبنان، كما أبدى الملك دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية الذي سيعقد في باريس.
1: في صربيا، عرض وزير الدفاع ميشيل منسا مع نظيره أهمية التمسك بالمبادئ التي أرستها حركة عدم الانحياز، وفي مقدمها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها واعتماد الحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات. وأكد منسا تمسك لبنان بهذه المبادئ، مشددا على ضرورة صون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل لأراضيها.
0: تسلم وزير الخارجية يوسف رشي أوراق اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. وأطلع ممثل المنظمة الأممية الوزير رشي على أبرز احتياجات القطاع الصحي في لبنان، مشيدا بالجسم الطبي والخدمات الصحية التي يقدمها، ومؤكدا أنه سيعمل وسيسعى إلى تعميم هذه الخدمات لتشمل جميع شرائح المجتمع.
1: زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيوميجيان، يرافقه المسؤول في الجهاز توني درويش، مقر إقامة السفيرة النرويجية في بيروت. وقدم باسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والحزب واجب التعزية بوفاة ملك النرويج هارلد الخامس. ودون كيوميجيان كلمة في سجل التعازي معربا عن أحرها صادق المواساة للعائلة المالكة والشعب النرويجي.
0: أكدت نقابة الخليوي أن عقد العمل وجد ليطبق، لسيما فيما يتعلق بالبند الذي يكرس حق الموظف الحصول على الزيادة السنوية وفقا لتقييم الأداء المعتمد في الشركات. ولفتت إلى أن دفع المستحقات سيكون دعما ماديا قبيل انطلاق العام الدراسي والتحضير لفصل الشتاء.
1: حددت الجامعة اللبنانية الفترة بين 3 أيلول و 20 تشرين الثاني موعدا لقبول تسجيل الطلاب الجدد والقدامى، وتستمر فترة التسجيل في المعاهد العليا للدكتوراه حتى نهاية كانون الأول 2026.
0: أمنيا، في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليات ترويج المخدرات، توفرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول نشاط شخص في مجال ترويج المخدرات في منطقتي المتن وكسروان، وتمكنت دورية من توقيف المشتبه فيه بسن الفيل وهو سوري، وتمت مداهمة منزله حيث تبين أنه يستخدمه مستودع لتخزين المخدرات وتوضيبها تمهيدا لتوزيعها على المروجين في مناطق تمتد من سن الفيل وصول إلى كسروان.
2: RLL Weather Report.

0: نقص قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية.
1: وقبل التذكير بعناوين الجولة المحلية، هذه النداءات الإنسانية: المريض شرب الفغالي بحاجة ماسة لبلاكات من أي فئة في مستشفى الجعتاوي، للتواصل 716-00053. أيضا مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة إلى بلاكات أ بوزيتيف للمريض نديم كيروز، للتواصل 718-06-836. ومطلوب أيضا دم من فئة أو بوزيتيف للمريض نسيب أبي عاد في مستشفى سان جورج عجلتون، للتواصل 719-88-774. كان في النشرة: قصف فسفوري على علي الطاهر والبث الإسرائيلية، تقديرات بمقتل معظم عناصر حزب الله داخل المرتفعات. عون لا غنى عن الدولة واللبنانيون تعبوا من الدويلات. قائد الجيش في عمان والملك الأردني يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان. عز الدين على السفير الأمريكي ترك لبنان وشأنه، وحزب الله لن يتخلى عن السلاح. الجولة المحلية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي.

نفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق.

تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: من جديد من مساء عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم ترافقونا هلا بلبنان وحول العالم. من رحب بزميلنا إلي كامل يلي رح يكون عم يرافقنا هلا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على اكس على تيك توك على يوتيوب على انستغرام فيسبوك وكمان الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

اليوم موضوعنا أنتم نقيتوه من حيث لا ندري، وهذا كمان حماس زميلنا إلي مبارح قال يلا إمتى نبلش أغاني قوات وإمتى نبلش نحكي عن الشهداء. فاليوم رح يكون حديثنا من البداية عن شهدائنا.

على 0-9-218-233 أو على 70-9-5-9-1-1-1. كل حدا منكم معه تقريبا شيء 40 ثانية 50 ثانية، كلمة للشهيد ولأهل الشهيد.

0: صباح الخير، صباح الشهادة، صباح كل شاب وصبية استشهدوا من أجل لبنان. ورح نسير فجر السيادة إن الله رأض. نحن سيادة لبنان، ما بدنا شيء، مش طالبين شيء، كلنا استشهدنا ونضلنا ونحطينا بالحبوسة كرمال تيبقى لبنان. لبنان 10452 كيلومتر. تحية لكل فرد من أفراد القوات اللبنانية الأحياء، لأنه والعالم كله بلبنان، لأنه لو ما شهادة القوات اللبنانية ما كانوا هن لا على الكراسي ولا بالحياة أصلا. نحن نضلنا كرمال ما يبقى لبنان هو فلسطين ولا سوريا ولا إيران. لبنان رح يضل لبنان. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك جان. يعني أكيد سؤالنا اليوم والكلمة بتكون تقولوها للشهيد ولأهل الشهداء، كمان أتمنى تضل يعني هيك ضمن الموضوع وما نذكر يعني اللي مش لازم ينذكر بالفويس تبعنا أو حديثنا.
2: من معراب الوفاء تحية إلى شهدائنا. شهيدة لولاهم لما كنا الآن هنا ولا كانت معراب.

0: بدنا نمسي على جان بيض كمان ناطرين جان فويس منك للشهيد ولا أهل الشهداء. وبهالوقت رح نسمع ماري روز.
1: هاي سيمونا.
0: هاي ماري روز.
1: يعني أحلى حلقة بتكون إذا تقلبي لنا إياها كلها قوات لبنانية. إذا لشهدائنا بجمعة عيد الشهداء ما بدنا نحكي، ما بدنا نعطيهم حقهم، أي متى بدنا نحكي؟
0: يلا ماري روز الهوى إليك، فيك تقولي يلي بدك إياه.

0: بلش أول أيلول الطرفه بالشتي مبلول، وإن شاء الله هالتأسي بورد جينا شوب ومش مقبول. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا، إن شاء الله نهاركم كان حلو يا رب.
1: كتر خير الله، حسنا على الفويس الثاني من ربيع.
0: من بعد ما سقط ابنا شهيد وصار دمعة عخدة نهيد، لابد ما يسطع تسطع شمس النور، يرجع لبنان يخلق من جديد.

0: كيفك؟ صحتك فادي من
1: طرابلس. اهلا يا فادي.
0: يا سيمونة، انا بدي اقول لهم الله يرحمهم، هن رحلوا لحتى يبقوا لبنان، ونحن بدنا نكفي المسيره ان شاء الله بوجود الأول، بوجود دكتور سمير جعجعي.
1: تحياتي الكبيره لك فادي.
2: الله يرحم جميع الشهداء ويعطيهم الصحه للمصابين بالحرب، والله يكون معه للحكيم.
1: إذن ب40 ثانية كلمة منكم للشهيد وأهل الشهيد.

0: يعطيك العافية، معك فادي خوري.
1: أهلا
0: فادي. أنا بدي أقدم تحية لكل كل كل كل الشهداء، وبخص بالذكر الشهيدين غنطوس غنطوس ونجل الخوري. هدول عمي وابن عمتي استشهدوا مع بعضهم نفس النهار.
1: الله يرحمه.
0: ولديب مطر وأكرم الأزح وسهيل النسا وكل الشهداء. وبدي أقول لهم نحن باقيين على خطكم ثابتين، ولو استشهدتوا أنتوا نحن باقيين ما تعطلوا هم. فما رح نفرط بأي شيء عملتوه. وبدي أقول للحكيم الله يطول بعمرك ويحميك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك فادي بن النسي على سامي صايغ.

0: جون عم بيقول تحية لروح الشهيد نجاريان بطل معركة قنات البطولية. نسمع حنا.
1: مساء الخير سيمونة، مساء الخير، مساء المين الحر. أنا بقول أن أهالي الشهداء يفرحوا يكيفوا، ملاك عم يرفرفوا فوق منا. ولو ما في أوقات ما في لبنان.
0: شكرا حنا، من المسا كمان على أنطوني.

0: بونجور، يعطيكم العافية ويسعد مساكم ومسا مستمعين لبنان الحر. معك الرفيق داني عطلة من عين الرماني.
1: تحياتنا داني.
0: انا بدي وجه تحية لكل شهداء القوات اللبنانية وبالاخص لكل الامهيات، لكل ام بكيت عخسارة ابنها بقلها ما تبكي بل زلختي، لانه ابنك بالسما، ابنك نجمة بالسما. انا الورقة اللي بدي وصلها والصوت اللي بدي وصله يلي هو الوسام بحطه على صدري دايما وبقول ليتني كنت حذاء في اقدامهم. يعطيكم العافية، ألف تحية وتحية لكل شهدائنا الأبرار.
1: تحياتنا الكبيرة لك داني. بنسمع ماري روز.
2: أنا اللي بدي أقوله سيمونة، الشرط اللي حطوه والدفي اللي عملوا له نيهم للشباب سوسو وفوفو ونونو، هو اللي فركشتين مسيحية، هو اللي مامي وبابي دغري منخدهم بأربع وعشرين ساعة منكون رحلناهم كلهم على بواخر بكامبيت بأمريكا، هولي رويوا الأرض بدمهم وفرجوهم إنه منني سوسو وفوفو ونونو ولاد الجامعات الدكاترة المحامين المهندسين نزلوا كلهم على الشارع ببوريد الصيد بلشوا يحاربوا غرمشوا العدو بضفيرهم بس ما حدا يقرب على مناطقهم وعلى أرضهم. هيدي المقاومة الفعلية، المقاومة اللبنانية المسيحية يلي دافعت عن لبنان مش عن العدو بأراضي لبنان.

0: هاي سيمونا، تحية
1: مرحبا.
0: كبيرة لشهداء القوات اللبنانية، تحية كبيرة لكل شهيد، لكل حدا دافع عن هالأرض. سيمونا بدي وجه تحية للدكتور سمير جعجع ولست ريدا جعجع، وبدي قلك ما بصح إلا الصحيح، والله ياخد بإيدنا، وإن شاء الله يا رب سيمونا ما بصح إلا الصحيح وننتصر. ويسعد أوقاتك
1: أوقاتك يا جان. ربيع بقول تحية لكل شهداء.

0: جمال عم بقول مساء الخير لإذاعة لبنان الحر، تحية للشهيد بشير الجميل والشهيد الرفيق الحريري وشهداء أبطال ثورة الأرس من كفي.
1: تحية إجلال وفخر لكل الشهداء يلي ماتوا فدا لبنان، ومنهم الشهداء شهداء القوات اللبنانية. ألف تحية وألف ألف ألف شكر لإلهم، لأنه هن زرعوا هلأ بلش يبين الزرع والثمر تبعهم كرمال لبنان. ماتوا ونحن كرمالهم وكرمال لبنان رح نتمسك بهالأرض أكتر وأكتر، وأكيد أكيد ما رح نتخلى عنها. وإذا اقتضى الأمر نستشهد كرمال لبنان رح نستشهد كرمال لبنان.
2: استشهد أولاد أختي اثنين، أول طلعتهم، وابني انسحب وصل للبراد وطلع. كيف تمونا وإن شاء الله مليحة،
3: معيش الحال إنجاز.
2: وبنرجع بكينا كتير وبنرجع نقول فدا لبنان، والله يحمي القوات، لأن كان يقول ياسر عرفات طريق حيث بجولة.
4: ونحن أصلاً من رسم هذه الطريق، هذه خرائطها في جعبتنا، مكتوبة بدمنا، مرسومة بأجسادنا، مزيحة بإيماننا. نحن من رفع لواء المقاومة، نحن من قاساها ومشاها، وخيارنا هو الصحيح، هو الثابت، وهو الطريق والحق والحياة.

0: اتصال من الحر. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا فوزي، ماشي الحال؟ وانت؟
1: الجمعة ما حكايتك والتنين ما حكايتك. كان عندي ناس بالمحل.
0: كان عندك؟
1: كان عندي ناس بالمحل.
0: ناس بالمحل، يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية، كتر خير الله.
1: شو ها عبيعك خطابات عندك؟
0: ايه، لأنه نحن هذه جمعة شهداء القوات اللبنانية.
1: ايه
0: اتبعنا. ايه
1: ني حياة سيمونة،
0: ماشي الحال، كتر خير الله.
1: الله يوفقك ورد عنك.
0: شكرا شكرا يا فوزي.
1: يبعد عنك الحرام.
0: مرسي يا فوزي.
1: يبعد لك ابن الحلال يسونك ويحميك ويحبك يا سيمونة.
0: وانت كمانه.
1: الله يخليك يا سيمونة.
0: باي فوزي.
1: الله باي يا عمي.
0: باي باي. بناخذ اتصال آخر لبنان الحر. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: مرحبا سيمونة.
0: كيفك؟
2: تمام الحمد لله. أبو إلي معي.
0: كيفك يا أبو إلي؟
2: الحمد لله. تفكر. أنا الله يرحم شبابنا الرائدين بما يفوق.
0: نعم.
2: أبطالنا اللي كانوا معنا وين ما كان. هلا نحن مش مجبرين ننسيهم، كل يوم نتذكرهم. هو أبطال الخلود. هو اللي خلونا نحن نرفع راسنا ونصل لهون. من أصغر عنصر لأكبر عنصر بالقوات اللبنانية. والله يرحم جميل عزم رفيقي اللي استشهد اللي تقوص بظهره. الله لا يوفقهم اللي قوصوه. أكيد مش من عنده. وشو نعد على الشباب واللي يبقى لبنان.
0: شكرا لك أبو إليه.

0: يا سيمونة يعطيك العافية، يا شفية معي. تحية إلى أول شيء القائد الكبير، تحية للقائد الكبير الدكتور سمير جعجع، حامل الأمانة وحامل القضية، وتحية إلى الشهداء الله يرحمهم، ونحن بإذن الله منكمل المسيرة باللي بقيه. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
2: بونسوار سيمونة، أنا بس حابب أحكي عن كلمة الشهادة بحد ذاتها. من 2000 سنة لليوم عم نستشهد لاسم يسوع ولاسم هالبلد. قد في فرق بين اللي بيستشهد كرمال بلده وكرمال إيمانه تجاه اللي بيستشهد أو بيموت كرمال غير دولة أو غير مطرح أو للغير، بيستشهد لغيره. يعني ما بعرف كيف بحطوا هول اثنين بنفس الميزان، غريب. الله يرحم شهدائنا وهذا البلد من وراهم نحن بينا.
3: سيمونا بونجور. أول شيء نحن المقاومة الوطنية الشريفة، شبابنا اللي استشهدوا بسبيل لبنان، هول الأبطال، مش المقاومة حزب الله الإرهاب.
1: إدمو يا إدمو، خلونا نحن نركز بس بسؤالنا، نحن بأربعين ثانية بس مش أكثر من هيك، كلمة للشهيد ولأهل الشهداء. ما فاز بعد معنا وقت، خلينا ناخد اتصال. ألو،
4: مرحبا سيمون.
1: مرحبتين، مين معنا؟
4: يعطيك العافية.
1: يا هلا، مين معنا؟
4: أبو رياض.
1: كيفك؟ عفوا يا أبو رياض.
4: بسيطة حبيبي، بسيطة.
1: تفضل.
4: بدي وجه تحية لكل الشهداء. هلا أنا خي شهيد، بس بالنتيجة كلهم إخواتي، بالفعل إخواتي. لأن لو لهون ما كنت هلا عم بحكيك على التليفون، مثل وين كنا أنا وياكي يعني.
1: صح.
4: وكل اللبنانية. وخلص بزيادة.
1: شكرا لك أبو رياض.
4: ميرسي حبيبي.
1: يا أهلا وسهلا فيك. بعرف نحن ما بقى عنا وقت لأنه بده يفوت زميل. شو جار؟ خلص يلا فوت.

بعرف مستمعينا خلص وقتنا صار لازم نسلم الهوى لزميلنا جورج السويدي. بعرف كتار منكم بدكم انكم تكونوا عم بتوجهوا كلمة بهيدي المناسبة. رح يكون في ايام اخرى نكون عم نخصص اكيد وقت ل يعني اكيد رسائلكم. بدنا نعتذر كثير من كل حدا ما قدرنا نسمع الفويسات تبعهم. بعرف منكم كتار. نحن الالارات بتجدد موعدنا بكرة على الساعة 3. شكرا لك إلي كامل على الاغاني اللي عن جد كتير حماسية. هوا لك جورج.

الحر. تحية جديدة لكل المستمعين ببوزيتيف على الموعد 3 خميس دايما عبر هوا لبنان الحر، ودايما بشكل مباشر نحن وياكم تنتواصل مثل العادة، فويس مسج وتكست مسج على 70 959 111، او لا تحكونا لايف على استوديو كمان على الرقم اللي صرتوا تعرفوه كتير منيح 09 218 233.

0: بدنا نقول هاي اكيد لإلي كامل معنا على الاخراج الاذاعي لليوس، يعطيك العافيه، نهار طويل بعرف، ومعكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. يلا ننطلق بحلقه حلوه مثل العاده نحن وياكم من هلا الساعه 6:30، ما بدنا ننسى في عنا موجز الاخبار بعد حوالي العشر دقائق من هلا، بس ما منطول كتير، دقيقتين بس على قد فيه. طيب معنا اتصال باول حلقه، يلا بناخده. بدنا نحكي شويه باسكت بول، اول شيء مباريات لبنان الاخيره اللي بتبيض الوجه، منتخب بيكبر القلب عن جد، ومحضرين موضوع مثل العاده نحن وياكم بعيدا عن السبور رح نتواصل فيه سوا. 09-218-233. الو
1: الو،
0: مرحبا،
1: كيفك كابتن جورج؟
0: اهلا مشيناهي،
1: منيح؟
0: سبا
1: والله انقهرنا كتير على لبنان امبارح،
0: دعانا
1: عن جد شيء بيقهر، بس انا بعتقد بعد متأهل يعني
0: اكيد، بس انا كنت حابب امبارح بنص الصين امام 18,000 متفرج بملعب لاول مره المنتخب الصيني عم بيلعب عليه، هيك حلو ترجع من عندهم، انت مخسرون على ارضهم
1: قدام جمهور. هلا اذا فلت علينا مليار ونص شو بنعمل؟
0: مليار و412 مليون هني، كنت عم بعمل احصاءاتي عم شوف الارقام قبل ما اطلع بالجيم.
1: احنا ما مطلع بنايه بالصين،
0: نحن ما انت كابتن فريق البنايه بتكون.
1: ليكو في خبر محزن ذكرتك انه ميسي اعتزل دوليا.
0: ايه اكيد امبارح هيدا يعني اعلنها، هو اصلا كان اعلنها من بعد يومين من نهائي كاس العالم، كتب رساله خبيها لامبارح تعلن عنها من بعد ما سجل 4 اهداف في مباراه واحده مع فريقه انتر ميامي.
1: ايه 100%. بدي اسالك سؤال بس قبل ما اسكر، انت كوكوريا بتلاقيه لعيب قوي؟
0: كوكوريا انا ما بحبه على صعيد شخصي، خاصه من بعد الهاندبول اللي عملها بنهائي بربع نهائي يورو 24 ضد المانيا واللي ما اعترف فيها بعدين، انه هيدي كانت رايحه طابي جول شوطه موسيالا، بتعرف انت.
1: لا انا بحكي تكنيك، اللي هو
0: تكنيكلي لعيب لا كتير منيح، مقاتل
1: من الاسباب اللي ربحوا اسبانيا المونديال.
0: اكيد
1: يعني لعيب له قيمته، انت بتشتريه انا كريال مدريد
0: كريال مدريد اشتروه لانه لعيب له قيمته،
1: يعني ما تروحهم تجيبه يعني.
0: طبعا لعيب منيح كتير اكيد على الظهير، يعني لعيب سريع مشاكس ذكي على الملعب، لا كتير منيح.
1: اوكي،
0: مع انه انا ما بحبه برجع بقول لك، بس ما فيك ما تقول ما انه لعيب،
1: هو يمكن في عنده حركات بس عم بحكي
0: لا كلاعب لا كلاعب اكيد، يعني لو ما هيك الريال مدريد ما بيشتروه اصلا يعني.
1: اكيد.
0: غير سؤال استاذ ناهي؟
1: لا هيك بس، ان شاء الله تضلك كابتن فريق البناي ونشوفك بمراتب
0: اعلى. صرت كابتن فريق الحي هلا، رقوني من يومين
1: الحي.
0: ايه
1: خلص، نكست ستيب ريال مدريد.
0: لا بعدين عند المنطقة بعدين.
1: يلا
0: باي. طيب واتساب نمبر كمان تتواصلوا معنا بفويس أو تكست مسج 70 959 111.

عن جد أنا مباراة مبارح كنا عم نعلق عليها طبعا، يعني كنت على الـ LB2 عم نعلق على الجيم، وكنت حاسس لآخر ثانية أنه كان فينا نجيب بعض المباراة. ما بعرف إذا حضرتوا الجيم كلكم عم تسمعونا حاليا، مباراة لبنان والصين. طبعا لبنان كان جاي من فوز رائع على المنتخب الكوري الجنوبي بفارق 19 نقطة بمجمع نهاد نوفل الخميس. وصلنا التنين، سافروا الشباب وصار معهم ديلي كمان بالطيران، تأخروا شي 7-8 ساعات توصلوا أصلا على الصين، بس يعني الاتحاد أمل لهم منامة بمطار دبي يطيحوا. بس anyway يعني رحلة طويلة كانت لا وصلوا، أنجا أتمرنوا تمرينتين على السريع، واحدة بالليل واحدة نهار الصبح قبل الجيم، ولعبوا المباراة نهار التنين مبارح. تخلصت على نقطتين 89-87 من بعد ما الكابتن يصاحب الأعصاب الباردة جدا، والواحد من أعظم شوترز بتاريخ الباسكتبول اللبناني أمير سعود سجل 3-3 على فري ثرو لاين من بعد ما كان الفرق 3 نقاط للصين، حصل على الفاول عن الثري بوينت لاين، سجل 3-3 عدل الأرقام 87-87، وبالنهاية كان بعد مدبقي 4.1 ثواني. طب بتوصل لهانسن يونغ اللي هو طبعا أهم لاعب بالصين حاليا، لاعب فريق بورتلاند تريل بلايزرز بالNBA. للأسف يعني دي جي فاندربرغ مجنس منتخب لبنان ما قدر الكرة صح صراحة، حاول يعمل الستيل مع أنه أنا محله ما بحاول أعمل هالشي أبدا، بلعب دفاع بعد بقي 4 ثواني، حاول يعمل ستيل ما قدر، استلم هانسن يونغ بكل سهولة حط سلة، كان بعد مدبقي 2.2 ثانية، بس للأسف ما في تايم أوت، ما فينا نمشي الطابة على السايد لاين، بدنا نمشيها كان من ورا، مش هيك يعني ما كان في وقت تأنجأ هايك، أخذ شوطة من نص الملعب وخلصت المباراة بنقطتين للصين 89-87. إذا بتشوفوا كيف احتفلوا مبارح الصينيين ببعض المباراة بتقولوا ربحوا بطولة آسيا أو تأهروا على بطولة العالم. بتتعرفوا قدي بيشوفوا لبنان بعين كبيرة، بلاد المليار و412 مليون نسمة بيحترموا وبيعرفوا قدي لبنان قوي بكرة السلة. فول هاوس مبارح كان بملعب المباراة 18,000 شخص كلهم جايين لأنه عارفين قدام هم المباراة وعارفين ليفل منتخب لبنان. وأنا صرت سميها مبارح، سميتها بالتعليق على المباراة كلاسيكو الباسكتبول الأسيوي. خلص لبنان الصين بعتبرها هي الأفيش، صارت مش كوريا يابان أو يابان الصين، لا صار لبنان الصين، بتصور واحدة من المباريات المنتظرة كتير بكرة السلة الأسيوية. ما بيأثر، بعد عنا 4 مباريات رح نلعبهم، 2 منهم على أرضنا ب 26 و29 تشرين الثاني 2026، هلأ يعني بالفترة اللي جاية بمجمع نهاد نوفل نلعب 26 شهر مع اليابان 29 شهر مع الصين. وأنا واثق أنه المنتخب بقيادة الكوتش أحمد فران رح يربح هالمباراتين إن شاء الله ونتأهل بشكل باكر قبل ما نلعب الويندو الأخير بأواخر شباط خارج أرضنا بمباراتين رح نلعبه ونرجع، واحدة مع اليابان ووحدة مع كوريا، إن شاء الله بتكون ضمنين التأهل إلى كأس العالم اللي رح ينطلق ب 27 آب 2027 بالدوحة بقطر.

0: ناخد فادي على الواتساب. يلا.
1: مساء الخير. مساء الخير استاذ جورج، كيفك؟ صحتك؟ فادي من طرابلس. والله حرام يخسروا منتخب لبنان على سلة واحدة مع الصين، والله حرام، بس الله ما له شيء. استاذ جورج، لسه في عنا امل مهان؟
0: اكيد في امل.
1: على فوت على كاس العالم
0: طبعا،
1: ممكن تخبرنا شو بدنا نربح وكيف بده يصير الموضوع؟
0: يلا رح ارجع عيد بس سريعا. لبنان عنده بعد 4 مباريات، 2 على أرضه 2 خارج أرضه. ان شاء الله بدنا نربح 2 من أصل 4 بس، 50% من مبارياتنا، ومنتأهل الى كأس العالم للمرة الخامسة بتاريخ لبنان ان شاء الله. الامل كبير، خاصة انه المباراتين اللي جايين رح يكونوا بمجمع نهاد نوفل. برجع بذكر 26 نوفمبر ضد اليابان، 29 نوفمبر ضد الصين، وهون رح تكون مباراة سائرية. صدقوني لبنان رح يربع الصين ب 29 نوفمبر. جون بيض.
2: هاي جورج، كيفك؟ يعطيك العافية. جورج بدي اسألك شي سؤالين ثلاثة. جورج، عجبك الأجنبي اللي جنسوه؟
0: لا
2: صراحة، أعطينا رأيك
0: بس هلا أقول لك ليش.
2: سؤال تاني، اي جي انجليش مضى حكمة؟
0: ايه.
2: سؤال التالت، شو رأيك بالباير؟
0: كتير منيح
2: ومظبوط. أوليسي بدي فل
0: لا من لا لا لا لا لا يا جان، لا يا جان، أوليسي مش فعل من الباير، بالعكس هلا عم بيخلصوا، جددوا كونترا هاري كين، ومن بعد ريكديني جددوا كونترا مايكل أوليسي، ما انه فعل ابدا من باير ميونخ. بخصوص اي جي انجلش قلت لك ايه، مضوم على الحكمه، اجنبي كتير منيح، سكورر شفناه قبل مع هوبس. وكمان بخصوص شو كان اول سؤال يا للوس؟ طيب كنت جاوبت عليه بتصور ديورينج الحديث. بناخد كان عم يسألني عن دي جي فاندربرغ. دي جي مترين وثمانة، كان بوجهه مبارح في عمال مترين وستعش هانسن يونغ، وجسم مهم منه لدي جي. هو دي جي صراحة بيلعب على الفور مش على الفايف، كان أصلا مبارح لاعب بيور فايف بمنتخب لبنان بمواجهة المنتخب الصيني. الكاركتر تبعه مختلف عن بقية الفرق بآسيا، مختلف عن كوريا، عن اليابان، عن بقية المنتخبات. سو هيدا الفرق اللي صار، يعني كنا عارفين من قبل الجيم انه تقل للصين هو تحت السلة، واستفادوا منه. يعني امبارح هانسن يونغ قدم مباراة كتير كبيرة، 19 نقطة ضد لبنان. اتصال. الو، منذكر لتواصلوا معنا على الاستوديو لايف 09-218-233، واتساب نمبر للفويس والتكست مسج 70-959-111. في اتصال ولا بناخذ فويس؟ يلا ربيع.
3: مرحبا، يعطيك العافية، تحية لكل شهداء المقاومة لدمهم. والله انا زعلت على الماتش عن جد، على اخر لحظة، على سنتين وشوي يعني فوت اثنين، بس انا مثلك بتوقع انه يربحوا بالماتش الجاي بلبنان، بيربحوا على الصين وعلى اليابان كمان، انا بحس انه بيربحوا
0: ان شاء الله. خير ربيع، احنا رح نروح لموجز الاخبار سريعا مع سيجان، وبنرجع منتابع حلقتنا بعد 3 دقائق. خلوكم معنا، ما تروحوا لمحل.

وفق وزارة الصحة بلغت محصلة ضحايا الحرب حتى اليوم 4353 قتيلا و12323 جريحا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إيرلندا أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان. أكد السفير الفرنسي في لبنان باتريك ديوريل وفق بيان وزعته السفارة الفرنسية أن فرنسا كانت وستبقى ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقراره وستبقى متضامنة مع الشعب اللبناني على الدوام. قالت إيران أنها سترد بالمثل إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في حزيران بشأن وقف الحرب بينهما. قتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غربي سوريا من دون أن تتضح أسبابه. أخيرا قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية عنيفة رافقت عملية برية نفذتها قوات خاصة في مدينة غزة لاستهداف مسؤول في حركة حماس. ختام الموجز، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادة ونور لبنان الحر.

الحر. يلا منتابع حلقتنا من بعد موجز الأخبار. أكيد التواصل مستمر نحن وياكم على الواتساب أصدقائنا 70 95 9111 للفويس والتكست مسج، ولا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

0: يلا معنا اتصال قبل ما نتابع على الواتساب 09-218-233. ألو،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مين معي؟
1: عبد الحميد شريف.
0: أهلا بعبد الحميد.
1: أهلا فيك. الحقيقة والله العظيم يعني يعص القلب، يا حرام شو بيأكلوا ضرب، يا حرام شو بيتعوا، يا حرام شو بيأكلوا، ورغم هذا وكله عم يطلعوا أبطال.
0: عم تحكي عن منتخب لبنان؟
1: ايه طبعا.
0: نعم
1: طبعا. والحقيقة تقول حق يعني حكام زبيلة،
0: حكام زبيلة
1: زبيلة العودة يعني.
0: حضرت الماتش امبارح اكيد يا عبد الحميد؟
1: كل انا ما بترك ماتش حضرته. في كان يعني ملاحظة صغيرة يعني بتصير مع اي منتخب مع اي فريق.
0: نعم.
1: كان في شوية غفلة وصلتها انه النقطة ما نقدر ناخدها، ولا هو كان معنا معنا
0: يعني ماشي. نحن لو قدرنا بس ندافع على اللاعب هانسن يام تحت السلة
1: ما في احلى منه هالدفاع هذا، ما في احلى منه.
0: لا اخر منه. اخر طابع عم بحكي لو قدر دي جي سكر له
1: اخر طابع لو الله وفقنا فيها
0: دعانا.
1: كان اسماعيل احمد تاني عملوها، اسماعيل احمد تاني يلي برا لعب طابع بعيد على الثلاثات وخلى فريق يربح.
0: نعم
1: منتخب يرفع الرأس،
0: منتخب يرفع الرأس،
1: منتخب كتير متفهم مع بعضه.
0: صح.
1: كوتش أحمد شابو بالي
0: أكيد أكيد،
1: واللي
0: أكيد.
1: بيسميه عميد غلطان.
0: شو أبو الجنرال؟ ما العميد جنرال يعني؟
1: لا لا لا لا، إذا في صفة أكبر أكبر.
0: شو بدك تحطه؟ قائد قوات المسلحة لمنتخب لبنان.
1: هذا أحمد فرمان، هذا صغرنا اخذ من طرابلس.
0: مزبوط مزبوط مزبوط،
1: هذا حبيب قلبنا،
0: حبيب قلب الكل والله. حتى والله يعني جمهور العظيم. الحكمة بيقدروا الكوتش خاصة مع مشواره مع المنتخب.
1: هلا ليك بغض النظر يعني بشوية خلاف من هون شوية من خلاف من هون، بس كرة السلة تعني الرياضي والحكمة.
0: طبعا
1: الرياضي والحكمة، بس استرس قوي عم يكون وعم يكون كتير جارح
0: عليه. حلوين، حلو هالستريس وحلو هالحماس وحلو هالسبع مباريات بالنهاية بين الفريقين، كله حلو. بدك اقول لك ليش يا عبد الحميد؟ ذاكر انت يعني تنذكروا متى قعد ان شاء الله الحرب الاخيره على لبنان، لما وقف كل شيء، وقفت كل البطولات. صحيح. صار الجمهور اللبناني الحكمه والرياضي يحكوا مع بعضهم على السوشيال ميديا، يقولوا يا خي بدنا نرجع نعلق ونسب بعضنا بالباسكت، بس رجعوا لنا الباسكت، بس رجعوا لنا الباسكت، ما بدنا نضل هيك في حرب وما في. عرفت
1: انه الفريقين ببكوني،
0: فريقين بيجننوا بيجننوا
1: لبنان وشعب لبنان بيجنن.
0: صح.
1: والمغتربين بالخليج العربي بيجننوا،
0: ومنتخب لبنان بيجنن،
1: وأكرم الحلبي بيجنن.
0: نعم.
1: يعني كله عبعض البعض من أجمل ما يكون.
0: هذا الحلو، هذا الحماس وهالتزريق.
1: الله الله يحميهم والله يتدرك فيهم والله يبعد عنهم الضرر، هذا أهم شيء.
0: شكرا لك،
1: وإن شاء الله يا رب اللعبات بلبنان نحن
0: يلا رح نلعب على ارضنا ب 26 29 تشرين الثاني ان شاء الله بنحقق الانتصارين.
1: يا سيدي الله يوفق الله يوفق.
0: شكرا لك، شكرا لك عبد الحميد، اهلا وسهلا فيك.

0: So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. يلا منتابع واتساب 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج لا تحكونا لايف على استوديو منذكر 09 218 233. وسام
1: مساء الخير كابتن جورج يعطيك العافية كابتن. بس سؤال مشان يويو يعني ما حدا بيحكي عليه ولا أي كلمة العكس أفضل لاعب بلبنان وإن شاء الله بالأفضل بس عم حاسس يكون في ضغط جمهور عليه عم يقشط مستواه شوي بطل يعطي عم يتأثر بالجمهور صح ولا غلط ولا إلى حل هالشغلة؟
0: ليك ما بدنا ننسى يويو شو عمل بماتش كوريا جنوبية بس يويو سيستم اللعبه فيه المنتخب الصيني المنتخب الصيني بيلعب لعبة بطيئة لأنه بيلعب أكتر تحت السلة لعبته غير خلك عم بحكي من شوي أسلوب لعب المنتخب الصيني يختلف عن أسلوب كوريا واليابان وكل الفرق الأسيوية لعبتهم أكتر داخل البينت مشان هيك من نحنا كمنتخب بالفاست بريك بالترانزيشن أوفنس سريعين أسرع منهم بس يويو ما ناسبه يمكن طريقة الدفاع المنتخب الصيني يويو معروف أكتر بالأوبن كورت يويو معروف بالسمول بول لعيب سريع بس تعطيه طابة بيروح مثل السهم على السلة أو مثلا إذا في جاب بيفوت دغري على السلة بسلاشر رائع بيعمل درايف بيك بوس أكيد بعده عم بيتطور أكيد شوطه رح تتحسن يويو إذا صارت شوطه كتير منيحة إن كان ميد رينج أو تري بوينت رح يكون خطير جدا جدا جدا وطبعا لاعب كتير كبير وعنده بعد مستقبل رائع ما منذكر بس لاعبين سنة بلبنان الزلمة على ليفل عالي مع الحكمة سنة الجاي رح يكون أحسن واللي بعده أحسن وأحسن وبعد المستقبل كله قدامه منتابع واتساب وجيلبير
2: جورج كيفك تمام ليك بدي أخذ بس رأيك بتجرد هيدا مش أسوأ مجنس بين كل الموجودين لا فيزيكلي ولا شوتينج ولا من برا ولا من جوا ولا بلوك شاتر ولا ريم بروتكتر يعني نطروا اخر شيء مثل ما بقوله فطروا على بصله يعني غريب
0: هلا بدي احكي على الموضوع بدي احكي
2: ده بيجيب اجانب حلوين للرياضه انا بستغرب يعني لو جنسوا ميلتش كنا وينك وين هذا رايي وعندي سؤال تاني معلش جورج بتجرد مش غلطة ثلاث أجانب على الملعب بينوا بالمنتخب هني بس اللعيب اللي لعبوا باليابان اللي هني عمر جمال الدين وسيرجيو الدرويش هني اللي عم يعملوا
0: كمان هايك وكريم وأمير بس جيلبير سؤالين مهمين كتير طرحتهم هو بدهم وقت صراحة لنحكي عليهم بس رح جاوبك عليهم بطريقة شوية مختصرة بموضوع دي جي فاندربرغ مجنس منتخب لبنان المحترف بالدوري اليوناني مع فريق ميكونوس وكان منذكر من سنتين بالموسم قبل الماضي عم يلعب ببولندا وتم اختياره بالأول ستار تيم تبع الدوري البولندي اوكي كتير منيح حوالي حلوين بس اليوم دي جي هو لاعب نمبر فور هلا انتم بسطتوا فيه ما بدنا ننسى ماتش كوريا كان عم ياخد اشادات عاليه كتير ليش لانه اسلوب كوريا بيناسب دي جي لاعب سريع اللاعب الصيني ابطا لاعب الصيني هلك عم بحكي قويه جماعه تحت السله داخل البينت من الصعب يخترقهم لاعب يعني عم بيلعب ضد 2.16 وفيزيكلي هن اقوى منه لدي جي هلا ما توفق ايه بالشوتينج شفتني ضيع كمان ميد رينج شوتس وضيع 3 بوينتس اوكي بس اليوم تجيب اجنبي مثل ما عم بتقول بليفل عالي الاجانب الليفل عالي بهمه ياخد باسبور اوروبي تيلعب كلاعب لوكل بالبطولات الاوروبيه للباسكتبول اليوم اذا اعطيته انت الباسبور اللبناني شو رح يفيده بلبنان ما له حق يلعب كلاعب لوكل يعتبر لاعب اجنبي حتى لو دي جي اليوم عم بيلعب لتس سي مع احدى الفرق المحليه يعتبر لاعب اجنبي مش لاعب لوكل طيب كيف بدك تستفيد كيف بده يستفيد اللعيب هون اذا ما عم تعطيه باسبور اوروبي تيلعب باوروبا از لوكل على ليفل عالي نحن عم نجيب لاعبين انت عم تقول بدك تجيب لعيب ببروفايل عالي مش هيك اليوم في صعوبه كبيره تقدر تلاقي مجنس ومعظمهم عم بيكونوا امريكان صراحه لا تقدر تلعبهم بمنتخب لبنان انا برايي صراحة ودائما بقولها وعلى العلن وما فرقاني معي أفضل مجنس لمنتخب لبنان بالفترة الأخيرة مع إنه إجا overweight رجع ولعب مع منتخب لبنان بكأس العالم بس بعدين شفناه بتصفيات أولمبية كان رائع هو أوماري سبلمن لاعب رائع أنا ليش عم بقول لكم هيك أنا كنت كتير قريب بهالفترة من المنتخب مسافر معهم كتير سفرات للمنتخب اللبناني وشايفه عن قرب شايفه بالتمرين شايفه بالمباريات لاعب ليفل كتير عالي، بس مشكلته عنده مشكلة عائلية مع ولدته مع صديقته، زلمة بده بس يعني صراحة حكيم نفسه دايما معه. عمر سبلمان حطوله حكيم نفسي معه، من أهم اللاعبين. سبلمان كان عنده يعني كان طالع قوي كتير بالNBA، لاعبين بالNBA مع الووريوز ما بدنا ننسى، بس هو نزع حاله بحاله. يا ريت بيرجع مزبوط اللاعب الوحش اللي بنعرفه فيه، يعني حتى بالأوفرويت اللي اجا فيه كان رائع صراحة. أوكي كان أبطأ شوية من ماليزيا، بس سبلمان غير أنه منعوزه مترين وبتصور مترين وستة مترين وسبعة، بس عنده السايز بيقدر يهدي سنترية، بيلعب ظهره على السلة وجهه على السلة، عنده شوطة ميد رينج شوت ثري بوينت بشوت كمان بنسبة كتير منيحة. يا ريت بتمنى أنا بيوم من الأيام يرجع سبلمان على منتخب لبنان. هيدي بخصوص موضوع المجنس. السؤال الثاني كان عن شو؟ عن ثلاث أجانب سألني إياه جيلبير، وأنا بقول لك إياها كمان على رأس السطح، أنا ضد يكون في ثلاث أجانب على أرض الملعب ببطولة لبنان. أنا مع 2 بلس 1، ثلاث أجانب عم تأذي اللاعب المحلي. إيه بكل صراحة عم نقولها، بكل صراحة في لاعبين اليوم بيقولك الجيل الجديد وين عم بيلعب الجيل الجديد؟ ما ثلاث أجانب ما بيخلي لاعب، إذا لاعب صاعد اليوم بيطلع طب أنا وين عندي فرصة ألعب بالدرجة الأولى إذا في ثلاث أجانب مع الملعب وفي لاعبين أصلاً قبلي أكبر مني عم يلعبوا، وين إلي التشانس أنا آخذ دقايق على أرض الملعب؟ غير أنه ألعب لتسي دقيقتين ثلاثة بآخر الوقت بالمباراة تكون خالصة. لا اليوم للأسف قصة ثلاث أجانب إيه عم تأذي، وأنا بتمنى ترجع أتليست 2 بلس 1، إذا مش 2 حتى، أنا مع 2 مش مع 2 بلس 1 على بطولة لبنان تيرجع يقوى لفل اللاعب المحلي. اتصال 09-218-233. ألو، راح الاتصال. حبيبي يا جيلبير جوابناك حبيبي، بسط بالرد جيلبير. منتابع مع إلي.
3: هاي جورج كيفك؟ تمام جورج. أول شيء باعتزال ميسي اللاعب الدولي، بتصور خسرنا ما لا يأكل عن 50% من لذة كرة القدم، ما لا يأكل يعني. نعم. تصور يعني عم بكون متفائل إذا بدك باللي عم بقول لك إياه هلأ. وبالنسبة لمنتخب لبنان، ما بعرف إذا جورج أنت عندك شيء فكرة ليه عطول عندنا مشكلة السنتر بهالمنتخب؟
0: إيه
3: نحن ما عنا لعيبة طوال بلبنان، وما عم ولا مرة عم بيركزوا يجيبوا مجنس سنتر فعلي، ما عم بفهم ليه.
0: اللي كمان بتصور جوابنا كنا على الموضوع من شوي بسؤال جيلبير عن المجنس، رح ارجع احكي شوي عن الموضوع، بس في معنى اتصال ما بدنا نأخر المستمعين. 09-218-233. ألو،
4: سعيد المستمعين.
0: يا هلا، مين معي؟
4: شربول فضل.
0: هلا شربول،
4: كيفك
0: حبيبي؟
4: تمام والله حرام الماتش امبارح.
0: ايه والله
4: حرام.
0: ايه والله سمني انا يعني عم بعلق على الجيم، نشف دمي يا زلمه.
4: ما حرام بس ليك خسرنا هادلك، بدنا نربح، بدنا نروح على كاس العالم. أكيد. الشباب كلها بتلعب، بس رغم كل الاصابات اللي من وائل علي منصور لجهاد الخطيب.
0: نعم.
4: انا بدي نوه بالعميد احمد فراس
0: عن جد كمشجع التراس لنادي الحكمه، عم بينوه يعني. عشنا وشفنا يا إلي،
4: بدنا نضحك على بعضنا.
0: ليك
4: جوش ما في، ليك اذا واحد بتخبى بشيل اصبعه يعني هذا بيكون يعني. انا بحضر باسكت وبفهم باسكت لانه بلعب باسكت.
0: نعم.
4: زلمه بادق التفاصيل، بيعمل ادجستمنت بشكل مش طبيعي، بيعرف اي ساعه بده يبدل اللاعب. كل لاعب انت شايف لاعبتنا الحكمه، اي متى بتشوفهم عم يلعبوا هيك؟ راقب من لعبتنا، من جاد خليل اللي فال ليويو لعلي مزهر للعيب اللي كانوا معنا وراء، شيء مش طبيعي يعني. بارح يعني بسبع نقط جابهم بأقل من دقيقة. يا زلمة بيعرف كيف بيعمل دفاع، بيعرف أي ساعة يفوت اللاعب، مش إنه عنا طاير الموفق وماشي حاله شوار بيطلعه بفوت لعيب تاني. غير يعني أفضل مدرب آسيا أنا هيدي بالنسبة إلي.
0: يلا ان شاء الله متأهل معه مع المنتخب الرائع لكأس العالم 26. بس بدي اقول شغلي بقى، انك عم تحكي عن موضوع عن جد المنتخب وتفاعل الجمهور مع المنتخب. اليوم تواصل معي ناس عايشين بأمريكا، دقولي وحكيت انا وياهم، جايين خصوصي على لبنان بآخر نوفمبر لا يحضروا المباراتين. تخيل جاي مختربين خصوصي تشجع منتخب لبنان من ارض الملعب ب 26 29 نوفمبر. لكن ده عن جد شيء عن جد بكبر القلب.
4: بس تشوف شيء هيك بفاجئك بتتحرق تتحضر.
0: يلا خير خير كل الامال بعدها موجود ان شاء الله نربح هول مباراتين بنصير بكاس العالم عنا يابان الصين على ارضنا ان شاء الله يا رب
4: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا شربيل يا. Flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms like a

0: سؤال، مين مضوا الحكمة أجانب؟
1: اي جي انجلش مثل ما عرفت لهلا لهلا. منتابع 09-218-233. الو
2: بونسوار جورج.
1: اهلا مسيو جيلبير،
2: كيفك؟
1: نافش ريشو، بورينيو عم يربح بثلاثة وأربعة خمسة، مبسوط. أنا قايل لك من أول السيزن، السنة ريال مدريد، السنة غير، السنة غير.
2: إن شاء الله يا إن شاء الله يا جورج.
1: بس عم بقول لك مشكلتي معك إنه أنا بحب مورينيو، ما راح فيي كتير زرك لك السنة، لأنه أنا مورينيو كتير بحبه.
2: ما بيأثر. لا بيلا عال منيح، بتصف معنا شوي.
1: إيه ما فيي ما صف مع مورينيو السنة شوي صراحة.
2: أكيد. ليك شو للوس معك اليوم؟
1: إيه بوجه.
2: مزوق يا خيي، مزوق. ليك بدي أقول له شغلة للوس. أنا اليوم حزين،
1: ليه؟
2: من بعد ما امبارح ليونيل ميسي أعلن اعتزاله اللعب الدولي.
1: إيه ليه حزين بس؟
2: حزين يا خيي، لأنه كان بدنا إياه يوصل للهدف رقم 1000 بمسيرته ويرجع يعتزل بعدين.
1: تعرف الزلمة آخر همه الأرقام، مش مثل صاحبك راكد بيعدهم وحدة ورا وحدة. لك حتى رئيس الفيفا عم بيعد له إياهم، التقى فيه مرة الماضي. خلص بقى يا زلمة، خلص بقى. عن جد بعد في ناس بتقول بتقارن ميسي برونالدو. عن جد صرنا ب 2026. عن جد يا زلمه،
2: خلص يا خيي، كل
1: يا زلمه
2: عنده رايه.
1: شلي برشلونه وريال مدريد على جنب، وشلي ارجنتين وبرتغال على جنب. يا زلمه لعيب هيدا فيرسز هيدا، عن جد عم تقارنهم ببعض
2: يا جورج؟ هيدا رايي شخصي والله. انا بقول لك شلي
1: بارسا والريال، وشلي كل شيء.
2: شو بدك ريال بارسا؟
1: احكيني كفو حدا بيحب الفوتبول، احكيني إيه؟ كجيلبير اللي بيحب الفوتبول، عن جد بتشوف رونالدو احسن من ميسي بكل صراحه؟
2: انا جورج، هيدا السؤال اللي عم بتسالني اياه مليون مره، بتفكرني عم بتتباهل وعم زرك.
1: انا مش عم صدق.
2: هيدا رايي الرياضي والله،
1: مش عم صدق.
2: انا بالنسبه لي رونالدو خيي نمبر 1، ما بيجي مثله
1: يا زلمه. مش عم صدق
2: والله والله.
1: حتى إلي بوجهي ما عم بصدق اللي عم بيسمعه
2: يا خي. إلي شو بدك فيه؟ إلي هلا زعل إلي وقت الرياض،
1: خلص تركه بهمه. ليك انا بتعرفني، لاني مع الارجنتين ولاني مع برشلونه ولاني، بس انا الماني وبحب الالمان قد ما بدك خي. بس ما في ما اعترف انه هذا الزلمه مش طبيعي، زلمه مش انا بس بحكي.
2: انا شنهار جيت قلت لك ميسي مش لعيب، انا شنهار.
1: شوف شو قال صاحبك كاسيميرو، البرازيلي لعب ريال مدريد. ليك شو عم بيحكي؟ عن ميسي؟
2: فيليبي ميلو، اسمع ميلو شو حكي عنه.
1: شو بدي بحكي؟ كاسيميرو يا زلمه، كاسيميرو لعبين مع رونالدو لسنوات مع الريال وجايب معه بطولات.
2: يا جورج طب واسمع توني كروز شو بيحكي، واسمع كارفاخال شو
1: توني
2: بيحكي
1: كروز.
2: واسمع مودريت شو بيحكي. ولو طيب
1: ما هوليك ما بيزعلوا، لا هو لانه بيشيروا عن انستغرام، اللي بيقول هيك بيزعب وبيعمل له انفولو دغري.
2: لا هي
1: لهالدرجه راسه فاضي.
2: جورج في حدا سالك عن اوليسي، انا بدي طمنه، بدي اقول له اوليسي اكيد باقي مع البايرن السنه.
1: ايه
2: اصلا سكر الميركاتو هلا،
1: بالصيف
2: سكر، وبالشتاء اكيد ما بفل من البايرن. بس السنه الجايه بالصيفيه بايرن اخواتنا الصغار يا خي، انت ما بدك مين يخبرك، منشوف سنت الجاي
1: برجو حيا لك الحادث حديث،
2: وهارد لك للمنتخب. يلا
1: اهلا وسهلا بجيلبير، باي حبيبي. باي. جو شامون عم بيقول لي سعيدي، انا بالنسبه لي افضل اجنبي اجى على المنتخب هو جو فوغل. اكيد لا، ما عم نحكي هلا نرجع لورا كثير، انا عم بحكي بالسنوات الاخيره. جو فوغل خدم لبنان يعني اكثر من كانه لبنان، مش يعني مش كانه لاعب مجنس. جو فوغل أكثر حدا لعب مع المنتخب وفاد المنتخب لا شك بذلك، واليوم سألوا الكل بتصور 90% بيقولوا إذا مش أكثر أنه جو فوغل هو أفضل مجنس مر بتاريخ الباسكتبول اللبناني. اتصال؟ يلا 09-218-233. ألو
3: ليك صار لي 6 دقايق و16 ثانية ناطر، يعني بدي أخذ 6 دقايق حكي.
1: لأنه معك مصاري أنت، نحن ما فرقاني معنا، بتنطق
3: خمسة العيون الحساس اسم الصليب العظيم.
1: أهلا بميشو.
3: هاي حبيبي، اول شيء
1: صباح
3: كل شيء منيح
1: تمام.
3: يلا صباح ليك، بده يكون قلبك شوي كبير وروحك شوي رياضيه.
1: ايه.
3: تسمعنا شو بدي اقول. نحن انا من الناس يلي بيسميهم الاستاذ الرئيس اكرم حلبي جماعه الفانيلا، وعم بفقوا بذر على البلكون.
1: ايه هلا
3: لحظه يا خيي لحظه، نحن ولا مره طلعنا حكينا، هو دايما خيي لحظه جورج عمول معروف،
1: هو عم يوجه حديثه لناس.
3: يا خيي يا سكر الخط بوجهي.
1: لا ما سكر الخط بوجهي، تفضل تابع تفضل،
3: خليني اقول وجهه نظري
1: يا خيي. تفضل.
3: انا من هيدول الاشخاص، بس انا جورج وانت بتعرف ولا نزينا من كلمه، انا ماني مدفوش من حدا لاحكي، لا من حزب ولا من نايب ولا من رئيس النادي تبعي ولا من الرئيس الفخري تبع النادي تبعي. انا بحب الرياضه من قبل ما يكون اكرم حلبي البريزيدان، الرئيس الكبير اكرم حلبي والماتر شربي الرزق واللي حواليهم كلهم سوا، كل اكيب العمل عم جرب كون محترم قد ما فيه، لانه جماعه هيك بحبوا يسمعوا حكي قبل ما يكون involved بأني kind of sports بحياتهم كلها سوا.
1: أوكي.
3: أنا من 89 بحضر سبور وأدكتد على السبور، وأنا موسوعة بالرياضة مع كل بكل تواضع.
1: بعرف بعرف
3: موسوعة, موسوعة بالرياضة جورج، وبتنفس سبور.
1: بعرف
3: مش كل ما دق الكوز بالجرة، مش كل ما دق الكوز بالجرة نطلع ما نحكي technicalities وما نحكي أشياء deep sports analysis ونصير نقوس شمال ويمين وأحزاب وويب سايت وفيصل العاوي بلا ما يسميه وما بعرف شو. يا خي عندك مشكله مع اشخاص يا سميهم انفو بورتوت يا ما بقى تطلع تحكي بعدين.
1: بس شو رايك باللي قالوا شو رايك باللي قالوا يويو مازال عم تحكي بس عن
3: ده وصل لك جورج.
1: آه
3: وصل لك وانت بتعرف وصل لك وانت بتعرف انه احنا بنحكي اللي قلنا واللي علينا.
1: اوكي تفضل.
3: امبارح منتخب لبنان وقف مليار و600 مليون على اجر ونص، او اذا بدك على نص اجر.
1: مزبوط.
3: على نص اجر بالصين.
1: مزبوط.
3: اوكي كلنا نسم بدأنا بدلنا واحترق ديننا وكسرنا كل شيء في قدامنا على مكاتبنا او بسياراتنا او بالبيت لانه خسرنا بهذه الطريقه كان فينا نربح.
1: نعم.
3: بالصين يعني كان فينا ندعس على راسهم هن
1: و 18000 طبعا
3: هن والحكام تبعهم وال 17 18 20000 اللي عم يحضرون ونرجع بوين anyway صار اللي صار هارد لوك. انا بالنسبه لعلي امبارح منتخب لبنان قدم ملحمه كرويه بس دائما في بس دائما في بس. خيي هيدا الشكل اللي مجنسينه مين جنسه فينا؟ انا اساله هيدا السؤال لبريزيدان اكرم حلبي يطلع بكل تواضع ينزل لي شوي من خيره ينزل لي شوي من خيره على الارض ويفسر لي مين جنسه لهيدا ويقول لي بس بريزيدان اكرم حلبي يطلع شي مره يحكي. خيي يطلع شي مره يلتزم بالحكي اللي بقوله. هو قال open budget هن جماعة الاتحاد قال نحن عنا open budget للمجنس.
1: في لك شيء
3: وائل عرائجي خيي في حدا بينكر فضل وائل عرائجي؟ he's one of the ما بدي أرنو
1: MVP آسيا
3: MVP آسيا خيي. وائل عرائجي طلع طلبه بلسانه بصريح العبارة قال لهم أنا بدي بيور fucking center لمنتخب لبنان، ما بدي لا سكورر ولا 3 مان ولا 4 مان ولا ستريتش 4 ولا ستريتش 5، بدي فاكينج 5 مان يجي يلعب بمنتخب لبنان. شي مره جبنا له هاللعيب لمنتخب. انا امبارح لو معي اتير ماجوك ربحت على الصين، اتير ماجوك المنتهي ربحت على الصين. امبارح خسرت من ورا بوسيشن. هيدا الشكل اللي ما بعرف مين مجنسه، ما عرف مركه للسنتر الصيني وحط علي لاي اب ما بتنحط. لو انا عم مركه كنت بضربه خيي بس ما بخلي يحطه، كنت بوديه على الفريس روز بس ما بخلي يحطه. اوكي
1: فعلك شغله
3: بعد عندي شغله في فمي. ما جورج انت بتعرف انه انا بعرف اكثر ما اكرم حلبي بيعرف. ما
1: بقى
3: يطلع يواجه ويهاجم ويوجه
1: على خبر شغله بس
3: ما يتصيد سمك بالماء. خيي تصيد سمك بيعني سلطان ابراهيم بيعني سلطان ابراهيم ما بيعني.
1: تعال خبرك شغله
3: ويب سايتات منشريه من هون واحزاب. يا خيي ما في ولا حزب عم يتدخل بال
1: طب سؤال بالسؤال. سؤال اللي قالك ما رديت عليه سؤال اللي قالك ما رديت عليه بس
3: عنده اوفيشال ستيتمنت. ما في ولا حزب عنده اوفيشال ستيتمنت.
1: سؤال
3: وين من ثاني ميلي على طول الاتحاد بيطلع بيقول لك احزاب وسياسه بال ما بعرف شو سياسه بالمدري.
1: لحظه
3: يا خيي روح نفس صغيره
1: خلص اخذت وقتك
3: بلا هول احزاب والجمعيات اللي بتدور بفلك الاحزاب او الجمعيات اللي بتدور بفلك دار الافتاء. ما في سبور لا اكرم حلبي ولا غيره بخلي في سبور بلبنان.
1: طيب في خبره خبريه
3: يحكي مره ديب تكنيكال خي يفوت يحلل اناليسيس وسبورتس مانجمنت وهاو تو ديفلوب ذس فاكين شيت بلبنان ويخبرنا مين عم بجنس ابن المقروطه.
1: يا ميشو
3: ويقلنا انه ما في مصاري ما يقول في اوبن بادجت ويجيب لي شكلات مثل هيدا وفلان وعلتين.
1: طيب لحظه انا بدي اسالك خليك معي ثانيه خلص خلص وقتك اول شيء بدي اسالك سؤال. الجمهور اللبناني لحظه لا لا لا لا لا الجمهور اللبناني بعد باتش كوريا لحظه لا لا لا ما في وقت خلصنا كثير.
3: وات از ذا ريل ريزن بيهايند اوماري سبلمن يطلع يسمي الاشخاص ويسمي الريزنز مثل ما هن؟
1: ليش
3: نحن ما عم نستدعي اوماري سبلمن از لونج از ما عندنا سنتر يسميهم مثل ما هن؟
1: لحظة.
3: انا بسمي لك انا بعطيك الاسباب وانا سكتت خيي.
1: شكرا ميشو. بس تقول شغلة عن قصة اللاعب المجنس للمرة المليون الجمهور اللبناني كله من بعد ماتش كوريا كان عم بيشيد بدي جي فاندربرك. ايه ولا لا؟ بعده معنا ميشو؟
3: كان عم بيقول
1: كان عم بيشيد كان عم بيشيد الجمهور اللبناني على السوشيال ميديا بدي جي فاندربرك بعد مباراة كوريا ولبنان.
3: لا لا لا لا انا شفت بلا مش مقبول مش مقبول.
1: اول شغله ثاني شغله
3: تبع الجمهور ان كان رياضي ولا شغلة. حكمه جورج مش مقبول من بعد ما شفناه بجيم كوريا قلنا ذاتس نوت ذا نيدد جاي.
1: طيب لحظه انا معك اسمعني انا معك يا خيي انا معك ما انا بحب سبلمن اكثر اسمعني شوي بس في شغلة اليوم برجع بعيدها للمرة المليون اللاعبين الأجانب الهاي ليفل بده باسبور يقدر يخوله يلعب كلوكل بيوروب بده باسبور. الباسبور اللبناني لا بيخليك تلعب كلوكل ببطولة لبنان ويغلى سعرك لا بتصير مطلوب من الأندية اللبنانية ولا بيخليك تلعب بأوروبا كلوكل. أنت بتعرف هي مشكلة كبيرة عم نواجهها باللاعب المجنس ما عندك افيليبيليتي كبيرة.
3: بتعرف إنه بيقدر يستعمل جنسيتين مختلفتين جورج
1: جنسيتين شو؟ لا لا
3: تعرف هذا الشيء؟
1: لا جنسيتين
3: بلا.
1: لا
3: بلا في يستعمل باسبورين خيي
1: لا ما في اذا لعب مع منتخب خلاص بصير
3: اذا لعب مع منتخب هو نيوترال ناتشرالايزد بلاير وهيدي ابروفد باي فيبا انيويز. اذا هيدا هي الحجه خيي ما بقى نجنس اذا انا كاتحاد ماني قادر استقطب اللعيبه يلي هن اصلا لبناني.
1: انا بقول لك شغله بعد
3: بفرنسا او بامريكا ما جنس.
1: انا بدي لك شغله بكاس العالم عم بقول لك اياها خبريه انسايد انه اكيد غير مجنس حيكون معنا وان شاء الله بتاهل لكاس العالم نربح المباراتين.
3: انا ما بدي بكاس العالم ما بدي واحد مثل دي جي يضيع تعب عمر جمال الدين وهيك يوكشان امبارح ما أوكي. بدي واحد مثل دي جي يضيع تعب احمد فران يلي فرج طين امبارح والكره الارضيه
1: طيب.
3: بعد 20 ثانيه يا الله 20 ثانيه خسران داون باي 6 لو واحد غير احمد فران سلم الماتش كب البورد من ايده وراح سلم على الكوتش الصيني احمد فران كان جاب لك الجيم امبارح يا عم اللي عمله احمد فران امبارح يا عم اللي عمله احمد فران امبارح يا عم ماستر كلاس وورلد كلاس ماستر كلاس ما بعرف
1: مشو اخذنا كثير وقت شكرا شكرا شكرا اخذنا كثير وقت بس لموضوع منتخب لبنان يعني وبعده بعرف كثير ناس قايمه الايام على قصه اللاعب المجنس بس اعطينا راينا بالموضوع بنتابع مع شادي
4: حبيبي ابو جريج هارد لك للمنتخب بعقده الشباب ليفل عالي كان عن جد عنا مستقبل بهيدا الفريق رح يروح لبعيد بس عندي سؤال واحد اخر بلاين لعبت على الاربع ثواني طابة طلع من الاوت بس سؤال ليش هايك بده يكون قريب على الطابة وعم ينطنط قدامه للعيب اللي عم يكب الطابة ليش ما عملوا دبل تيم على السنتر ليه ما قرب لورا
1: بس تقطش الفويس هون شادي ليه دايما هيدي بيعرف كرة السلة بس يكون في سايد بول بدك تحط لاعب بوجهه طويل فوق المترين لا يقدر يضايقه يزعج له نظره ما يقدر يعرف يمرر طابة خاصة انه بعد في 4 ثواني واخر بوسيشن للمنتخب الصيني ومتعادلين بدك تحط لاعب طويل مثل هايك تيسكر له الفيو للاعب اللي عم يعطي الباس من برا. هيدا جوابا على السؤال
4: كنت يعني سوري بس انه 4 لعيبه جوا هن ونحن 5 على الديفنس انه في حدا يسكر على 2 ليش بدنا نكون عم ننط على الطابه
1: مجبورين
4: يعني كنا رحنا للاوفر تايم.
1: على كل حال شادي يعني صار اللي صار هيدا الباسكتبول فيها ربح فيها خساره للاسف عن جد ونحن كنا قلبنا محروق كان بدنا نربح امبارح لانه هذا انتصار كتير مهم للبنان تاريخي لانه على ارض الصين مش بس لانه على ارض الصين. شو رأيك باعتزال ميسي؟ مين عم يسألني؟ دانيال من أمريكا. شو رأيك باعتزال ميسي ومين بده يكون بديله؟ هل ستيفن راموس بدل بال2030 ثلاثة من أبناء ميسي؟ مين بديل؟ ما في بديل هلأ بالأرجنتين لميسي بصراحة ولا حدا شايفه أنه هيك بيك بروجكت قريب أنه مش عم بيحكي مثل ميسي بس قريب على ميسي ما في.
5: أبو جريج كل لعيبة الفوتبول بالعالم إبراهيموفيتش زيدان بيكهام مين بدك بعد
1: تيري أوري
5: لك ما بقي حدا بالعالم لك رونالدينيو لك الدنيا كلها أساطير حكت عن ميسي إلا اللي بيشجعوا ريال مدريد بيقول لك رونالدو هو الأحسن
1: 100% إلي ماري روز عم تسألني إذا في موضوع بنطرح موضوع صغير قبل ما نختم يلا خلص بعد ما نربع ساعة يلا

أنا كنت طرح موضوع محضره لليوم هيك مهضوم خفيف مثل العادة بنحكي فيه متواصل فيه على الواتساب وعلى التليفون. شو الشيء اللي خسرتوه بحياتكم واندمتوا عليه؟ فيكون شخص، فيكون شيء، فيكون ما بعرف. شو هو الشيء اللي خسرتوه بالحياة واندمتوا عليه بعدين، أو أنتم من الناس اللي ما بيندموا على شيء خسروه؟ Never give up in such a wonderful life. مثل ما بتقول الغنية. شو الشيء اللي خسرتوه بالحياة واندمتوا عليه بعدين؟ 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233.

0: مثل ما بتقول الغنية طبقوها Don't let go Never give up in such a wonderful life. أهم شيء الصحة يا جماعة. ناخد فويس يلا.
1: مسعد مساك أستاذ جورج, اشتقنا لك, أنا لي فترة ما عم بسمع يعني. بس يعني أول شيء كنت بدي أسألك عن برشلونة, بس الأخ اللي عم بيحكي يعني شباب يعني مثل يمكن إذا بتسمع مثل نجاح وكيم ووالي الرياضيين, هو معارض بالرياضة يعني. ما ولا واحد يحكي كمان ولا يعني طبشك يعني طبشك وما بيغزي وطبشنا حبيب قلبي. لا لكن بدي اسألك والله عن برشلونة بس يا خي, انه مناح ما مناح
0: كتير مناح,
1: عندهم الخلل اللي عندهم.
0: اي خلل يا
1: طول عمرك بيسعد لي مساك
0: حبيبي يا محمد. حبيبي يا محمد, اول شيء اهلا وسهلا فيك. برشلونة مش مناح, كتير مناح السنة, كتير منيح. وانا برايي مش ناقصهم بعد مهاجم, اصلا جابوا جابرييل خيسوس وعندهم كريم اديامي الصاروخ الالماني اللي جابوه من دورتموند السريع. اوريدي كمان فيري ويل اكويب بالهجوم مع رافينيا مع لامين يامال. الفريق بجنن. وسط نجيب رودري واحد من اعظم اللاعبين بوسط الملعب ليكمل مع بيدري مع بقيه اللاعبين النجوم بوسط ملعب البارسا. فريق كامل متكامل. برشلونة من أهم المنافسين على لقب تشامبيونز ليج. يعني إذا بتسألني توب فايف بيوروب لهلا مين بتشوف صراع تشامبيونز ليج بين خمس فرق, بايرن ميونخ, باريس سان جيرمان, برشلونة, ريال مدريد, مين بعد منضيف لهم, بي اس جي, أرسنال بي اس جي, بايرن, أرسنال, برشلونة, ريال مدريد. هول التوب فايف تيمز برأيي أنا بأوروبا السنة. إذا عندكم غير رأي It's okay. جارول Always on time. شو الشيء اللي خسرتوه بالحياة وندمتوا عليه؟ رح نرجع لموضوعنا يلا. زعيتر لبنانية.
2: كابتن جورج يعطيك العافية. خلاص يا كابتن خليه هو يحكي لحاله بدون ما تحكي انت. خلاص تركه لحاله يحكي بس يخلص هو بيقول لك. كابتن هذا اللي جابوه برشلونة من أرسنال منيح, لو كان منيح ما بعرف هلا
0: فليك
2: عمره 30 سنة هو
0: فليك بيرجعه منيح لجابرييل خيسوس. عندي في قصة كتير مهضومة لك خيسوس, هلا بخبركم اياها بعد شوي. مين بعت لي الفويس تكست مسج؟ ما فينا نقول حكيته بس معك حق. وي شود ريسبكت اور ليسنرز 100%. منتابع يلا.
3: كيفك جورج؟ انا برايي نحن بلبنان عندنا هيدي الثقافه انه خلص اشطر شيء نكبك باللوم, وعرفت انه ايه الحق عليه وحق عليه, وانه نحن الكوتشيه مية توز نورمال بلاي. الصينية عارفين يا هانسن وان اون وان ما حدا حيقدر عليه, وبهيدي البلاي بالذات زيحوا كلهم لبرتركوا يلعب عادي جي. يعني هي عم نحط الحق عليه للزلمة اوكي, لو هو منه هالمستوى العالي بس انه مش انه هو اللي خسرنا. يعني عرفت عم يلعب ضد 216 NBA 1 on 1 تحت السلة خلص لو شو ما كان.
0: بس ما كان منيح, بدنا نعترف ما كان منيح. زلمة نحن جايبينه اوكي, حتى لعب position 4 عمل 3 ريباوندز. عمر جمال الدين وبقيت عمر جمال الدين عمل 12 ريباوند. عمر جاي عمل 12 ريباوند. دي جي امبارح عمل 3 ريباوندز, انه رقم سوري. حتى علي مزهر بجيب ريباوندز اكتر منه وجايب اكتر منه.
4: مونسور جورج كيفك؟ انا بضم صوتي لصوت ميشيل. ميشيل عم يحكي عن حرقة قلب, وجعه وجعنا, واحترم كتير كتير كتير كتير الاتحاد, كتير احترم يعني اكتر ما بتتصور. كان لازم بده يتقل لون اكتر لانه هون ناس ما بيفهموا الا هيك, وهودي ناس من حزين للفرق بيكرهوا الارض اللي اسمها فريق الحكمة.
0: هلا بنرجع لهالموضوع يعني يا شباب.
4: وشفنا كيف كان ينط اكرم الحلبة بالمتوش اللي فيه حكمة رياضة.
0: طيب بنتابع بموضوعنا. انا بدي اقول لك شغله بقصه لو فيه احكي كل شيء يلا بنتابع.
5: جورج انا خسرت نظري واندمت لاني عملت ابر بعيوني, هني سبب حتى صرت مكسوف النظر.
0: هني سبب الابر اللي عملتهم؟ وليش عملت الابر؟ مين قال لك تعملهم؟ ما زال هالقد كانوا خطرين وخلوك تخسر نظرك تقريبا يا فادي.
6: جورج يعطيك العافيه. الماديات ما بتندم عليها, البنات ما هو الأشخاص, وجود الأشخاص. أختي مثلا إلى 6 سنين بعد ما صاروا 6 سنين, أهلي بيي, بس أكتر شيء موت الأخيرة لأختي, هيدا اللي أثرت فيه. ماديات بتروح وبتجي جورج، بس اهم شيء الصحه.
0: صح،
6: الانسان ما يمرض ويموت، هي اهم شيء. 100%
0: يا ماري روز، دائما بنقول وانا بالجنريك شو بقول، ماشي بدنا حرزان الا شو يا الا صحه الانسان يا للوس.

0: 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج 09 218 233 لتحكونا لايف على استوديو. موضوعنا شو الشيء اللي خسرتوه بحياتكم وندمتوا عليه. جوش شمعون عم بيقول لي انا بصراحه يا جورج ما بندم على شيء خسرته، اللي بيروح بيجي اللي احلى منه. اوقات ما بعرف اذا هيدا الشيء مزبوط ولا لا. شو يا جماعه شمعون ما بندم على شيء، اللي بيروح بيجي احلى منه، بس في اوقات في قصص نخسرها بندم عليها اوقات. ما بعرف شو يا للوس عشو بتندم هيك شغله، ما ضروري شيء عاطفي، شيء هيك على شغله مثلا ليتس سي شيء بعته ما كان تقول ما كان لازم بيعه مثلا، في شيء هيك ابدا؟ والله مرتاح. طيب جيلبير عم بيقول لي دفاع البارسا صفر، نوت ترو. كم جول اكلين البارسا لهلا؟ فوت شوف. لا منو دفاعهم صفر ابدا، بالعكس محسن دفاعهم السنه هانز فليك. على كل حال فليك اذا بحال تلقى اهداف يسجل اهداف اكثر، لانه بيلعب فوتبول هجومي مثل ما بنعرف، يعني هذا اسلوبه. يا ميشو خلص بدنا نسكر موضوع اللي حكيناه عن جد، يعني تروح الحلقه اصلا بعد فيها 4 دقائق عم نحكي بموضوع اخر. بوضعك خلص مرت الجاي بنحكي اكثر عن هذا الشيء. وحياتك خلص ما منزعلك. خينا ابو الميش عم بيحكي اوكي، كل واحد عنده رايه بهذا الموضوع، وانا صدقني لو بدي احكي شيء كمان بعد اكثر ما بدي المجالس بالامانات. هادي يلا ميشو.
1: انا اذا وقع نصي على الارض ما بلمه، بدك ياني اندم على شيء خسرته جورج. Life goes on حبيبي، خلص don't look back look
0: انت
1: forward.
0: لو وقع نصك على الارض ما اصلا نص التاني بيعود ل 100 سنه لقدام و200 سنه. ويك ابو الميش خلينا ساكتين يا زلمه، الله يزيدهم.

هلا ليه بيعمل لي تيست كويز بالاغاني؟ بيقول لي هي شو هيدي لا تي اي تي يو اولا باوراس، هيدي فرقه ثنائي بنتين من روسيا اشتهروا كتير بدايه الالفيه. ما بعرف اذا هيك ولا هيك، بس بعرف انه كسروا الدنيا لما طلعوا. بس في كتير فرق بتعرف تطلع وتنزل، يا ما في عن جد يعني. هلا الباك ستريت بويز رجعوا يغنوا مثلا بعد عمرا طويلا، بعد 25 سنه واكثر رجعوا، اكثر ايه تقريبا، رجعوا يغنوا مع بعض وعم بيكسروا الدنيا، عم بيعملوا حفلات كتير حلوه.

0: هلا بناخد ريتا حبشي وبنختم حلقتنا.
1: يعطيك العافية مسيو جورج. اندمت على شغلة كانت ذكرى، كانت بتعني حدث ما، طعم ذهب بيطلع شي كيلو وزنه بأيام 1005. مرقت بظروف صعبة واضطريت اني بيعه.
0: هلا صار حقه.
1: اندمت ليش ما رهنته بالبنك عسنة او عسنتين ورجعت استرديته. هيدا اللي ندمت عليه.
0: يلا ما تندمي صحتك اهم شي يا ريتا. بعرف انه اوقات واحد بيضطر مثلا كيلو ذهب بيعته وقت الأزمة. لو هلأ بقي ما بتعرفوا وين سعر الذهب هلأ. الأونصة قدي صارت 4500 تقريبا. ليك وين صار الذهب، كيلو ذهب عم تحكي انطرت تبيعه بمبلغ زهيد، مش زهيد واطي، ما انه مبلغ عالي ابدا. بدي اتشكر كل اللي تواصلوا معنا اليوم بفويس مسج بتكست مسج، كل اللي تواصلوا معنا كمان تواصلوا معنا على 09. إلي كامل ثانك يو سو ماتش على الاخراج. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. بنلتقى الخميس اذا الاراد مثل العاده على الموعد 3 5 5 ونص دائما على لبنان الحر. الى اللقاء.

0: الفنان الحر. حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر. حوار حر.
1: حوار حر يستضيف النائب جورج عقيد.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء 1:00 PM.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: يقول النابغة والمخترع الأمريكي توماس إديسون: معظم الناس يفوتون فرصاً مهماً في حياتهم لأنهم يرتدون ثياباً خاصة بالعمل، لكنهم في الواقع لا يعملون. أما الشاعر الإسباني بيدرو كالديرون دي لا باركا فيقول: الفرصة كما الحياة، عندما نفقد أياً منهما نفقدهما إلى الأبد ولا يمكن استعادتهما. وتقول الكاتبة السويدية كاتارينا مازيتي: إنني أصنع جحيمي الخاص عندما أستعرض في شريط مصور جميع الفرص التي أضعتها والأخطاء التي ارتكبتها. هذه ملاحظات شديدة التعبير نضعها برسم أهل الحكم والحكومة عندنا حتى يعوا أن الكثير من الفرص لا تتكرر، فكم بالحري عندما تكون الفرصة لخلاص وطن وشعب ودولة بعد عقود طويلة من الحروب والنزاعات والمآسي والأزمات المتوالدة. أجل، الفرصة اليوم استثنائية وتاريخية وغير مسبوقة لإنقاذ لبنان وسحبه من الوحول التي تحاصره وتغرقه وتثقل عليه. الفرصة اليوم هي كي تحزم الدولة أمرها وقرارها، وكي تقول للجميع في الداخل والخارج: الأمر لي ولي وحدي. الأمر لي لا تعني التسلط والتجبر، بل تعني تطبيق الدستور والقانون والتزام القرارات الدولية التي تخص لبنان والتزام اتفاق الطائف، وقبل هذا وذاك وذلك التزام القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بنفسها، إن بالنسبة لحصر السلاح أو بالنسبة لاعتبار الجناح العسكري لحزب الله غير شرعي، أو لجهة إعلان مدينة بيروت مدينة منزوعة السلاح، وكل ما يمت إلى هذه القرارات الحكومية بصلة. الأمر لي ننتظرها ليس قولا بل فعلا، الآن الآن وليس غدا، حتى نعيش فجر السيادة ونؤدي للشهداء قسطهم وحقهم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

السابعة إلا الربع في لبنان الحر، مساء لبنان الحر. في العناوين: الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 دول مستعدة للمساهمة بمهمة مع القوات المسلحة اللبنانية، والبعثة الأوروبية لن تحل محل اليونيفيل. فرنسا: نقف إلى جانب لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وليصبح دولة قوية تتمتع بحصرية السلاح. قصف فسفوري على علي الطاهر والبث الإسرائيلية تقديرات بمقتل معظم عناصر حزب الله داخل المرتفعات. عون لا غنى عن الدولة واللبنانيون تعبوا من الدويلات، والملك الأردني لهيكل في عمان إلى جانب لبنان. عز الدين على السفير الأمريكي ترك لبنان وشأنه، وحزب الله لن يتخلى عن السلاح. قليباف يهدد بالرد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأمريكي.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي ورانيا غصيبي. يبدو أن الوضع مستمر على تأرجحه الميداني والسياسي في انتظار مفاوضات لم يحدد موعدها بعد، إلا أن الدعم ما زال يأتي من الشرق والغرب للبنان السيد ولمؤسسته العسكرية، إنما الميدان ما زال على نيرانه.
1: في السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. أضافت كالاس أن البعثة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسالها لن تحل محل اليونيفيل، و أكدت وزيرة الدفاع الإيرلندية من ناحيتها أن بلادها ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
0: من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الفرنسي الوقوف إلى جانب لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وليصبح دولة قوية تتمتع بحصرية السلاح.
1: أما السفير الفرنسي في لبنان باتريك ديوريل فأكد وفق بيان وزعته السفارة الفرنسية أن بلاده كانت وستبقى ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقراره، وستبقى متضامنة مع الشعب اللبناني على الدوام.
0: ميدانيا، استمر الضغط الإسرائيلي على تلة علي الطاهر، وأوردت منصات تابعة لحزب الله أن حفارة إسرائيلية ضخمة واصلت أعمال حفر الصخور في المرتفعات وموقع الدبشي. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن القيادة الأمنية العليا ناقشت في الآونة الأخيرة مسألة استمرار السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، لافتة إلى أن ثمة تقديرات تشير إلى مقتل معظم عناصر حزب الله في المرتفعات، وإلى أن البحث تطرق إلى تسليم المنطقة للجيش اللبناني.
1: ميدانيا أيضا، قصف الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المناطق بين علي الطاهر والدبشي ودوحة كفر رومان وأطراف حداثة وبرعشيت والمنصور وحولة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة رشاف، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط حولة.
0: ووفق وزارة الصحة، بلغت محصلة ضحايا الحرب حتى اليوم 4353 قتيلا و12323 جريحا.
1: عون الرهان بإنهاء الحروب والانطلاق نحو بناء الدولة. مرسال العيلي.
2: في ذكرى إعلان لبنان الكبير التي تصادف اليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الرهان يكمن في المرحلة الحالية على إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة، فهي وحدها المرجعية لكل اللبنانيين. وفي الإطار نفسه، شدد رئيس عون على أن الدولة تحمي الجميع، وأن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، وأشار إلى أن الخيارات التي اتخذها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة. وأبلغ رئيس الجمهورية بطريرك الأرمن الكاثوليك رفائيل بيدروس 21 من آسيا أنه ليس ضد الأحزاب، ولكن على هذه الأحزاب أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة ولا تدميرها. في مجال آخر، وأمام وفد من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة بشار الأسمر، شدد رئيس الجمهورية على أن الصندوق هو لجميع اللبنانيين وليس صندوقا مذهبيا أو حزبيا، ودعا الوفد إلى المحافظة على الأموال العامة، لا سيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي. وأشار رئيس عون إلى أن الفساد هو المشكلة الأساسية للبنان، وأن محاربته تكون عبر قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي. رئيس الجمهورية بحث التطورات السياسية مع النائب أديب عبد المسيح، كما عرض مع المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر شؤونا قضائية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: المفاوضات إلى المجهول، فهل يكتب البديل؟ في الميدان، سيمونا حتشيتي.
3: مع دخول أيلول من دون تحديد أي موعد للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يزداد الغموض حول مصير المسار التفاوضي، وتطرح علامات استفهام حول المرحلة التي قد تلي تعليق المفاوضات إذا تحول التأجيل إلى أمر واقع. تعليق المسار لا يعني بالضرورة سقوطه نهائياً، وفي المقابل قد يدفع تعثر الجولات واشنطن إلى البحث عن صيغة مختلفة. في هذا السياق تحدث نائب رئيس التحرير في جريدة النهار نبيل بومنصف عبر لبنان الحر عن سيناريوهين لا ثالث لهما.
4: يخشى من احتمالين ما فيش غيرهم، يعني أو رح نروح على تصعيد عسكري كتير كبير، يعني بدها تهجم إسرائيل على علي الطاهر، أو رح نروح على مرحلة استنزاف طويل، يعني ضل الوضع على ما هو استاتيكو مثل ما هو الآن، مفتوح على الانتخابات الإسرائيلية ساعتها. بعتقد أنه مسألة أسابيع قليلة ليبين أي احتمال من اثنين حيمشي. لو نحن قادرين نتحكم باللعبة مثل ما لازم، كان كتير أمور ما عم بتصير الآن. لا قادرين نتحكم فيها بالواقع العسكري والاستراتيجي لأنه قدرتنا كتير محدودة، ولا قادرين نتحكم فيها باللعبة الدبلوماسية حتى اتفاق الإطار اللي لازم يكون المناطق التجريبية مقلعة منيح وقطعت مرحلة كتير طويلة وقت ما أعلن اتفاق ب26 حزيران لليوم، ما في غير محل معين وضيق ومحدود تنفذ ولم ينفذ الأمور التانية. لبنان بده يستعجل ينفذ الاتفاق، ولكن في واقع عسكري على الأرض وفي واقع استراتيجي كتير كبير بالمنطقة عم يمنع هالشي، وإلا الأمريكان كانوا بيسرعوا الوتيرة أكثر من هيك وبيضغطوا أكثر من هيك على إسرائيل وغير إسرائيل.
3: وبين الدبلوماسية والميدان يبقى السؤال، هل يكون تعليق المفاوضات مجرد محطة انتظار أم بداية لمرحلة ترسم فيها شروط الجولة المقبلة خارج طاولة التفاوض؟
1: عين التيني وبعبدة، سجال سيادي يوسع التباعد ويشل العهدة. ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية.
7: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري سقف موقفه السياسي رافدا أي تصرف منفرد بالعناوين السيادية في رسالة موجهة بوضوح إلى المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزيف عون. وفي هذا السياق غاص الكاتب السياسي بشارة شربل في خلفيات موقف بري ودلالاته وتوقيته.
8: واضح أنه الرئيس بري هذا أعلى موقف ضد الاتفاق، قرر أنه عمليا ينزع عن رئيس الجمهورية أي شرعية لإجراء التفاوض واستخدام صلاحياته الدستورية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالوقت ذاته. بهذا التوقيت اللي هو الاتفاق متعسر فيه، رئيس بري تماهك تماما مع الموقف الذي يدلي به دائما أمين عام حزب الله ومع الموقف الإيراني، وقرر أن يبدي المعارضة بشكل واضح وصريح لاتفاق الإطار. وبالتالي هيدي عملية شل العهد بشكل مباشر وموجهة ضد أصب عبدة على التحديد، لأنه مشروع الرئيس الوحيد الموجود حاليا هو مشروع اتفاقية السلام أو إنهاء حال العداء مع إسرائيل. رئيس بري كرس مرحلة جديدة بالعلاقات السياسية بلبنان ووضع خطوط حمر، خاصة حين تحدث عن الجيش. وقت اللي بيوضع الجيش تحت عنوان الحرص عليه، معناها أنه شلوا للجيش ونهائيا تحت عنوان الحرص على السيادة وأن الجيش خط أحمر، عمليا عطل دور الجيش وقال أنه السلطة التنفيذية يجب أن لا تستخدم أدواتها الشرعية والدستورية. هذا هو باختصار. وهيدي لعبة كانوا يلعبوها من زمن بعيد، تارة السيد حسن نصر الله يقول نهر البارد خط أحمر، فلان خط أحمر.
7: وبين موقف عين التيني ومسار قصر بعبدة تدخل العلاقة بين الرئاستين مرحلة جديدة من التباعد السياسي في وقت تفرض فيه الملفات السيادية نفسها على واجهات الخلاف.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين دعا السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى ترك لبنان وشأنه.
9: وإذا أراد السفير الأمريكي مساعدة لبنان فليعمل على إخراج المحتل الإسرائيلي وليخجل من إدارته الإرهابية التي تغطي كل جرائم هذا العدو. نحن لا نثق إلا بمقاومتنا وبسلاحنا الذي لن نتخلى عنه، وضمانتنا هي المقاومة ووحدة شعبنا والسير على هذا الخيار، وسيبقى رهاننا على هذه المقاومة التي ستخرج العدو آجلا أو عاجلا.
1: من ناحيته قال عضو كتلة الحزب إيهاب حمادي:
5: على الرغم من تآمر السلطة اللبنانية على شعب وعلى أهل وعلى جزء من لبنان يمثل قلب لبنان وهو الجنوب التاريخي، كونوا على ثقة أن هذا الإطار ذهب إلى غير رجعة، وسقط قبل أن يولد، ولد ميت، وأن ما يحاول البعض سواء في الخارج أو في الداخل اللبناني من أن ينعشه من خلال شد العصب ومن خلال التجنب على بيئة المقاومة إنما هو هباء منثور لا قيمة له.
1: التقى رئيس الحكومة نواف سلام بعد الظهر قائد الجيش العماد رودولف هيكل. هيكل زار الأردن حيث عقد لقاء مع الملك عبدالله الثاني الذي أكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان، كما أبدى دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في باريس.
0: اجتمع وزير الدفاع ميشيل منسا مع الرئيس الصربي وتناول لقاء الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أواخر العام، وعرض الوضع العام في لبنان ولاسيما في الجنوب، وأبدى الجانب الصربي استعداده لمواصلة تقديم الدعم للبنان خصوصا في مجال المساعدات الإنسانية والمساهمة في جهود إعادة الأعمار لاحقا.
1: تسلم وزير الخارجية يوسف رجي أوراق اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في لبنان متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. وأطلع ممثل المنظمة الأممية الوزير رجي على أبرز احتياجات القطاع الصحي في لبنان، مشيدا بالجسم الطبي والخدمات الصحية التي يقدمها، ومؤكدا أنه سيعمل وسيسعى إلى تعميم هذه الخدمات لتشمل كل شرائح المجتمع.
0: قانون الإعلام الجديد بين مرقص ونصار شرب المخلوف.
10: التطورات لسيما الحريات العامة كانت مدار بحث خلال استقبال وزير الإعلام بول مرقص وزير العدل عادل نصار، وبعد اللقاء أكد مرقص أن فحوى الاجتماع مع الوزير نصار هو بشأن قانون الإعلام الجديد، وذلك بغية إدخال تحسينات جديدة عليه بالتعاون مع مجلس النواب لأن كلمة الفصل تعود له.
11: أكدنا مثل عادة على الحريات العامة وعلى الحريات الإعلامية خصوصا، كان بحث إيجابي جدا والبحث دائم ومستمر مع معالي الوزير.
10: أما الوزير نصار فقال إن سبب الزيارة بالدرجة الأولى هو الصداقة التي تجمعه مع الوزير مرقص كوننا محاميين. من وزارة الإعلام شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميشيان، يرافقه المسؤول في الجهاز توني درويش، مقر إقامة السفيرة النرويجية في بيروت، حيث قدم باسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والحزب واجب التعزية بوفاة ملك النرويج هارالد الخامس. ودون قيوميشيان كلمة في سجل التعازي معربا عن أحر التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة والشعب النرويجي.
0: الريجي تدشن خط إنتاج جديد في الحدد. جورج كرم.
12: في خطوة صناعية جديدة دشنت إدارة حصد التبغ والتنباك اللبنانية الريجية خط الإنتاج الجديد في مصنع الحدد والمخصص لتصنيع منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال لدى الريجي، وذلك برعاية وزير المال ياسين جابر وحضوره إلى جانب رئيس ومدير عام الريجي نصير سكلاوي. الوزير جابر أكد أن الريجي تعد من أنجح مؤسسات الدولة.
13: برغم هذه الظروف الصعبة عم بيجدد وعم بيخلق يعني إنتاج جديد وخط إنتاج جديد. بالفعل في يقول بكل ثقة وبكل فخر إنه مؤسسة الريجي هي من أنجح مؤسسات اللي تملكها الدولة اللبنانية، وعائداتها عم بتساهم بشكل كتير كبير في دعم الخزينة ودعم الموازنة كل سنة، وأيضا في توظيف عدد كبير من العمال. نحن دائما بنقول من أهم رسامين لبنان هي الرأسمال البشري، وهذا المتكلين عليه في الفترة القادمة. الصناعة اللبنانية يجب دعمها. اليوم الريجي أصبحت مؤسسة صناعية مهمة جداً.
12: وفي الشأن المالي أعلن جابر أن مشروع موازنة العام المقبل سيرسل إلى المجلس النيابي في أوائل شهر تشرين الأول المقبل.
13: مجلس الوزراء اليوم حينكب على دراستها. هي موازنة فيها زيادة كبيرة، تتضمن الموازنة كل زيادات الرواتب اللي أقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النيابي، وأيضا فيها بعض العناصر الجديدة. مثلا اليوم لأول مرة بالموازنة نوضع مبلغ موازنة مؤسسة الإسكان حتى نرجع نبلش أيضا نأمن قروض ميسرة بفوائد مدعومة رخيصة. وفي كتير اهتمام بالشأن الاجتماعي بالشأن الصحي.
12: ودعا الوزير جابر إلى الوصول إلى الحلول الكفيلة بتأمين الاستقرار باعتباره المدخل الأساسي لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار. من الريجي جوش كرم، لبنان الحر.
1: حددت الجامعة اللبنانية الفترة الواقعة بين 3 أيلول وحتى 20 أيلول موعدا لقبول تسجيل الطلاب الجدد والقدامى، وتستمر فترة التسجيل في المعاهد العليا للدكتوراه حتى نهاية كانون الأول 2026.
0: في الصفحة الإقليمية والدولية، حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
1: كما صعد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لهجته وهدد بالرد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
0: قتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غربي سوريا من دون أن تتضح الأسباب.
1: قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 8 آخرون في غارات إسرائيلية عنيفة رافقت عملية برية نفذتها قوات خاصة في مدينة غزة لاستهداف مسؤول في حركة حماس.
0: قال مسؤولون في غزة أن مداهمة مدعومة من إسرائيل لاحتجاز أحد مقاتلي حماس في غزة اكتشفت أثناء العملية اليوم.
1: إلى حرب أوكرانيا، حيث قتل ما لا يقل عن 12 شخصا بضربات روسية استهدفت العاصمة كييف ومحيطها، وسمعت أصوات الانفجارات المتتالية وشهدت ومضات ضوئية في سماء العاصمة كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية أصدره الجيش.
0: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع محصلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1050 قتيلا و 3916 مفقودا.
14: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع

0: 7-4 كان في النشرة. الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 دول مستعدة للمساهمة بمهمة مع القوى المسلحة اللبنانية، والبعثة لن تحل محل اليونيفيل. فرنسا: نقف إلى جانب لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وليصبح دولة قوية تتمتع بحصرية السلاح. قصف فوسفوري على علي الطاهر، والبث الإسرائيلية تقديرات بمقتل معظم عناصر حزب الله داخل المرتفعات. عون لا غنى عن الدولة، واللبنانيون تعبوا من الدويلات، والملك الأردني لهيكل في عمان إلى جانب لبنان. عز الدين على السفير الأمريكي ترك لبنان وشأنه، وحزب الله لا يتخلى عن السلاح. قاليباف يهدد بالرد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأمريكي.
1: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل إلي كامل على الإخراج الإذاعي.
0: إلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: استبدال الأرانب بالعصي. من يعرف رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرك أنه استبدل الأرانب بالعصي. كان الرئيس بري عند كل منعطف أو عقدة أو إشكالية يخرج أرنبا من كمه على طريقة ألعاب الخفة أو السحرة، وعند كل عقدة كان لسان حال الجميع ما هو الأرنب الذي سيخرجه الرئيس بري من أحد كميه. مع تبدل الظروف يبدو أن أرانب الرئيس بري شحت وربما انقرضت، لكن دولته لا ينقطع، فعمد إلى استبدال الأرانب بالعصي. وها هو أمس في ذكرى تغييب مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر لم يخرج أرنبا من كمه، بل أمسك عصا من وسطها، ففي الكلمة مع الاتفاق وضده ومع التصعيد وضده. هكذا يكون الرئيس بري قد تحول إلى أكثر من لاعب خفة، ليتحول إلى ساحر بتحويل الأرنب إلى عصا. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه هو: إلى أين يريد الرئيس بري أن يصل؟ فسياسة إخراج الأرانب استنفذت، وسياسة إمساك العصا من الوسط لم يعد يجدي. في هذه الحال يكون ما قاله الرئيس بري من باب لزوم ما لا يلزم. ليبقى السؤال الأساسي: وماذا سيجري في أيلول؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: إن كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل، وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: شارل جان حبليني، إلي عفيف صليبة، لياس مخايل فتول، بربارة مخول، لياس يوسف الهبري، شفيق دحدوح.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: بخور شرب الشهين.
1: الإنجيل اليوم بحسب القديس لوقا الفصل 17 من الآية 11 للآية 19. منشوف يسوع عم يشفي 10 رجال كان فيهم مرض البرص، ومرض البرص بهك الوقت كانوا يفصلوه لهالمريض عن الناس تما يعديهم، وكانوا عايشين وحدة أليمة يعني عزلة أليمة وبعيد عن الناس. يسوع رجعهم إلى حالتهم الطبيعية، إلى حالتهم الاجتماعية، وشفاهم نفسا وجسدا، وشفاهم اجتماعيا، وقال لهم روحوا عملوا وجباتكم مع الكهنة تحت لي يعملوا وجباتهم مع الهيكل كمان. فبقى ما بيرجع منهم إلا واحد عم بيقله ليسوع بشكرك. بيتعجب يسوع وين التسعة الباقيين. الفكرة الأساسية من هالنص إنه يكون عندي عرفان بالجميل مع الله، أمجد الله بكل شي بيعطيني إياه، أشكر الله على كل شي بحياتي اللي عم عيشها، من صعوبات تيقويني ومن أفراح تمجد اسمه، وبالحالتين عم يتمجد اسمه إذا أنا مقتنع بحياتي المسيحية. فإذا يسوع هني لهالشخص اللي رجع وشكره، وبطلوب منا نحن دايما نشكر الله على كل شي، تيقلنا مثل ما قال له إيمانك خلصك.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب جورج عقيد. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر. بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: مساء الخير. الأول من أيلول 1920، الأول من أيلول 2026، 106 أعوام بالتمام والكمال على ولادة لبنان الكبير. يومها اعتقد اللبنانيون أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وأن الدولة السيدة المستقلة التي حلموا طويلا بها أصبحت حقيقة واقعة، وأن الأمر مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. لكن الوقائع كذبت الاعتقاد، فالدولة السيدة المستقلة المنشودة لا تزال مشروعا لم يتحقق، لا بل يتداعى أمام أعين اللبنانيين يوما بعد يوم. فدولة لبنان محاصرة بواقعين مرين، من جهة إسرائيل واعتداءاتها واحتلالها لأراضي لبنانية، ومن جهة ثانية حزب الله وحروبه العبثية وأصراره على إكمالها حتى النهاية ولو أدت إلى احتلال الجنوب بأكمله. يكفي أن نتذكر أن عدد القتلى منذ 8 من تشرين الأول 2023، تاريخ إعلان حزب الله حرب الإسناد، باتت من 8920 ضحية، إضافة إلى 30559 جريحا. هكذا تمر الذكرى حزينة هذه السنة على لبنان عموما وعلى الجنوب خصوصا، حيث تواصلت التفجيرات العنيفة والقصف المدفعي، وقد أعلنت إسرائيل عن تدمير صواريخ ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله. وسط هذه الصورة السوداوية خيط أبيض رفيع برز مع بحث الاتحاد الأوروبي في مهمة دعم الجيش اللبناني، ومع إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أوروبية مستعدة للإسهام في مهمة لبنان. إقليميا، وزير الخزانة الأمريكية فتح مسألة تغيير النظام في إيران، إذ أعلن أنه لا يمكن لمجموعة صغيرة أن تظل ممسكة بالسلطة إلى الأبد في طهران، في وقت أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يحتفظ بكل الخيارات المتوافرة له للتعامل مع إيران. البداية من لبنان، فالقرد الحسن يعاود نشاطه، الداخلية تنتظر القضاء والعدل أحال الملف، فيما النائب العام التمييزي يقول لا إجراء من دون معطيات محددة. فهل تعيد لامبالاة الدولة القرض الحسن إلى العمل مجددا؟ تقرير جوزيان الحجموسة.
1: القرض الحسن يعاود نشاطه تدريجيا مع عودة فروع ومحاولات لفتح مقار جديدة خصوصا في الجنوب، لكن ماذا عن الملف الذي فتحته الدولة حول نشاط الجمعية؟ وهل تستأنف الجمعية عملها كأن شيئا لم يكن؟ مصادر وزارة الداخلية توضح للام تي في أن صلاحيتها تقتصر على مراقبة مدى انطباق نشاط الجمعية على قانون الجمعيات والتعاميم الصادرة استنادا إليه، فيما يعود للقضاء العدلي النظر في مدى توافق نشاطها مع نظاميها الأساسي والداخلي. وتؤكد المصادر أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تمنح القرض الحسن الإفادة السنوية لعام 2026، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيق القضائي ليبنى على الشيء مقتضاه. أما وزارة العدل فأكدت للأم تي في أنها أحالت ملف قرض الحسن على النيابة العامة التمييزية، وأنها بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات القضائية. لكن ماذا لدى القضاء؟
2: أنا من الناحية القضائية حتى مثل ما حكيت قبل لأمشي بأي إجراء قضائي معين، بدي معطى بشي عملية معينة أو حدث معين أو واقع معينة حتى أنطلق منه. إما بدي أنطلق من شيء يجيني من الأمن العام أنه في مخالفات كذا وكذا وكذا، أو من وزارة الداخلية أو من مصرف لبنان. أما باقي ما تبقى إذا ما إجاني شيء معناته بعتبر الوضع سليم.
1: الحاج وضح أن أي مخالفة في نشاط الجمعية يفترض أن تحددها الجهات المختصة وتحيلها إلى القضاء، فيما أي حركة مالية مشبوهة يفترض أن ترد عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
2: في بالموضوع الثاني هو موضوع مصرف لبنان، إذا كانت في شيء أي حركة مالية مشبوهة طبعا بدها تجينا عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة به، إذا في، لأنه هن الجهتان القيمتان على مراقبة العمليات المالية. أما باقي ما تبقى أنا ما عندي أي معطيات بهذا الإطار، يعني أنا لا بمر عبري ولست مشرف على عمل الجمعية كجمعية.
1: وفي المقابل يؤكد مصدر في القرض الحسن للأم تي في أن الجمعية تعمل ضمن الأطر القانونية والترخيص الممنوح لها من وزارة الداخلية، وتتابع ملفاتها القانونية على هذا الأساس. هكذا يستعيد القرد الحسن نشاطه على الأرض، فيما الداخلية تنتظر نتيجة التحقيق والعدل تنتظر الإجراءات القضائية والقضاء ينتظر معطى محددا للتحرك. فمن يملك اليوم المعطى الذي يمكن أن ينقل الملف من المراسلات إلى إجراء؟
3: وفي ملف آخر، انتجته الحرب أزمة الإيواء في المدارس الرسمية إلى الحل. دمج المدارس المتعثرة بالإضافة إلى تقسيم المباني سيساهم في إطلاق العام الدراسي. تقرير حسان الرفاعي.
4: مع أولى موجات الغارات عامي 2024 و2026 انطلقت موجات النزوح باتجاه المناطق التي تعد أكثر أمانا. بمئات الآلاف غادر أبناء الجنوب قراهم وبدأت رحلة البحث عن مراكز إقامة. المدارس الرسمية شكلت المخرج لتأمين مراكز الإيواء، فتحت الأبواب وقسمت الصفوف وتم تنظيم الإقامة، إلا أن وقف إطلاق النار حمل معه متغيرا أساسيا، خط أصفر يمنع عبوره للعودة إلى القرى التي باتت محتلة، وبلدات لم يبق فيها حجر على آخر، وإن سلم منزل أو أكثر لا مقومات للاستقرار، ما حتم بقاء 7433 نازحا في 78 مدرسة، وهذا العدد اليوم بات يشكل عقبة أمام انطلاق العام الدراسي.
5: وزارة التربية عملت خطة تربوية مرنة تتكون عم بتأمن لكل تلميذ مع الدراسة، بس بنفس الوقت نسقت مع غرفة الطوارئ بالسراي ومع الوزارات المعنية تكمان يتأمن مراكز للنسحين. عمليا شو رح يصير؟ أغلبية المدارس رح ترجع للحضوري، وفي بعض المدارس رح تكون عم تستقبل مدارس متعثرة تانية صار في تجميع إلها بهيدي المدارس. بس كمان بعض المباني اللي هي ما بتخطى عددها تقريبا 33 مركز بلبنان رح نكون عم نستعملها نفس الوقت للتعليم ونفس الوقت للأهالي النسحين. أما العدد يلي بده يبقى كامل للإيواء هو تقريبا 10 مدارس رسمية حاليا طلابة تأمنوا بمبنى تاني.
4: الوزارة وضعت الحل لإطلاق العام الدراسي، وهو حل حمل في طياته تخفيف أعباء مالية عبر دمج المدارس المتعثرة، إلا أن الحل النهائي يكمن في إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار ليعود أبناء الجنوب إلى منازلهم وتبدأ رحلة إعادة إنعاش القطاع التربوي بعد سنوات من الاهتزاز.
0: مستشفيات الجنوب تكشف سقف دويلة الرعاية والموازية، السلاح للحزب والفاتورة للدولة. تقرير مجدولين الحام.
6: نحن همنا وغمنا في وزارة الصحة بالحقيقة، أنا ما بدي أوعد وأقول نحن نلتزم بأنه إن شاء الله عباب المستشفيات ما بيصير ولا مشكل، لكن هذا من الأولويات اللي بده يشتغل الوزير.
7: من أولى أولويات حزب الله ما يموت حدا على باب المستشفيات، كان هذا أحد وعود دويلة الرعاية اللي بنى عليها حزب الله شرعيته داخل بيئته. فعام 2019 دخل حزب الله إلى وزارة الصحة مقدما الاستشفاء كأحد عناوين حضوره الاجتماعي، ومن يومها استشرس للتمسك بوزارة الصحة تحديدا. 7 سنوات لاحقا بعد حربي حزب الله إسنادا لغزة وإيران، صار السؤال بالجنوب أقسى، ليس فقط كيف لا يموت المريض على باب المستشفى، بل هل بقي مستشفى لتستقبله.
8: الوضع الصحي بالمنطقة بحالة يرثى لها، لأنه مفقود الطاقم الطبي المتخصص للحالات الضرورية وللحالات الملحة، والانتقال من منطقة إلى منطقة كمان محفوف بالمخاطر نظراً للحرب.
7: مستشفيي بنت جبيل وميس الجبل خرجا من الخدمة خلال الحرب، وتبنين صار لفترة المستشفى الحكومي الوحيد اللي بيخدم قضاء بنت جبيل قبل ما يتضرر هو أيضا. وعلى امتداد الجنوب مستشفيات تعمل بأقسام متضررة، قدرة استيعابية مضغوطة، ونظام صحي بيحتاج إلى تدخل متواصل للمنظمات الدولية والهبات ليستمر.
9: يعني كيف واحد بيقول لك وصلت للموت ورجعت، هي ما عاد اعرف شو كيف بدي احضن الاولاد شيلهم، كيف بدي اغطيهم، ما عاد عم شوف قدامي من الغبار ومن الدخنه ومن الازاز ومن الحجاره، ما عاد عم شوف شيء.
7: لافت بالسياسة أنه حزب الله نفسه اللي بيسأل أمينه العام نعيم قاسم ما إذا كانت السلطة تعمل جنبا إلى جنب مع العدو بقي متمسك بوزارة الصحة. فأسقف المستشفيات من الدولة، التغطية الصحية 100% من ضرائب المواطنين للدولة، الهبات بتدخل عبر الدولة، والتمويل الدولي ما بيقطع دويلة حزب الله بل إلى وزارته بالدولة. حزب الله مناسبته دولة مش بس ما بتقدر تنزع سلاحه بل بتشاركه، كلفة نتائج السلاح أهمها صحية.
3: أما ميدانيا فأعداد الضحايا والجرحى لامس 40,000 منذ حرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران، فيما التفجيرات الإسرائيلية لا تتوقف. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي بلاوي. مساء الخير صبحي.
10: مساء الخير ألف. مساء الخير ديانا.
3: يعني بدأنا بشهر أيلول، هذا الشهر الذي تخوف منه كثر بشأن إمكانية عودة الحرب، هل تعود الحرب إلى لبنان؟
10: يعني رالف لابد من الإشارة هون إلى وجود فرضية أولى بإسرائيل تقول أن بنيامين نتنياهو يريد إبقاء الحال على ما هو عليه في لبنان وإبقاء علي الطاهر كذريعة، ما يعني أنه في الصفوف المتقدمة يقدم للولايات المتحدة الأمريكية أن حزب الله متمركز بمنشأة تطل على مناطق استراتيجية بشمال إسرائيل، وبالتالي ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الخلفية هو تدمير كل شيء بكل ما للكلمة من معنى بالـ7% من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما النظرية الإسرائيلية الثانية، وسأتحدث هنا عن فرضية حزب الله أيضا، هي أن يقوم نتنياهو بعملية نوعية داخل المنشأة أو إن قام حزب الله بمساندة إيران في حال أي تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن عودة الحرب.
3: تفضل. شكرا.
10: العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة وحتى التي احتلت مؤخرا مستمرة وبوتيرة مرتفعة. بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية، بدأ واضحا أن القطاع الغربي أي المنطقة الظاهرة هنا على هذه الشاشة، المنطقة باللون البنفسجي، هي الأراضي اللبنانية المحتلة. وإن دخلنا بالعمق نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يكثف عمليات الغارات والتفجيرات في منطقة مشاع المنصوري والمنصوري، بحيث أنه يبحث عن منشآت تابعة لحزب الله في هذه المنطقة وتتكثف فيها عمليات التفجير بشكل ملحوظ، علما أنه يعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة التحكم والإدارة في حزب الله في القطاع الغربي. إذا ما انتقلنا إلى القطاع هنا الشرقي نلاحظ أن محيط النبطية وتلة علي الطاهر هي الأكثر كثافة من ناحية الغارات دون دخول أي نوع من عمليات العسكرية الميدانية الظاهرة إلى داخل تلة علي الطاهر، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استخدام الغازات السامة في هذه المنطقة من فتحات التهوئة، علما أن كل هذه تكهنات بعد كلام لبنيامين نتنياهو منذ حوالي 3 أسابيع. والقصف الإسرائيلي يتركز في دوحة كفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة أيضا إلى التفجيرات في أرنون ويحمر وكفر تبنيت. بالانتقال إلى ما تناقلته وسائل الإعلام إضافة إلى ما نشره الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية، فأن الجيش الإسرائيلي وبحسب الفيديو الذي وزعه قال أنه داهم أماكن تواجد سلاح تابع لحزب الله في جنوبي لبنان، دون ذكر المنطقة التي دخلت إليها هذه الفرق الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني. في المقابل أيضا تستمر وحدات من الجيش الإسرائيلي في هدم البيوت وتجريف المنازل في جنوب لبنان لإفساح المجال أمام الرؤية بحسب ما يعتبر الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. رسميا وللمرة الأولى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أعداد الضحايا من 28 الأول 2023، أي من حرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران، 8920 ضحية و 30,559 جريحا، من دون احتساب أعداد عناصر الحزب المفقودين في جنوب لبنان. شكرا. أكيد هيدا كل شيء. عودة لعندكم رالف وديانا.
3: شكرا صبحي.
0: ولمناقشة الأوضاع والتطورات التي يشهدها الجنوب، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أطلع سلام أيضا على نتائج زيارتيه للأردن وإيطاليا، إشارة إلى أن الأردن سيشارك بشكل أساسي في مؤتمر دعم للجيش الذي سيعقد في فرنسا في 17 أيلول، كما أن إيطاليا هي من الدول المطروحة لخلافة اليونيفيل والتدقيق في عمل الجيش اللبناني.
3: وفيما الميدان ما زال مشتعلا، الاتحاد الأوروبي يبحث دعم قوى الأمن الداخلي ليتفرغ الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. رين إدريس والتفاصيل.
11: مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان محط بحث مكثف في الاتحاد الأوروبي مع انتهاء ولاية القوات الدولية نهاية عام 2026، كما تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. في هذه المرحلة يتم إعداد الخطط العملياتية للمهمة. لذلك عقد وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إيرلندا لبحث تفاصيل المهمة الأوروبية المخصصة لدعم المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وتهدف المهمة إلى دعم قوى الأمن الداخلي، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح حزب الله في وقت يستمر النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد إلى لبنان من دون أن تكون البعثة بديلا لقوات اليونيفيل. هذا وكانت وزيرة الدفاع الإيرلندية قد صرحت بأن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، فيما بات معلوما أيضا أن لإيطاليا دورا مهما في الشكل الجديد للمهمة مع امتلاكها حاليا أكبر وجود عسكري في جنوب لبنان.
0: وفي خبر ورد منذ بعض الوقت نقلا عن الخارجية الأمريكية أنه على الأمريكيين بالشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي.
3: أما سياسيا فمن اليونان إلى لبنان خطابان متزامنان لكنهما متناقضان. التفاصيل مع جويس عائيه.
12: أفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية.
13: نجدد التأكيد في رفض اتفاق الإطار والتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي.
12: نحن دعاة سلام، نحن مصممين على أنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
13: 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟
12: حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح.
13: الجنوب أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض.
14: سيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
15: أنا برأيي في مشروعين بالدولة اللبنانية مش خطابين. في مشروع قيام دولة فعلية يعني نحن رأس حرب فيه صراحة، في مشروع آخر بقاء لبنان رهينة بيد محور الممانعة وإيران، وما بيجوز لرئيس مجلس النواب إلا ما يشيد الغطاء عن كل شيء غير شرعي غير لبناني.
13: الجنوب جغرافيته ليست مناطق تجريبية.
15: أنا بدي أسأل الرئيس بري شو الفرق بين وقف إطلاق النار واتفاق الإطار. اتفاق وقف إطلاق النار تنسحب إسرائيل وتتعهد الدولة بحصر السلاح الذي لم يحصل، أما باتفاق الإطار لا ينسحب الإسرائيلي قبل حصر السلاح. والسبب أنه لو نحن نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بدون إدخالنا بحرب جديدة عشية الثأر الخامنئي ما كنا وصلنا لهون.
13: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه، المطلوب إسرائيليا الفتنة، المستهدف لبنان في وحدته.
15: خلي يجرب خيار الدولة لنصدقه. جربنا المقاومة المسلحة من 50 سنة ما اجتنا إلا بالحروب والدمار والدماء والدموع. طيب جربتوا خيار الدولة مرة لنشوف حقيقة إذا إسرائيل تستهدف لبنان أو تريد حماية حدودها. خلينا ننفذ هذا المشروع يا دولة الرئيس، نجربه لمرة واحدة وبعدين منشوف إذا منصدقك يا ملا.
0: وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحفي أنه لا يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. أضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما ما زال أبناء الجنوب يتعرضون للقتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.
3: حياتيا، ألاف الهواتف عالقة ما بين الجمرك مدفوع وغير مدفوع، وخلافات سيدفع المواطن ثمنها. التفاصيل في هذا التقرير.
10: القصة بدأت عندما اكتشفت وزارة المالية أن هناك تراجعا في إيرادات جمرك الهواتف الخلوية. بعد المتابعة أرسل المجلس الأعلى للجمارك لائحة ب 229,264 هاتفا تعمل على الشبكة من دون استيفاء الجمارك، يعود تاريخ إدخال بعضها إلى العام 2019. عندها بدأت عملية إرسال الرسائل النصية لأصحاب هذه الهواتف بضرورة الدفع خلال 90 يوما. وفي الوقت عينه شكلت لجنة بقرار من وزيري المالية والاتصالات للتحقيق في كيفية إدخال هذه الهواتف وإيجاد حل لأصحابها، فأصدرت توصيات بضرورة وضع دفتر شروط لتلزيم شركة جديدة لتسجيل هوية الهواتف على المنصة. لكن كيف دخلت هذه الهواتف إلى لبنان؟ ومن المسؤول عن الهدر في المال العام؟
16: في شركة كانت تقدم خدمات حسب ما يقال مجانية للدولة اللبنانية، وفجأة توقفت عن أنها تقدم هذه الخدمة. في ليك 220,000 خط عم بيقولوا مش دافعين رسوم جمركية. مين بيتحمل المسؤولية؟ ضايع الطاسة ما بين وزارة المالية، الجمارك، واليوم وزارة الاتصالات.
10: بحسب تقرير اللجنة تبين وجود امتيازات لحوالي 200 رقم مصنفة VIP تستطيع شراء هواتف جديدة من خارج لبنان وإدخالها من دون جمارك، وأن كل رقم من الممكن أن يشتري أكثر من هاتف من دون أي رقابة.
16: الحديث اليوم عم بيدور عن دفتر شروط من أجل تأسيس شركة، وهذه الشركة في علامات

0: الهواتف من محال رسمية، وبالتالي من المفترض أن تكون مجمركة، وهذه عقدة ستصعب الملف.
1: بعد الإعلان تعاون بين الحوثي والقاعدة
2: وليلة السويداء السوداء.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: سلامتك بتهمك.
2: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بالشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولا تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان.
3: أعلن مسؤول أمريكي لأكسيوس منذ وقت قليل أن عدد الغارات الأمريكية الليلة المتوقع على إيران قد يصل إلى 100 غارة. هذا وكانت شنت أمريكا ضربات جديدة على إيران في ساعات العصر، بالتوازي مع تحذيرات أمريكية بشأن هرمز وتحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر. تقرير نامي الخازن.
4: مع الضربات الأمريكية الجديدة على إيران، الذي وصفها مسؤول أمريكي بالضربات الدفاعية الدقيقة على مواقع في بندر عباس، صعد نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس لهجته تجاه طهران، متهما إياها بالاستعداد للذهاب بعيدا في محاولتها تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. فانس ربط العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في محيط المضيق بالجهود الرامية إلى حماية الملاحة التجارية وامدادات الطاقة الدولية. في المقابل أبقت طهران الباب الدبلوماسي مفتوحا. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أفاد أن بلاده ستتعامل بالمثل فورا بمجرد عودة واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران. وبعد كلمته التقى بيزيشكيان رئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكاك، حيث أكد بوتين تضامن روسيا مع إيران واستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين رغم كل الظروف. بالتوازي دعت قطر واشنطن وطهران إلى العودة إلى المفاوضات، مؤكدة استمرار مشاوراتها مع شركائها في الوساطة وبينهم عمان وباكستان لتفادي مزيد من التصعيد. في البحر لا تزال التوترات مرتفعة. السلطات البحرية البريطانية أفادت بأن ناقلة غادرت مضيق هرمز تعرضت لثلاث مقذوفات مجهولة قرب عمان، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط سعودية أوقفت في الممر الجنوبي للمضيق، لكن السلطات السعودية لم تؤكد الحادثة. وعلى خط التحركات الإقليمية، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة السلطان العماني هيثم بن طارق، وبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والجهود الجارية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. أما اقتصاديا فتواجه طهران استمرار الضغوط الأمريكية على تجارتها ومصادر إيراداتها وسط ضغوط متزايدة على سوق الصرف. البنك المركزي الإيراني يؤكد امتلاكه احتياطات كافية من العملات الأجنبية، معلنا استعداد إيران لضخ ما يصل إلى 2 مليار دولار في السوق عند الحاجة في محاولة للحد من تقلبات العملة ودعم للريال.
5: إلى الأخبار الإقليمية، والبداية من الشأن السوري، فبين فرض القانون وخصوصية الجبل، ليلة السويداء تضع السلم الأهلي على محك الصدام.
4: لم يكد الجنوب السوري يلتقط أنفاسه حتى انفجر المشهد الميداني مجددا في السويداء. ليلة الاثنين الثلاثاء تحولت جبهات الريف الغربي والشمالي إلى ساحة مواجهة مفتوحة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون لتعيش المنطقة واحدة من أعنف لياليها منذ أشهر. المواجهات تركزت في محاور استراتيجية أبرزها محيط السجن المدني شمال غرب المدينة، وبحسب الحصيلة الميدانية أسفر عملت هذه الاشتباكات عن إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي الحكومية، في حين قتل عنصر من الفصائل المحلية وجرح مدنيون بينهما طفل نتيجة القصف العشوائي المتبادل. الشرارة الأولى للأزمة بدأت بروايات متضاربة. الرواية الرسمية الحكومية أكدت أن قوى الأمن تصدت لمجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون بعد أن قامت الأخيرة بمنع الطلاب من التوجه إلى مراكز الامتحانات الرسمية. في المقابل نفت الفصائل المحلية هذه الاتهامات، معتبرة أن تحركها جاء ردا على قصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي بادرت إليه القوات الحكومية بهدف فرض واقع عسكري جديد في الجبل. لكن ما وراء الرصاص يحمل بعدا أكثر تعقيدا، حيث يرى مراقبون أن ما يحدث في السويداء يمثل ذروة التحدي أمام الحكومة الجديدة، فالدولة تسعى جاهدة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وحصر المظاهر المسلحة بالمؤسسات الرسمية كخطوة أساسية لفرض سيادة القانون وتأمين الاستقرار الشامل لكافة المواطنين. وفي المقابل يقابل هذا التوجه الحكومي بهواجز محلية عميقة، حيث تطالب الفصائل وبعض المرجعيات الروحية بمراعاة خصوصية المحافظة.
3: أكبر صفقة عسكرية بين إسرائيل واليونان، درع أخيل لا يحمل أجواء اليونانية فقط بل يرسم ميزان القوى في شرق المتوسط. تقرير رنا نمر.
4: ب3,535,000,000 يورو وقعت أثينا وتل أبيب اتفاق درع أخيل لتصبح التكنولوجيا الإسرائيلية أساس واحدة من أضخم عمليات تحديث الدفاع الجوي اليوناني منذ عقود. الدرع الجديد ليس منظومة واحدة بل شبكة دفاعية متعددة الطبقات سبايدر لمواجهة الطائرات والمسيرات والتهديدات القريبة، وبراك أم أكس لاعتراض أهداف على مسافات أبعد، ثم مقلاع داود في الطبقة العليا لمواجهة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والتهديدات الثقيلة. وستغذي رادارات إسرائيلية الشبكة بالمعلومات، فيما يربط مركز قيادة وسيطرة وطني جديد جميع الطبقات، ويدمج معها منظومات موجودة أصلا لدى اليونان بينها باتريوت الأمريكية لتعمل ضمن صورة جوية وقيادة موحدتين. وحتى المسيرات لها حساب منفصل باتفاق إضافي بقيمة 26 مليون يورو لتزويد أثينا بأنظمة درون دوم لحماية المواقع الاستراتيجية. وفي تل أبيب تقرأ درع أخيل أيضا من بوابة أنقرة. وزير الأمن إسرائيل كاتس تحدث عن مواجهة جهاد ذات طموحات للهيمنة، فيما يرى مراقبون إسرائيليون أن التقارب العسكري مع اليونان وقبرص يبني ثقلا استراتيجيا مقابلا للنفوذ التركي المتصاعد. درع أخيل إذن صفقة دفاع جوي، لكن مفاعيلها الجيوسياسية تمتد من أثينا إلى أنقرة وتل أبيب، وتضع إسرائيل للمرة الأولى في قلب هندسة الدفاع اليوناني.
5: إسرائيل على موعد مع انتخابات تشريعية جديدة وسط مشهد سياسي داخلي متقلب وتحالفات غير محسومة، في وقت تتنافس القوى الرئيسية على تشكيل الأكثرية والحكومة المقبلة. ماريو دويري.
6: شهرين تقريبا بيفصلوا الإسرائيليين عن الانتخابات التشريعية ب 27 تشرين الأول لانتخاب 120 نائب بالكنيسة. توزيع هالمقاعد بحدد مين رح يكون رئيس الحكومة المقبل وشكله، بس قبلها 8 أيلول رح يكون آخر مهلة لتقديم اللوائح، ولهيك تحالفات عم تتسارع. الأكترية المطلقة هي 61 نائب، وأي ليحة ما بتتخطى عتبة 3.25% ما بتحصل على أي مقعد. وهون تحدي بنيامين نتنياهو الأول منع تشتت أصوات اليمين. لهالسبب عم يضغط لجمع إيتامار بن كفير وزير الأمن القومي وزعيم القوة اليهودية من اليمين القومي المتشدد، وبتسائيل سمورتج وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية من اليمين الدين القومي بليحة واحدة. والهدف منع سقوط سموتريتش تحت عتبة الحسم وضياع أصوات من اليمين. الحسابات بتزيد تعقيد مع دخول زعيم حزب شعب إسرائيل اليمين الجديد أوفر وينتر المعادلة. استطلاعات الأيام الأخيرة أعطته بين 4 و6 مقاعد، بس هو أعلن دعمه لنتنياهو لرئاسة الحكومة، يعني منافس انتخابي داخل اليمين وحليف محتمل من بعده. تشدد داخل اليمين عم بينعكس مباشرة على الاستطلاعات اللي عم تعطي نتائج متضاربة. استطلاع هيئة البث الإسرائيلية أعطى أحزاب الائتلاف الحكومة الحالي بقيادة نتنياهو 48 مقعد و52 إذا انضم إلى حزب وينتر، أي من دون أكترية. وبنفس الاستطلاع حصل حزب يشار الوسطي بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على 24 مقعد مقابل 21 لحزب الليكود بقيادة نتنياهو. أما استطلاع القناة 14 فأعطى صورة مختلفة، 31 مقعد لحزب الليكود و24 لحزب يشار، فيما حصل معسكر اليمين بمجمله على 63 مقعد، أي أكترية قادرة على تشكيل الحكومة. وبحسابات الأكترية الأحزاب العربية ممكن تكون حاسمة، وكذلك الأحزاب الحريدية اللي بيعطيها استطلاع هيئة البث حوالي 15 مقعد رغم الخلافات خصوصا حول التجنيد.
3: اختلاف في العقيدة واتفاق عند المصالح، تعاون متصاعد بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة يمتد من اليمن إلى القرن الإفريقي. تقرير رور كرم.
4: تعاون خطير بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة، تعاون يثير قلق الولايات المتحدة نظرا لما يمثله من تهديد محتمل. العلاقة ترتكز على المصالح المتبادلة، حركة الشباب تمتلك الموارد المالية لكنها بحاجة إلى أسلحة وتدريب، أما الحوثيون فيسعون إلى توسيع نفوذهم والحصول على مصادر تمويل إضافية وموطئ قدم جديد في منطقة القرن الأفريقي. لكن الأخطر أن العلاقة تكشف أن التناقض العقائدي لا يشكل عائقا عندما تتقاطع المصالح، والأرقام تعكس ذلك. تقارير أممية تحدثت عن تخصيص حركة الشباب نحو ربع أموالها لشراء الأسلحة من الحوثيين والقاعدة، كما وثقت انتقال أسلحة من اليمن إلى الصومال وتدريب عناصر من الحركة على تصنيع العبوات والمسيرات. هذه البراغماتية ليست جديدة على شبكة العلاقات المرتبطة بإيران، ففي عامي 2011 و2022 كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة للقاعدة كانت تعمل من داخل إيران لنقل الأموال والمقاتلين إلى باكستان وأفغانستان. وبحسب واشنطن سمح تفاهم لعناصر القاعدة بالحركة عبر الأراضي الإيرانية مقابل عدم تنفيذ عمليات داخل إيران. إذن الحسابات لا تقوم دائما على هوية الحليف أو العدو عقائديا، بل على المصالح. ومن هنا لا تقتصر الخشية الأمريكية على حصول حركة الشباب على أسلحة، بل إلى احتمال تشكل شبكة عابرة للحدود تجمع جماعات مختلفة عقائديا ومستعدة لتجميد خلافاتها عندما تجمعها مصلحة واحدة أو عدو واحد. تحقيق لول ستريت جورنال كشف أن وفدا حوثيا عبر الخليج في حزيران الماضي ووصل إلى جليب، المعقل الفعلي لحركة الشباب جنوب الصومال. الوفد بحث التعاون العسكري إلى جانب مواجهة أي وجود عسكري إسرائيلي محتمل في ميناء بربرة، في ظل علاقة بين إسرائيل وصوماليلاند، خصوصا أن موقع الميناء يقع على واحد من أهم مسارات الملاحة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر.
5: محليا أراجي تدشن خط إنتاج جديد بأياد لبنانية 100%.
7: خط إنتاج جديد مخصص لإنتاج وتغليف أصناف تابعة لشركة فيليب موريس تم تركيبه وتشغيله بأيادي لبنانية لموظفين تابعين لشركة لبنانية 100%. هو فخر شركة الريجي التي أثبتت على مر السنين ورغم كل الظروف نجاحها وتطورها. وزير المال ياسين جابر إلى جانب رئيس مجلس إدارة الريجي نصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين أشرفوا على عملية الإنتاج الأولى بقدرات مضاعفة وسريعة.
8: مؤسسة الريجي هي من أنجح مؤسسات اللي تملكها الدولة اللبنانية، وعائداتها عم بتساهم بشكل كتير كبير في دعم الخزينة ودعم الموازنة كل سنة.
9: والتحدي هذا لحتى نعمله بهالظروف بده توفر فيه عنصرين، الإرادة يلي تتوفر بفريق العمل وبالعاملين بالرجي والرعاية يلي تتأمن من خلال معالي الوزير.
7: لطالما كانت الرجي مصدر رزق للمزارعين خصوصا بالحرب الأخيرة حيث رفعت أسعار المحاصيل وقدمت مساعدات للمتضررين.
3: في الديمان حيث استقبل البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ على رأس وفد. الطرفان جددا دعمهما لمساعي وجهود الرئيس عون في نشر الأمن والاستقرار في وقت جزم محفوظ أن حزب الله يشكل تحديا مباشرا للدولة اللبنانية ولقرار الحرب والسلم.
10: حزب الله عم بيقول أنا ما بسلم سلاحي، إسرائيل عم بتقول أنا ما بنسحب قبل معالجة سلاح حزب الله، وهون تتعطل المفاوضات، وهون لبنان علقان بين موقفين. وضع الطرفين بكفة وحدة قد يعطي انطباع مضلل عن أصل المشكلة ومسؤولية كل طرف عنا. المشكلة بلشت أنه نحن بدولة فيها سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية.
5: نفى مكتب المدير العام السابق للمياه جان جبران ما ورد في التقرير بشأن مطالبته وزارة الطاقة والمياه بمنح موافقة مبدئية لطلب إشغال مؤقت للمرفق العام في منطقة أفقى في صيف 2024 خلال توليه المديرية العامة للمؤسسة. وأكد مكتب جبران أن لا علاقة إدارية على الإطلاق للمؤسسة العامة لمياه بيروت بالأملاك النهرية، مشددا على أنه لم يتقدم بأي طلب لإشغال مرفق عام. بعد الإعلان موازنة 2027 إلى الحكومة،
3: والموبايل ينقذ امرأة.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولاً تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.

0: حجر السيادة مع نائبة
1: نواصل النشرة، والآن الفقرة الاقتصادية.
2: كشف وزير المال ياسين جابر عن تخصيص وزارة المال مبلغ ضمن مشروع موازنة العام 2027 لمؤسسة الإسكان لتقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة، بوقت يتضمن مشروع الموازنة عناصر جديدة تظهر للمرة الأولى بالموازنة. كما أشار جابر إلى أن الموازنة ستحال إلى مجلس النواب أوائل تشرين الأول، بما يسمح بإقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا للدستور. وكان أحال وزير المال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العام 2027 وفقا للمواد القانونية ومرفقة بالمواد والأسباب الموجبة لمشروع القانون، وبتقرير عن الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة العام 2026. تأتي إحالة مشروع الموازنة استنادا لأحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته على مجلس النواب وفقا للأصول. بعد الارتفاع سجلت على أسعار المحروقات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، مما على شاشة الأسعار صدرت اليوم: البنزين 95 أوكتان 92 أوكتان، الديزل أويل، جارة الغاز، وهي الأسعار أمامنا اللي صدرت عن الوزارة. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تنوي الإعلان عن عقوبات على أحد المصارف هالأسبوع ومصرف آخر الأسبوع المقبل بإطار حملة الضغط الاقتصادي اللي بتشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران. وتدرس الإدارة الأمريكية استهداف شركات تأجير الطائرات وكيانات أخرى تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. واعتبر وزير الخزانة الأمريكي أنه حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران ناجحة لأنها مدعومة بضربات عسكرية وحصار بحري، وهي خطوات أثبتت فعاليتها. رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و22 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، واتهمتها باتباع ممارسات خادعة غير عادية اللي أدت لزيادة أسعار الإعلانات بصورة سرية. وتعتبر الدعوى أنه أمازون رفعت على مدى أكثر من 7 سنوات الأسعار اللي دفعتها أكثر من 1,000,000 علامة تجارية وبائع للإعلان عن منصاتها وعلى منصات التجارة الإلكترونية عبر رسوم إضافية لم تكشف عنها. هالممارسة ربما مكنت أمازون من جمع وجني عشرات المليارات من الدولارات من المعلنين دون علم. تمثل الدعوة ثالث قضية رئيسية بترفعها اللجنة المعنية بحماية المستهلك ضد أمازون، اللي وافقت العام الماضي على دفع 2,500,000,000 دولار لتسوية دعوى السابقة اتهمتها بخداع المستخدمين للاشتراك بخدمة برايم. إلى الأسواق، البداية محلية ببورصة بيروت، أسهم سوداء وسوداويات تحافظ على مستوى 70 دولار نهاية هذه الجلسة. الأسواق الخليجية طبعا بحالة من المراوحة من الانتظار، وتبحث عن مؤشرات حول مسار الأوضاع طبعا بالشرق الأوسط بشكل عام. التراجع غلب على معظم هذه المؤشرات. الأسواق الأوروبية تراجعت مؤشراتها بضغط من تجدد عمليات بيع السندات عالميا بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، طبعا مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران والرهان على رفع أسعار الفائدة بمنطقة اليورو هالشهر. المؤشرات الأمريكية بدورة تراجعت وسط موجة بيع طالت سوق السندات العالمية بظل ارتفاع أسعار النفط. هالأمر زاد من المخاوف بشأن تفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية، يعني رفع أسعار الفائدة. حط بعض الشيء من التراجعات الدعم اللي أجا اليوم من بيانات أظهرت نمو النشاط الصناعي الأمريكي بشهر آب. المعدن والنفط، عم الذهب خسيره مع تقييم التطورات بالشرق الأوسط وسط حالة من الترقب ببيانات سوق العمل الأمريكي هالأسبوع، وطبعا ما زال السوق تحت ضغوط تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وولش المتشددة حول إمكانية رفع الفائدة هالشهر للحد من مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط المستمرة بالارتفاع ارتفاعات كبيرة بظل تجدد المخيف بشأن الاضطرابات حول الامدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط وتجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتهديد رئيس ترامب بشن المزيد من الضربات على إيران، والحديث أيضا عن إطلاق موجة من الصواريخ من إيران. إلى العملات الرئيسية، حيث اليورو مقابل الدولار يسجل بعض التراجعات بالفعل حال من المراوحة من المراقبة. هذه العملات وأيضا العملات المشفرة تنتظر أي مؤشرات حول أسعار الفيدر اللي رح يقرها ويأخذها ويقررها الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه هذا الشهر. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
1: شكرا موريس.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. لها
4: الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادة ونور لبنان الحر. مسلسل وصي من تراب.
5: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
6: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
5: وصي من تراب.
6: وصي من تراب.
4: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
5: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
6: كان في صوت ضاع بين الردم، كان في ناس راحت وما اندفنت بتل الزعتر، في دمعة بعد ما نشفت ووصية ناطرين حدا يسمعها.
5: كنا قاعدين بالبيت الشباك على بحر بيروت، بيقول لي هالة يمكن ما أرجع. بس أنا بدي جرب أحمل بقعة اللي بعد فيها صوت مسيحي ما انكسر.
4: تل الزعتر مش بس مخيم، هونيك في جبهة عم تقصف علينا من فوق من الجبل ومن تحت من النفق. كل ساعة بيت بينهدم وما في مطرح تتخبى.

0: إذا ما سمعتي صوتي بعد اليوم ما تبكي، خبي صورتي تحت المخدة وخلي راسي على صدرك إذا قلبك خاف.
1: شفنا أطفال تحت الردم، صرنا نحفر بإيدينا ونسجل أسامي الشهداء على الحيطان. ما كان في غير التراب شاهد والدم برهان.

0: ضل محاصر 52 يوم، بآخر اتصال كان صوته مكسور، بس لما سألته خايف بيقول لي
1: أنا مش خايف، أنا زعلان إنه الصوت اللي جواتي رح يضيع بهالعتمة والفوضى.
0: سامي مات بس ما اندفن، تحت الردم بعد في نفس، في ورقة صغيرة منتفة كتب عليها
1: أكبر شي ممكن تعمله لحدا مات إنك تضل عم تسمعه حتى لو صوته صار رماد.

0: بتل الزعتر ما بقى في حيطان، بس بقي في وجوه وفي ناس عم تحكي باسم اللي ما قدروا يحكوا. وهيدي كانت وصية سامي، وصية من التراب. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

مساء الخير وأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الأكبر ينتظر إيران، وإذا حدث فلن يبقى منها إلا القليل. أضاف إن الولايات المتحدة تضرب أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وإذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. وشن سلاح الجو الأمريكي ضربات على أهداف إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط مضيق هرمز، وأفاد التلفزيون الإيراني بورود أنباء عن انفجارات في جزيرة قشم ومدينة عسلاوية في محافظة بوشهر. وذكرت وكالة فارس عن سماع ذوي انفجارات في كنارك وجبهار. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن عدد الغارات الأمريكية الليلة على إيران قد يصل إلى 100. وأعلن سنتكوم أن هذه الضربات تأتي في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، والجيش الإيراني سيوجه ضربات مدمرة وقوية ردا على الغارات الجوية الجديدة التي نفذتها القوات الأمريكية. وطلبت الخارجية الأمريكية من الأمريكيين في الشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي. وعربت وكالة الطاقة الذرية عن قلقها لعدم إتاحة إيران للوكالة بالوصول إلى منشأة التخصيب الرابعة في أصفهان. في أخبارنا المحلية قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لن أكون على قطيع مع رئيس الجمهورية لما جوزيف عون، والمرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وجهت السفارة الأمريكية في بيروت إنذارا إلى الأمريكيين في لبنان، ونصحت الرعاية الأمريكيين المسافرين من وإلى المنطقة بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار. يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل جلسة في السراي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار. ختام الموجز، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

معقول. لبنان الحر أولك هيك برافقكم للديلي 3/1 أيلول 2026 بحلقة استثنائية ودايما من أولك هيك.

بيطار وسالم خليفة بمسكم الخير، ومرة جديدة نرجع نقول الله معكم. بحب كتير بلش لقائتي أنا وياكم بالله معكم، لأنه هيدي الطريقة يلي بيتنا وجدودنا كانوا يسلموا فيها. هيدا السلام يلي منعرفه من أكتر من 1000 سنة، هيدا السلام يلي تعودنا نسلمه تحديدا من 1341 سنة من أيام مريو حنا مرمون، وقتها كان بكفرح حي. كان كل مرة يتلاقوا اثنين ببعضهم يقول لبعضهم الله معك.

من 1341 سنة لليوم بعدنا منتلاقى بعضنا ومنقول الله معكم، وبعدنا نعتبر حالنا جيش، جيش أكيد بسلم الكنيسة عم نحكي، جيش مار يوحنا مارون. بعدنا من وقت لليوم على نفس الفكر ونفس القضية ونفس المبدأ. 1 أيلول 2026 هو بداية أسبوع الشهيد شهداء المقاومة اللبنانية والأشخاص يلي دفعوا حياتهم ودفعوا قسم من أجسادهم حتى، وفي منهم كل أجسادهم، تمن لبقائهم بأرض آمن فيها مار يوحنا مارون. ومن 1341 سنة لليوم بعد ذات القضية وذات الفكر وذات النفس وذات التضحية. تحية لكل شهيد من شهداء المقاومة اللبنانية يلي سقط دفاعا عن هيدي الأرض.

صرخة العنفوان ولفتة العنفوان هي الوحيدة يلي خلصتنا بالماضي، وهي الوحيدة اللي بتخلصنا اليوم، وهي الوحيدة اللي بالمستقبل كمان رح تخلصنا. ما قلنا إلا هيدا العنفوان يلي ربونا عليه بطرقتنا، يلي ربونا عليه القادة السياسيين تبعولنا، يلي ربونا عليه جدودنا وبياتنا. هيدا العنفوان يلي فتت الصخر ويلي جلل الأحراج. هيدا العنفوان يلي عمل من مناطق غير قابلة للحياة عمل منا مساكن، وعيشوا فيها بياتنا وجدودنا، ودافعوا عنا ودافعوا عن أرضهم ودافعوا عن عيالهم، وماتوا كرمال أرضهم وكرمال عيالهم. ما ممكن ننساهن، ما ممكن نقلل العنفوان اللي علمونا إياه. وقفة العنفوان دايما بتخلصنا.

بتكركي. القضية وحدة، نفس واحد، الفكر واحد، المقاومة وحدة. هني القاضي الكنسيين ونحن الشعب يلي يؤمن بهيدي القضية ويلي مستعد كرمال إيمانه وكرمال أرضه وكرمال قضيته وكرمال بقائه مستعد يدفع دمه ثمن لإلها.

ماتوا دفاعا عن الحياة، ماتوا دفاعا عن الحرية، ماتوا لأنهم بيأمنوا بأرضهم ولأنهم بيأمنوا بحريتهم. وبين الحرية وبين أي شيء تاني نحن نختار الحرية، نحن شعب الحرية. بين الحرية وأي شيء تاني نحن بنختار الحرية، نحن شعب الحرية.

مش محبة بالموت، ماتوا محبة بالحياة، ماتوا تيمنحونا الحياة، ماتوا تيخلوا لنا الحياة، ماتوا ودفعوا حياتهم ودفعوا دمهم لبقائنا، ونحن على عهدهم، نحن باقيين ونحن مستمرين، ما ممكن نخزلهم، ما ممكن نتراجع، ودايما نفكر بوقفة العنفوان يلي هن وقفوها نحن كمان رح نوقفها.

من 1341 سنة مرق علينا كتير، مرق علينا حروب، مرق علينا مجاعات، مرق علينا أيام صعبة ومرق علينا أيام حلوة. من الأيام اللي مرقت يلي كانوا بياتنا وجدودنا بس يخبرونا عنها كانوا يسموها الحرب الكبرى. كانوا يقولوا لنا بالحرب الكبرى مات تلت الشعب من الجوع، وبالحرب الكبرى كمان تلت الشعب مات بالبحر، يو أخذوا البحر. بقي التلت، هذا التلت هو اللي عمر لبنان، هذا التلت هو اللي بقي، هذا التلت هو اللي ناضل ويلي قاوم، هذا التلت اللي ما خلى حدا يفوت على أرضه وما خلى حدا يستبيح لا عرضه ولا أرضه. هذا التلت نحن أحفاده، ونحن مثل ما كان هذا التلت الباقي نحن مثلهم رح نكون. ما رح نرضى حدا يستبيح أرضنا، ما رح نرضى حدا يستبيح أعراضنا. هن ماتوا ونحن مستعدين نموت لبقاء لبنان، لبقاء المطرح يلي حبوه بياتنا ويلي حبوه جدودنا ويلي حبوه أماتنا وأخواتنا وخياتنا. كرمال هيدا المطرح، وبس كرمال هيدا المطرح حياتنا كتير رخيصة.

مشاركاتكم على 0-9-18-2-3-3 للإتصالات الهاتفية، 70-959-1111 للرسائل النصية والرسائل الصوتية. والليلة أولك هيك، ما في أولك هيك وهيك، في بس أولك هيك وبس. عم نحكي فقط عن المقاومة اللبنانية، عن القوات اللبنانية، عن قديس شهداء المقاومة اللبنانية، عن ذكرى الأشخاص يلي فقدناهم، ذكرى الأشخاص يلي سبقونا على درب الحرية وعلى درب بقاء لبنان وعلى درب قيامة لبنان. فعلا كانوا هني مش بس فجر السيادة، كانوا فجر السيادة وفجر الدولة وفجر الجمهورية. هني بدمهم رويوا الجمهورية ورويوا لبنان، ونحن على طريقهم. كل مرة بيعوزنا لبنان نحن حاضرين، كل مرة بتعوزنا الحرية نحن حاضرين.

0: جو بسك بالخير واهلا وسهلا فيك. ايه اكيد في بس اتجاه واحد ومسار واحد للتاريخ، ما بيمشي الا لقدام التاريخ، واكيد هيك، اكيد 100% هيك. رساله
1: مساء الخير سالم، تحيه لارواح الشهداء المقاومه اللبنانيه، تحيه لروح الشيخ بشير، والله يخلي لنا الحكيم. لو ما هون لما كنا، لو ما تضحياتهم ما لنا واقفين على هالأرض بعدنا. نحن بدنا نصلي لهم كل السنة، لكن هيدي الجمعة مكرسة للشهداء. تحية لإلك لأسرة الإزاعة من كل القلب، رزوق براشي معك.
0: أهلا وسهلا فيك رزوق، وأكيد ودايما بنقوله كل مرة بيلتقوا اثنين من الرفاق بيكون الحديث حول انه لولا هني، لولا تضحياتهم، لولا الاشياء اللي هن قدموها نحن ما كنا هون. مش بس نحن ما كنا هون، ما كان في حدا تاني هون، كان يلي كانوا موجودين هون كانوا مختلفين كليا عنا. بنتذكر ببداية الحروب كل الأغراب يلي كانوا موجودين، كل الأغراب يلي حاربناهم، كل المجموعات يلي كانت موجودة سواء القريبة أو بعيدة، يعني سواء بالقريبة تاريخيا عم بحكي من القراب أو من يلي كانوا بالتاريخ الماضي البعيد يلي دافعوا عنهم بيتنا وجدودنا، يلي حاربوهم بيتنا وجدودنا، كلهم كان هدفهم أنه يجوا يغزوا هالأرض، وكلهم ماتوا على هالأرض. هن راحوا ونحن بقينا. اتصال. ألو
2: ألو،
0: مساء الخير، مين معي؟
2: أبو إلي صديقك.
0: أهلا أبو إلي، كيفك؟
2: كيفك سالم؟
0: ماشي الحال.
2: الله يرحم الشباب، يرحم كل الشهداء، وأنا الله يرحم الشباب اللي راقدين بما يفوق. بس أنا بقصة في آخر النهار عم نفل من منطقة، عندي صديق تقوص بظهره بعدني اليوم ما نسيته، والله يرحم الشباب كلهم والشهداء، الله يخلي الحكيم، الله يرحم الشيخ بشير. ومسي لك سلام.
0: اهلا وسهلا فيك ابو الي، اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو، انقطع الاتصال. بقدر باخذ رساله مارك ولا رساله؟
1: مساء الخير سالم، تحيه.
0: هذه سمعناها، عفوا لحظه.
3: المجد لشهداء القوات اللبنانيه، المجد والخلود لشهدائنا الابطال يلي من وراهم بقي لبنان وبقينا نحن بهالمنطقة بالشرق الأوسط. وفجر السيادة مثل ما هو شعارنا هالسنة، فجر السيادة هني كانوا السمرة يلي عم نقطفها هلأ، هي اجت من ورا تضحياتهم، من ورا الدم يلي سقيوا فيه هيدا الوطن وهالأرزة يلي عم نستثمر فيه هلا، وبإذن الله فجر السيادة عن قريب
0: إن شاء الله. أكيد دايما بنقول إن شاء الله. كمان رسالة. شو مارك اللي رسالة؟
4: الله يرحم شهداء القوات اللبنانية، 15,000 شهيد اللي رووا كل شبر وكل تراب لبنان، الله يرحم رواحهم. ريحة البخور عبقت بلبنان، أيلول الشهداء، أيلول القوات اللبنانية، أيلول المقاومة المسيحية. الله يرحم الشيخ بشير رئيس الجمهورية، والله يرحم الشهيد نديم عبد النور وكل الشهداء، وأكرم الأزح وديب مطر وجريس الحداد. وشو بدي عد كل شباب طيبة، تركوا المدارس، تركوا الجامعات، تركوا ملذات الحياة، تركوا الغنى ولحقوا القضية، قضية المسيحية الطاهرة النقية. الله يرحم جميع الشهداء ويخليكم بهالهمة، لنبقى ونستمر. الله قوات.
0: لو بدنا نعد ال 15,000 أكيد ما كنا يمكن قصرنا، ومفروض انه نعدهم بلبنان الحر. نحن بنعدهم كل يوم، بنرجع نتذكر بشهيد اليوم، كل يوم بنرجع نتذكر مين سقط، مين دفع حياته، مين دفع دمه، تمن لبقاء هالبلد، تمن لبقائنا نحن بهالبلد ايضا. الله يرحمهم كلهم واحد واحد، الله يرحمهم. أكيد الشيخ بشير الله يرحمه ما بخل بدمه، كمان ما بخل بحياته، تحوه دفع ثمن لبقاء لبنان، لبقاء الجمهورية القوية، لبقاء الشعب اللبناني بأرضه، ودفع حق ودفع ثمن. 10452 كيلومتر. الله يرحمه الشيخ بشير الحكيم، الله يخلي لنا اياه. شو بدنا نقول اكثر من الله يخلي لنا اياه، وان شاء الله بيضل بهالهمه وبيضل قدامنا وبنضل قدامه كمان كلنا سوا مع بعضنا.

0: الو
1: الو مصر،
0: مساء الخير، مين معي؟
1: معك ابو رياض.
0: الله معك ابو رياض، تفضل
1: حبيب قلبي. المجد والخشوع لكل كل كل شهداء القوات اللبنانيه. انا خي شهيد بس ما فيني اقول اسم خي، لانه كل واحد منهم من اول واحد لاخر واحد
0: كلهم اخواتنا،
1: هو خيي، اكيد خيي. ولولا من استشهادهم ما كنا هلا عم نحكي ونحكي اللي بدنا اياه.
0: صحيح.
1: المجد والخلود لالهم واحد واحد، ما فيني اسمي حدا، لانه اللي بعرفهم ومستشهدين اكثر مش على الراس يعني. ما فيني اذكر حدا وانسى حدا، كلهم سوا يعني. وبدي وجه لهم رساله من هن وفوق مطرح منهم، يطمنوا بالهم نحن حاملين الشعلة وماشيين باذن الله وباذن الحكيم. الله يخلي لنا الحكيم باذن الله، الا ما نوصل لمطرح ما كانوا هن بدهم ايانا نوصل. ويعطيك العافيه.
0: أهلا وسهلا فيك أبو إلي. 10,452 كيلومتر مربع، كل حبة تراب موجودة على هال 10,452 كيلومتر مربع في نقطة دم سقيتها ورويتها ودفعت حقها. لبنان مش مدفوع حقه لا بالعملة الصعبة ولا بالذهب ولا بالألماز ولا بالفضة. لبنان مدفوع حقه بالدم، مش ممكن لا ينباع ولا ينشرى، لأنه حقه مدفوع ومدفوع سلف. وما رح نرضى لا حدا يستأجره ولا حدا يشتري. لبنان إلنا يا أخوان، لبنان إلنا وما رح نستغنى عنه.

0: أنا خير كده موجود بالأرض ده خير جود لك مخدني الله يطولنا عمر الدكتور سمير جعجع يرحم الشهيد الرئيس بشير جميل
1: مساء الخير معي
0: والشهيد رنيم عوض رنيم عوض من المقاوم أنا ابن القوات اللبنانية ودمي ابني ولاد لبنانيه انا دي بحكي
2: اهلا وسهلا فيك يا حنا حبيب ابي خليل تحياتنا لك كمان هلا بعتذر انه ما راح اقدر مرق الفيديو زي اللي بعتنا اياه هون بس تحياتنا لك

0: هاي سليم، تحية لك ولكل اللي عاملين معك بلبنان الحر. معك جو من أريزونا USA.
1: أهلا جو.
0: بدي أقول الجزائر بيسموها بلد المليون شهيد. قدموا مليون شهيد لأخذوا استقلالهم من فرنسا. نحن بلبنان بلد 15,000 شهيد، يعني قدمنا 15,000 شهيد لأخذنا الاستقلال المضبوط، لأنه الاستقلال الأول ما كان الاستقلال الحقيقي. الاستقلال الحقيقي من بعد ما ارتفعوا مثل الأرز شهدائنا وعطونا الاستقلال الحقيقي. أنا خي شهيد وخالي شهيد وابن عمتي شهيد وأنا عندي إصابة حرب، وما منندم أبداً إنه حملنا سلاح لندافع عن وطننا. وفي حال لبنان رجع عايزنا نحن دايماً جاهزين إذا عادوا عدنا. تحية إكبار وخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية لك ولكل المستمعين.
1: جو خليني أقول لك، برحمة 15,000 كل مرة بيعوزنا لبنان نحن موجودين.

0: رسالة.
1: سعيد يا خي السلام، يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين. والله يا خي السلام الله يرحم الشهداء اللي ماتوا، إن كان من القوات إن كان من الكتائب إن كان من الجيش إن كان من الأحرار، ما كلهم هودي حاربوا كرمال يمكن نحن ذبينا طيبين، الله يرحمهم كلهم سوا. بنقول بس بهالقصص اللي عم بتصير بعدها، يعني ما عم نعرف بقى شو من عمين من نطرحهم وعمين من نطرحهم. يا خي يا ما في عالم بعدها كلها سوا، الله يساعدهم لو ما في حدا عم بيطلع فيهم شو كان بيصير فيهم، ما حدا بيعرف عن جد. اذا بدنا نضلنا نقول الله يرحم كذا والله يرحم كذا وبعدنا نحن بالمشاكل وبعدنا بالقصص اللي عم بتصير، يعني رح نقول بعد شوي يمكن الله يرحمنا، لانه لبنان امتى بده يخلص ما حدا عم يعرف، كلها حروبات بحروبات بحروبات بحروبات لحديت وين ما حدا عرف شيء، وبعدنا لحد هلا ما عرفنا مع مين الحق ومع مين عليه الحق. الله ينصر الشعب ويوعي الشعب مثل ما بيقولوا، تنشوف شو بده يصير بهالوضع. حبيب القلب يعطيك الف عافيه، معك شحرور.
0: شحرور حبيبي، ايه كلها حروبات وبنقطع بكتير، ايه مش من اليوم بنقطع بكتير، من زمان كتير، صرنا 1400 سنة عم نقطع بكتير. بس بدك تعرف شغلي وكل العالم بده يعرف، بس قول كل العالم بيعني كل واحد عنده أطماع بلبنان، كل مرة بدق الخطر عبابنا نحن جاهزين نموت.

جو كلامك كمان كتير فات بقلبي، ما بقدر اقول لك الا انه كلامك دق بقلبي ودق بعاطفتي. انا بحييك، تحيه لك.

حبيب أكيد مش هينة إنه تكون قوات، مش هينة إنه تكون كمان إنه بلبنان واقف على إجراك، ومش هينة إنه تضل قوات. مش بس مش هينة إنه تكون قوات، مش هينة إنه تضل قوات. بدها جرأة، وبدها قوة، وبدها تضحية. إنه تكون قوات يعني إنه تتنكر لكل شيء، وتكون حاضر تدافع عن أرضك، وتكون حاضر تدافع عن عرضك، وتكون حاضر تدافع عن عائلتك، تكون حاضر تتموت كرمال بلدك. إنه تكون قوات أكيد أبدا مش هينة إنه تكون قوات. ونحن وعدنا منه نكون ونضل ورح نبقى قوات.

علمونا بيتنا ونحن علمنا ولادنا انه دمنا قبال هالارض وقبال هالوطن دمنا رخيص، بس قبال اي شيء تاني دمنا غالي كتير. المحل الوحيد اللي نحن مستعدين نزرف دمنا كرماله هو كرمال ارضنا، كرمال عرضنا، وكرمال بيتنا.

تكريس هالأسبوع لشهداء المقاومة اللبنانية مش معناتها أنه باقي 51 أسبوع بالسنة من الموجودين، لا، تكريس هذا الأسبوع بس حتى نعمل هالقداس ونصلي على نية راحة نفوسهم، إنما هن موجودين معنا بكل حقبة وبكل لقاء وبكل مطرح منكون موجودين فيه. كل لقاء منفتتحه باسم شهداء المقاومة اللبنانية، كل ما يقعدوا اثنين من الرفاق بيحكوا عن ذكرياتهم وبيحكوا عن الأشخاص اللي مرقوا بحياتهم بنرجع منستذكرهم. وفي أحدهم كان قال إنه الواحد بيموت، الشخص منا بيموت بس ننساه. كرمال هيك نحن منقلهم لكل شهداء المقاومة اللبنانية لل15,000 منقلهم إنه أنتوا ما متوا، لأنه أنتوا بعدكم بوجداننا وبضميرنا، بعدكم عايشين جواتنا، بعدكم عايشين بلقائاتنا، بعدنا منذكركم، بعدنا منذكر الوقائع تبعيتكم، بعدنا منذكر المعارك اللي سقطتوا فيها، بعدنا منذكر كل مرة منقعد وين ضحيتوا وين استشهدتوا وين استبسلتوا وين كنتوا أبطال، وين ما كنتوا أنتوا الأبطال.

0: يسعد مساك استاذ سالم، الله يعطيك الف عافيه. اسمح لي من خلال برنامجك وجه تحيه للمدام ايدي كويليا على كل هالجهد اللي عم تقدمه بهالاسبوع من محكمه التاريخ حتى للصباح، للاخراج الرائع، للسيناريو الرائع، للمعلومات. فعلا الله يعطيه الف عافيه، وكل انسان بيجاهد بهالاذاعه الله يعطيه الف عافيه، وان شاء الله دائما الى مزيد من النجاح.
1: إلديكو مش بس زميلة، إلديكو صديقة وصديقة عزيزة، وشغلة من أجمل الأشغال اللي بسمعهم، ومن أجمل الأشياء اللي ممكن أنه تنعمل. عن جد يعطيها ألف عافية إلديكو.

شهداء المقاومة اللبنانية سقطوا واستشهدوا لأنه القوات منا بس حزب. لو كانت حزبه بس كانت مثل كل الأحزاب التانية، لو كانت ميليشيا وبس كانت مثل كل ميليشيا تانية. القوات اللبنانية هي حزب وميليشيا وجيش وشعب وعائلة ورهبان ونسك وصلاة، وقبل كل هودي استشهاد.

0: خيي هيدي رسالة عم بقراها. خيي استشهد ومات بين إيدي. اسمه بول، كان عمره 15، اسمه بول حداد عفوا، كان عمره 15 سنة وأنا كان عمري 17، بعين الرماني عجبهة مرمرون بال 1987. الله يرحم خيك، الله يرحم كل الشهداء، الله يرحم كل شخص دفع دمه دفع حياته تمن لحتى يبقى لبنان وتنبقى نحنا. الله يرحمهم كلهم. رسالة.
1: مسا لبنان الحر، مسا شهداء القوات اللبنانية. بدي أقول لهم كلمة رسالة. يمكن البعض بيتغنى بلبنان كأرض كمناخ كمي كجبل كبحر. بدي أقول لهم لشهدائنا، نحن بنتغنى فيكم، نتغنى فيكم لأنه باستشهادكم أنتوا حرستوا هالأرض وحفظتوا لنا عليها. بقى منفتخر فيكم ومنكبر فيكم. تحية فخر وإجلال لألكم. وشكرا سالم.
0: أهلا وسهلا فيك، والله يرحم كل يلي سقطوا تحت نبقى. نعيم أنا بشكرك على الكلام اللطيف يلي كتبت لي. كمان رسالة مع مصيبة، منا عم بقشع مارك. اوكي يس شفتها. اوكي
2: انا بدي وجه تحية لكل شهيد وقع بحزب القوات اللبنانية، لانه هيدا مش شهيد حزب او شهيد شيء، هيدا شهيد مثل يوحنا مارون. بدي اقول لهم يمكن نحن كان لازم نكون مكان محلهم، بس ربنا كتب لنا العمر الحمد لله. الحمد لله بعدنا طيبين وصدقوا كده واستشهدنا كان وسام على صدر الهدفشي. أكيد برجع بعيد وكرر تحية لجميع شهداء القوات اللبنانية، كمان تحية كبيرة لكل الشهداء الطيبين، لكل الشهداء الطيبين ولكل الشباب يعني بيذكروا بهذا النهار كل شهيد وقع معهم حدهم حملوه ووصلوه على المستشفى. وأولهم الرفيق بيو لزات كريم، إيديه كريم، هيدا واحد من 100,000 عم بذكره. أنا يمكن أنا واحد منهم. بدي وجه أرجع تحية لكل عناصر القوات، لأنه نحن الحزب الوحيد لما ندافع إلا عن وطننا، ندافع عن صحيحنا. أندريا أطراوس معنا لله.
0: أهلا وسهلا فيك يا إلي، وكمان بوجه له تحية أنا لبيو لزميلنا جوزيف كريم.
3: بونسوار يا رفيق، يعطيك العافية. الله يرحم كل الشهداء ويرحم تراب ترابهم للشهداء اللي ماتوا. لو ما هني ما كان في وطن اسمه لبنان، ما كان في شعب صامد بوجه العدو، بوجه المنظومات اللي عم تتأمر علينا. أنا بدي أقدم هالتحية بس لروح ليتناو أندري حداد،
0: الله يرحمه.
4: أي سليم، يعطيك العافية. تحية لألك والقائد الحكيم دكتور سمير جعجع. تحية لكل شهداء القوات اللبنانية، سلام للرفاق كلها، والله يخليهم بهالقوة والهمة ونكمل المسيرة كلنا سوا.
2: كل شهيد
4: لا يخلص لبنان ونخلص شعبنا بإذن الله، وهيدي أرض القديسين ما بينخاف عليها.
0: أكيد ما بينخاف عليها، وأكيد إن الأرض بتهز بس ما بتوقع، وأكيد إن لبنان باقي، لبنان اللي حبه الله، لبنان المذكور بالإنجيل أكثر من 77 مرة. هيدا وقف الله، لبنان ما بينخاف عليه. ومش بس هو انه وقف الله، هو وقف الله اكيد، هذا شغل الله انه هو يلي يهتم فيه، بس نحن كمان بدنا نعمل واجباتنا، نحن كمان حاضرين ومستعدين ندافع عن لبنان كل مرة بيعوزنا لبنان، كل مرة بتعوزنا هالأرض نحن مستعدين ندفع تمن لألا، وقد ما يكون تمن غالي ما عندنا مشكل. بينتهي لقائنا هون اليوم مع الأسف إنه حلقتنا خلصت وخلص وقتنا. نرجع نتلاقى أنا وياكم الله راد نهار الأحد استثنائيا هالأسبوع هيدا من بعد قداس الشهداء الساعة 9 بنتلاقى أنا وياكم، ولقائنا بيستمر لحوالي الساعة 11 بالليل نهار الأحد. إلى اللقاء، مارك البيطار يعطيك ألف عافية.
5: من معراب الوفاء تحية إلى شهدائنا، تحية إلى شهداء لبنان، شهداء المقاومة اللبنانية، شهداء القوات اللبنانية الذين لولاهم لما كنا الآن هنا. ولا كانت معراب، ولا كانت بعبدة، ولا كانت دولة.

0: أجر السيادة.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الأكبر ينتظر إيران، وإذا حدث فلن يبقى منها إلا القليل. أضاف أن الولايات المتحدة تضرب أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وإذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. وفي حديث إلى فوكس نيوز قال ترامب مستعدون لمحو إيران، وإن أي اتفاق معها لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه ومنحناها فرصا كثيرة. ولفت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن جاهزة ومدججة بالسلاح. ومساء شن سلاح الجو الأمريكي ضربات على أهداف إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط مضيق هرمز. وأفاد التلفزيون الإيراني بورود أنباء عن انفجارات في جزيرة قشم ومدينة عسلوية في محافظات بوشهر وجزيرة لوان وبندر عباس ومطار جيرفات جنوب محافظة كرمان. وذكرت وكالة فارس عن سميع عدوي انفجارات في كنارك وجبهار. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن عدد غاراتنا الليلة على إيران قد يصل إلى 100. وأعلنت سنتكم أن هذه الضربات تأتي في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. في المقابل أعلن الحرس الثوري أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، والجيش الإيراني سيوجه ضربات مدمرة وقوية ردا على الغارات الجوية الجديدة التي نفذتها القوات الأمريكية. ومساء طلبت الخارجية الأمريكية من الأمريكيين في الشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي. ومنذ بعد الوقت التقى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي. أشار إعلام إسرائيلي إلى أنه من المتوقع تنفيذ غارات في جنوب لبنان خلال ساعات الليل، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في يحمر شقيف والطيبي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببس مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: قولوا لهم الآن من عليائكم لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط، بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لم تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
1: فجر السيادة.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

تحية من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. عم نلتقى نحن وياكم بكلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي. طبعا التحية الكبيرة لمعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف فخري. أيضا التحية للمخرج بيتر حشاش. حلقة خاصة عن الشهادة والشهيد بالموسيقى الكلاسيكية. الشهادة هي أسمى صور التضحية، حيث بيقدم الإنسان حياته دفاعا عن إيمانه ومبادئه أو عن الحق اللي يؤمن فيه. أما الشهيد فهو اللي تحولت حياته وموته لشهادة على ما آمن فيه، فترك وراءه ذكرى بتتجاوز الموت. وبالموسيقى ظل الشهيد رمز للإنسان اللي بيواجه الألم والموت، بينما بتتحول الموسيقى لصلاة وذكرى بتحفظ اسمه وبتمنح تضحياته صوت لا يزول. عشان هيك كان الشهيد حاضر بقوة بالفن والأدب والموسيقى، حيث حاولوا المبدعين التعبير عن المأساة الإنسانية وعن الحزن اللي بيرافق فقدان الإنسان، وبالوقت نفسه عن الرجاء والكرامة والانتصار على النسيان. وبالموسيقى الكلاسيكية تحديدا منلاقي أنه صورة الشهيد كتير ما بتتداخل مع صورة الضحية والإنسان اللي بيدفع حياته تمن لإيمانه أو لوطنه أو لمبادئه. فتحولت الموسيقى لمساحة للصلاة والرثاء والتأمل، ولوسيلة لحفظ ذاكرة اللي رحلوا، وكأنه النغم بيقول أنه الموت قد ينهي الحياة ولكنه ما بيقدر أنه يمحي الأثر ولا الذكرى ولا الشهادة. من الموسيقى الدينية بالعصور الوسطى ارتبط صوت الإنسان بفكرة الشهيد اللي بيواجه الموت من أجل إيمانه، ومع تطور الموسيقى الكلاسيكية تحولت هالفكرة لأعمال ضخمة بتجمع بين الصلاة والدراما وبين الحزن والأمل. من أقوى الصور اللي ألهمت الموسيقى صورة العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح عم بتشاهد موت ابنها. ستابات ماتر دولوروسا أصبح من أكثر النصوص الدينية اللي تناولوها الموسيقيين عبر التاريخ، ووضعوا مئات المؤلفين ألحان مختلفة. بيحتل جيوفاني باتيستا بيرغوليسي مكانة خاصة، فكتب الستابات ماتر بأواخر حياته بينما كان عم بيعاني من مرض السل، وتوفى وهو بعمر 26 سنة. وهون بتلتقي الموسيقى بصورة مؤثرة جدا. شاب بيكتب عن أم توقف قدام موت ابنها وهو نفسه عم بيواجه الموت. بهالعمل الرائع ما بنسمع بس موسيقى عن الموت، بل بنسمع موسيقى عن التضحية والفداء. المسيح على الصليب شاهد على إيمانه ورسالته، وبتوقف أمه قدامه شاهدة على ألمه. بيتحول الألم لصلاة، وبتتحول الشهادة لخلود موسيقي بعده عم بيوصل لقلوبنا من بعد قرون. نبقى نحن وياكم مع مقتطفات من هالعمل الخالد، المقطع الأخير فقط على كلمة آمين.

أوبرا فيديليو للعبقري بيتهوفن إلها مكانة خاصة بين أعماله، فهي أوبرا وهي الأوبرا الوحيدة لبيتهوفن، وارتبطت بفكرة الحرية ومقاومة الظلم والاستبداد. بفيديليو ما بيموت الشهيد قدامنا، بل منشوف الإنسان اللي بيرفض أنه يموت إيمانه بالحرية. فالسجن ما بيقدر أنه يسجن الحقيقة، والخوف ما بيقدر أن يهزم الإنسان حين يؤمن بأن الحرية تستحق التضحية. بتدور أحداث الأوبرا حول فلوريستان اللي يسجن ظلما بسبب موقفه من الطغيان، رجل بيرفض التخلي عن مبادئه رغم السجن والعذاب. والأهم من هالأوبرا أنه بيتهوفن ما بيخلي الحرية مجرد خلاص فردي، بل بيحولها بالنهاية لانتصار أخلاقي وإنساني على الظلم والاستبداد. مع افتتاحية الأوبرا اللي بتبدأ بشيء من الغموض والقلق، ثم بتتطور تدريجيا نحو القوة والانتصار، وهو المسار نفسه اللي بتسلكه قصة فيديليو: السجن، المعاناة، الأمل، الحرية.

من أوبرا بيتهوفن فيديليو اخترنا لكم بالختام أغنية السجناء، فهي بتبدأ من الظلام والسجن ثم بتتحول لنشيد الحرية، وهالشي بيسمح لنا أن نقول أن الشهادة منا موت فقط، بل قد تكون تضحية من أجل الحرية والكرامة.

0: لهون بينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم ببرنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. بتمنى لكم بقية ليلة هادية.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

أهلا بكم. التقى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي. أشارت معلومات إلى لقاء متوقع بين رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن في 28 من أيلول الجاري. أشارت معلومات الـ MTV إلى أن الجولة المقبلة من مفاوضات روما قد تعقد في 15 و16 من الجاري. قال رئيس مجلس النواب نبي بري: لن أكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، والمرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. أشار إعلام إسرائيلي إلى أنه من المتوقع تنفيذ غارات في جنوب لبنان خلال ساعات الليل. وفي هذا السياق نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في يحمر شقيف والطيبي، واستهدف قصف مدفعي المنصور وبيت يحون، وأغار الطيران الإسرائيلي على نبطي الفوأ ودوحة كفر رومان والقنطرة ووادي سلوقي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الأكبر ينتظر إيران، وإذا حدث فلن يبقى منها إلا القليل. أضاف إن الولايات المتحدة تضرب أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وإذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. وفي حديث لفوكس نيوز قال ترامب مستعدون لمحو إيران، وأن أي اتفاق معها لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، ومنحناها فرصا كثيرة. ولفت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن جاهزة ومدججة بالسلاح. ومساء شن السلاح الجو الأمريكي ضربات على أهداف إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط مضيق هرمز. وأفاد إعلام إيراني بورود أنباء عن انفجارات في جزيرة قشم ومدينة عسلوية في محافظة بوشهر وجزيرة لوان وبندر عباس ومطار جرفت جنوب محافظة كرمان وجاسك وسيريك وبندر لنجا وكنارك وميناء تشهبار. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن عدد غاراتنا الليلة على إيران قد يصل إلى 100. وأعلن سنتكم أن هذه الضربات تأتي في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن بدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة ردا على الغارات الأمريكية. وأشارت وكالة تسنيم إلى إسقاط مسيرة أمريكية في مدينة خومين في محافظة مركز جنوب غرب طهران. ولفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن الهجمات الأمريكية ستحكم إغلاق هرمز بشكل أكبر، وتؤكد على تصميمنا على قمع أي تدخل لقوات أجنبية في المضيق. ختام الموجز، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المسك بخصائصه وتوازناته أو تزيير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
1: فجر السيادة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: أهلا بكم. شن سلاح الجو الأمريكي ضربات على أهداف إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط مضيق هرمز، وأفاد إعلام إيراني بورود أنباء عن انفجارات في جزيرة قشم ومدينة عسلوية في محافظة بوشهر وجزيرة لاوان وبندر عباس ومطار جرفت جنوب محافظة كرومان وجاسك وسيريك وبندر لنجا وكنارك وميناء تشهبار. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن عدد غاراتنا الليلة على إيران قد يصل إلى 100. وأعلنت سنتكوم أن هذه الضربات تأتي في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. هذا وقد تصدت الدفاعات الجوية الأردنية لصواريخ إيرانية فوق العقبة وفي سماء إربد. وعقب الغارات أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل عدد من المواطنين في كوهستك بينهم طفل وإصابة أكثر من 50. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن بدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة ردا على الغارات الأمريكية، وأشارت وكالة تسنيم إلى إسقاط مسيرة في مدينة خومين في محافظة مركزي. ولفت الحرس الثوري إلى أن الهجمات الأمريكية ستحكم إغلاق هرمز بشكل أكبر وتؤكد على تصميمنا على قمع أي تدخل لقوات أجنبية في المضيق. أضاف: ستندم الولايات المتحدة على هجماتها الجديدة، والجيش الإيراني سيوجه ضربات مدمرة وقوية ردا على الغارات الجوية الجديدة التي نفذتها القوات الأمريكية. في المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الأكبر ينتظر إيران، وإذا حدث فلن يبقى منها إلا القليل. أضاف أن الولايات المتحدة تضرب أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وإذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. وفي حديث إلى فوكس نيوز قال ترامب: مستعدون لمحو إيران، وأن أي اتفاق معها لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، ومنحناها فرصا كثيرة. ولفت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن جاهزة ومدججة بالسلاح. هذا وقد طلبت الخارجية الأمريكية من الأمريكيين في الشرق الأوسط بتوخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي. وأعربت وكالة الطاقة الذرية عن قلقها لعدم إتاحة إيران للوكالة للوصول إلى منشأة التخصيب الرابعة في أصفهان. إلى الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في يحمر شقيف والطيبي، وأغار الطيران الإسرائيلي على نبطي الفوأة ودوحة كفر رومان والقنطرة ووادي سلوقي وزوتر الشرقية ومرتفع علي الطاهر ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية. هذا وقد وجهت السفارة الأمريكية في بيروت انذارا إلى الأمريكيين في لبنان، ونصحت الرعاية الأمريكيين المسافرين من وإلى المنطقة بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار. أضافت: تم استهداف مقرات سفارات وقنصليات أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران والمجموعات المؤيدة لها مصالح أمريكية أخرى في العالم بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية. التقى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي. هذا وقد أشارت معلومات إلى لقاء متوقع بين رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن في 28 من الجاري. أشارت معلومات الـMTV إلى أن الجولة المقبلة من مفاوضات روما قد تعقد في 15 و16 من الجاري. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: لن أكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، والمرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. عون الرهان بإنهاء الحروب والانطلاق نحو بناء الدولة. مرسال كرم العيلي.
1: في ذكرى إعلان لبنان الكبير التي تصادف اليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الرهان يكمن في المرحلة الحالية على إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة، فهي وحدها المرجعية لكل اللبنانيين. وفي الإطار نفسه شدد رئيس عون على أن الدولة تحمي الجميع، وأن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، وأشار إلى أن الخيارات التي اتخذها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة. وأبلغ رئيس الجمهورية بطريرك الأرمن الكاثوليك رفائيل بيدروس 21 من السيان أنه ليس ضد الأحزاب، ولكن على هذه الأحزاب أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة ولا تدميرها. في مجال آخر، وأمام وفد من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة بشار الأسمر، شدد رئيس الجمهورية على أن الصندوق هو لجميع اللبنانيين وليس صندوقا مذهبيا أو حزبيا، ودعا الوفد إلى المحافظة على الأموال العامة لا سيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي. وأشار رئيس عون إلى أن الفساد هو المشكلة الأساسية للبنان، وأن محاربته تكون عبر قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي. رئيس الجمهورية بحث التطورات السياسية مع النائب أديب عبد المسيح، كما عرض مع المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر شؤونا قضائية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل جلسة في السراي الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحرم الدولي، والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكن عم بتعانوا من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: وين؟
1: وين رايح؟
2: Thank you.

زيديني عشق محور غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالله سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه بواحدة وثلاثين آب، يعني قبل يوم واحد، أصدر الجنرال جورو آري جورو تحديداً القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته نشيد الوطني اللبناني بين 1920 و1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا، كلنا تقلدا ليوم الوغى المهنده.

بولي كلينيك. صحة قلوبنا ليست بالدواء وحده، الغذاء المثالي لصحة القلب والشرايين وجديد الأبحاث مع رشال إسطنطين جزرب الأخصائية وصاحبة ماجستير في علم التغذية. بوليكلينيك مع جان حجيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. المعلوم أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة، ولا يمكننا تغيير بعض عوامل الخطورة كالسيرة المرضية للعائلة أو نوع الجنس عند الولادة أو العمر، لكن هناك العديد من الخطوات الأخرى التي يمكننا من خلالها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفي مقدمها النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من 34% من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط تحدث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعاني حوالي 40% من البالغين أو 2 من كل 5 أشخاص في الإقليم من ارتفاع ضغط الدم. وثمة استراتيجيات يمكننا من خلالها الوقاية من أمراض القلب عن طريق اتباع نمط حياة مفيد لصحة القلب. النظام الغذائي الصحي للوقاية من أمراض القلب والضغط الدموي ستشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع راشيل إسطنطين جزرة الأخصائية وصاحبة الماجستير في علم التغذية. الأخصائية في علم التغذية راشيل إسطنطين جزرة، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا.
1: مرسي جان.
0: يا ميت هلا. موضوعنا اليوم حقيقة كتير مهم، لأنه يعني الدراسات الإحصائية للأسف بلبنان ما في كتير إحصائيات عن كتير من الأمراض، أمراض القلب والشرايين تزداد بشكل كتير سريع خصوصا لدى فئة الشباب، سواء كانوا وراثيا معرضين أم غير معرضين. لهالسبب هالحلقة مع حضرتك حلقة مميزة. السؤال الأول، هل الحب يؤذي القلب؟ قبل ما نحكي عن الغذاء.
1: الحب مش لازم يؤذي القلب.
0: مش لازم. إلا إذا.
1: بالعكس، لازم يكون هو عم يحمي القلب.
0: الله يزيد الحب. راشيل إسطنطين جزرة، صحة القلب ووقايته من الأمراض عبر الغذاء موضوع بحاجة لحلقات عديدة، وإن شاء الله إذا أراد نواصل، وخصوصي منعرف أنه حملتينا بهالحلقة الكثير من الأبحاث الجديدة حول هالموضوع. بداية بشكل عام، قبل ما نحكي عن أي موضوع آخر بالشرايين والقلب والضغط وغيرها أو نوعية الغذاء، ماذا عن البدانة وصحة القلب؟ لأنه أوقات كتير أشخاص وأشخاص مسؤولين بمراكز صحية مهمة بيقولوا طالما ما في ضغط، طالما ما في كوليسترول، طالما ما في تريغليسيريد، البدانة مش رح تقرب وتأخر. هذا الكلام غير صحيح.
1: هيدا الكلام أكيد غير صحيح، لأنه البدانة هي بتشكل خطر بالنهاية. لأنه معقولة نحن إذا كان في وزن عالي، نحن هيدا الشيء أثر على مستوى الكوليسترول، مستوى تريغليسيريد، مستوى الضغط. حتى لو ما بين هلأ، معقولة مع الوقت يبين
0: تراكمات الأمور
1: أكيد. وهيدا الشيء كمان بعلي السكر بالدم، لأنه نحن بنعرف البدانة هي سبب الرئيسي كمان حتى يكون في عنا السكري من النوع الثاني. فبس صحيح. يصير في عنا ارتفاع للسكر بالدم، هيدا الشيء كمان مع الوقت ومع العمر معقول يشكل خطر على صحة القلب.
0: عظيم. إذن حذاري البدانة. يعني حقيقة كتير بهالحلقات وقت اللي منكون هيك عم حلقات إرشادية وتوعية في مخصة التغذية، يعني منقول كيف الرياضة بالمناهج التربوية، يا ريت الغذاء الصحي بيدخل بالمناهج التربوية، لأنه منوفر فاتورة صحية ومنوفر صحة وقليل كثير من المعاناة فيما بعد، لأنه البدانة مش بس قلب كل
1: هلا
0: الأمور.
1: ما ننقول انه اوقات البدانه اذا في واحد عنده وزن مرتفع بس هو عم بيكون عم بينتبه يمكن على السبورت تبعه، ما بيدخن كمان، مش على طول الرقم هو معيار لصحه القلب. ومثل ما قلنا كمان في ناس بتكون يمكن ضعاف بس ما بينتبهوا، ما بيمارسوا الرياضه، ما بينتبهوا على غذائهم، فهيدا الشيء كمان معقول يعرضهم لمشاكل بالقلب والشرايين. فمنه الرقم على الميزان هو منه معيار، بدنا نشوف نحن كل البارامتر يلي لازم نحن ناخدهم بعين الاعتبار.
0: من هون كل شخص هو حالة بحد ذاته
1: 100%.
0: عظيم. الأخصائية في علم التغذية راشيل إسطنطين، أتيت على ذكر التدخين، أكيد حضرتكم كأخصائيين تغذية التدخين بيدخل بضمن الهرم الصحي، ما نقول الهرم الغذائي.
1: مزبوط.
0: ماذا عن التدخين والشرايين والقلب؟ العلاقة وثيقة جداً.
1: هلأ عطول الدراسات بيّنت أنه التدخين هو خطر لصحة القلب، هو يمكن سبب رئيسي للوفيات، لأنه نحن بنعرف أنه اللي بيدخنوا بصير في عندهم انسداد بالشريين، بصير في عندهم هشاشة ببطانة الأوعية الدموية، يعني عم بيكون في نسبة التهابات بالجسم أعلى، وهون نحن كمان معرضين أنه نعمل جلطات قلبية. فنحن قد ما فينا منشجع لتوقيف التدخين حتى لو كان مش بكثرة، وحتى التدخين الغير مباشر، يعني نحن المباشر يلي الناس بيدخنوا، والغير مباشر يلي يمكن بيتنشأوا أو بمحل بيكون فيه تدخين أو أراجيل، بدنا نجرب نحن نوعيهم أنه هيدا التدخين رح يأثر سلبا على صحة قلبكم.
0: وللأسف كل ما عم نوعي كل ما عم تزداد النسبة، وخصوصا على الأراجيل. أريد دراسة حقيقة، حبيتك أحكي مع حضرتك، ناخد الصحة فيها. بيقولوا أنه من حوالي 15 سنة لليوم بمجلة علمية كتير مرموقة، أنه كانت كل المقابلات عن التغذية وعن النحافي وغيرها تبدأ بعدد السعرات الحرارية. مع تقدم السنين أوقات المقابلات الغذائية لا تأتي على ذكر السعرات، لأنه البدانة والتنحيف، طلعنا شوي عن الموضوع بس حبيت أسأل حضرتك السؤال، عدد السعرات الحرارية لا يؤخر ولا يقدم، المفهوم كله انتهى
1: 100%. هيدا المفهوم انتهى، لأنه نحن من قبل يمكن كنا نحسب الوحدات الحرارية، وصارت الناس عندها هوس قدين نحن لازم نتناول بالنهار ما نتخطى المسموح، بس نحن هلأ مننتبه أكتر لنوعية المأكولات يلي عم ناخدها، لنوعية المشروبات يلي كمان عم ناخدها بالنهار. فلأنه الوحدات الحرارية هي ما بتخلينا بس تعطينا فكرة أنه نحن نظامنا صحي ومتوازن، نحن لازم يكون النظام الغذائي متوازن فيه كافة العناصر الغذائية، من فيتامينات، من معادن، من مضادات للأكسدة، هيك نحن بنكون محميين ضد الأمراض.
0: أكيد هذا السؤال هو توطئة لحلقات مع حضرتك، لأنه في حالات صحية كتيرة، وإذا كان في بدنة كيف ينحفون وهم بصحة جيدة، ترقبون إذا الأراد قريبا جدا. رشال إسطنطين، السؤال أيضا الذي لابد من طرحه، حقيقة بحياة كل شخص منا صارت الرياضة مثل الأكل والشرب والشغل، يعني نهار يلي منكون مبرمجين أنه نعمل ساعة رياضة وما منروح منحس حالنا عاملين خطيئة مميتة. إلى أي مدى أيضا الرياضة إلى جانب التوقف عن التدخين، إلى جانب الغذاء الصحي، إلى جانب لا بداني، تساهم في الحفاظ على شرايين القلب، وإذا لم يكن هناك من رياضة ما السلبيات؟
1: أكيد الرياضة مثل ما ذكرت، نحن بنحكي بالرياضة حد الغذاء الصحي، حد يعني توقيف عن التدخين حتى نحمي صحة قلبنا وشرييننا. هلأ الرياضة شو بتعمل بالجسم؟ هي أول شيء بتحسن الدورة الدموية وبتشيل هيدا الستريس والقلق يلي بيصير عند كتير عالم. مجرد ما نحن هرمون الكورتيزول يلي هو هرمون الستريس عم يوطى، عم يعلى الأندورفين، هيك نحن محميين حتى يكون ضغط الدم مرجلج عنا أكتر، حتى ما يعلى يعني الضغط، لأنه كل ما علي الضغط عليه دقات القلب، هيدا الشيء عم بيأثر خطر وشكل سلبي على صحة القلب. فنحن بنعرف أنه الرياضة مش بس نحكي بس عن رياضة المشي أو رفع الأثقال، يعني كمان فينا نحكي عن
0: بتكون في مصرفين على الرياضة،
1: أكيد في تمارين التنفس، في كتير الرياضة هي موضوع كبير. نحن كل ما عملنا سبور، كل ما مارسنا أنشطة رياضية، هيك نحن منكون محميين ضد أمراض الشريين.
0: وللسبور كمان فوائد مهمة على رأسها، إذا خربطنا بالأكل من عم نعمل سبور.
1: مزبوط، هو الرياضة كمان بتخلينا نحافظ على وزن صحي، وحتى الناس اللي عندهم مقاومة على الإنسولين بتحسن هيدي ريزيستانس على الإنسولين نحن منسميها، هيك منكون كمان محميين ضد أمراض السكري.
0: الأخصائية في علم التغذية رشال إسطنطين، منتابع مع حضرتك لو سمحتي بعد هالوقفة الإعلانية القصيرة.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71 11 727.

0: أحبائي المستمعين، بنرحب فيكم مجددا مع هذه الحلقة المختصة بالغذاء الصحي لأمراض الشرايين والقلب. بنرحب بحضرتك رشا الإسطنطين، الأخصائية في علم التغذية. رشا الإسطنطين، أنا شخصيا بعرف أنه صحة القلب والغذاء لهم حيز مهم بمسيرتك الطبية بشكل عام، لو سمحت هيك توطئة، نحكي بعدين أمثلة أكثر تفصيلا، ماذا يقول جديد الأبحاث حول العلاقة سلبا وإيجابا فيما خص الغذاء ونوعيته وصحة القلب، سواء كنا معرضين وراثيا أم لا لخطر الإصابة بأمراض القلب؟
1: أكيد نحن هون بحب أنا أذكر العامل الوراثي. يعني في كتير ناس يمكن بيجوا لعنا على العيادة بيقولوا لنا نحن عنا العامل الوراثي، يمكن عنا بالعيلة عنا أمراض القلب والشرايين، يعني نحن هل معرضين تلقائيا أنه نعمل أمراض القلب؟ نحن هون شغلتنا أنه نقنعهم أنه مش يعني بالضرورة أنه يصير في عندكم أمراض قلب إذا اتبعتوا نمط غذائي ونمط حياتي صحي،
0: حتى لو كنتم معرضين،
1: حتى لو كان في عندهم تاريخ،
0: يعني مش قدر التعرض للقلب أنه رح يصاب بالقلب.
1: نحن ما بنقدر نتحكم بجيناتنا، بس بنقدر نتحكم بالتغذية، وهون بيلعب دور التغذية قدي هو مهم للوقاية من أمراض القلب. على آخر الدراسات بيّنت أنه نحن يمكن كنا عطول نشجع على الأطعمة اللي هي خالية من الدهون. هلأ نحن منقول في دهون صحية منقدر نخدها، مثل زيت الزيتون، الأفوكا يلي بيحتوى على الأسيد جرال مونو أنساتوري أو الدهون الغير مشبعة، فهون منقدر نحن نكون عم نحمي صحة قلبنا. نعم. إذا تناولنا يمكن زيت الزيتون يلي نحن منضيفه كتير على الأطباق اللبنانية، فينا نكون كمان عن طريق التغذية السليمة يلي نحن منتبعها ناخد أسماك، أسماك كتير مهمة كمان لقلنا. في عنا كمان البقوليات، عنا الخضار، الفواكه، هيدا كلها في مجموعة مأكولات منقدر نحنا نخدها تحت نكون محميين ضد أمراض القلب. وهلأ فينا كمان نفسر كل واحدة لحالة، بس بالإجمال نحن حتى لو كان عنا تاريخ وراثي يمكن وجينات بالعائلة
0: فينا نمنعه ونأخره،
1: فينا نحنا نأخره قد ما منقدر عن طريق التغذية.
0: كتير نحن بيجي أسئلة عن البيض المسلوق يعني والصفار.
1: مزبوط، بيخافوا من الصفار لأنه بيحتوي على كوليسترول. آخر الدراسات بيّنت أنه حتى لو صفار البيض بيحتوي على الكوليسترول، هيدا النوع من الكوليسترول هو منه دار. من قبل كانوا يقولوا ما تتناولوا بيض أكتر من مرة أو مرتين بالأسبوع، هلأ منطمم المستمعين أنه فيهم ياخدوا يوميا لحدود البيضتين، إلا إذا كان يمكن عندهم حساسية أو مشاكل تانية، ففيهم يطمنوا بالهم، فيهم ياخدوا بيض، فيهم ياخدوا خضار، بقوليات، هيدا كلها نحن بتحمينا من أمراض القلب.
0: صحيح. أخصائية التغذية رشا الإسطنطين، منروح لعندكم ناخد الدراسة، منكون محمسين، ناخد كل التعليمات ومنمشي علينا يوم يومين ثلاثة أربعة جمعة لفترة محددة، نقول خلاص مشي الحال. أي نمط غذائي وخصوصا هون لصحة الشرايين والقلب يجب أن يكون مسيرة حياة دائمة، أم قد يجوز أن يكون لفترة محددة يمكن نلتزم فيه شهر أو شهرين أو حتى سنة نحصل على الإفادة، أم أنه لا؟ لأنه حقيقة هناك قول مأثور، أي شغلة متعود عليها بتصير هي الأساس.
1: صح،
0: ماذا تقولين؟
1: هلأ نحن عطول منقول الوقاية من أمراض القلب والشرايين هي ما بتصير خلال أسبوع وأسبوعين. يمكن في ناس بتروح بتعمل فحص دم بتلاحظ أنه يمكن عندها كوليسترول أو تريجليسيريد، هون يمكن هي بتخاف تتبع نظام غذائي صحي لأسبوعين. نحن مثل ما أنت ذكرت هو لازم يكون أسلوب حياة، نمط حياتي صحي نحن لازم نمشي فيه. نحن بنسميه هيدا اللايف ستايل الصحي اللي هو التغذية السليمة، توقيف الدخان، نعمل سبور، ننام مزبوط.
0: النوم كتير يعني مهم. أكيد
1: النوم أكيد كتير مهم، فهيك منقدر نحن نكون عم نحافظ على كل هولي لفترة طويلة، يعني نحن مش لأسبوعين ووقفنا. صحيح. لأنه هون ما رح تكون الإفادة، هي وقاية وهيدا نمط حياتي لازم يكون عنا.
0: يعني الأمور السيئة المؤذية هي تراكمية والأمور المفيدة تراكمية، قد ما فينا نجمع أمور جيدة فليكن.
1: مزبوط.
0: رشا الإسطنطين، بشكل عام في حال كنا بصحة جيدة ما في بدانة ولكن قررنا اتباع نظام غذائي خاص بالشرايين وبالقلب، نعرف نحن الهرم الغذائي آخر فترة ضيع الناس غير أكثر مهم ضايعين، صار مقلوب.
1: مزبوط.
0: بين الخضار، بين اللحوم، بين الدهون مشبعة وغير مشبعة، بشكل عام كنسب كيف ممكن تقسمينا الأمور؟
1: أكيد هلأ مثل ما قلنا أنه نحن الهرم الغذائي شوي ضيع الناس، لأنه من قبل كانت الباز القاعدة اللي قالوا هي عبارة عن كمية كبيرة من النشويات.
0: صحيح.
1: من بعدها كانوا عم يعطونا الخضار الفواكه، عم ناخد كمان البقوليات الحبوب، وعم ناخد كمان اللحوم والبروتينات
0: اللي بآخر الهرم. مزبوط.
1: البروتينات كانت يمكن مهمشة، هلأ وقت انقلب الهرم الغذائي صارت البروتينات أهم شيء، يعني الرجيم اللي بيعتمد على البروتين إن كان بروتينات حيوانية أو نباتية، وبالكعب حاطين النشويات بشكل كتير قليل.
0: نعم.
1: حتى يفرجوا العالم أنه مشكلة العالم هي كلها هلأ السكر. فقد ما فينا نبعد عن السكر وعن النشويات السريعة، بس هون مش يعني عم نلغيها، الكربوهيدرات المعقدة والنوعية كتير ضرورية، فنحن لحماية قلبنا نقدر نكون نحن عم نتبع هيدا. نعم. الهرم الجديد بس بالطريقة الصحية. يعني بنقدر نحن نكون عم ناخد البروتينات إن كان لحمة أو دجاج أو سمك، لازم تكون اللحمة خالية من الدهون، دجاج منزوعة الجلد، الأسماك الدهنية اللي هي كتير صحية لقلنا.
0: صحيح.
1: نقدر نتناولها من مرتين لثلاثة أسبوعيا. اللحمة الحمراء بنقدر نخففها شوي يمكن من مرة لمرتين، وإذا كان في عنا تاريخ

0: تخطيناهم شوي منا مشكلة بس ما نزيد كتير عن حدها لأنه هيدي دهون صحية. بس وقت اللي بتكتر عنا كمان عم نزيد السعرات الحرارية، معقولة تسبب زيادة الوزن ومعقولة تنعكس سلبا على صحتنا.
1: هلأ في مخزن زيت الزيتون لو كان شوي زدناه على حساب أشياء تانية بيعود،
0: ما في مشكل بيعود. وحتى هلأ في سبلمنتس عم بيكون من الأوليف أويل من زيت الزيتون.
1: صحيح.
0: الناس يمكن اللي هي في بلدان ما عندها شجر الزيتون عم بيجيبوها حتى يقدروا ياخذوا منها، فنحن لازم نكون مستفيدين من هيدا النعمة انه نحن عنا زيت الزيتون بنقدر ناخده بطريقة صحية.
1: صحيح.
0: والمكسرات النية نحن على طول مركز عليها اللي هي الجوز اللوز
1: كمان متوفرة بكمية
0: كمان كمان بنقدر ناخدها لانه هي بتحتوي على الدهون الصحية، بتحتوي على الالياف، وبنعرف انه الالياف كتير مهمة ان كان عم ناخدها من المكسرات او من الخضار او من الفواكه، لانه صحيح. الالياف بتمنع من امتصاص الكوليسترول الضار. يعني نحن بنقدر نكون عم نخفض الكوليسترول اذا كنا عم نتناول خضار بكميات كبيره.
1: نعم. شرح كافٍ ووافٍ. وقلتي حضرتك انه على اللحم الحمراء تنخففها شوي لانه الى جانب كثرتها المؤذيه للكل القلب والشرايين كمان ممكن وفي دراسات بتاكد انه ممكن ترفع نسبه الاصابه ببعض امراض السرطان
0: وخصوصي سرطان الكولون
1: 100%. رشال قسطنطين أخصائية التغذية، كتار من الأشخاص ونحن منهم بحكم شغلنا بحكم وظيفتنا أوقات لساعات متأخرة بالليل، أوقات القوم كتير بكير، يمكن بيكون التركيز على وجبة واحدة أو وجبتين بالحد الأقصى. هذا الأمر إذا صار نمط حياة إلى أي مدى مؤذي للشرايين والقلب؟
0: أكيد نحن وقت اللي منعطي نصائح منقول قد ما فيكم تتناولوا 3 وجبات يوميا، وحتى في دراسات بتقول كل ما أخذنا أكتر لحدود 5 وجبات هي بتكون هيدي طريقة مثالية.
1: نعم.
0: حتى نكون عم نتناول الطعام. بس منا نقول أنه بحكم الوقت وبحكم الشغل عند كتير عالم منا قادرة يمكن تتناول أكتر من وجبة أو وجبتين، فنحن هون منقلن لهول العالم فيكم تكونوا عم تتناولوا وجبة أو وجبتين مع سناك يمكن خفيف،
1: ولكن
0: بس بده يكون منتبهين لنوعية الأكل للكمية حتى ما نكون عم نتخطى السعرات الحرارية، وحتى ما نكون عم ناخد حيال لشي لأنه يمكن بحكم شغل العالم برات البيت منصير عم نطلب أكتر
1: استرس.
0: الأكل من برا والسترس وعم نتناول الأكل بسرعة ما عم ننتبه لنوعيته، فنحنا بدنا نكون عم نركز على وجبتين صحية بس ما نكون عم نعرف شو هي هيدي النوعية.
1: لا.
0: فمش غلط أنه نحنا نكون عم نتناول يمكن أو في ناس بتتبع حتى نظام الصيام المتقطع اللي هي بتاكل ضمن 8 ساعات وبتترك 16 ساعة اللي هي بشكل صيام.
1: هيدي أنظمة شوي أنا متطرفة.
0: مزبوط. نعم. فمش غلط لكل شخص غير التاني، بس أنه أكيد بنقدر نحن نكون عم نتبعهم بالطريقة الصحية.
1: قبل ما نكفي يعني نحن سواء كان رجالا أم نساء بيروحوا بيعملوا فحوصات دورية ماموغرافية سرطان إلى آخره، داش مهم يكون ضمن ما بدنا نقول توصيات لأنه بس نقول توصيات يعني بتاخد الأمور أبعاد غير، ولكن قديش مهم أي شخص منا مهما كان وضعه الصحي أنه يستشير أخصائية التغذية تتقول له أنت وين. قديش مهم هذا الأمر يلي يمكن عم بيصير بس بشكل كتير قليل.
0: مزبوط. استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية مهمة كتير لأنه أوقات يمكن نحنا بنعمل فحوصات دم بنستشير الجيران أو بنعرف من الأصحاب هن شو عم ياخدوا مكملات
1: أو الاي اي كمان
0: أو الاي اي أو كيف عم ياكلوا كيف غيرهم من العالم كيف عم ياكلوا هون يمكن هي ما تناسب جسمهم. فاستشارة أخصائي التغذية كتير مهم حتى نحنا نعرف أي نظام بيناسبنا. كل شخص
1: صحيح.
0: غير التاني، فكل واحد عنده أسلوب حياة غير التاني.
1: صحيح.
0: فبدنا نعرف ان نقيله اي سيستم اكل هو بيناسب.
1: نحن حقيقة يعني هاي دراسات ومجلات موجودة وفيني فوتوا يشوفوها انه اخصائي التغذية بلبنان امثال حضرتك ترفع لهم القبعة باوروبا وامريكا لهالسبب، وكمان النظام الصحي بلبنان نحن يعني بنص ساعة ممكن ناخد موعد نروح لعند طبيب او عند اخصائي تغذية مش مثل غير انظمة اوروبية او امريكية او كندية لهالسبب، فلنستفد. أخصائية التغذية رشال قسطنطين لو سمحتي إلى ما تقدم إذا ما نعمل على 7 أيام لكل شخص عم بيسمعنا رجلا كان أم امرأة، وإذا لا سمح الله كان معرض أكثر من غيره لمشاكل عائلية بالقلب أو كان عنده بدانة أو عنده مشاكل كوليسترول، إذا بدنا نقسم على 7 أيام بشكل لو سمحتي سريع ومختصر نظام غذائي على 7 أيام، هال7 أيام أكيد ممكن يتكرروا ويعطوا كل هذه الأمور، ماذا تقولين؟
0: هلا اكيد نحن كنصائح عامه بنقدر نقول انه لازم نبعد عن المقالي نستبدلها بالاكل المشوي، لازم نكتر الخضار والفواكه.

0: زعما نعطي مثال لجورني صحيه
1: مثل
0: نهار صحي، بنقدر نبلش نحن نهارنا بالترويقه، نتناول البيض مع الخبز الكامل، يعني في عندنا الحبوب الكامله. فبنقدر هون نكون عم ناخذ البيض مع الخضار، نزيد معهم الخيار، نزيد الزيتون. في ناس كتير يمكن بتحب تتناول كمان هلا الجريك يوغرت او اللبن اليوناني، بتقدر تضيف له المكسرات النيه.
1: كتير يعني عندنا احتمال مطلوب هذا
0: مزبوط. في احتمال عندنا ناخذ اللبن مثل ما قلنا مع المكسرات، نضيف لها يمكن ملعقه بينات باتر او زبده الفستق يلي هي بتحتوي على الياف وبروتين.
1: فينا نعملها بالبيت هيدي كمان
0: مزبوط. وبنقدر نكون مثل ما ذكرنا عم ناخذ البيض المسلوق مع الخبز، بنقدر نتناوله الاجبان الغير مملحه لانه الملح بيشكل خطر على
1: يعني غير مملحه. في شي نوع او نوعين
0: هلا الاجبان اللي بتكون هي بالسوق اجمالا عم بيضيفوا لها كثير ملح، نحن بنقدر نجيبها ونغسلها حتى
1: فينا نعمل هيك
0: حتى يروح الملح شوي. بس في أجبان هي بطبيعتها بتجي مالحة من بعد عنا شوي. هلأ فينا كمان نكون عم نضيف الخضار على كل وجبة، يعني مثل ما قلنا من فينا نحط الخضار يعني مثل الخيار أو البندورة على الترويقة. بنقدر نتناول صحن السلطة قبل ما نبلش بطبقنا الرئيسي على الغداء،
1: نحس بالشبع شوي،
0: نحس بالشبع وحتى نكون هيك عم ناخد العناصر الغذائية المفيدة من ألياف من معادن من فيتامينات. وهون بيجي الطبق الرئيسي، في يكون عبارة عن بقوليات، ونحن هون بريجيم الميديترانيان كتير منتكل على الفول، الحمص، الفاصوليا، العدس. هودي كتير مهمين لأنه هولي كمان عندهم كتير فوائد لصحة القلب لأنه بيحتوى على البروتينات الصحية وبيحتوى كمان على الألياف. وبنقدر نلجأ للأسماك، الأسماك المشوية أكيد لأنه مش لازم نحن نقليها، لأنه الأسماك بطبعتها بتحتوي على الأوميجا 3، حتى نقدر نستفيد منها لازم تكون مشوية. وبنقدر نتناول الدجاج، اللحمة مثل ما ذكرنا اللحمة الحمراء. فكلها هيدي أطباق فينا نكون مثل ما قلنا على جنبها في صحن السلطة، وفينا
1: زيت الزيتون أكيد
0: وزيت الزيتون. نحنا بنقدر ناخد كمان وجبة خفيفة، يعني هل نحنا بنسميه سناك بعد الظهر من مكسرات نية. فينا نكون عم نتناول يمكن مشروبات بس ما تكون فيها سكر، غير محلات. وما ننتبه هون كمان للمحليات المضافة تكون صحية مثل الستيفيا لأنه عم بيصير في إضافات كتير خطيرة على الجسم. وبنقدر كمان نكون عم نعطي إكزامبل للعشاء، يمكن خبز قمحة كاملة أو خبز المرقوق، بس نكون عم ناخده بكميات مش كتير كبيرة حتى ما يعلى السكر بالدم والإنسولين. هون فينا كمان ناخد سلطات بالليل، سلطة التونة أو سلط نضيف لها البيض أو الجبنة مثل أجبان الحلوم والأجبان البيضة، حتى نبعد قد ما فينا كمان على الأجبان الصفراء يلي هي بتحتوي على نسبة دهون عالية بتعلي الكوليسترول، فمنقدر نستبدلها بالأجبان البيضة مع الخضار. هيك بنكون بشكل ما أنه أخذنا يوم صحي.
1: يعني اللي قلتي حضرتك بيشبع كتير وبيحسسنا بالاكتفاء حقيقة، لأنه أي شغلة ننحرم منها رح نستعيد أوقات بأشياء مؤذية لصحتنا أكتر. كتير كتير كتير في تجديد شو عن البطاطا المقلية، وحتى قال هل ممكن نحط البطاطا نتركها بدون ما نحركها، هيك ما بتعمل أكسيداسيون أكتر وما بتكون مؤذية أكتر. البطاطا المقلية أيضا طبق رئيسي للأسف موجود
0: للصغار والكبار،
1: للصغار والكبار بحبه. إلى دهر الداهرين. كيف ممكن نخدها وما نأذي حالنا؟
0: البطاطا المقلية بحد ذاتها كيف ما برمنا لح تكون مضرة لقلنا كنا عم نحركها أو ما عم نحركها، لأنه البطاطا هي كربوهيدرات وعم بتكون مقلية، يعني عم بتكون مشبعة بالدهون
1: جدا.
0: وهيدي الدهون حتى لو قليناها بزيت الزيتون مثل ما كانوا يعملوا جدودنا لح يكون هيدا الزيت عم يتأكسد وعم يتحول لدهون
1: مشبعة، يمكن بتأكسد أسرع على زيت الزيتون.
0: صح مزبوط. هلا نحن كيف نقدر ناخذها بطريقه صحيه؟ افضل طريقه انه نحن نحطها بالفرن او ناخذها بالاير فراير اللي هي يمكن ما منضيف لها زيت، هيك بتكون
1: او شوي صغيره
0: يعني بطريقه صحيه، ونزيد لها البهارات ما نزيد لها الملح كتير، لانه وقت اللي بيكون في مقاله وعم نزيد لها الملح كتير هون عم تاذي لنا شرايين قلبنا بشكل مباشر. فبدنا قد ما فينا نبعد عنها. هلا مثل ما قلنا نحن رح نمشي بنظام ونمط صحي حياتي يعني
1: صحيح.
0: بس مش يعني يكون مثالي لكل العالم ومش كل الأوقات، يعني نحن بمناسباتنا في عنا قعدات أكل، في عنا أوقات يمكن سفر، فينا نسمح لحالنا أنه يمكن نحن نظهر برات الخط، بس أكيد ضمن المعقول وعطول يكون في حدود وبكميات مش كبيرة. يعني للناس اللي بتحب البطاطا المقلية ما لح نحرمهم منها، بس ما ناخدهم بطريقة تكون شوي صحية أو ما ناخدهم بكميات قليلة.
1: صحيح. أخذت التغذية رشال إسطنطين، حكينا عن زيت الزيتون، حكينا عن الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، ولكن بعد الفوكة. الفوكة بنعرف عندما تنضج هناك سكريات دغري بتروح على الدم، ما بتعوز أي هضم، وهي طيبة كتير، وقت منكلها عم نحضر تلفزيون أو عم نصفح انترنت أو غيرها ممنوعة شو عم ناكل. إيجابياتها وسلبياتها.
0: هلأ نحن وقتها منقول الفواكه أكيد عندها إيجابيات كتير، لأنه الفواكه بتحتوي على الألياف الغذائية، بتحتوي على الفيتامينات، هي مصدر للمعادن تبعنا، بس ما بنقدر نكون عم ناخدها بكميات كبيرة.
1: نعم.
0: يعني نحن منقول من حصتين لثلاثة يوميا عند الصغار وعند الكبار. الناس اللي بيعانوا من السكري فينا نكتفي بحصتين. هلأ وقت منقول الفواكه نحن منفضل أنه ناخدها بطبيعتها، يعني ما نكون عم نعصرها.
1: نعم.
0: ما نكون عم يعني في كمان أوقات بيصير في عندها إضافات للفواكه، بنضيف لها العسل أو السكر، بدنا نجرب ناخدها بالطريقة الطبيعية، ما نعصر، ما ناخد العصير، لأنه العصير هو الفواكه، يعني عصير الفواكه بيكون مركز بالسكر، فهيك بيصير يعلي السكر بالدم ويأذينا. أحسن طريقة نكون عم ناخد من حصتين لثلاثة كافة أنواع الفواكه كلها مفيدة، يعني نحن كل ما نوعنا كل ما أحسن،
1: وخصوصا
0: يعني
1: أكتريتها محلي طازج مش مزبوط. مستورد كمان
0: مزبوط. فكل ما نوعنا كل ما أحسن. وهيك هلأ في وقت الصيف كمان في عنا البطيخ، صحيح، الشمام، عنا التفاح، ايه عنا أنواع كتير منقدر نحنا نستفيد منها، عم تعطينا فيتامينات عديدة، بس منجرب أنه ما نتخطى الكمية المطلوبة.
1: هلأ رح يسمعوا المستمعين وأنا واحد منهم أنه فينا نخدها ثلاث مرات بالنهار، عظيم جدا، كتير كريمة معنا اليوم. إسطنطين، رشال إسطنطين، لو سمحتي أربع أمور كتير بيتردد الحديث حولهم: السكر، الملح، بذور الشيا، الكتان. سكر والملح أكيد يطول الحديث عنهم، ولكن بذور الشيا والكتان ناخدهم أوقات ننسيهم، نحطهم بالبرات، نرجع نكبهم، نرجع نجيبهم، نرجع ناخدهم، نحطهم مع الحليب، نرجع نكبهم، نحطهم مع الطبخ، نرجع نحطهم على جنب. هن مفيدين هالقد أو أنه مش هالقد؟
0: بذور الشيا والبذر الكتان كتير مفيدين، لأنه بيحتووا على مصدر الأوميجا 3 النباتي. هلأ نحن وقت اللي منقول الأوميجا 3 يعني عم بيوسعوا شرايين القلب، عم يحمولنا ضد الكوليسترول الدار، وعم بيعلوا الأشدقل اللي هو الكوليسترول المنيح. بس نحن ما ناخدهم كمان بكميات معتدلة، يعني
1: مش مرة واحدة مدى العمر.
0: مزبوط، مش مرة واحدة، وبدنا ناخدهم بشكل يمكن يومي، بس ما ننتبه على الكمية. بنقدر ناخد بحدود الملعقة الصغيرة للشيا سيدز أو بذور الشيا، والبذور الكتان كمان بنقدر ناخدها. هلا بيسألونا بأي طريقة بنقدر نحن نضيف بذور الشيا لللبن، مثل ما قلنا اللبن
1: ما بغير بطعمته أبدا،
0: ما بغير بطعمته، بس ما ننتركه يمكن نص ساعة أو ساعة، أو في منهم بيتركوه أوفر نايت يعني قبل بنهار، حتى تكون هيدي البذرة
1: عملت
0: يس، حتى نقدر نحن نكون عم ناخدها وما تزعجنا معدة. وبنقدر نكون عم ناخد بذور الكتان بالطريقة المطحونة، لأنه تيمتص الجسم لازم تكون عم ناخدها بالطريقة ما تكون هي البذرة بعدها مثل ما هي، لأنه أوقات بتأذيلنا المعدة كمان مثل ما قلنا. ففي طرق معينة، بس مثل ما قلت أنه لازم ناخدهم بشكل يومي، بشكل أسبوعي، مش مرة بالعمر، حتى تحميلنا شرييننا.
1: وهلأ في مطاحن بلبنان بيتحنوا الكتان على البارد، يعني بيحافظ على كل خصائصه.
0: مزبوط.
1: السكر والملح قيل عنهما الكثير، الملح كالسكر أزيجي.
0: السمين الأبيضين.
1: السمين
0: هلأ
1: الأبيضين.
0: نحن وقتا بنحكي عن الملح، الملح هو بشكل خطر.
1: نعم.
0: للناس اللي بيعانوا من ضغط الدم، لأنه الملح أو الصوديوم هو عنصر موجود نحن بأكلنا، بس للأسف في كتير ناس بتضيف الملح للأطباق، وهي عم تطبخ بتكون عم تزيد بكمية غير محسوبة. فنحن هون بدنا نقول لهم أنه ما تنسوا، مش بس هيدا الملح يلي نحن عم نرشه بالأكل، في عنا المخللات يعني مثل الكبيس، الزيتون، الصلصات الجاهزة، عنا الأجبية المملحة، في عنا كمان البذورات، التشيبس يلي الناس كتير بتحبهم، هولي بيحتوي على نسبة
1: المعلبات،
0: بيحتوي على نسبة ملح بشكل كتير عالي. نحنا مش لازم نتخطى 5 جرامات يوميا، فنحنا وقتا منكون عم نستهلك ملح بكمية كتير كبيرة عم نأذي قلبنا، عم نأذي ضغط الدم، عم نأذي الشريان. فلازم نخفف قد ما فينا الملح ونستبدله ببهارات صحية، بسبايسز بتقدر تعطينا نكهة وطعمة للأكل من ما نكون عم نأذي شرييننا،
1: بتفيد أكتر وما بتأذي
0: 100%. وبالنسبة للسكر، السكر كمان كيف بيأذي القلب؟ بيأذي بطريقة غير مباشرة، لأن نحن وقتا منتناول سكر عم يعلى إنسولين، الهرمون الإنسولين،
1: صحيح،
0: بالدم. هيدا الشيء عم بيخلينا كمان عنا نصير قابلية أنه نحن نخزن دهون، وخصوصي منطقة البطن، وبس يصير في عنا هيدا الدهون منطقة البطن عم تأذي الشريين، عم تأذي القلب.
1: نعم. كتير يحكى وبنعملون دعايات، هاي ما في موانع لقلون، عن مكملات غذائية وأوميجا 3 وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. هذه الأمور قد تكون مهمة أو لا، ولكن قديش مهم نستشيركم كأخصائيين تغذية قبل ما نتناولها. يمكن نحن عم نتناولها بغذائنا من دون ما نعرف، ونحن يعني هذه معروفة طبيا، يعني أي شيء زيادة على الجسم أو إذا خزنه بيأذي أو بكبه خارج الجسم. الأمور المكملات الغذائية على اختلافها، وخصوصا أوميجا 3 4000 نوع منها، كيف علينا التصرف تجاهها؟
0: هلأ مكملات الأوميجا 3 هي منا ضرورية للكل. في يمكن ناس بتجي لعنا بتقلنا أنه ما بتاخد أبدا أنواع مكسرات معينة مثل الجوز، ما بتتناول السمك. نعرف يمكن أنه يكون عندها نقص بالأوميجا 3، حتى تحمي شرايين قلبها وتحمي صحة القلب بنقدر نكون عم نعطيها مكملات غذائية، بس ما بيكفي أنه نحن نروح نشوف أول مكمل بيطلع بوجنا 1000 ميلي جرام نقدر نجيبه. منا نعرف أنه هيدا المكمل بده يكون خالي من الزئبق، تكون البراند تبعه منيحة، على طول نستشير الطبيب أو أخصائي التغذية تنعرف
1: إجمالاً غالين السعر هودي كمان ما بيكونوا رخاص أبداً.
0: مزبوط. فنحن ما نعرف أنه يمكن كمان إذا زدنا بالدوز المحددة هيدا الشيء معقول يأثر سلباً، ومش كل الناس بحاجة لمكملات. نحن ناخد المكملات وقت اللي بيكون في نقص أو احتياجات زايدة، فمش على صحة السلامة منروح على الفارماسي ومنجيب هيدا الأوميجا 3. هيدا نقطة كتير مهمة لازم كل الناس تعرف أنه بدنا على طول حدا نستشيره.
1: صحيح. أكيد حلقة عن الغذاء المثالي للرياضيين، ولكن للأسف أوقات عم نخسر فلذات أكبادنا، عم نخسر ناس بنعرفهم بيكونوا بعمر الرياحين. البروتين بالنوادي، كرياتين وما بعرف وغيرهم أسماء، إلى أي مدى هالأمور مؤذية؟ إلى أي مدى إذا أرادوا أن يخضوها تعملوا ميسكل وغيرها ويمكن حقهم يكونوا تحت إشراف طبي؟
0: هلأ المكملات الغذائية اللي بياخدوها رياضيين هي مجموعة واسعة كتير. نحنا يمكن منقول انه في ناس بياخدوا الواي بروتين، في ناس بياخدوا يعني اللي هي جاية من مصل اللبن.
1: صحيح.
0: في ناس بتاخد الكرياتين، في ناس بتاخد كمان هرمونات. نحنا منعرف انه يمكن البروتين بكمية محدودة مع ممارسة الرياضة ما لح تأذي، بس بده يكون في معه شرب مي بكميات كافية حتى ما تأذيلنا كمان الكلاوي عنا. بس
1: شي.
0: بدنا نعرف انه يلي عم بيصير في كتير مشاكل هن اكتر شيء اللي عم ياخدوا الهرمونات، يعني هود الهرمونات اللي والإبر اللي بيلجأوا لها حتى تكبر العضل بشكل كتير سريع، هيدا مش مثل البروتين. فهولي عم بيكونوا مأزيين كتير، عم ياخدوهم بكميات
1: وللأسف موجودين متوفرين
0: وغير مدروسة وموجودين بالنوادي موجودين بالمحلات.
1: صحيح.
0: عم ياخدوا هيدا الإبر، عم يتغير جسمهم، عم ينبسطوا بهيدا الشيء، بس عم يعملون كتير أثار سلبية، وهيدا الشيء منه أبدا قليل ومنه أبدا صحي. وأوقات مثل ما قلت أنه عم نخسر شباب من وراء الدوزات يلي عم ياخدوها اللي هي أبدا مش مدروسة.
1: صحيح. رشيد قسطنطين أخصائية التغذية، ماذا عن بعض أنواع الكحول وصحة القلب والشرايين؟
0: نحن من زمان كنا نقول فينا نكون عم ناخد كاس للنساء وكاسين للرجال، وهيدا الشيء صحي وفينا نكون عم نتبعه على طول. هلا اخر الدراسات بتقول ما في دوز هي سيف، يعني ما في دوز امنه فجرعه امنه. فنحن ما نقول انه مش غلط من وقت لتاني يمكن نتناول كحول معينه. في كتير ناس ودراسات على النبيذ الاحمر.
1: صحيح.
0: بيحتوي على ماده الريسبيراترول المفيده للقلب، اكيد من وقت لتاني اذا اخذناها ما لنا غلط. وعندنا كمان في كتير دراسات بتفرجي انه الويسكي هو بيفتح شرايين فازو ديلاتاتور، عم بيريح لنا كمان يمكن وعم بشيل القلق. هودي كلها عم بتكون عندها فوائد للقلب، بس كمان ما فينا نكون عم ننصح العالم تتناول الكحول تتحمي قلبه، لانه اوقات العالم عم تتخطى الجرعه المسموحه، عم تاخذ بكميات كتير كبيره وعم بتسبب هيدا الشيء للبدانه اذا اخذناها بكميه كبيره، وعم تعمل لنا اثار سلبيه كتير.
1: نحن حكينا مع حضرتك الحلقة عن صحة القلب، ولكن كل ما تحدثنا فيه عن صحة القلب ينطبق على ارتفاع ضغط الدم، سواء بداني سواء كوليسترول سواء ملح سواء سكر، كل هذه الأمور يعني ما يصح على القلب ينسحب على ارتفاع ضغط الدم. أتيت ببداية الحلقة على ذكر تأمين ساعات كافية من النوم. نحن نعرف حضرتكم كأخصائيين تغذية وحتى في كتير أبحاث عندكم عن أهمية النوم والهرمونات يلي بيوفرها ويلي بتغنينا لأنه أوقات بدنا نستعيد عنه بالأكل بلا وعي. قديش مهم النوم وقديش الحد الأدنى الكافي للنوم؟ لأنه للأسف اللبناني بنعمل دراسات على حياته لأنه بيشتغل شغلتين وثلاثة وأربعة إذا توفر له.
0: مزبوط. نحن عطول بالنصائح يلي بنعطيها تنحمي قلبنا لازم نحصل على نوم كافي وعلى راحة، يعني من 7 لـ 8 ساعات يكون النوم. بس في كتير يمكن ناس ما بتلحق هول الساعات، ما بتقدر انه تكون عم تنام، وحتى نوعية النوم ما بتكون منيحة عندهم. نحن قد ما فينا منقول لهم لازم يرتاحوا، لأنه النوم هو بيساعدنا كمان تنسترخي حتى نرتاح وحتى نخفض ضربات القلب السريعة حتى خفض الضغط. وكل ما نحن قللنا ساعات النوم كل ما صار عنا توتر أكتر، هرمونات التوتر عم يعلو بجسمنا، هيدا الشيء رح يخلينا يمكن نجوع أكتر، يصير موترين أكتر، ما نقدر نكون عم نمارس رياضة، ما نقدر نشتغل مزبوط. فالنوم بيلعب دور كتير مهم أنه نحن نحافظ على قلبنا وعلى صحتنا أو جنرال.
1: رشا قسطنطين الأخصائي في علم التغذية، زميلنا فريدي سابا أعطانا دقيقة زيادة لو سمحتي، إذا أردنا أن نختصر هذه الحلقة بنصائح مباشرة يلي بيعانوا أو ما بيعانوا من مخاطر التعرض لصحة القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، كيف توجزين الخاتمة مع حضرتك؟
0: بدنا نقول أنه صحة القلب هي ما بتختصر بغذاء واحد سحري. نحن منقول لازم يكون في نمط حياتي صحي ومتوازن، يعني نكون عم ناخد تغذية سليمة اللي هي فيها كافة العناصر مثل ما ذكرنا، من خضار، من فواكه، من بقوليات، من زيت زيتون، من اللحوم وأسماك صحية. نقدر كمان نكون عم نمارس الرياضة والهوايات تبعنا حتى نكون عم نخفف التوتر. نقدر نكون عم نوقف التدخين إذا في حدا كان مدخن. هيدي كلها النمط الصحي للإنسان هو اللي بيخلينا نحافظ على قلبنا، على شريين قلبنا، وهيك نحن بيكون هيدا استثمار بصحتنا لمدى العمر.
1: مدى العمر. أنا رح أضيف شغلي من بعد إذنك، حكينا فيها أنه كتير مهم مثل ما بتروح عند حكيم القلب وحكيم السكري وغيرها من الفحوصات الدورية اللي بنعملها، من الضروري مش لأيامنا، من الضروري أنه نستشير أخصائي التغذية ولو مرة كل سنة أو سنتين أو ثلاثة. نحن إذا الله راد حلقتنا خلصت اليوم، ولكن مشوارنا مع حضرتك طويل، قريبا جدا رح يكون لنا نصايح مع حضرتك وحلقات أخرى سواء فيما خص البدانة بشكل عام أو الحالات الصحية والرياضيين. رشا قسطنطين الأخصائية وصاحبة الماجستير في علم التغذية، شرفتينا وأهلا وسهلا بحضرتك. يا ميت هلا. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا رشا قسطنطين فيما خص صحة القلب والغذاء السليم وآخر الدراسات والأبحاث، بإمكان يمكن التواصل على الرقم 0367-45-80 أو تورونا عبر إذاعة لبنان الحر بنصائح قريبة جدا حول كل هذه المواضيع. شكر للمخرج الإذاعة الزميل فريدي سابا. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي. إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالله سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب، يعني قبل يوم واحد، أصدر الجنرال جورو، آري جورو تحديداً، القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته نشيد الوطني اللبناني بين 1920 و1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا، كلنا تقلدا ليوم الوغى المهنده.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. تضع التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة لبنان أمام مفرق طرق حاسم لم يعد يحتمل المماطلة أو تدوير الزوايا. فبين الخطاب السياسي لحزب الله الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة متمسكا بسلاحه، وبين الإجماع الوطني والدولي وخصوصا الأمريكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية، تقف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية أمام اختبار تنفيذ قراراتها. إلى متى سيبقى السلاح الإيراني موجها نحو مستقبل لبنان واللبنانيين من خلال حزب الله؟ وما شأن إيران بلبنان وهي التي تطالب بالتصرف بعقلانية؟ فالعقلانية تستوجب أولا سحب الحرس الثوري من لبنان وعدم استعمال الجنوب ساحة قتال لحماية ولاية الفقيه. للغوص في آخر التطورات نستضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، بشكرك على الدعوة وبحيي كل مستمعين لبنان الحر وبحيي لبنان الحر، هالإذاعة اللي كتير غالية على قلبنا.
0: شكرا لك سعادتك. بدي بلش البداية مع نعيم قاسم عم بيدعي لإسقاط اتفاق الإطار، يعني اللي بيسمع الشيخ نعيم بيقول منتصر وبحق له أنه يفرض شروطه على الدولة من بعد كل هالدمار يلي شهدنا عليه، وعلى ما يبدو أنه كمان رح نشهد إلى المزيد من جولات بالجنوب اللبناني.
1: بالمبدأ السياسي والمنطق السياسي في نوعين، في اللي بيعمل في اللي بيدعي. اللي بيدعي مفلس لأنه مش قادر يعمل شيء، بس بده يقول لي شيخ نعيم عم يدعي مين؟ معون السؤال. إذا الأدوات يلي بإيده اللي هي حزب الله والعسكر والحرس الثوري، مع أنه هو عمليا أداة بإيدهم، يلا يتفضل يدعيهم لإلهم، هو رئيس تبعهم يتفضل.
0: أما يتفضل لوين؟
1: يعمل حرب. إذا هو قادر ما هيك عم بيدعي مين؟ إذا عم يدعي جماعته ما في لزوم يدعيهم، بيعطيهم أوامر بنفسه. إذا عم يدعي الدولة وبده يعترف بالدولة، ما هون السؤال، عم بيدعي مين تيعمل شو؟ بده يعمل إلغاء اتفاقية الإطار. طيب مين عم تدعي؟ الدولة معترف فيها بالأول قبل ما تبلش تقول عم بدعي. هيدا دليل إفلاس مطلق. حزب الله بحالة إفلاس على كل المستويات، العسكري، الأمني، الشعبي، السياسي، وبالتالي كل شيء قدر عمله انه ورط لبنان وورط الجنوب وشيعة الجنوب تحديدا بمصيبة مش شايفين مثلها بتاريخهم، وبعده عم يدعي. يعني شو عم نعمل نحن اليوم كلنا سوا؟ عم نجرب ننظف الجي والمصيبة يلي ورطنا فيها. يعني يمكن بدنا سنوات طويلة تنسحب الإسرائيلي، تنعيد الأعمار، تنرجع الناس عبلادها، تنخلق استقرار بلبنان، تكل لبنان يرجع ينهض اقتصاديا ويصير في ازدهار. من اللي عمله الشيخ نعيم وجماعته ما هيك بدنا سنين تنظفه، فيوقفنا الدعوات شوي الله بخليه.
0: بس هو واضح يعني اليوم حزب الله قراره مش بلبنان وقراره بإيران. برأيك يعني هيدا الحل اللي نحن كلنا ناطرينه؟ لأنه في بوابة مسكرة، رح نضطر لموضوع المفاوضات، بس انه ممكن انه يجي من خلال المفاوضات هيدا الحل، او ممكن يصير في شي تسوية ايرانية امريكية لهيك حزب الله عم بيماطل كل هيدا الوقت، بس بنفس الوقت لبنان عم بيروح من بين ايدينا.
1: يسلم تمك. اول شي بغض النظر اذا هيدا الشي مطروح اليوم او لا، بس تجارب الماضي عند اللبنانيين هيك خلي انه في مشروعية القلق ان كان يصير شي صفقة على حسابه او يتراجع او ينتهي الاهتمام الدولي او الاقليمي بلبنان، وهذا القلق مشروع. ليه؟ ما صارت عدة مرات، وبالتالي من الطبيعي ان نكون عم نراقب هذا الامر. واحد. اثنين، هل هذا بيدفع باتجاه نظرية المؤامرة رح يتوافق الأمريكاني والإيراني على حسابنا؟ ما في مؤشرات،
0: بس كان في دعوة من توم براك، وكان هيك في بمحل طلع خبرية بالويك أند أنه ممكن الحزب وأمريكا يقعدوا ويتفاوضوا مع بعضهم بالمباشر، رجع تم نفي الموضوع.
1: في أحد المشاكل، أنا ما إلي أتدخل لا بالتركيبة الإدارية ولا الدبلوماسية الأمريكية، مش شغلتي. أنا شغلتي بلبنان وما حدا غيري شغلته لبنان، ولكن بشكل واضح انه عم يطلع تصريحات من الجانب الامريكي، حتى الجانب الامريكي عم ينفيها بعدين. اعتقادي انه عم نحمل هذه التصريحات اكثر ما بتحمل، هذا اعتقادي. قد يكون احد الاسباب انه اللي عم بيص... قد يكون برجع بقول مش شغلتي انه يلي عم بيصرحوا بهذا الشكل منهم دبلوماسيين ولا جايين من العالم السياسي ولا عارفين انه بالسياسه الوردينج يعني اختيار الكلمات، تعرفي فرنسا بدرسوها،
0: بدرسوا الدبلوماسيين
1: طبعا، بدرسوا الدبلوماسيين تفاصيل كل كلمه بدها تنزل مطرحها. انا برايي في مجموعه وكتار عم بيقولوا هيك مش شغلتهم السياسي ولا شغلتهم دبلوماسيه، وبالتالي عم بصير خلل بالتعبير عم بنقص. ليش عم بنقص؟ لانه مكون الحليب مكون الحليب. يعني اي بديك رئيس ترامب، ما هيك؟ امريكا دوله صديقه تمول الجيش تدرب الجيش مستقبل مئات الاف اللبنانيين اكيد، بس هون بدي وصف اللي صار. طيب ما قال بلحظه معينه انه اذا مش اسرائيل ولا الدوله رح تكون سوريا. طيب لا خوف اسرائيل ولا خوف حزب الله، رعب اللبنانيه وتحديدا المسيحيه. طلع بعدين لا ما في شيء عمليا، واجا الوزير الشيباني وانا دعين الحكيم كون باللقاء، وابدا مش هذا توجههم. المجالس بالامانات اكيد، بس في كتار من المصادر السوريه بتقول خلينا نحن ما خاصنا بكل هالحكي اللي صدر، وبالتالي تنطمن شعبنا بدل ما نضلنا ناطرين. هيدا عمل تصريح وهيدا ما عمل تصريح، والشيخ نعيم دعي او لم يدعو. بدنا نحن نعمل خطوات على الارض كلبنانيين، هيدا اللي بيطمن شعبنا.
0: هيدا الخطوات عم توصل لحيط مسدود ساعتك، يعني صار كمان عندهم هيدا الشعور اللبناني لما انه الدولة تطلع ببيانات وبتعلن انه بيروت منزوعة السلاح، وبنفس الوقت بيطلع من تاني ميل كل نواب الحزب وكل المؤيدين للحزب بيقولوا انه لن نسلم السلاح. هون بتشوف انه الدولة فعليا على الارض كخطوات تطبيقية ما عم بتكون في تنفيذ. هيدا كمان موضوع قلق اللبنانيين انه مين بده يسحب هيدا السلاح، والحل الوحيد للبنان مثل ما قال السفير الامريكي انه كمان حزب الله لازم يسلم سلاحه وتنتهي من كل هيدا العملية. مين بده ينفذ وكيف بده يتنفذ ومين رح يسحب سلاح الحزب؟
1: اول شيء عناصر السؤال اللي تفضلتي فيه متكاملة متكامل، يعني صورت الأمور من كل جوانبها. مين بده يعمل؟ الدولة بدها تعمل.
0: الدولة يعني مين؟
1: كل الدولة. دولة شو؟ قرار سياسي. يعني السلطة التنفيذية من آخرها، قرار سياسي والسلطة التنفيذية هيدي الدولة، وبالتالي هذه الدولة بعطيك مثال
0: بس القرار اخدينه لأنه خطاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو
1: هيدا. ولكن ما لازم يصير قرار دولة ندعو بس التنفيذ، ما هذه اسمها سلطة تنفيذية مسؤولة عن شعب، وشعبنا عم بيصير عنده تذبذب بثقته بالدولة. يعني بيمرق سنة ما بينعمل شيء يحبط 100%، بيتخذ قرار واحد مثلا وضع حزب الله كمجموعة خارج عن القانون، طلعت معنويات الناس وثقتهم بالدولة انضربت بعشرة، رجعت ماتت، رجعت صار اتفاق الإطار، رجعت طلعت. هلأ لا في انحدار، هلا في انحدار،
0: في انحدار امام انه الاتفاق كمان وصل لحيط مسدود ما في تقدم
1: 100%. سببين، اول شيء ما في جديه هيك بمواجهه او على الاقل التضييق على حركه حزب الله، هيدي مشكله كبيره. الثاني اتفاقيه الاطار، هون ما بدي حمل كل شيء للدوله. ليه؟ ما هي اتفاقيه اسمها اتفاقيه بين طرفين، الطرف اللبناني والطرف الاسرائيلي برعاية أمريكية. هون في مسؤولية كتير كبيرة كتير كبيرة على جانب الإسرائيلي، مسؤولية أساسية، وفي مسؤولية ما على الراعي. يعني اتفاق الإطار كان عمقه وروحه شو؟ هي المناطق التجريبية البايلوت زونز، يعني تنسحب إسرائيل من منطقة، بينتشر الجيش، بيصير في رقابة دولية إنه هاي المنطقة ما فيها عناصر من حزب الله، نرجع مننقل على مناطق أخرى. هيدي ما عم بتصير،
0: وأعلن الإسرائيل أنه فشلت المناطق التجريبية،
1: فشلت بسببه، فشلت بسببه. يعني البيان اللي طلع عبر موقع إلا منه بيان رسمي، مسؤول ناطق بالجيش الإسرائيلي ما بيحنوا شي كتير هودي، بس يعني بيحكي البيان أنه صار بايلوت زونز مرتين وما نجحت مش مزبوط ما صار بيلزم الطين
0: بعد ما بلشت
1: ويسلم تمك. يعني المقال اللي بنيوا كتير على اللبنانية مقال مشكوك بي
0: وبعد ما تشكلت القوة الدولية اللي رح تشرف أساسا في خلاف كمان
1: 100% وفي خلافات كتير على القوة الدولية وعلى شكلها وعلى إطارة القانوني. ولكن الإسرائيلي لا يتجاوب اليوم نيح الأمريكي ما عم يضغط كفاية على الإسرائيلي تينسحب من شان هيك واصلين هل بهاللحظة لحائط مسدود وهذا شيء كتير سلبي للبنان وكتير سلبي لإمكانية التقدم وصولا لإنهاء الصراع مع إسرائيل. بهاي مسؤولية مش على الدولة
0: بس هي على إسرائيل بس من أي ناحية هي طلبها الأساسي طلبها الأساسي إنه يتم تسليم سلاح الحزب نهائيا.
1: بدنا نكون عقلانية معي أنا كان بدي أو بعد بدي يتم تسليم سلاح الحزب لآخر سكينة من 30-40 سنة. يعني ما في أوضح من موقفنا بوجوب تسليم سلاح الحزب وهيدا بصير ضحكوا على الناس إنه 17 فبراير 1 جنوب الليتاني ليطاني

0: ضعف القرار السياسي بمواجهة حزب الله، ويجب أن يؤخذ هذا القرار، بس هلأ لم يؤخذ. ما في خطوات عملية بتبلش فيها بالجنوب، بيكون بعدين عنا المسؤولية نحن بكل أرجاء لبنان. هيدي الإسرائيلي ما عم يتعاون فيها. لا إذا بده يقول لي
1: تبلش انسحب إسرائيل والله ما بعرف، كمان الانتخابات برأيك بيأخر؟
0: برأيي مجموعة أسباب، وما بعتقد الانتخابات صراحة. يعني ما بعتقد البايلوت زونز بتوزن بالانتخابات للأمريكية ولا الإسرائيلي. أنا اعتقادي إنه الإسرائيلي بين كل تاريخه على القوة العسكرية والأمنية، وعنده فائض قوة عسكري وأمني، وشفنا بالإسناد كيف ضرب حزب الله يعني ألش شوية بوية بست بكم بناية، ما هيك؟ وليك شو صار بعدين. بس الحرب مش مين عنده القوة العسكرية الأكبر، هي بالآخر مين بيربح بالسياسي. إذا خسرت بالعسكر وربحت بالسياسي يعني ربحت، والعكس صحيح. وبالتالي أنا اعتقادي إنه المقاربة الإسرائيلية هي مقاربة أمنية عسكرية وليست مقاربة سياسية. ومن المعروف ولازم هو كمان يعرف إنه بالأمن وبالعسكر ما رح في يقضي على حزب الله وعلى سلاحه. وبالتالي بده يبلش يقوي الدولة، كل ما قوية الدولة بيضعف حزب الله. وبالتالي هالجانب هيدا قلت لك مسؤولية الدولة مبارح مش اليوم تنزع سلاح حزب الله على كافة الأراضي اللبنانية. بس إذا عم نطلع باتفاقية الإطار، لا، هون الإسرائيلي لا يلعب هذا الدور كما يجب. تاني، التأخير اللي عم بيصير بنشر قوات دولية

0: لي شو بدي اقعد اعمل يعني. اذا بدي اعمل ريبور بس يوصل عند اللبناني ياخده بعين الاعتبار, وبس يوصل عند الاسرائيلي زدته بالزباله شو بدي اقعد اعمل. بس
1: بيخاطروا بقواتهم
0: 100%. وبالتالي لا الاطار القانوني مطروح ولا العدد مطروح ولا المهمه بعدها واضحه. هون في مسؤوليه باعتقادي وانا مصر عليها على الدوله اللبنانيه ما عم تعمل كفايه تيكون في هالمجموعه. برجع بقول لك هاي المجموعه
1: شو المفروض يعمل؟ ما عندهم وراء رابحه يعني. القرار مش بايد الدوله, حزب الله هو اللي بياخذ القرار. ما بتعرف هلا اذا تطورت الامور بايران ممكن يرجع ويطلق صواريخ من لبنان.
0: رح اقول لك لان عم تحكي مزبوط, بس هيدا مين معني فيها؟ مش الدوله اللي بدهم ينتشروا هيك, هن اللي بدهم ياخذوا المخاطره مش الدوله. يعني تنقول اسباني ايطالي غيره, فهن عم لك مستعد. مش بس مستعد سمين, في شيء هيك لافت بس للمفارقه مستعجل. ورح اقول لك ليه. ما عنده بعد معدات بجنوب لبنان ليونيفيل, صارت بالكوسوفو انطروت الاسبان كانوا بالمهمه لليونيفيل لليو ان, ما هيك بالكوسوفو خلصت مهمه اليو ان تحولت نيتو, هن زيتهم غيروا بدلاتهم دهنوا إلياتهم صاروا نيتو. وبالتالي مستعدين يعملوا زيت الشيء يعني. هن بخبروني إياها دخي ما في أهيام منها يعني. جربينا عنا الوحدات موجودة الإليات والتجهيزات وكل شيء لازم موجود, لازم تعجلوا.
1: بس هون هالمسرحية شو نكون عملنا فيها؟ مليو أنا قعدوا سنين بالجنوب وحزب الله عم يبني أنفاق
0: مزبوط.
1: تحت الأرض
0: مزبوط, بس 100% مزبوط. وهلا نرجع لقصة الأنفاق. بس اليوم نحن عايزين قوة مراقبة دولية. يعني بغض النظر عن كل شيء عنا عايزين قوة مراقبة دولية. في 2 فورمول يعني معادلتين ممكن يصيروا. في قوة من 500 شخص تقريبا بس مراقبين. ومطروح قوة من 3000 شخص مراقبين وميني يونيفيل. هلا الإطار القانوني البعض بيقول لك بس الدولة اللبنانية طلبت, البعض بيقول لا بده الطرفين يقبلوا. أنا يعني أتقبل إلى حد ما أنه الإسرائيلي يقول خي إذا هودي ما بقبل بتقريرهم, بس ما في يقول بقبل أو ما بقبل يكون في حدات بلبنان. هي شغلتنا مش شغلته طبعا. ما هيك؟ وهيدي لازم يضمنها الأمريكي. وفي منهم بيقولوا لازم يكون بمشاركة حتى الطرفين مثل ما هي بسيناء. بسيناء الوحدة فيها مشاركة إسرائيلية مصرية ودولية. هيدا بخصوص
1: هيدا الإطار. هيدا رح تنرفض هون, ما ممكن تصير انه يقعدوا على نفس الطاولة.
0: عم ينحكى فيها كتير ولا اعتقد عم ينحكى فيها كتير بالكواليس, بس انا ما بعتقد هيدا الفورميل رح تزبط. الفورميلتين الباقيين هن المقبولين. بالنتيجة بدنا مرئبين, بدنا مرئبين حياديين. خي اذا قال لبنان انه انتشرنا وما في حزب الله في سابقات بيقدر الإسرائيل خي لا ضحكوا علينا ما هيك. بس إذا في مراقبين دوليين وهن مستعدين ساعتها بيضمنوا إنه بهيد المنطقة في حزب الله. هلا اليونيفيل ضلوا سنوات وسنوات ويعطيهم ألف عافية كل دولة وكل جندي إجا قعد بلبنان, والله يرحم اللي ماتوا بالمهمات كرمال لبنان من 78 لليوم. فهيدي لازم نخليها كمان ما يكون عنا نكران جميل. بس بذات الوقت ما يزعلوا مني أصحاب
1: الله يهنيهم في تجوزوا كتير من
0: أول ما بدي. بس بذات الوقت وأنا بقول لهم إياها يعني صارت وحدات تركيب طاقة شمسية. يعني صارت اليونيفيل شغلتها طاقة شمسية وملعب باسكت بول وملعب تنس ولا ما هنالك. بقول لك الفصل السادس مزبوط مش جاي قاتل هو أساسا, واللي بيعتقد إنه رح يقبل حدا يجي على الفصل السابع صراحة أن تكون كتير غلطان. ونحن كفريق سياسي بجي موت مش جاي موت
1: جاي قد
0: 100%
1: يخبر شو عم بيصير
0: 100%. ولكن قصة الأنفاق عملت أنا بيان صحفي من كم يوم وسميتها نفاق الأنفاق. نفاق الأنفاق قصة إنه لا لا لا ليك وين في نفق, ما هي دي أكبر كذبة. هي عم ضحكوا على الناس عن جد. انت تتحفري نفق عم نحكي 4 امتار عرض 4 امتار ارتفاع ما هيك, ولك يا عم هذا النفق بده يطلع منه مئات اطنان الردم وين بده يروحوا؟ يعني مين بده يشيلهم؟ مئات الشحنات بده تشيلهم وين بده يحطوهم؟ بيعملوا تلة الضيعه ما هيك, بده يرجع بعدين يفوت اسمنت مش هضل تراب جوا. يعني كل العالم كله وبدون استثناء عارفين انه في انفاق وعارفين وين في انفاق ومش مسترجين يقاربوا العمليه لأنه الحزب الله. ما حدا يقلي الدولة اللبنانية ما تقلي ما رح صدقها إنه مش عارف كل نفق وين. الأسباب اللي عم بقولها اليونيفيل ما تقلي وما رح صدقها إنه مش عارف كل نفق وين. وإسرائيل عارف طبعا كل نفق وين لأنه ما بينعمل على اللاس. يعني هيدا مش عم نقدح لتابلو بالحيط بينزل شوية احتياط. لا عم نحكي عن شغل كثير كبير. وبالتالي لا الأنفاق معروفة وينية ومعروفة كيف انعملت وبأي وقت وإلى ما هنالك. وبالتالي لا هيدي العملية واضحة بس بدها كمان بدها ركاب بدها قرار. بروح على النفق بسكره
1: شو عم نرجع على نفس يعني. النقطة نفس لا في قرار ولا في تنفيذ
0: نفس النقطة. نفس
1: النقطة المفاوضات راوح مكانك يعني حتى ما في موعد محدد كل يوم بكبو خبرية انه يمكن جمعة الجاي يمكن اخر الشهر يمكن هيدا شو رح بيصير هلأ كل العيون على علي الطاهر بالجنوب
0: شو فيها علي الطاهر ما هذا الشيء بيضحك
1: أقوله عماد أربعة وبنتاغون الحرس السوي
0: ايه اوكي بنتاغون شو بيعمل بنتاغون يعني انه في عنده الكمبيوترز يعني على محل الطاهر. انا كنت
1: اداره العمليات العسكريه
0: اوكي فاين في عندكم محل الطاهر بغير مطرح يعني
1: هلا انا كثير مستهون الموضوع بس في كثير ناس إيه؟ والاسرائيلي تحديدا عينه على علي الطاهر اليوم
0: يا لطيف شو بده فيه هذا رايي انا عم بحكي رايي هن بيشوفوا بالقياده تبعهم كذا انا خصني فيهم ولا خصهم فيي بس لما نزلت على القلاعه وصار انفجار هائل كنت بلديه القلاعه طلعت اشوف شو في عم بيفجروا أنفاق بين قلعة الشقيف وعلي الطاهر بهال عنص المسافة لأنه هي زيت التلي بتمتد لهونيك يعني علي الطاهر تلي بتشرف على المنطقة اللي تحت يعني مني شايف فيها معطى استراتيجي لحدا صار اخدوش 10 كيلومتر من لبنان انه يا لطيف علي الطاهر بتغير كل المعادلة انا اعتقادي ضغط سياسي انا اعتقادي علي الطاهر من فوت علي الطاهر ما بتفوت علي الطاهر بلا مفوت علي الطاهر طبعا اللي وقع بفخ كتير كبير مثل العادة مؤخرا عنده إرباك كبير حزب الله انه قال نحن منسلم شو مكان مين مكان بس مش جيش لبناني يعني ارتكب خطأ كتير كبير ارتكب خطأ كتير كبير هلأ منيح اللي قاله لأن بدل فعلا على بس مش عايزين هيك دلالة تنعرف انه هو ايه حتى مش إيراني هو تابع للنظام الإيراني الحالي سابين ما كان مبارح على الأقل على الأقل قتلوا 2000 مقاتل بسوريا ما هيك تدافع عن مين مش عن سوريا نزلوا فينا عن نظام بشار سقط نظام بشار كلمة سوريا ما عادش يلفظوها ما هيك ومع إيران زيت الشيء هن تابعين لمنظومة ولاية الفقيه اللي هي أسوأ منظومة ضربت أشياء عبر التاريخ وظاهرة فريدة ما في ولا ولي فقيه بالتاريخ قبل الخميني
1: شو الفريد فيها بس
0: إيه؟
1: شو الفريد فيها الظاهرة
0: مش ظاهرة يعني في شخص لاقط القرار السياسي والديني يعني حتى البعد السياسي بيعطيه بعد ديني شخص واحد بتاريخ الشيعة ما كان في شخص واحد ما هيك
1: أساساً ما كانت بحياتها مرجعية
0: أبداً أبداً يعني أبداً أبداً يعني من بغض النظر إذا نجف ولا ما في مبدأ الأئمة في الأئمة المعصومين 12 طبعاً بعدين في مرجع التقليد بشيعة دينياً ما في مرجع واحد فكان بالحري يجمع الدين والسياسة ويصدر الثورة بس كلمتين بس عن تصدير الثورة لأنه بنحكي كتير والشيعة مع إيران وكذا مش مزبوط ورح قال لي كيف وين تصدرت الثورة؟ بس بلبنان بعدين اجت اليمن والحزيرة اجت بعدين تصدرت بس على لبنان خي انت بتعرف انه بيت الخميني ايه مش فرس اني ازريين ما هيك طيب ازربيجان حكوا تكون شيعة ليش ما صدرتوا الثورة وليش مش مستعدين يموتوا كرمالكم بين الهند وباكستان وافغانستان في حوالي 30 مليون شيعة ليش ما ماتوا كرمال الخميني والثورة الايرانية شرق الجزيرة العربية تقل شيء ليه فينا نعد قد ما بدك بس عنا بده يموت وقتلنا معه كرمال عقيدة بالي عم بحكي هون مش بالدين بالسياسة وبالتالي خي إذا أنت ما بدك تسلم الجيش اللبناني هن ربطينا بس هي مش مزبوطة وبدك أكتر قلتها بالهيئة العامة حتى معتقداتك الدينية ما هيك يا حزب الله عراسي هو قلتها بالهيئة العامة ما فيك تفرضن علي بالسياسي ابدا انا بروح على الكنيسه وبصلي وبصوم ما هيك ما في افرض عليك عقيدتي الدينيه بالسياسه وبالتالي عقيدتك الدينية عراسي لأنه عقيدتك وأحترمها كما أحترم كل الأديان بالعالم، بس ما فيك تفرض علي بالسياسة. هيدي دلالة بسلم الشياطين وما بسلم الجيش اللبناني، لأنه حزب الله بحالة عداء مع الجيش اللبناني. بس كلمتين كمان من الموضوع،
1: هو عداء مع الجيش اللبناني، مع دايما بيقول الجيش اللبناني كذاب أهلنا وناس.
0: يا حبيبتي كذاب، رح أقلك ليش. أول شيء سببين، جيش شعب مقاومة، ما هيك؟ وين الدولة؟ وين الدولة منه؟ إنه بس عم نقاتل جيش شعب مقاومة. طيب القرار السياسي وين بهو الطيطة؟ عند الجيش أو عند الشعب أو عند المقاومة؟
1: عند المقاومة.
0: إذا عند الشعب أنا بمثل الشعب، أنا النائب، ما هيك؟ وأنا اللي أعطيت الثقة لرئيس الحكومة وحكومته، وأنا انتخبت رئيس الجمهورية. هيدا الشعب، مش الشعب اللي أنت عم تكذب عليه. وبالتالي رح قلك ليش بحالة عداء. عنده علاقتين مع الدولة حزب الله. أول شيء علاقة مطلبية وليس بنائية، يعني ريفانديكاتيف مش كونستركتيف، يعني أعطيني أعطيني أعطيني. في شيء مرة بني شيء حزب الله للدولة للاستقرار؟ ولا مرة.
1: بيستفيد من الدولة بس،
0: ريفانديكاتيف أعطيني، ما هيك؟ بده يستفيد، علاقة مطلبية. تاني حبيب قلبه الجيش، عشرت ما يعمل شيء، عشرت ما يعمل شيء. إذا قرب فكر يعمل شيء بيمقض عليه. وصلت إنه بعلي الطاهر بسلم للشياطين وبسلم الجيش. ليه؟ لأنه الجيش والسلطة التنفيذية صار عندها قرار ونية للتحرك. هون صار عدو.
1: بدي أسألك تنختم هيدا الملف، إنه الناس عندهم كمان هيدا السؤال بسمعه دايما منهم، إنه إذا بجنوب الليطاني لهلأ مع كل هيدا الاحتلال اللي صار وكل هالضربات والدمار ما قدرت بعد الدولة تسحب السلاح من حزب الله، كيف اليوم عم نحكي انه بدنا نحصر السلاح بشمال الليطاني، واللي هي النقطة علامة استفهام الكبيرة، انه شو من وين بدي واجه اسرائيل من شمال الليطاني والمناطق، بظل تهديدات كل قياديين حزب الله وغيره انه بعدين رح نجي نحن على الداخل وبدنا نحاسب العملاء بالداخل، وبتعرف يعني ما بده مين يقول لك شو بيحكوا.
0: هيدا من أغبى الأمور اللي عملها حزب الله، إنه هدد بالارتداد على الداخل. أول شيء هل عنده النية؟ أكيد. كل حرب تحرير فاشلة تنتهي بحرب إلغاء، مش هيك علمنا جنرال عون؟ إيه.
1: بلا.
0: كل حرب تحرير فاشلة تنتهي بحرب إلغاء. حزب الله حرب التحرير طبعا أفشل من الفاشلة، ما هيك؟ لدرجة انه حتى ما عادش يجرب يحرر، يعني مش عم نحكي عن هلا وسنيد غزة، عم نحكي عن كفر شوبة والغجر وشبعة. 26 سنة ما جرب، مش انه ما قدر. وبالتالي عنده النية انقضاض الى الداخل. قبل كان ما يهدد حتى يقتل دغر، ما يهدد، ما هي. بس هلا ما عنده الامكانية، هيج يكذب على الناس. لا ناس وراه بهالشغلة نهائيا. وحطيت كل العالم بظهرك. ليه؟ رجعين الكون ما عرفنا مين، يعني لكل العالم. قلت لي كل العالم اليوم رفضتك، وما رح تعمل شيء، ما رح تعمل شيء، يعني عن جد بلا بهورة، عن جد بلا بهورة. ومش عم بحكيها هيك للاستفزاز أبدا، ما هيك؟ بس يوم تلبدك أنت يا حزب الله تفوت عبيتي رح تدفع حقك كتير غالي، كتير كتير غالي. يعني وين بدك تفوت؟ على عين رماني وعلى التحويطة وعلى الشياح وعلى حدا؟ يعني شو فكرك تعمل؟ وهو عارفها ومستحيل يلعب هاللعبة، ولكن هيدا تهديد وهيدا إظهار لعدم تقبل الآخر. هيدا إظهار خطير جدا لعدم تقبل الآخر، وهيدي مشكلة كل المجتمعات اللي لحقت التوتاليتارية بالعالم عبر التاريخ. الآخر إذا ما ليش بيصير آخر؟ ليش صار اسمه آخر؟ لأنه مش موافق معي على كل شيء، واللي مش موافق معي على كل شيء إن كان ببيئتي بشقفه مش بقتله. أخطر شيء على ابن بيئته اللي مش موافق معه على كل شيء، والتاني على الباقيين هداك بقتله، هيدا بشقفه. لا يا حبيب، أول شيء هيدي حقيقتك كحزب الله أكيد. إيه، هل قادر تعملها؟ والله العظيم ما بنصحك تجرب، انت مش حفيك تعملها، بس اوعى تزت ناسك على الموت بحرب داخلية، وما رح يصير حرب داخلية بأكد لك اياها.
1: شفنا صار فيه كمان تحدي جديد لقرارات الدولة من بعد ما تم اعطاء اقامة للشيباني، انه ليش بده يبقى لبنان هالقد مزعزع بقراراته من بعد؟ كلنا بنعرف وصارت واضحة انه هذا القرار اللي اخده وزير الخارجية اليوم مش لحاله، كان في أكيد تنسيق مع الرؤساء وفي ضوء أخضر لاتخاذ هذا القرار، بس انكسر بمحل معين وحولوه لمواطن مدني. ومعروف أنه شيباني كان بسفير بسوريا أيام نظام الأسد وكان يدير معارك هناك بوقتها، يوم شو حاجة وجوده كمدني بلبنان؟
0: رح يكون كثير واضح معك. النظام الإيراني لا يعترف بسيادة لبنان، وكل يوم بارح بارح حاطينا درس كمان عرقش بارح، يعني ما بوقف.
1: كان في هيك مشادة كلامية بين وزير
0: الخارجية يوسف رجل اللي بحيه، أوكي؟ فلا يتوقف عن تدخل في شأن اللبناني بالتصاريح وبالسلاح وبالعتاد وبالخيارات الاستراتيجية و هيدا واحد. اثنين، سفيره بلبنان كان على هذا النهج. أول شيء بدك ترطيب إيراني، يعني بيجي بيقول لك أحيانا والله السفير الفلاني دخل بالشأن الداخلي بجملة عملها، بدك ترطيهم ببعضهم. عنده أدوات عسكرية مسلحة بلبنان، عم بيضرب سيادة لبنان لأنه مسلحها ومدربها ومموله، ما هيك؟ ويتدخل بالشأن الداخلي. هلا اللي صار، الوزير يوسف رجي طلب من الحكومة إنه لا تقبل أوراق اعتماده، وما أنه سفير أبدا، ما أنه
1: سفير.
0: هو حتى بس تم إعلانه بيرسونا نون جراتا، هو كدبلوماسي بلبنان مش كسفير. أوكي، طيب إجت الدولة ثبتت هالشي وأعلنته بيرسونا نون جراتا وحطت له تاريخ تغادر لبنان. دولة عم نحكي ترجع بتصفي بالنتيجة، عطينه قيمة مجاملة لست شهور. كتار عم بحطوها عند مدير عام الأمن العام، مش مزبوط.
1: عند مين هي؟
0: ما بعرف، ما رح أقول. ما في يعني مش مسموح أقول.
1: ما فيك
0: الناس كلها بتعرف، مش يعني مش مسموح أقولها. اللي بدي أقول تعرف عند مين؟ عند الدولة. عند الدولة. طيب كيف بدك أي دولة بالعالم تحترمنا بعد هذا التخبط في داخل الدولة؟ بعد هذا التخبط في داخل الدولة ونحطت انه انا ما خصني هذا موظف كبير طبعا مدير عام الامن العام هو اللي اعطاها، مش مزبوط ولا بيقدر يعطيها ولا عنده بعتقد ولا ممكن. وبالتالي الدولة كسرت قرارها بشغلي بهذا الحجم، هذا يضرب مصداقية الدولة. منتبه، المصداقية هي رصيد الدول الاول ومش رصيد كبير باي دولة بالعالم. قد ما كانت الدولة كبيرة حجم رصيدة بالمصداقية مش كبير. في تصريح واحد لرئيس دولة يضرب مصداقية الدولة قد ما كانت كبيرة. وبالتالي بدنا ننتبه كتير كتير كتير على مصداقية دولتنا. واحد. اثنين، إن كان بالعلاقة أو العلاقة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وإن كان بمواضيع مثل هيدي، أسوأ انطباع بينعطى، أسوأ واحد، إنه عم نتفرج على ماتش ملاكمة. شو نتفرج؟ الملعب إلنا والجمهور إلنا والرينج لإلنا، نحن أصحاب الأرض، بلادنا هيدي. ليك شو بده يصير؟ علي الطاهر، معقول إسرائيل فوت على علي الطاهر؟ حزب الله شو معقول يعني؟ قاعدين عم نتفرج، يعني سبيكتاتور، عم نتفرج على ماتش مصارعة مثل ما كانوا يعملون بالزمانات بالمدينة الرياضية. وزيت الشيء اليوم قاعد مواطن لبنان عم يتفرج انه شو صار مع الايراني، شو عملت الدولة، كيف رد الايراني، كيف عملت الدولة، عم يتفرج. لا مش هيك الدنيا، ولا هيك السياسة، ولا هيك ادارة شؤون الدولة. انا بدي حذر، هيك ممارسات على مستوى الدولة رح تضرب مصداقية الدولة. وبرجع بكرردك، ما في دولة بالعالم رصيدة بالمصداقية كتير كبير. انتبهوا،
1: العرقجة بما معناه امبارح عم بيدعي الدولة اللبنانية لتتصرف بعقلانية تجاه إيران، بس إنه إيران وين عقلانيتها بالتصرف مع لبنان بهيدا الحال؟
0: بتعرفي الفظيع، قد ما كانت الدولة كبيرة وقد ما كان إلها تاريخ وقد ما كان إلها حضارة وثقافة، بس يضربها العقل الشمولي بتتحول لأسوأ شيء بالدنيا. جوتي كتب فوست، بيتهوفن وعدي وعدي وعدي من الثقافة الألمانية، ما هيك؟ شو صار؟ إجا هتلر 3-4 سنين خرابة من عين أصلا من شلوشة، وما في مجتمع بمنأى عن هذه الظاهرة. طيب جيت أنت يا نظام إيراني أطاحت بكل الثقافة وبكل الحضارة الإيرانية عبر التاريخ، وجيت عطينا دروس، صار عقلهم الشباب فوقي. ليش؟ هاي الإيديولوجية مثل ما كانت النازية والفاشية والشيوعية وإلى ما هنالك، يتفوق على الناس بطبيعته، متفوق على الناس، إيديولوجيته عطيت تفوق على الناس، بيزيد عليها بيسحب الحس النقدي من عند شعبه. يعني شو ما عمل معه حق، والحس النقدي ممنوع. هاي الشمولية مش ديكتاتورية، هيدا تعريف الشمولية. وإذا حدا الله خمل فيه وقال مثل بونهوفر فيلسوف عمره 36 سنة ألماني، قال عم نخسر الحس النقدي وهذا أخطر ما يكون، هالجملة عدم هتلر، لأنه هاي بتوجه. طيب أنتوا يا شباب خي عايشين بالواقع، عايشين نحن وياكم على ذات الكوكب، عارفين شو وضع بلدكم، ناسكم، استقراركم، ازدهاركم، اقتصادكم، عايشين بهيدي. بيجي بيعطينا دروس انه يجب ان تتحلى بالواقعية، ولك الكلمة نقاها خي، اين انت من الواقعية؟ اين انت من الواقعية والعقلانية والى ما هنالك؟ ليش في شي حدا شمولة عقلاني؟ ما بيقدر يكون عقلاني. لا، الاساس تبعها هو التخلي عن عقله النقدي. عقله النقدي هي الاساس انه يتخلى عنها تيصير شمولي. ما انت شمولي يعني عقل ما فيه، عقل ما فيه، أنت مبني على إيديولوجيا. كل شيء بيصير بالدنيا بده يفسر بهيدي الإيديولوجيا. عقلك وين صار؟ فدخيلكم حاجة تعطونا دروس، الله بيخليكم.
1: لنختم سعادتك، قبل ما نحكي عن قديس الشهداء بحال، يعني واضح أنه بعده المشوار طويل وفي بعد كتير مطبات بدنا نقطع فيها، لسبب من الأسباب ما تم نزع سلاح حزب الله، شو الخطة البديلة اليوم القوات المدنية اللي عم تشتغل عليها؟ وأكيد في تحضيرات بهذا الاتجاه، ما بعتقد في حدا من الشعب اللبناني قادر بقى يتعايش مع موضوع سلاح حزب الله أنه يكون موجود ضمن الدولة. يعني
0: أنا في أكيد بتأمل الناس تتأكد من اللي أنا عم أكده، أنه طائفة الشيعية ما بقى تحمل حزب الله. وبعرف عن شو عم بحكي. سببين، شو عملت فينا؟ شو عملت فينا؟ لوين وصلتنا؟ صار لك 40 سنة حارب وموت وحارب وموت وشهادة وشهادة. طيب أنا لوين وصلت؟ واحد. اثنين، أول مرة وصلت إلى عدة مرات شيعة الجنوب يلي هن قبيلة العاملة يلي تشيعوا على يد صحابي من صحاب الرسول اللي هن اللي هو أبو ذر الغفاري، يعني 1400 سنة، أول مرة بتهجروا من أرضهم، أول مرة. ديش صار بالشيعة بالتاريخ؟ هو ما تهجروا، تهجروا وانجرفت البيوت. السؤال بيسألوا ليه؟ ما هيك؟ وبالتالي لا، اللبناني مثل ما تفضلتي ما بقى متقبل حزب الله، لأنه كل إنسان بطبعه يسعى إلى السعادة، للاستقرار والازدهار، مش لحالة موت دائمة ما بتوصل لمطرح. الثاني يا سيدتي، كيف ببين عندك تماما أنه الشيعة لم يعودوا يتقبلوا حزب الله؟ في شيء واضح، اسألي حيالة شيعة بتعرفي ومن ناخبي حزب الله،
1: ضمن البيئة صعب أنك تسمع منها أي كلمة
0: واحد لواحد. على الأهلام يمكن كتار ما بيقولوا، كتار صاروا عم بيقولوا. السؤال، شو ناطر اليوم من حزب الله؟ بأكد لك أنه 99% اليوم بقول لك ما ناطر شيء. شو ناطر هلأ من حزب الله؟ قوة يعني. ردع، قوة تحرير، حتى على مستوى الحياة اليومية، المساعدات، يعني روحوا شوفوا الناس لليوم قاعدين تحت شوادر مش تحت خيام،
1: ونحن مقبلين على فصل شتاء،
0: واصلين على فصل يعني. شتاء يعني شفتهم بعيوني شيء بيشلط القلب. يعني بس كانت في عنا النسحين السورية، بس كنت وزير شؤون الاجتماعية، ما شفت هالمناظر. يعني بميلة سبق الخيل رابطين شوادر بالتصوينة وحجرين خفان على الرصيف نايمين تحتها. هيدا كيف بعد بده يتوقع شيء ما من حزب الله؟ شو معقول بعد يتوقع؟ وبالتالي لا، اللبنانيين مثل ما قلتي ما بقى متوقعين شيء من حزب الله كلهم، حتى اللي كان متوقع بالزمانات. وبالتالي اليوم المستقبل دون حزب الله، مش مع حزب الله.
1: لهيك كان العنوان فجر السيادة لقديس الشهداء قديس المقاومة.
0: ايه فجر السيادة رح قلك ليش. اول شيء سألتيني سؤال وكتير لافت، هو شو بدها تعمل القوات اللبنانية إذا ما نزع سلاح حزب الله؟ بالضبط تماما اللي عم تعمله على الأقل من 75 لليوم، 50 سنة، 51 سنة، يعني ما رح نتراجع. شو ما صار البلد ببلادنا والناس ناسنا، وبدنا نأمن لهم السيادة والديمقراطية والاستقرار والازدهار مهما كانت التضحيات، مهما كانت التضحيات، ومكفيين تحديدا بها هلأ هذه السيادة مع كل شيء بيجي حول السيادة يلي ذكرته الفجر. ليه؟ لأنه عن جد قربنا نخلص، عن جد قربنا نخلص، بس على أمل أن الدولة تتحمل مسؤولياتها كمان. بس بعد كل هالسنين من التضحيات قربنا نخلص، لأنه اليوم اللي ضارب الجسم اللبناني من على الأقل 30 سنة لليوم اللي هو حزب الله صار بحالة تراجع أو موت سريري حتى بدي أقول. والتاني لأنه لبنان عم بيسعى لإنهاء حالة الصراع مع إسرائيل، وهيدا معطى استراتيجي كل مصيبنا من 73 لليوم، تم أقول من 48 حتى لليوم، هي الصراع الإقليمي مع إسرائيل على أرض لبنان. وبالتالي هيدي عم نتقرب من أن نطلع منها، على أمل أنه الراعي الأمريكي يدعم ويدفش بالاتجاه، وعن جد مشكور مش قليل سبين أنه رئيس جمهورية أمريكا وزير خارجية أمريكا بيومياتهم عم بيتابعوا الوضع بلبنان، ولكن هذه لن تستمر.
1: يعني رح يصير محل أنه يفقدوا الأمل،
0: مش بس هيك، بيجيون انشغالات تانية، بيجيون انشغالات تانية، ما حدا رح يضل مركز على بلد واحد قد ما كان صغير أو كبير إلا ما شاء الله. عنا فرصة، اللهم دخيلك اللهم ما نضيع الفرصة، لأنه للأسف ضيعنا كتير فرص عبر تاريخنا الحديث، إن شاء الله هيدي ما نضيعها.
1: سريعا سريعا
0: يلا
1: اللي مسيحي يبلش اللي خلص الوقت. لا رفاقنا الشهداء شو بتقول عشية القداس؟
0: لا رفاقنا الشهداء بدي أقول أني أنتوا الهيكل ونحن حراس الهيكل، شهادتكم تضحياتكم هي الهيكل ونحن حراس الهيكل، هيدي مسؤوليتنا الكبيرة، ولكن هذا الهيكل لازم يضل مفتوح للكل تيفوتوا يصلوا فيه، يعملوا ركيمه، يتذكروا هذه التضحيات ويقولوا مرسي. إذا ما عملنا هاي عندنا مشروع هلأ ويعطيهم العافية الشباب، نعمل نصب تذكاري للشهداء بالشياح لكوان، وقلت لهم هذاك النهار ويعطيهم العافية بعشر الشياح، هذا نصب مهم جدا. بس إذا ما إجا ولد صغير هو رايح على المدرسة وقف هونيك وحط وردة وصلى بيده عوجه وكف طريقه، منكون ما نجحنا. بدنا ننقل الاعتراف بتضحيات شهدائنا للأجيال اللي جاي، خاصة وأنه للأسف مليار مرة كتار جربوا يشوهوا تضحيات شهدائنا، من شان هيك هني بدوا يندنسوا الهيكل، نحن حراس الهيكل، وبدنا ننقل هذا الحرص على الهيكل الأجيال اللي جاية، وعمليا رجال المرأة الصغير الكبير هو قاطع من هونيك يوقف ويفكر فيهم وقال لهم كلمة بسيطة مرسي.
1: أنا بيير بواسي أنا بدي أشكرك، وإن شاء الله يعني من بتكملوا المسيرة لنوصل لهيدا الفجر ونكرم الشهداء يلي سقطوا كرمال لبنان.
0: بشكريك، وطبعا هذا الأسبوع في أسبوع كل سنة مننطره إلو نفس الواقع العاطفي والمعنوي والفكري علينا، أسبوع الشهداء يلي نحن ملكن مش هلني ملكنا.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ملتقى أنا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.
3: رأي حر من لبنان الحر.
4: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
5: يقول النابغة والمخترع الأمريكي توماس إديسون: معظم الناس يفوتون فرصا مهما في حياتهم لأنهم يرتدون ثيابا خاصة بالعمل، لكنهم في الواقع لا يعملون. أما الشاعر الإسباني بيدرو كالديرون دي لا باركا فيقول: الفرصة كما الحياة، عندما نفقد أيا منهما نفقدهما إلى الأبد ولا يمكن استعادتهما. وتقول الكاتبة السويدية كاتارينا مازيتي: إنني أصنع جحيمي الخاص عندما أستعرض في شريط مصور جميع الفرص التي أضعتها والأخطاء التي ارتكبتها. هذه الملاحظات الشديدة التعبير نضعها برسم أهل الحكم والحكومة عندنا حتى يعوا أن الكثير من الفرص لا تتكرر، فكم بالحري عندما تكون الفرصة لخلاص وطن وشعب ودولة بعد عقود طويلة من الحروب والنزاعات والمآسي والأزمات المتوالدة. أجل، الفرصة اليوم استثنائية وتاريخية وغير مسبوقة لإنقاذ لبنان وسحبه من الوحول التي تحاصره وتغرقه وتثقل عليه. الفرصة اليوم هي كي تحزم الدولة أمرها وقرارها، وكي تقول للجميع في الداخل والخارج: الأمر لي ولي وحدي. الأمر لي لا تعني التسلط والتجبر، بل تعني تطبيق الدستور والقانون والتزام القرارات الدولية التي تخص لبنان والتزام اتفاق الطائف، وقبل هذا وذاك وذلك التزام القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بنفسها، إن بالنسبة لحصر السلاح أو بالنسبة لاعتبار الجناح العسكري لحزب الله غير شرعي، أو لجهة إعلان مدينة بيروت مدينة منزوعة السلاح، وكل ما يمت إلى هذه القرارات الحكومية بصلة. الأمر لي ننتظرها ليس قولا بل فعلا، الآن الآن وليس غدا، حتى نعيش فجر السيادة ونؤدي للشهداء قصتهم وحقهم. والسلام.
3: رأي حر من لبنان الحر.

0: بكم شن سلاح الجو الأمريكي ضربات على أهداف إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط مضيق هرمز. وأفاد إعلام إيراني بورود أنباء عن انفجارات في جزيرة قشم ومدينة عسلوية في محافظة بوشهر وجزيرة لاوان وبندر عباس ومطار جرفت جنوب محافظة كرومان وجاسك وسيريك وبندر لنجا وكنارك وميناء تشهبار. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن عدد غاراتنا الليلة على إيران قد يصل إلى 100. وأعلنت سنتكوم أن هذه الضربات تأتي في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. هذا وقد تصدت الدفاعات الجوية الأردنية لصواريخ إيرانية فوق العقبة وفي سماء إربد. وعقب الغارات أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل عدد من المواطنين في كوهستك بينهم طفل وإصابة أكثر من 50. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن بدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة ردا على الغارات الأمريكية. وأشارت وكالة تسنيم إلى إسقاط مسيرة في مدينة خومين في محافظة مركزي. ولفت الحرس الثوري إلى أن الهجمات الأمريكية ستحكم إغلاق هرمز بشكل أكبر وتؤكد على تصميمنا على قمع أي تدخل لقوات أجنبية في المضيق. أضاف: ستندم الولايات المتحدة على هجماتها الجديدة والجيش الإيراني سيوجه ضربات مدمرة وقوية ردا على الغارات الجوية الجديدة التي نفذتها القوات الأمريكية. في المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الأكبر ينتظر إيران وإذا حدث فلن يبقى منها إلا القليل. أضاف أن الولايات المتحدة تضرب أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز وإذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. وفي حديث إلى فوكس نيوز قال ترامب: مستعدون لمحو إيران وأن أي اتفاق معها لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه ومنحناها فرصا كثيرة. ولفت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن جاهزة ومدججة بالسلاح. هذا وقد طلبت الخارجية الأمريكية من الأمريكيين في الشرق الأوسط بتوخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي. وأعربت وكالة الطاقة الذرية عن قلقها لعدم إتاحة إيران للوكالة للوصول إلى منشأة التخصيب الرابعة في أصفهان. إلى الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في يحمر شقيف والطيبي، وأغار الطيران الإسرائيلي على نبطي الفوأة ودوحة كفر رومان والقنطرة ووادي سلوقي وزوتر الشرقية ومرتفع علي الطاهر ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية. هذا وقد وجهت السفارة الأمريكية في بيروت انذارا إلى الأمريكيين في لبنان ونصحت الرعاية الأمريكيين المسافرين من وإلى المنطقة بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار. أضافت: تم استهداف مقرات سفارات وقنصليات أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران والمجموعات المؤيدة لها مصالح أمريكية أخرى في العالم بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية. التقى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي. هذا وقد أشارت معلومات إلى لقاء متوقع بين رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن في 28 من الجاري. أشارت معلومات الـ MTV إلى أن الجولة المقبلة من مفاوضات روما قد تعقد في 15 و16 من الجاري. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: لن أكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، والمرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. عون الرهان بإنهاء الحروب والانطلاق نحو بناء الدولة. مارسيل كرم العيلي.
1: في ذكرى إعلان لبنان الكبير التي تصادف اليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الرهان يكمن في المرحلة الحالية على إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة، فهي وحدها المرجعية لكل اللبنانيين. وفي الإطار نفسه شدد رئيس عون على أن الدولة تحمي الجميع، وأن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، وأشار إلى أن الخيارات التي اتخذها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة. وأبلغ رئيس الجمهورية بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 من أسيا أنه ليس ضد الأحزاب، ولكن على هذه الأحزاب أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة ولا تدميرها. في مجال آخر، وأمام وفد من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة بشار الأسمر، شدد رئيس الجمهورية على أن الصندوق هو لجميع اللبنانيين وليس صندوقا مذهبيا أو حزبيا، ودعا الوفد إلى المحافظة على الأموال العامة لا سيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي. وأشار رئيس عون إلى أن الفساد هو المشكلة الأساسية للبنان، وأن محاربته تكون عبر قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي. رئيس الجمهورية بحث التطورات السياسية مع النائب أديب عبد المسيح، كما عرض مع المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر شؤونا قضائية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل جلسة في السراي الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: استبدال الأرانب بالعصي. من يعرف رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرك أنه استبدل الأرانب بالعصي. كان الرئيس بري عند كل منعطف أو عقدة أو إشكالية يخرج أرنبا من كمه على طريقة ألعاب الخفة أو السحرة، وعند كل عقدة كان لسان حال الجميع ما هو الأرنب الذي سيخرجه الرئيس بري من أحد كميه. مع تبدل الظروف يبدو أن أرانب الرئيس بري شحت وربما انقرضت، لكن دولته لا ينقطع، فعمد إلى استبدال الأرانب بالعصي. وها هو أمس في ذكرى تغييب مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر لم يخرج أرنبا من كمه، بل أمسك عصا من وسطها، ففي الكلمة مع الاتفاق وضده ومع التصعيد وضده. هكذا يكون الرئيس بري قد تحول إلى أكثر من لاعب خفة، ليتحول إلى ساحر بتحويل الأرنب إلى عصا. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه هو إلى أين يريد الرئيس بري أن يصل؟ فسياسة إخراج الأرانب استنفذت، وسياسة إمساك العصا من الوسط لم يعد يجدي. في هذه الحال يكون ما قاله الرئيس بري من باب لزوم ما لا يلزم. ليبقى السؤال الأساسي، وماذا سيجري في أيلول؟